غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسافرين

يأتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر،

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

إن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم

هِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مَّرْفَقًا.

الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أبلغ

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

لِشِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع

الغائبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله

يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ محمد قال فيه شخص اشتغل لحاجة في الكهرباء الظاهر، ولما جاب يخلصه قال الظاهر ما باش يقبل منه الخلاص، وقال اللي قلته علي وصلني، وهو ما يتف... والأخ محمد ما يتفكرش إنه قال عليه شيء، فبعدها قاطعه ومعاش يسلم عليه، ولما يسلم عليه الأخ محمد مرة يرد ومرة ما يردش، وحاول يبعث له اثنين من أصحابه يبلغوه يعني إن كان مداير لحاجة ولا كان مقيل عليه حاجة، فهو يعني يطلب السماح، وكان مش مقيل له شيء راهو ما هذا اللي يتذكر فيه. الآن الأخ محمد يسأل، قال هل دار اللي عليه، هل برئ ذمته أمام الله عز وجل بما فعل، أم أنه مطالب بشيء آخر؟
2: نعم، طبعا هذا الشخص الذي نقل الكلام، أولا هذا يسمى نمام، والذي ينقل الكلام على الأخير هذا النمام، النميمة محرمة، يجب أن يعني عندنا تعامل خاص، يعني نقل الكلام الغير على وجه الإفساد هذا من النميمة المحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، فما قام به الأخ هذا من نقل الكلام على هذا الوجه هذا من النميمة المحرمة، وعلى صديقك يعني عدم تصديق ذلك، عدم تصديق هذا الكلام وإحسان الظن بالشخص اللي غايب اللي موش حاضر وما يعني ولا ولا ولا يخبره به، وهذا هو الواجب، إنما يصدقش الكلام الذي قيل عنك. وأما أنت بالنسبة لموقفك، فإن تذكرت أن بينك وبين شيء أو ربما قلت كلام، استسمح منه، إن لم تتذكر لا شيء عليك، يعني استسمح منه إن تأكدت أنك قلت كلاما غير لائق في حقه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: يسأل يقول هل يجوز للرجل بعد اتيان زوجته ليلا أن ينام على الجنابة، أو لابد أو يجب عليه الغسل في هذا الحال؟
4: لا يجب عليه الغسل، ويسن له أن يتوضأ وضوء النوم. والذي يجب أن يحذر منه أن ينام الإنسان حتى يخرج وقت صلاة الصبح، فيتكاسل ويؤجل غسله إلى أن يقوم صباحا بعد الشروق، وهذا يقع فيه كثير من الناس، وواجب فيه أن يغتسل قبل خروج وقت الصلاة ويؤدي الصلاة في أوقاتها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فالمحافظة على الصلوات واجبة. نعم
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: 90.9 FM.
1: قال بعض المسبوقين يخشوا في المسجد يكون فاتت ركعة أو ركعتين، عارف روحه أنه بيقضي بعد ما يكمل الإمام أو بيتم، فيحط في ساتر قدامه، هل وضع الساتر هذا جائز؟
6: هو ما نبوش نقوله حرام، لكنه غير مطلوب، لأن ستر ستر إمامه، وبالتالي ما فيش داعي أن يضعك، ولو وضع بدون حركة كثيرة ما نقولوش الصلاة باطلة، حتى وإن كان
1: هو يتكلم شيخنا يعني بعد ما يكمل الإمام هو بيقضي الركعات فيخدم قدام الناس يعني.
6: لا هو لا يطلب بوضع الساتر هذا.
1: نعم،
6: وفي الغالب إن اللي قدامه سترة يعني، لأنه مش هيطلع طول يعني. لكن على كل حال إذا كان وضع ما نقولولاش الصلاة باطلة، وإذا لم يضعه وأكمل صلاته وهذاك اللي جاء نبهه تنبيه العادي حط إذا قدامه هذاك أصر ومر من أمامه، فالإثم على المار وليس عليه هو.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ عبد الله يسأل يقول شخص اشترى شاحنة ب100,000 دينار وأعطاها لشخص يشتغل عليها مقابل مرتب ثابت، مرتب شهري لعله أو نحو ذلك، قال يعني لو توصل 100,000 دينار اللي هو ثمن الشاحنة، لو يوصل الإيراد إلى 100,000 أنت يكون لك نصف الشاحنة، يكون شريك بالنصف.
8: هو هل يعني هي اللي تدخل في عامة الإيجار المنتهي بالتمليك، طيب التمليك نعم، يعني في هذه مسألة الله أعلم صيغة العقد يعني العلماء يشترط فيها أن ما يكونش فيه أن المشروط أنه يملكه يعني كما يقولون في ويبيع له النصف في نهاية المدة ويكون معه، لأنه يكون اجتماع عقدين في عقد يعني، بل عن طريق الوعد مش عقد يعني، استمر معه إلى أن يرد رأس ماله فيعده بالنهي به له نصف المال الباقي أو نحو ذلك. وهذا أظن فتاوى حتى مجمع الفقهية والله أعلم، هذا دهنك.
9: نعم شيخ تبارك.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان وهدانا إلى اتباع سنة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة دار الإفتاء الإيبية حول في برنامج فتوى، وذلك للاستماع إلى أسئلتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج على هواتف المعدة لهذا الخصوص، وهي 092-092-15-02 و092-092-16-02، وعلى الواتساب كذلك إن أمكننا 092-092-17-02. مرحبا بكم في هذا أو في الجزء الأول من هذا البرنامج، فنحييكم تحية طيبة ونبدأ معكم هذه الحلقة بالاستماع إلى مراسلة من أحد السائلين. يقول: سؤالي عن شراء 2000 دولار كاش عبر منظومة مصرفي بالمركزي، حيث تكون آلية الشراء حسب ما هو معلن خصم القيمة من حسابي وتنفيذ المعاملة في نفس اليوم عن طريق مكاتب الصرافة ووضعها في حسابي البنكي واستلام الدولار من المصرف لاحقا، هل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ نستقبل أولى المكالمات. الأخ حسن، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضل أخ كريم.
2: بارك فيك، جزاكم الله خير إن شاء الله.
1: جزاكم الله.
2: إن شاء الله. السلام عليكم، خير يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بك.
2: جزاكم الله خير إن شاء الله يا شيخ.
1: جزاك مثل أخوي الكريم.
2: أنا عندي زول سؤالات بالله.
1: إن شاء الله، تفضل.
2: أنا عندي شاحنة وعليها ثلاجة، توا واخدها والسواق قال لي بنخدم على خط مصر.
1: نعم.
2: وخط مصر سألت عليه قالوا لي راه ياخذوا فتاوات هلبة، ما غير حتى ورقة.
1: نعم.
2: أنا شنو هذه في دار الإفتاء، هذا شنو، حلال ولا حرام نخدم على خط مصر السواق ولا؟
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: السؤال الثاني، أنا عندي الوالدة متوفية باهي.
1: الله يغفر لها ويرحمها. نعم.
2: الله يرحمها، لها جي حمين متوفية. نعم. وعندي زوج خوتي الكبار متوفيين.
1: الله يغفر لها ويرحمهم.
2: عندهم إرث باعوا أخوي الأول، مرت أخوي، صافت أمي في حديد بولتها.
1: نعم.
2: قلت أنا عندي الوالدة متوفية.
1: نعم.
2: وعندي أخوتي الكبار الزوز متوفيين قبل أمي.
1: قبل أمك. نعم.
2: عندنا إرثكي طلعنا إرثكي وأرض.
1: نعم.
2: أخوتي باعوا، المتوفيين باعوا.
1: نعم.
2: واحد من أخوتي مرت أخوه دي صافت أمي طبعا حليب ولدها.
1: لحظة بس. أحد الزوجة أحبة عطت اليوم سدسها، يعني زي ما نقول هيك صح؟
2: إيه عطتها سدسها.
1: إيه تمام. به
2: وأخوي الثاني أتوه متوفي، فهمت، قبل أمي.
1: نعم.
2: إرت أمي مكدتاش
1: لم يأخذش سدس،
2: ولما توفت
1: أخوك الثاني متزوج عنده صغار
2: ها؟
1: اخوك الثاني متزوج حتى هو عنده صغار شنو؟
2: ايه كنا متجوزين خوتي، متوفين الزوج عنده صغار كبار.
1: تمام.
2: امي قبل توفى بشهر طلبتها بالفلوس، قلت لها ان شاء الله وما زال ومش عارف شنو. بعد لا توفت امي قالت انا العزوز هذه سامحتني باي من الشهود. قالت الشهود ولدي.
1: لحظه اخوي الكريم، لحظه بس.
2: نعم.
1: توفت امك؟
2: ايه امي توفت. ايه
1: توفت امك ودعت زوجة الاخ انها خلصت او سامحتها يعني؟
2: زوجة الاخ. ايه امي انا اللي توفى بشهر.
1: تمام بس سامحتها. قالت سامحتني. تمام.
2: طالبت بفلوسها بعد لا توفت امي. قالت لا العزوز، قالت لي مسامحاتك صدقي من في الجامعة ومسامحاتك.
1: تمام.
2: باي من الشهود جبتي سلافك حضرتينا؟ قالت لا انا وولدي. هذا حاني ولا من ابو منها حاجة، لكن الصدق المفقود الرزق يقعد لها نظيف في الحالة هذه. تو الرزق شنو؟
1: ان شاء الله تسمع الإجابة
2: خوي.
1: تسمع الإجابة
2: ربا حرام عليها. احنا نسامحها ولا من ابو منها حاجة، لكن هي يا ربي يهداها.
1: ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى حسن.
2: ان شاء الله يستهدي.
1: ان شاء الله.
2: سلام.
1: إذن عندنا السؤال الأخ الكريم على 2000 دولار الآن عن طريق مكاتب الصراف الكاش ونقدر عن طريق المصارف، لكن قاعدة البساطة عن طريق شركات الصرافة. وللأسف يعني حسب العلمي اليوم يعني دار الإفتاء موجهة مراسلة لمصرف ليبيا المركزي تقريبا 20 رمضان لعل والله أعلم وبعده، بخصوص يعني توضيح دور شركة الصرافة في عملية الشراء الدولار والحجز عن طريقها، وإلى اليوم لم ترد أي مراسلة على ما أعلم، على الأقل في حد علمي لهذه اللحظة. وبالتالي العملية متوقف فيها، لازالت التوقف فيها لمن أراد أن يبتغي الحلالة وأن يبتغي الحكم الشرعي وأن يعني يتتبع يعني ما أحل الله سبحانه وتعالى. ففتوى دار الإفتاء أقول متوقفة إلى أن ترد المراسلة من المصرف المركزي أو من هيئة الرقابة الشرعية المركزية في المصرف المركزي لتبين العملية أو دور شركات الصرافة، هل الوسيط أو وكيل أو بائع أو كذا، حتى يتبين الحكم الشرعي هل هي جائزة أم لا والله أعلم. معنا اتصال. أم عائشة السلام عليكم.
3: السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته.
1: تفضلوا.
3: أيوة
1: تفضلوا. أهلا وسهلا بك.
3: لو سمحت عندي استفسار. أنا إحنا عندنا الوالد متوفي وإحنا 6 أبناء و4 أولاد. قبل الوفاة سجل
1: علي صوت شوية.
3: قبل الوفاة بسنة أو سنتين تنازل الوالد على الحوش باسم 3 بنات والولد أعطاه السطح.
1: نعم.
3: السطح كان مبني حوش تنازل على السطح.
1: لحظة بس. أنتم 4 بنات قلتي ولا؟
3: لا احنا 6 بنات و4 أولاد.
1: 6 بنات و4 أولاد. الوالد تنازل للبيت على منو؟ على 3 بناته.
3: الوالد
1: سجل للحوش
3: بس 3 بنات فقط، والولد واحد من الولاد اختار السطح.
1: هذا التنازل ولا التنازل هذا هبة ولا بيع وشري ولا كيف يعني؟
3: بالنسبة للحوش للبنات متنازل ما عليه، لكن السطح
1: حقيقي ولا هبة. ونفس الشيء حتى التنازل للبنات مش مقابل شيء يعني؟
3: نعم.
1: ما البنات اللي تنازلهم على البيت 3 يعني مقابل مش بمقابل ولا بغير مقابل؟
3: لا بدون مقابل.
1: حتى هو هبة إذن؟ حتى هو هبة. لحظة بس عندي سؤال بس. الوالد لما تنازل للبنات اطلع من البيت ولا قاعد عايش معهم لين توفى؟
3: لا عايش معهم لين توفى. وزوج بنيات جاءهم نصيب وواحدة قاعدة في الحوش.
1: والولد اللي تنزل على السطح شن دا فيه الولد السطح بدأ يخدم فيه؟
3: هو كان فيه نص حوش فكمل على السطح كله.
1: كامل الولد كامل وابوك حي؟
3: لا ابوي متوفي.
1: بيدار حاجه في السطح قبل يتوفى ابوك ولا لا؟
3: لا ما دار شيء.
1: ما مس شيء
3: اوراق ولا حاجه؟
1: لا قصدي هو مش نازل على السطح البيت على السقف على فوق السقف على السطح يعني تنزل له، ولا لما تنزل له اخوك هذا دار حاجه في الحوش الفوق، جاب بلوك جاب بومشي دار حاجه. لا لا نتكلم في حال حياه والدك نتكلم اني راهو.
3: لا لا لا لا
1: يعني ما قربش السطح لان توفى الوالد.
3: لا هو كان مبني نص زي ما تقول نص السطح واحده بنيه والباقي مخليه زي
1: الشنان. من اللي بنيه نص السطح؟
3: هو هذا اخوي اللي تنزل له ابوي على السطح.
1: تنزل له على السطح وبنيه نص الحوش زي ما نقولوا احنا.
3: ايوه
1: تمام. اذا هو تصرف اسمعيني، هو تصرف الهبه هدية اللي هو سطح وبوك حي يعني. تمام كمل سؤالك. هاي
3: وبعدين هذه بعد الوفاة بني أخوي فوق من الحوش يعني يعتبر دار دروب ثالث.
1: هو نفسه؟
3: ايه هو نفسه. فالحوش اللي متنزل لأبوي على السطح متاعه أعطاه لي أخوي متزوج ساكن فيه، وهو بني فوق منه وتوا حاليا فكر نقاش ويبوا يبيعوا الحوش. يعني هل الحوش الثالث يعتبر ورثة؟
1: الثالث ابن حتى أخوك ولا؟
3: ايه
1: ابن أخوك. ايه
3: هل الحوش الثالث يعتبر بالورثة ولا من حقه هو؟
1: هو اللي ابن هو؟
3: ابن هو
1: ايه تمام بقى.
3: وهل الـ الـ الـ الـ الورقة يعني اللي كان أبوي يعني تمشي باسم البنات ثلاثة ولا تقسم يعتبر الحوش ورثة؟
1: ثلاثة التانيين معطاهم شيء، ثلاثة الثانيين والبقية معطاهم شيء.
3: ايوه وثلاثة اولاد معطاهم شيء، يعطيني واحد وثلاثة معطاهم شيء.
1: ان شاء الله باذن تعالى تزمن الاجابة باذن تعالى. انا ما اعلم في اشكالية في مخاصمة الان ولا مجرد سؤال يعني. اخ محمود السلام عليكم. تفضلوا.
4: زي تفضل يعني انا شيخ نسال على فتوى من طريقة الزرع اللي بيغضوا بشحديد وبنيتي اني ما نبيش نطلقها فهمت
1: كيف؟ شو قلت لها طلق؟ كيف شو قلت لها؟ شو الكلمة اللي طلعت منك اللفظة اللي تلفظت بها شنو هي؟
4: تغش شديد غضب شديد جدا ما نقلك لا يوصف يعني يعني
1: قريب خمس مرات يعني قريب خمس مرات مستعد بروح لما تعوض منك الكلمات خمس مرات متذكر نفسك يعني؟
4: يعني ما يعني ليه ما
1: يعني
4: تطلع بغضب
1: شديد جدا. ايه قصد السؤال هو الان السؤال يعني لما متذكر روحك انت قلتها خمس مرات صح؟
4: يعني هيك
1: زدت وخمس مرات متذكر نفسك هي. طيب خمس مرات وليش عكررتها خمس مرات؟ شنو ليش يعني شنو السبب تكرار؟
4: يعني من الغضب الشديد من الغضب يعني
1: يعني زاد حاجه معك اللي غلطه السؤال مش نفهم الفتوى مش نفهم الفتوى. انت قلت لها طالق طالق طالق طالق طالق صح ولا خمس مرات
4: بالضبط؟
1: التكرار هذا ليش كررته؟ ليش كرر فيه يعني؟ شنو نيته
4: من الغضب؟
1: عارف بالغضب يعني عارف بالغضب، لكن ليش قلت ليش ثلاثة؟ ليش خمسة؟ ليش مش اثنين؟ ليش مش واحدة؟ شنو قصدك به التكرار؟ يعني هذا اللي بنفهم السؤال، بس ما قصدك بالتكرار؟
4: يعني من نحكي لك يعني انا بديتي اني ما نبيت نقول لكن هيك يعني من الغضب الشديد بس
1: والله. الاخ الكريم محمود الافضل انك تجي هنا اذا لفت حقيقة يعني. في طرابلس انا اذا كان انت من سكان طرابلس. انت من سكان طرابلس ولا؟
4: ايه سكان طرابلس.
1: ايه تعال هنا اذا الافتاء يعني من موجودين من 9 من 8 صباحا تقريبا 8 ونص صباحا موجودين الساعه 3 موجودين هنا. خلي قاعد معك واحد المشايخ ويتفهم الحاله بالضبط حيث تكون الفتوى يعني اصوب ويعني وادق يعني. هي عندنا من الاحد من الاحد للخميس موجودين. تعال هنا
4: ان شاء الله
1: باذن الله. ان شاء الله بارك الله. اخ عمر السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله. شيخنا كيف حالك؟
1: حالك مبارك.
5: حياك الله وبياك وجعل الجنه مثوانا ومثواكم.
1: وحياك اخ الكريم بارك الله فيك لك عنا خير.
5: الله يفتح عليك. شخص اخذ شيئا من جهه عامه.
1: نعم.
5: يعني مثلا ساعه او اي شيء. وبعد ذلك أخذها من شخص وبعد ذلك تبين أن هي هذه الجهة العامة.
1: هو أخذها من شخص ضيع صرنا ملك فلان يعني تبين أنها لجهة عامة مش اللي فلان أخذها منه يعني.
5: أيوة مش اللي فلان اللي أخذها منه تبين ذلك. كيف يستطيع وما عاش يقدر يردها للجهة اللي أخذها منها لأن الفترة الزمنية طويلة.
1: لحظة.
5: فكيف يتصرف فيها الآن؟ هل يعطيها لجهة عامة أخرى أو يعطي ثمنها يتصدق بها أو ماذا يفعل؟
1: نعم إن شاء الله بإذن تعالى. هي قاعدة هل هي ذات قيمة ولا شيء يعني ما تسويش؟
5: نعم ذات قيمة. نعم ذات قيمة. ساعة
1: هي ساعة قيمة يعني.
5: ساعة قيمة. نعم ساعة قيمة.
1: لا إن شاء الله نجاوبه إن شاء الله بإذن
5: تعالى. الله يفتح عليك.
1: وعليك إن شاء الله الكريم. طيب إذا نجيب على أسئلة السادة المتصلين. الأخ حسن قال عندي شاحنة وعليها ثلاجة ونعطيها لشخص يشتغل لها بخط مصر وقال في خط مصر يعني لابد يعني من أن يدفع الأتوات تسمى أتوات وهي بالحقيقة رشاوة عبارة في البوابات أو كذا يعني تدفع رشاوة لكي يشتغل عليها هذا الشخص يعني. والله أعلم أن هذا الأمر لا يجوز أن دفع الرشاوة. الإنسان يعني بيشوف مصادر للرزق الحلال يعني كما في الحديث كل مال النبتة من حرام فالنار أولى به أو من زحت نبتة من زحت فالنار أولى به. والإنسان يعني يسعى في هذه الأرض لكسب الحلال. من حق الإنسان يعني أنه يبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى في التجارة وفي كسب الرزق لكن بالطرق المشروعة التي أحلها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يقدم على أمر من مثل هذه المسائل في كل المسائل اللي فيها كسب المال حتى يتحرى عن الحلال والحرام كما فعل هذا السائل الكريم بارك الله فيه. فالآن بتشوف أخي الكريم هل أنت يعني مصادر الرزق أو شيء متعددة يعني بإمكان الإنسان أن مثلا يأجر هذه الثلاجة داخل البلاد يعني وفي الجهات التي لا تكون فيها يعني جهات أو إحنا نقول بوابات يستغل الناس فيأخذ الرشاوة يتحرى الإنسان والله أعلم ما استطاع يتحرى ما استطاع ولا يعني يستسهل الأمر هكذا يعني من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه يعني وبالذات لما تعلم أنت أن صاحبك اللي بتأجر لنا حيدفع الرشاوة هذه فأقول لك أن تجتنب مثل هذه المعاملة وفيه مساعي أخرى أو إحنا نقول فيه أبواب أخرى للرزق مثل هذه الشاحنات زي ما هو موجود تشوف فيهم الآن في البلاد إيجارها وعمل عليها بالخضروات وبالفواكه واللحوم وغيره وكذا وإلى آخره يعني والألبان كما يقال. فإنسان قليل طيب خير من كثير حرام الله أعلم. الأخ أيضا يتكلم يقول أن عنده أخوان توفي قبل أمه وأحدى الزوجة الأخ أحداهما يعني أعطت لأمه نصيبها من الميراث وهو السدس بينما الزوجة الثانية أو زوجة الأخ الثاني كما قال السائل الكريم قال لم تعطي أمي حقها مع أن أمي قبل أن تتوفى طالبت من زوجة ابنها أن تعطيها حقها من ميراث ابنها وهو السدس كما قال. وتوفيت الأم بعد شهر ودعت الزوجة الثانية أو زوجة الابن أن الأمة سامحتها وقالت لها تصدقي ببضع يعني بجزء من المال تصدقي به في مسجد والباقي يعني مسامحتك فيه أو سامحتك فيه أو تنازلت لك عنه. وقال لا توجد بينة على هذا الأمر يعني هنا والله أعلم يعني الأصل هو عدم السداد لأن مدام المطالبة الأم هنا للميراث يعني ولا يوجد ما يفيد بأنها سددت فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فوالله أعلم يعني أنتم قلتوا الآن أخي الكريم قلتوا مسامحينها يعني من أبوش وكان بفرق بين مسامحينها وبيمن ببوش وبين في نفس الوقت أنها تأكل حرام وكذا، فأنتوا كذا سمحتوها فخلاص لا شيء في حقها، برئت ذمتها، وإن لم تسامحوها باعتبار عندكم حق في سدس أمكم، سدس أمكم من أخيكم المتوفي آل إليكم أنتم الورث الباقين، إذا كان عند بقية الأبناء والبنات، الأبناء الأم والبنات، يعني الميراث هذا سدس آل إليكم أنتم، أنتم وبالتالي من حقكم أن تطالبوا، وهي أن تثبت، عليها أن تثبت أنها يعني سددت هذا المال، أو أن العفو أن الأم تنازلت عليه، وإلا فالأصل هو عدم التنازل، الأصل عدم التنازل بدليل أن الأم قبل التوفى بشهر طالبت بميراثها، والله أعلم. السائدة الكريمة أم عائشة قالت والدي متوفى، يعني عن 6 بنات و4 أولاد، والدي تنازل للبنت للبنات على لثلاث بنات من الأربعة أو من 6 بنات، تنازل عليهم على تنازلهم على الحوش الأرضي، تنازلهم على الحوش الأرضي هبة من باب الهبة، وتنازل لأحد الأولاد عليه السطح، على السطح، ثم توفي الوالد، وبعد ذلك الابن يعني أكمل بقية البيت الدور الثاني وزاد عليه دور ثالث أيضا، ثم بعد ذلك أعطى البيت اللي هو الدور الأول يعني اللي بعد الأرض أعطاه لأخوه المتزوج وأخذ هو الدور الثالث. فما حكم هذه؟ الآن يريدون أن يبيعوا الميراث، والله فكيف التفصيل في مسألة هذه المسألة؟ أقول والله أعلم أن بالنسبة للبنات التي تنازل لهن أبوهن عن البيت الأرضي، البيت الأرضي يتنازل مع البيت الأرضي، فهذا يعني التنازل حسب ما فهمت من السائدة الكريمة أن الأب هنا لم يخلي البيت. شو معنى يخلي البيت؟ يعني المفروض لما الأب لما بيتنازل على شيء في لبناته هم عايشين معه لابد أن يخلي البيت، يطلع منه الحوش، الحوش يطلع منه ويخليه للبنات فقط، يتصرف فيه تصرف المالك زي ما نقوله، وعلى الأقل لمدة سنة أو قرابة السنة حتى يصح الحوز، يعني تبدأ البنات هنا في هذه الحالة حائزات للعقار، والأب يعني ترك لهن هذا البيت يتصرفن فيه كما يشأن. لكن إذا كان الأب أو أمر آخر، أو أن الأب يأتي يضم حني غراضة في البيت كلها ويحطها في دويرة واحدة من 3 أو 4 ديار، يحطها في دويرة واحدة ويبدأ ثلث أرباع البيت أو أقل حتى من يعني دار واحدة حاط فيه البشة كله وباقي لم يتصرف فيه، فهنا هو تصح هبته أيضا والله أعلم. أما إذا بقى

البيت قبل وفاة أبيهن، قبل وفاة أبيهن، وبالتالي البيت الأرضي يرجع ميراث مشترك للجميع، يرجع ميراث مشترك للجميع. والهبة هنا بطرة الهبة، بطرة الهبة شن سبب البطلان يا شيخ؟ أو يعني العلماء يقولوا لأن الحوزة لم الحيازة، أي تصرف تملك الشيء والتصرف فيه تصرف المالك، هنا لم تتم، وتوفي الوالد الواهب قبل أن تتم هذه الحيازة، وبالتالي ترجع ميراث كان لا تنازل. وهذا يستدل به العلماء على الأثر الورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما حنته الوفاة، كان قد تنازل ابنته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن جزء من النخيل أو من جداد من النخل ولم تأخذه حتى حضرته الوفاة، فأمرها بإرجاعه إلى الورثة، أمرها بإرجاعه إلى الورثة. وبالتالي العلماء يقولون لابد في الهبة لكي تكون صحيحة أن تتم حيازة الشيء، أن يخلي الواهب بين الشيء الموهوب والموهوب له. أنت نزلت لك على الحوش نطلع منه، نزلت لك على السيارة نسلمها، يعني نأخذ المفاتيح في يد الموهوب ليه، نزلت لولدك على السيارة مثلا يأخذ السيارة ويسوقها ويبدأ تصرفها تصرف المالك، نزلت لولدك على أرض أو لبنتك على أرض لابد أن تترك هذه الأرض اللي وهبتها له يتصرف فيها كيف يشاء، وبالتالي الموهوب ليه الولد ولا البنت تمشي الأرض تصور لها صور تحرتها زي ما نقول إحنا، تدير فيها يعني دار، تدير فيها تغرس فيها شجرات كذا إلى آخره، ما يفيد الحيازة، ما يفيد الحيازة. أما إذا بقي الشيء الموهوب هذا على الورق فقط، الشيء الموهوب يعني بقي على الورق فقط، يعني في هذه الحالة يعني الحيازة وإن صحت أولا لكنها بطلت إن ما لم يعني يتم الحوز. ولعل يستثنى في ذلك والله أعلم تنازل الزوجة لزوجها عن بيت مثلا ساكنة فيه، لأن الزوجة لابد أن تبقى مع نفقة واجبة وسكن واجب على الزوج، وبالتالي إذا كان هذا البيت نازل فيه هو البيت الزوجية، لعل في هذه الحالة يعني لا يطلب من الزوجة أن تغادر البيت والله أعلم. المسألة أيضا الجانب الثاني التنازل عن السطح، ما دام تنازل عن السطح فملك الهواء كل الأخر، يعني ما لم يقيد الله أعلم من صيغة التنازل شيء موجود فيها، يعني صيغة التنازل شيء موجود فيها ما نعرفش، لكن إذا كانت تنازل عن السطح بالكامل وما فوقه فأصبح السطح كله للإبل مبدئيا هيك والله أعلم. وللتثبت من الفتوى في هذه الحالة لابد أن يطلع على صيغة التنازل، صيغة التنازل بالنسبة للولد حسب ما قالت السيدة الكريمة، وقالت أن أخوي بعد ما تنزل لأبوي أبوها حي بني نصف الحوش ونصف السطح، هذا التصرف أصبح حيازة، أصبح حيازة للابن في الدور الثاني وأصبح هذا ملكه، هذا ملكه. يعني ما دام إحنا نقول إحنا بين لعامة الناس أن تنزل أبوي عن الدور الثاني للسطح لولده، وجاء الولد يقصر الشاشية الصور بتاع فوق الحوش هذا المحيط بالبيت، يقول الشاشية الآن من عامة الناس قصره وبيبدأ يحط حتى بومسيات ولا كذا، هذا يعتبر حوزه، يعتبر تصرفه، وحط جاب القصة وجاب الشمنت وجاب كذا وبيبدأ، هذا كله يعتبر حوز، هذا يعتبر حوز للابن الذي وهب له أبوه هذا السطح، وبالتالي دخل في ملكه ولا يدخل في الميراث، ولا يدخل في الميراث. العملية الآن كيف بيتم؟ بيتم هو بني فيه دورين تقريبا، الابن يقيم البناء بالكامل كم يساوي بالكامل، يقولوا احنا مثلا هذا المنزل يساوي بالباره الثلاثة أقول يساوي 900,000 مثلا على سبيل المثال، أو أقول مثلا يساوي على سبيل المثال 900,000 باهي الدور الأرضي، الناس الفنية السمسارة واللي يعرفهم في العقارات كم الدور الأرضي كم، قالوا 500 والدور الثاني قداش 200 والدور الثالث 200، اذا ال 400 هذول 200 دور الثاني والثالث بيمشوا للاب الموهوب، للابن الموهوب ليه هذا العقار، لان ابناه هو واخذ وحازه في حال حياه ابيه. والان لما يثمن العقار يثمن بالسوم الحادي الموجود الان، يعني وال 500 هذيك ميراث يشترك فيها الجميع بما فيها الابن الموهوب ليه الاسطح، بما فيها الابن الموهوب ليه الاسطح، الدور الارضي يدخلوا كلهم فيه ميراث والله اعلم. كما قلت يعني في حاجة واحدة بس صيغة التنازل على السطح.

0: اللي قد تحدد يعني هل مشروطة بالدور فقط السطح فقط أو بالدور الأعلى منه إذا بني مثلا في قيود أخرى أم لا، هذه الله أعلم من حسب ما موجود في صيغة التنازل. الأخ محمود السلام عليكم، على اتصال من الأخ هيثم. وسهلا بك أخي الكريم.
1: يا اخي نسالك عن التحويل العملة من منطقه لمنطقه، يعني وين وجه حرمه فيها؟ بس
0: نعم،
1: تحويل العملة من منطقه لمنطقه.
0: نعم،
1: التحويل مثلا بتحول من بنغازي لطرابلس، وين وجه الحرمه؟ لما يجي فرق قبل الخدمه عم يسكر.
0: طيب ان شاء الله باذن تعالى، ان شاء الله باذن تعالى.
1: لا هو تو التحريم بلا مؤاخذة يا شيخ، التحريم حرام انت خلاص بالك، وين وجه الحرمه فيها؟ ما
0: في. حاضر تسمع الكلام ان شاء الله باذن الله، تسمع حاضر تسمع الاجابه ان شاء الله.
1: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ صالح. السلام عليكم.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام يا شيخ.
0: أهلا وسهلا بك
2: صالح مصرمان، بارك الله فيك في ميزان حسناتك.
0: الأخ صالح
2: مصرمان، بارك
0: الله. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا وسهلا بك، بارك الله إن شاء الله.
2: يا شيخ احنا من ضمن القاعدين يا شيخ، الأستاذ عبد الحميد الدبيبي يعطينا عيدية وللدين الرواتب 900 لا يكفوا لا يكفوا لا يكفوا، 900 لصاحب 8 صغار لا يكفوا لا يكفوا.
0: نعم إن شاء الله بإذن تعالى أخي الكريم أخ صالح. إن شاء الله أخت محمد، عفوا أم محمد.
3: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
3: صباح الخير، كيف حالك؟
0: صباح الخير.
3: وين كنت بلاي الشيخ نشتغل ومتلفة من شخص شهيدني. معتز قاعد.
0: نعم.
3: ما عشت لقيت ثانوية.
0: سلفتي كم سلفتي منه؟
3: سلفت منه 10 20 دينار.
0: من شخص 20 دينار.
3: بس أنا تقاعدت، ما عش مشيت للعمل وما عش عرفت وين نلقى الراز.
0: هو قاعد هو في العمل نفسه ولا؟
3: إيه في العمل نفسه، أنا خذيت منه سلفت منه، بعدين أنا ما عش مشيت للعمل قاعدت، هو ما حتى وش بحون تقاعد وش بحون مشيت.
0: نعم.
3: ايه
0: ان شاء الله باذن الله تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
0: طيب السؤال اللي بعد، الاخ محمود يتكلم قال يعني انه استشاجر مع زوجته فحاله غضب شديد جدا جدا جدا، هكذا بصيغه العباره، وقلت لها أنت طالق أكثر من 5 مرات، قلت لها طالق أنت طالق أكثر من 5 مرات. أخي الكريم يعني المسألة هذه قلت أنت طالق طالق طالق طالق طالق، إحنا لا نستطيع أن نفتي إلا بعد ما يعني نعلم نية التكرار، لأن التكرار طلاق. يعني الشخص لو قال زوجته أنت طالق طالق طالق طالق هكذا، هذه تحتمل يعني 5 طلقات، وبالتالي باللفظة الثالثة يعني تعتبر بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل له أن يرجعها بأي شكل من الأشكال حتى تنكح زوجا غيره، وإما أن قد تعتبر طلقة واحدة وقد تعتبر طلقتان، وهذا يعني لابد من تحديد النية. الكلام من قولك أنك يعني تقول هذه اللفظة وليست نيتك الطلاق، هذا لا يقبل شرعا، لا يقبل شرعا وفتوى، لأن لفظ الطلاق لما تطلع لفظ الطلاق طاء واللام والقاف بصيغها طالق ولا مطلقة وأنت مطلقة وأنت طالق، فهذه خلاص هذا اللفظ صريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. كون الطلاق واقع هذا واقع، هذا ما فيش شك في ذلك. ولي سألتك سؤال قلت لك أنت كنت يعني حالات الغضب الشديد اللي يمكن الإنسان يراعى فيها هي العلماء التي قالوا الذي لا يفرق بين السماء والأرض، يعني زي المجنون، يعني لما يقول أنت راهو لما يتلفظ بالطلاق ولما يهدى يقول أنت راهو حرام عليك مثلا ليش الفعل هذا، طلقت زوجتك ليش طلقت، تقول لا أنا ما طلقتش لا، يعني وفيه مصداقية، الإنسان عنده مصداقية ورجل معروف بالصدق زي ما معروف بالصدق، وبالتالي يقول لا والله أنا لا أذكر على الإطلاق أني طلقت زوجتي، عفوا أنه صدر مني لفظ الطلاق، يعني وهو في العادة صدوق يعني في العادة صدوق هذا إيه في هذه الحالة ربما يوصل به مرحلة الغضب يعني صار حتى زي المجنون حتى لا يفرق بين السماء والأرض كما يقول علماؤنا وبالتالي لا يقع طلاقه. لكن كونت حالة غضب شديد يعني في العادة لأننا يعني عامة الناس لا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق السني. في الطلاق السني ف 99.9% من الطلاق الاختياري يعني يخرج في حالة غضب. يعني 99% يكون الطلاق في حالة غضب لا يتصور. يعني حتى بالاستقراء الآن من إنسان يشوف في دار الإفتاء والاتصالات كلمة غضب وتزعلت تشجرت وتزعلت وتعاركت وكذا هي هذه اللفظة اللي يعني أول ما يبدأ بها طلب الفتوى معي. فمجرد الغضب لا يعني لا يتصور منه عدم وقوع الطلاق لا يقع الطلاق لأنه فعلا كما قلت لا يقع إلا في حالة الغضب يعني. وبالتالي الطلاق هو واقع في هذه الحالة. لكن نبو نعرفه زي ما قلت تعالى هنا يا أخي محمود ودار الإفتاء ونبو نعرفه لماذا أو النية من تكرار الطلاق. أنا زي ما قلت تكرار الطلاق كلمة طالق طالق طالق طالق هذه دائما يعني واردة عند الناس يعني عوام الناس واردة عندهم وبالتالي يا إما يترتب عليها إما طلقة وقد تترتب عليها طلقتين وقد تترتب عليها طلاق وقد تترتب عليها ثلاث طلقات بحسب النية وليها أحكام خاصة. هو إنسان ما بش يعني بش يتكلم هكذا على الملأ قد يستغل الإنسان هذه الفرصة. عامة بعض الناس المريضين النفس المريضة يعني الأمارة بالسوء يبدأ يؤول في النية عليها أقوال يعني حتى يخرج من الطلاق البينوني الكبرى ويرجع زوجته أخوه بطريقة غير شرعية. فالله أعلم كما قلت يعني لابد من حضورك أخي الكريم أو اتصل على 14-13 يأخذ يعني على الأقل يأخذ معك يعني المتصل الشيخ اللي بيستمع لك يعني يأخذ حيز لباس به من المفاهمة معك وسؤالك وبسألك أشياء معينة على ضوها تتم الفتوى والله أعلم. الأخ عمر قال أن في شخص أعطاه حاجة أعطاه ساعة قيمة والأخ عمر ظن أن هذا الشخص أهدى هذه الساعة وهي ملك له يعني الذي أهدى له الساعة أنها ملك له. ثم تبين له الأخ عمر أن هذه الساعة هي لجهة عامة يعني الشخص هذا وخذها من جهة عامة. هو واحدة من اثنين يا يعني إما وخذها بطريق مشروع أهديت له يعني مكافأة زي ما نقول عليه عملة ولا نظير عمل قام به أو باب التكريم أو كذا فهذه صارت ملكا له بوجه شرعي وطبعا كرم وهو يستحق التكريم زي ما نقوله وأخذها بوجه شرعي وبالتالي له حرية التصرف يعني يبيعها ولا يعني يهديها فلا شيء في ذلك. لكن إذا أخذها عفوا بوجه غير شرعي يعني زور أو اختلسها أو يعني نقول سرقها أو كذا فهذه ينبغي أن ترجع هذه الساعة إلى الجهة العامة. هذه لابد أن ترجع إلى الجهة العامة ولا يعني يخلو الإنسان من طريقة يرجعها بها إليها يعني يبحث عن شخص أمين في جهة العامة. لأن للأسف يعني الفساد ظهر واستشرى في الجهات العامة وهذا الناس كلها تتكلم عليه أصبح شبه الخبر متواتر. ولا أعني أنه لا يوجد الصالحون لا بالعكس يوجد الصالحون والصالحون كثير بإذنه تعالى. فيبحث الإنسان عن شخص صادق في هذه جهة العمل هذه ويحكي له القصة ليس شرطا أن يقول له من فلان أو علان يقول له جتني هذه هدية من فترة زمنية معينة في الفترة الفلانية أهدها لي شخص وتبين لي أن هذه الساعة يعني وأخذها بطريقة غير مشروعة وبالتالي يعني بنرجعها إلى هذه الجهة والجهة بعدين الشخص هذا إما أن يعني يرجعها كما هي أو جهة العمل مرات ترى في أن تبيعها وتستفيد بها في مصلحة العمل نفسها والله أعلم. يعني إنسان يجتهد لا أعلم طريقة أخرى إلا هذه الطريقة أخي الكريم. يعني إذا جهة العمل هذه ما لم تستطع الوصول إليها أو لم تعرف يعني كيف التواصل معهم وبذلت الجهد وأصبح الأمر وأنت واثق أن الأخ أخذها بطريقة غير مشروعة، لعل والله أعلم أقول يعني سدة الطرق أن الساعة هذه تباع وتصرف في مصالح المتصدق بها على مصالح المسلمين، والله أعلم. مستمعي الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نبدأ معكم الجزء الثاني من هذه الحلقة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عودة إلى الجزء الثاني من برنامج فتوى، ولنواصل معكم استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم للإجابة عنها بإذن الله تعالى. معنا اتصال. معنا اتصال. السلام عليكم أخت انتصار. تفضل. علي صوتك شوية بس. علي صوتك شوية. السؤال مش ما اسمعش فيك كويس صراحة الحق. لا اسمعك جيدا.
5: نعم.
0: ما اسمعش فيك باهي، صوتك بعيدك.
5: ايوه السلام عليكم.
0: ايه صوتك ما اسمعش فيك كويس، صوتك بعيد يعني.
5: طيب
0: حاول ان شاء الله.
5: كان وقت الاستنجاء كان فيه حاضر يعني نفس الجنب، بس بعدين غسلت نسيت وغسلت غسل عادي عادي يعني بالشامبو بالصابون ونسيت الاستنجاء الشعر، وبعدين صليت تقريبا يوم ومش ما حكم صلاتي هل أعيدها وكيفية
0: إعادتها
5: لو كان الغسل غير صحيح
0: يعني. يعني أنت لما بديت في الغسل ما استحضرتيش غسل الجنابة؟ نية أرسلت بنية الغسل العادي مش بنية غسل الجنابة يعني. نعم إن شاء الله تسمعني.
5: قبل ما ندخل ما كانت النية حاضرة، وبعدين نسيت أي غسل
0: عادي
5: يعني
0: ذات بالطهور مش بنية. إن شاء الله تسمعني إجابة حسب ما فهمت من السؤال، والله أعلم. نعم. أخ محمد السلام عليكم. قطع اتصال. نعم نعم من معي؟ تفضل. قطع اتصال أيضا، لا بأس إن شاء الله. طيب نكمل الإجابة. إذن معنا اتصال.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله شيخنا.
0: أنا وسهلا بك.
6: بارك الله فيك دكتور محمد، والله يرضى عليك وشرف النصر
0: لازم. أنا وسهلا بك أخي يونس.
6: والله بارك الله فيك، احنا ديما تعودنا على استجاباتكم وفتاوكم الجميلة الحقيقة اللي توصل بكل وقت. يعني تو بتدينا الناس كثير نقولوا الأقربون أولى بالمعروف.
0: نعم.
6: نعم. وهذه ممكن الأكثرية في الجانب المادي أو المساعدات أو كذا، لكن أتناسى الحقيقة في النصيحة لبعضنا خصوصا للقارب. فهذا هو من عمل قمة عمل المعروف بالأمر، يعني الإحسان للقارب بالنصح وبالحابة الصبر وبكذا يعني.
0: نعم.
6: فمن كلمة أن الناس واخدتها بالمفهوم الثاني، ولكن هي أعتقد لما تدين النصيحة أكثر من أي حاجة ثانية إن شاء الله.
0: ان شاء الله
6: باذن الله. بارك الله فيك جزاكم عنا كل خير.
0: جزاكم مثله ان شاء الله. جزاكم مثله ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. إذا نحاول أكمل الإجابة عن الأسئلة الواردة للبرنامج. السائل الكريم الأخ هيثم. الأخ هيثم يقول: تحويل العملة من منطقة لماذا محرم؟ هكذا السؤال، يعني لماذا محرم؟ أخي هيثم بارك الله فيك على السؤال والمعرفة الإجابة. نقل المال عن طريق مكاتب الصرف هو ما هوش نقل حقيقة، هو كلمة تحويل يعني وليس نقل. لو يعني سلمنا أنه نقل، لأنك تعطي الإنسان فلوس في مكتب ويأخذ الفلوس، هذا المال هذا نفسه بيرفعوه، هو نفسه بيحولوه لجهة تانية لتبي يصدها المال، ما فيش بأس لأخذ أجرة عليه. يعني زي ما أقول الآن، أنت يخش لي مكتب أنا مثلا زي مكاتب السيارات الأجرة هذا وكذا، عندي أمانة بنوصلها سواء كانت مال أو أي شيء، أو أي شيء موصلها عندي 100,000 نبيه بيوصلوا مثلا من طرابلس إلى 7 على سبيل المثال، من طرابلس إلى سرت إلى مصراتة إلى زليطن. كويس، أعطيك المال وقداش تأخذوا عليه؟ بناخذ لك 100 جنيه، 150 دينار. المال نفسه هو اللي ينقل، بيرفعوه بينقلوه لذاك المكان، فهذا ما فيش شيء بأس. لكن عملية تحويل الأموال ليست كذلك. عملية تحويل الأموال هي ما يعرف قديما بالسفتجة، يقال لها في عصر الصحابة والتابعين. السفتجة أنك تعطي مال لشخص في هذا المكان ويكتب هو مثلا ورقة أو إيصال ليك، لما تمشي المنطقة فلانية يعطوك المال هذا بنفس القيمة، بنفس القيمة. وهذا يعتبر قرض، وهو يعتبر قرض. هذا المسألة كانت هكذا قديما. أعيد فأقول لك، قديما كان لما أنت تبي تمشي مثلا، نحن نقول تبي تمشي لصرمان مثلا على سبيل المثال، ولا مكان، ولا بتمشي لزنتان ولا يفرم نالوت، وخايف من الطريق مثلا، فلوس عندك 100,000 معك ترفعهم، تجي لي شخص هنا من يسكن في المنطقة الجهة الفلانية في المنطقة، أو عنده ناس أو عنده عمل غادي وعنده فلوس غادي، تجي تعطيه 100,000 هنا ويدي لك صك ورقة أو ورقة إلى المكان اللي بتمشي له في المنطقة الفلانية، إذا جاءكم الشخص فلان فلان يعطوه مثلا نفس القيمة 100,000 دينار، ما ربح فيك شيء، لم يربح شيئا معاي. يعني خديه هنا 100,000 واستلمت انت غادي 100,000، وهذه تسمى استفتجة، وهذه تعد قرضا، كأني سلفت، كأنك سلفت. راهو بنوضح حاجة مستمعين الكرام، تأصيل المسائل أو بنية الفتوى اللي يفتوا بها العلماء السابقين معي، يعني ما لا يمكن تصور أركانها وتأصيلاتها عامة الناس، هذا صعب جدا. يعني لما تأتي عامة الناس تقول شنو يستفتج ما يعرفهاش، يقول كيف تقول أنت تحويل حرام؟ فأنت المسائل هذه تأصيلية، لازم نصنف المال هذا اللي يخداه مكتب الصرف، شو بنسموه يعني، شنو يعد؟ علماء يعدونه سلف، لأني أعطيتك فلوس هني، سلفتهم لك فلوس هني، وأنت بتعطيني فلوس في مكان آخر معي بمقابل بزيادة، بنعطيك أنا هنا حط لك 100,000. كويس، بنستلم أنا في سبها أقوله قلت 100,000 مثلا 99,500، يعني أنت خديت 500 دينار زيادة. وقلنا هذه المسألة تسمى يعني سفتجة، والسفتجة هي نوع من القرض، والقرض لا يكون إلا لله، ما يكونش فيه منفعة معي. فعملية التحويل هذه هي نوع من السفتجة، لكن والله أعلم بشنو، بفائدة، بقرض أو بزيادة، هي بزيادة. إننا السفتجة قلنا تعد إقراضا كما في فتوى الإفتاء، ولا يجوز في القرض اشتراط الزيادة في القدر أو في الصفة. يعني ينبغي نسلم في طرابلس نستلم في البلد الذي أو في المنطقة اللي نبي نستلمها. سلمتك أنا 100، سلفني غادي 100، أعطيتك أنا 100، كلمة سلف يعني هذا تأصيلها، هي يعد سلفا، قرض وسلف. سلمت لك أنا هي تسليم، سلمتك 100,000 هنا بتسلم لي في غريان 100,000 بالضبط، لا زيادة ولا نقصان، لأن يعد هذا قرض، والقرض لابد أن يجب أن تكون فيه فائدة. وهذا يعني هو استبدال، يقولوا النقد من جنسه، بنفس الجنس. يعني الزيادة دخلت اللي أخذتها أنت 500 دينار أو العمولة أو 1,000 دينار، هذه زيادة عليه الربا، عفوا على زيادة على القرض اللي سلمت، الفلوس اللي سلمتهم لك اللي هم يعتبروا قرض، هذا تأصيلها الفقهي. هي طبعا عامة الناس يقول لا مش قرض اللي ما سلفتاش وهذا ما هو سلف، هذا بفهمك انت العام، بفهمك انت البسيط كان شخص من العامي تفهم هكذا. لكن تأصيل الفقهاء لابد أن يصنفوا أو يكيفوا المسألة وفق التكييف الشرعي. هذا المال ما يسمى في هذه الحالة شنو يسمى؟ يسمى قرض، يسمى عطية، يسمى هبة، بحيث تترتب عليه أحكام أخرى. زي ما توقف الآن على سبيل المثال، زي ما توقفت الآن دار الإفتاء في حكم معاملة 2000 دولار. لابد أن، لأن لابد أن تعلم في السابق زي ما قلنا وكرر المشايخ، في السابق المعاملة كانت بين المصرف التجاري، المصرف عفوا اللي في حساب يعني وهو وكيل عني على مصرف بين مركزي، تمام. الآن خشت شركة الصرافة في الوسط، دخلوها في الوسط لماذا لا أعلم، ولكن هي زادت الطينة بلة كما يقال. يعني الآن ليش ندور شركة الصرافة؟ دار الإفتاء لم تعرف شن دور شركة الصرافة الآن، هل هي وسيط بائع وكيل، وبالتالي تتبين الفتوى يعني بالحلال أم بالحرام. فالإشكالية اللي نقولها لعامة الناس هي رأوا الحلال والحرام وخاصة في باب المعاملات، يعني بالذات ما يخص في أموال، يعني بنمثلكم حاجة بسيطة، يعني فارق بسيط بين الربا والحلال المسائل المالية، يعني فارق بسيط جدا يتحول المعاملة إلى حلال أو تتحول إلى حرام. فبالتالي لابد من تكييف المسألة، تكييف المسألة يترتب عليه بيان الحكم الشرعي. فأخي الكريم أنت أعطلت معك شوية، لكن هذا أنت قلت بباب البيان، هذه اللي تسمي فيها أنت الآن تسلم مال في مكان وتستلم يعني القيمة نفسها في مكان آخر، هذا بنفس القيمة هذا تسمى استفتجا من عهد الصحابة والتابعين. من عهد الصحابة والتابعين كان إنسان بيمشي من مدينة بيمشي لمكة، يعني عنده مال خايف عليها أو كذا، فيأتي لأحد الصحابة أو أحد من التابعين أو غيرهم في عهدهم يقول لا أنا عندي 100,000 هنا نبيها في مكة، يكتب له يأخذ منها 100,000 ويكتب لي الوكيل بتاعه في مكة غادي يقول لك أنا جاك فلان أعطيه 100,000، يعني 100,000 مقابل 100,000 زيادة ما فيش، زيادة ما فيش. هذا تسمى استفتجا. مكاتب الصرافة الآن تقوم بنفس العمل، لكن عفوا مكاتب التحويل حوالات بين المناطق وبين حتى ليبيا وخارج ليبيا تقوم بنفس العمل، والله أعلم. تحط له أنت 100,000 دينار هنايا تبي تستلمهم في نقول إحنا في الخمس كويس، مش هتستلم 100,000، هتستلم نقول إحنا زي ما قلت مثلا 99,000. ناخذ اتصال نكمل إن شاء الله. نعم أخت مبروك، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
0: تفضلوا.
7: أنا يا شيخ نحكي لك على كنت قبل أندرس في مدرسة.
0: نعم.
7: زوجي حولني إلى من قطاع التعليم لقطاع الصحة.
0: زوجك؟
7: إيه.
0: به.
7: أنا ما كنتش نرغب، لكن أمني وقال لي حولي للصحة وتستغلي في الصحة.
0: طيب.
7: سألت التحويل حلال حرام، في شيخ يقول الحلال في شيخ يقول الحرام، مع أني رياضيات ومحتاجيني. حولت قطاع الصحة حطني في مكان يعني نائي ما يبوش، يعني قالوا لي أنت إدارية رياضيات إدارية في الصحة مش محتاجينك، فقعدت في الحوش. فيترى تحويل حلال حرام وانتقاض في راتب وانا في الحوش حلال ولا حرام؟
0: يعني انت ما تمشيش قاعده في الحوش وخلاص الان.
7: الو.
0: نعم.
7: يعني بنعرف توني ناخذ حوالي قطاع الصحه والصحه قالوا مش محتاجيني وانتقاض في راتب وانا في البيت حلال ام حرام؟
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
7: مع العلم ان الرياضيات محتاجيني في منطقه نائيه.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
7: إن شاء الله.
0: الأخ عبد الله، السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: شيخ محمد كيف حالك؟
0: أنا وسامي أخي الكريم.
8: أنا كنت نحضر في أحد الدروس أحياء والدك الشيخ خليل رحمة الله عليه.
0: جميع المسلمين بارك الله فيك.
8: الموقف 86/87.
0: نعم.
8: أحضرني سؤال، أنا زمان كنت شاب شوية هيك. قلت له يا شيخ ليش نشوف فيكم أنا المسائل كلكم ما شاء الله يعني اسمان السؤال كان عندي بحضور الشيخ مصطفى التيك وبعض المشايخ الآخرين
0: الله مغفر له ورحمه جميعا نعم
8: فقال لي اسمع أنا اسألك أنا باهي لكن أنا بنشوفك قال لي حي هات اللي عندك الماكلة الصينية هات اللي عندك لكن بنقول قال لي حاجة الكتاب من جلدة لجلدة أنا أخذتها منها هذه موعدة وبدأت حتى نطلع ونشوف والله يغفر له ويرحمه ويحسن إليه
0: اللهم آمين
8: وربي يفتح عليك أنت
0: جزاك الله عنا خير إن شاء الله ربك الله فيك جزاك الله عنا خير إن شاء الله بارك الله فيك الله فيك نعم نعم مع اتصال مع اتصال
9: مع الشيخ
0: تفضل اخوي
9: مرحبا شيخ
0: اهلا وسهلا بك تفضل الو الو خسان السلام عليكم خسان السلام عليكم
10: عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله وشيخنا
0: السلام بك تفضلي
10: نبي نسأل عن الزوج اللي ما يصليش
0: الزوج الذي لا يصلي
10: نعم وكذلك الشيخ أنه دائما يمشي الدولة مجاورة وعنده أشياء مش كويسة يعني وخاصة أن المرأة إذا كان عندها منها صار هل في أمر هكي ولا شيء يعني
0: تبقينا يا شيخ
10: الموضوع
0: يعني ما حاولت
10: وجهدت ما فيش فايدة
0: نعم

0: أخ محمد، السلام عليكم.
1: شيخنا شو حضرتكم؟
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: عندي سؤال.
0: تفضل.
1: السؤال الأول صوتك
0: مش واضح أخوي الكريم، معلش أخوي محمد.
1: قلت لك أنا وماشي سباق المغرب أنا.
0: باه.
1: خلاص يعني جيت الشيخ القائم اللي تم
0: الصلاة قامت باه.
1: يعني ومعايا وبعد خلال يلا معايا جيت الصلاة يعني على الفرد.
0: معك شنو؟
1: معايا ثلاثة أشخاص.
0: معك ثلاثة أشخاص باه؟
1: ثلاثة أشخاص. جدوني
0: اسمع، لا كلام الأخير ما سمعتهاش يا أخوي محمد. معك خشيت الجامعة ومعك ثلاثة أشخاص وصلاة المغرب مقيمت.
1: قدموا
0: الصلاة
1: يعني
0: نصلي جماعة. أنت قامت الصلاة قلت؟
1: إيه تمت الصلاة تمت.
0: خشيت وقلت جماعة مكملين الصلاة يعني جماعة صلاة الجماعة تمت يعني وأنت خشيت ثلاثة أشخاص وقدموك للإمامة صح؟
1: واحد يعني واحد
0: ما بيصلي
1: احنا جماعة مع بعض.
0: باه. طيب.
1: هم قدموا الصلاة.
0: باه.
1: واللي خلفي قال مقام الطاولة كبرت وجيت نطلع
0: الطاولة. صحيح. باه كبرت وبدأت الفاتحة باه.
1: ايه يعني نحن عزل نذكر مثلا.
0: أطلعت يا أخوي الكريم، أطلعت يا أخوي محمد رغم للأسف عاود صرخ محمد. معنا الأخت عليا، عليا أخ علي عفوا مع ديرة أخ علي. هيا سيد علي السلام عليكم. السلام عليكم سيد علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام تفضل أخوي. تفضل يا أخ علي. ما سمعش فيك للأسف. إذن أكمل الإجابة على الأخ الكريم بهذا في خصوص الحوالة. إذا قلت لك هي الحوالة أن هذا الفرق بينها أصلا كانت تسمى استفتجة وأطلنا فيه الكلام الموضوع، واستفتجة من نوع القرض، والقرض لابد أن يكون مثلا بمثل، يعني ما فيش فائدة ما فيش عفوا ما فيش زيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل. هذه واحدة، مثلا بمثل ويدا بيد، يعني المماثلة مثلا ليبي بليبي أو دولار بدولار لابد أن يكون بنفس القيمة، ألف بألف، ألفين بألفين، ألفين بألفين، مش ألفين بألف وتسعمية وتسعين ولا ألف وتسعمية وتسعة وتسعين، لا ألفين بألفين. هذا معنى مثلا بمثل ويدا بيد، لابد أن التقابض، أن يكون التقابض في الحال في مثل هذه المسائل. هذه بخلاف استفتج. استفتج الآن أول شيء أنت خرجت عن القرض. ليش؟ لأن أول شيء فيه فائدة، فيه فائدة، فيه زيادة، وبالتالي دخلت في عملية الربا وانتفت المثلية هنا، وانتفت المثلية هنا، والقرض لابد يعني شرطه ألا يجر منفعة للمقرض، فإن شرطت زيادة قدرا وصفة كان ذلك من الربا، والله أعلم. لعل هذا فيها إجابة شافية أو على ما استطعت أخي الكريم فيما يخص عملية الحوالة، والله أعلم. طيب للسائل الكريم الأخ صالح يتكلم، يعني قال التقاعد يا جماعة القيروات من 100 دينار لا تكفي المتقاعدين، هذا قولا واحدا أخي صالح. والمشايخ في دار الإفتاء يعني أعتقد لا تكاد تخلو حلقة إلا وأن ينبهوا، لعل يعني مسؤولا يخاف الله سبحانه وتعالى يسمعك أو يوصل هذا الكلام وهذا النداء إلى من اللي هم مسؤولين ولاة الأمر، لعل فيهم حد يعني يكون فيه الخير ويتق الله في هذه الفئة. ودار الإفتاء يعني تكاد يوميا تنزل في يعني نداءات المشايخ في خصوص المتقاعدين والتضامن، الاثنين متقاعدين وأصحاب التضامن وأصحاب الدخل المحدود الذين يعني لحق بهم الظلم والظلم الشديد يعني حقيقة. وفي حلقة سابقة تكلمنا وكما قلت يعني لا حتى دار الإفتاء يعني من واجبها ومساهمتها لكي تلقي المسؤولية على ولاة الأمر. يعني يوميا أعتقد تنزل فيه كلام للمشايخ في توجيه نداء إلى الناس المسؤولة لمراعاة هذه الفئة المظلومة من المجتمع. والحقيقة سواء النداء هذا وصل أو لم يصل فإن يعني الإثم لاحق، لأن هذا أمر ظاهر ولا يحتاج إلى يعني إلى بيان، أن كل الناس يعرفوا يعني المسؤولين ولاة الأمر في المالية، في الضمان، في رئاسة الوزراء، في كذا، كلهم يعرفوا رواتب المتقاعدين كم، ويعرفوا أن الزيادات اللي تحصل في جميع المرتبات إلا هؤلاء الناس. وتكلمنا كما قلت أكثر من مرة أن هذا ظلم لهذه الفئة من المجتمع، لأن هم فئة بلغت من العمر يعني لا تستطيع أن تحسن رزقها، وقدمت يعني زهرة عمرها كما قلت سابقا في خدمة هذا البلد، وفئة عاجزة أصحاب التضامن سواء كانوا من الأيتام أو من كانوا من الأرامل أو المطلقات أو العاجزة. يعني هؤلاء من يعني الكلام حقيقة كما قلت تكلمنا فيه مرات ومرات، وسنتكلم فيه دائما يعني حتى نلقى الله بارئ أو ذمتنا بريئة من عدم توجيه النصيحة، والله أعلم. الأخت أم محمد قالت اشتغلت في جهة معينة عمل، ثم سلفت من أحد الزملاء مبلغ 20 دينار، وبعدين تقاعدت وعاش معاش، لقيت الشخص هذا يعني وكأن الشخص نفسه انتقل من هذه الجهة أو تقاعد حتى هو، ولم تستطع أن تصل إليه. إذا يعني في العادة والله أعلم أقول يعني إذا كان الإنسان اشتغل فترة من الزمن في عادة يكون معروف عند زملائه في العادة. إحنا اللي تنقصنا لمثل هذه المسائل المستمعين الكرام بذل الجهد، بذل الجهد في الوصول إلى الشخص اللي نبوف. جينا هذه في مسائل، وين مسائل اسلف أو عامل اللي بمني فلوس معاش لقيته أو كذا أو إلى آخره، يعني تحدث يعني. فالبحث لابد أن يكون بحث يعني مضني شوية، يعني تعب روحنا شوية. يعني الآن أنت أخي الكريمة لو مشيت لجهة العمل وهذا فلان قاعد به كانوا معه زملاء 4-5 فرد زملاء في العمل، معقولة كلهم ما يعرفوش؟ وأكيد في العادة زملاء العمل أكيد في أرقام تليفونات بيناتهم. يعني من وصلك للفكرة أن لابد من التقصي الدقيق والبحث الدقيق يعني حتى تصل إلى صاحب تؤدي لصاحب الأمانة أمانته. يعني فأنت الآن يفترض أنك تبحث يعني مثل هذه المسائل، تشوف زملاء في العمل ما عندهش تليفون، ما تعرفوش وين يسكن كذا إلى آخره. فإذا يخيب فيه مسألة أخرى كنا كبار في السن ما يحمل حتى تقع عنده حتى صفحة حتى على الفيس، تقع عنده فيس وعنده كذا تكتب الاسم راح يطلع لك يعني تتواصلي معه. فإذا يعني بذلت الجهد في كل الأحوال حسب مقدرتك، يعني كل إنسان عنده قدرة معينة في البحث، فإذا أنت بذلت جهدك وما لقيت شيء تتصدقي عليه به 20 دينار هذا، تصدق عليه، وحتى لو وجدتيه بعدها ترجعها إليه. يعني 20 دينار ليست بذاك المبلغ يعني ذبال، يعني إنسان حتى لو تصدق به ثم بعدين لقيتيه الشخص هذا ولقيتيه مع شخص العامل وقال لك والله نعرفه في المكان الفلاني، تعطيه 20 دينار وسلمه، هذه صدقة يعني مقبولة بإذنه تعالى والله أعلم. الشخص طيب، السؤال اللي بعده الأخت انتصار تقول يعني حسب فهمت السؤال والله أعلم أنها اغتسلت من أرادت الاغتسال من الجنابة وبعد القضاء الحاجة وكذا يعني لم تستحضر النية، يعني لم تستحضر نية الدخول في غسل الجنابة. إذا كان الفارق يعني ما هوش زمن بسيط يعني كذا، ما شغلتش في أمر آخر يعني بحيث أنه يشغلك عن النية، فالنية هنا لعدها دائمة وثابتة. يعني الإنسان هو مرات يعني ناوي أن ينظف المكان ثم يبدأ في الغسل، وهذا النية مصاحبة تعتبر، هنا تعتبر النية مصاحبة. لكن الفارق مثلا الإنسان يغتسل من الجنابة ونوي غسل الجنابة وشي دار خاص المطبخ دار طار الشاهي ولا بشي دار كذا، ولا يعني اشتغل بفاصل طويل، فبالتالي يعني غابت النية عن الغسل. يعني احنا بنقولوا ان النية راهو النية هي في القلب، النية هي نية قلبية، ماهيش نطق باللسان، النية بالقلب. انت انسان يعني لما انت متكي ولا راقد وتبي تنوض بتصلي الظهر شو تتوضا كده النية، اللهم نوية الوضوء، وقيامك للدخول للحمام لمكان الوضوء هذا حدثه هو نية الوضوء حاضرة يعني. فإذا كانت النية حاضرة ولم يفصل بين الفصل طويل والله أعلم فلا بأس بذلك. تبدأ عملية الغسل إذا كان أنت غسلت بالصابون على طول ودخلت بالصابون، فوالله أعلم المذهب أن لابد أن يكون غسل الجنابة بالماء المطلق، بالماء المطلق يعني شما يعني معه لا معه صابون ولا معه شاب ولا معه شيء. يعني الإنسان في غسل الجنابة عندما نعلم باب التوجيه البسيط يعني حاجتين، يا إما يبدأ يعني بغسل الطهارة أولا غسل الجنابة، ثم يعني بعد ما يكمل من غسل الجنابة يبدأ غسل النظافة الحسية يعني الطهارة الحسية، يا إما يبدأ بالطهارة الحسية ينظف روحه بالشامبو والصابون وكذا وبعدين يبدأ في الغسل الجنابة وغسل الطهارة الشرعية اللي هي يبدأ بالماء دون أن يختلط بشيء آخر معه، لكن ربما طبعا عند الأحناف عندهم لا يشترط الماء المطلق والله أعلم، لكن المذهب عندنا إذا لم تستحضر النية والطهارة بالماء المطلق فتعيد الغسل، خاصة إذا قلت أنت النية لم تستحضر نية هذه باب أولى، طبعا باب أولى عدم استحضار نية غسل الجنابة ودخلت بنية يعني النظافة الحسية. إذا دخلت بنية النظافة الحسية فأنت هنا لابد أن تعيدي الغسل وتعيدي الصلوات مرتبة للفائدة عليك يوم أو يومين والله أعلم، هذا الذي أعلمه. الكلام بس زي ما قلنا الإنسان إحنا إما يغتسل إما يقدم الطهارة الحسية اللي هي طهارة النظافة المعروفة الحسية بدنية، فيغتسل بالصابون والشامبو كذا وبعدين يبدأ بالطهارة الشرعية، يبدأ بغسل الموضع الأذى كما يقال هكذا، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يعني يغسل يفرك رأسه بالماء ثم الرأس والركبة بعدين الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، إن غسل قدميه في الوضوء الأول أغنت عن البقية غسل القدمين مرة تانية، وكان لما توضأ وصول مثلا مسح ودانه وكذا وخلى الرجلين فيغسل الرجلين أيضا إلى آخر أطراف الرجلين، وهذه هي الطهارة اللي هي مراد بها غسل الجنابة. اللي ما يعرفش يقول الله يكتب الشيخ ما يعرفش، هذا المهم اللي يقع به يعني غسل الجنابة أن تعمم كامل الجسد بالمية، المية كل موضع يعني في الجسد لابد أن تصل إليه الماء والله أعلم. الأخ يونس يعني يقول الأقربون أولى بالمعروف، يعني هذه عادة يستحضرها الناس في مسألة العطايا، الأقربون أولى بالمعروف يستحضرها الناس في العطايا دون النصيحة، وهي الأقربون هو كله معروف وكله معروف حتى بالنصيحة لا شك في هذه المسألة. أخي يونس بارك الله فيك على هذه التذكرة، وبالتالي النصح هنا يكون يعني جار في هذه المسألة، يعني زي ما تقدمهم في النفقة والمساعدة كذلك يعني تقدمهم في الكلمة الطيبة والنصيحة يعني على غيرهم، لأنهم أولى بك، هم أولى بك، زي ما قرابتك أولى بك في العطية كذلك أولى بك قرابتك في النصيحة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعني من واجبات المسلم إذا كان هو مبايع فيه الصحابة صلى الله عليه وسلم، النصيحة لله ولرسوله ولأمة المؤمنين ولعامتهم، من عامة المؤمنين هم طبعا الأقارب، تقدم لهم في النصح والبر والأولى وشريط المعروف، لأن المعروف قلنا لا يشمل المال فقط والمساعدة المادية بل تشمل أيضا الكلمة الطيبة والمواصلة والمودة والنصيحة والمشورة الحسنة، يعني تباشر لهم في النصح يعني لتعزيز أن إذا كان الإنسان عنده خلق يعني يقوم يوجه به، إذا كان عنده أمر مقصر فيه يعني من اتجاه عبادة الله سبحانه وتعالى يوجه يعني بحسب. فالنصيحة لله ورسوله ولأئمة المؤمنين ولعامتهم هذا من واجبات المسلم نحو أخيه المسلم من باب أولى قرابته والله أعلم. الأخت مبروكة قالت كنت مدرسة رياضيات، زوجها حولها من قطاع التعليم إلى قطاع الصحة والجماعة في وزارة في قطاع الصحة قالوا لها احنا ما عندناش وظيفة تناسب التخصص اللي هو تخصص الأستاذ الرياضيات، وقاعد في حوشكم عشان تجي خذي مرتب، هذا معنى الكلام يعني. فهل هذا المرتب حلال؟ هذه هو طبعا لو احنا بنشوف الأصل الغاية، ليش حولك زوجك من من عملك؟ يعني انت كنت تؤدي في وظيفة وتخصص الرياضيات في العادة من التخصصات المطلوبة في المدارس سواء الإعدادية أو الثانوية، يعني في العادة تخصص مطلوب ويحث على الطلب، يعني يعتبر من أصعب المواد في الدراسة سواء في الإعدادية أو في الثانوي، مرحلة الإعدادية أو الثانوي. وللأسف يعني أن الإنسان يقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن ومصلحة المجتمع، وهذه من الأنانية، وهذا أيضا من الإساءة إلى المجتمع، إساءة إلى المجتمع. يعني بدل ما تكون هذه الأستاذة والأبلة، إحنا نقول مصطلح الأبلة يعني تدرس في مدرسة معينة و يعني تؤدي واجبها وتفهم الطلاب في مثل هذه المادة اللي هي زي ما قلنا مادة يعني يكثر السؤال عنها ويطلب ويكثر الطلب عليها، فتنقل إلى مجال آخر بعيد عن مجالها. يعني الشيء اللي قلت فيه وتخصصت فيه وللدولة بذلت فيه حتى هو جهد في تدريسها في الجامعة وفي التخصص وفي الثانوي وغيره كذا، وبذلت فيه الدولة جهد ودفعت فيها أموال، يعني تركن على جانب. وهذا أيضا راهي المسؤولية، دائما أقول للمستمعين الكرام الإثم لا يلحق شخص معين في مثل هذه المسائل، يعني كثير يلحقه الإثم. يبدأ من مدير المدرسة اللي حولك، مدير المدرسة اللي حولك وافق أنك تحولي إلى مرفق خارج مرفق التعليم. طيب لو حولكم مدرسة إلى مدرسة أخرى مستحقة، والله ربما له وجهة نظر أو ربما يعني عنده بديل معي، لكن هو عارفك ماشي تمشي لقطاع الصحة، وقطاع الصحة أستاذ الرياضيات يعني عندهم بيشتغلوا بها أهم مرتب يؤخذ على لا مقابل، يعني حتى العمل مرات ما فيش مقابل يعني يجزي هذا المرتب، مقابل يعني يدفع من الجهد لكي يعني يقابله مرتب مستحق. هذا أول ما يأثم المدير المدرسة، ومن يأثم أيضا لدرك الواسطة، ويأثم أيضا زوجك أيضا حتى وكذلك، كلهم آثمون، واللي قبلك في قطاع الصحة حتى هم آثمين، كل هؤلاء يلحقهم الإثم. يعني أنت هذا قلنا الكلام الفساد الذي استشرى في البلاد في الوظائف العامة، إنسان ما ليش لزمة يعينه فيه، إيه والله فقير أو مستحق وما عنداش، هذا هم الدولة، هذا هم ولي الأمر، يعني هذه أم رئاسة الوزراء والمالية، الناس العاطلة على العمل فدولها مرتب يعني يستعين به على قضاء حوجم إلى حين الحصول إلى عمل، ما هوش حرام ولا هو عيب، هذا بيت مال المسلمين عندهم في حق، لكن عندهم في حق بالطريقة الشرعية الطريقة الصحيحة، مش بالغش وبالتزوير. يعني إنسان جي إنسان مثلا يعني بيشتغل وما عندهش وظيفة، حتى شاب عمره 24-25 عام ما عندهش وظيفة، متخرج بمؤهلاته وما عندهش وظيفة، نمشي نشغله في مكان عندي فيه بنفس التخصص 20 شخص زيه وكلهم قاعمزين، هذا حرام، هذا لا يجوز. لكن تعال يا شاب انت ندي لك مرتب 700-800 دينار، يعني المصروف تصرف بيه على روحك وما تبقى تحتاجش لحد الى ان يما تحصل وظيفه خاصه لنفسك، او الحين حصل لك شغل فعلا تقوم به وتؤدي به فائده للبلاد والتخصص متاعك. هذا لو فيه ولي امر يعني خاف على بيت مال المسلمين ويخاف على خزينه الدوله ويفكر في التفكير الصحيح، لكن ما يفعل الان. وبالتالي كما قلت يعني لا اريد ان اخوض في الامر كثيرا، يعني الوقت لا يسعفني في بقيه الاجابه على بقيه الاسئله، لكن اللي دائما نستصغر فيه حنين عامة الناس يظن الإثم يلحق شخص واحد بس، هذا الإثم يلحق كل من ساهم في فساد، وكل بحسب بفساده يعني نسبته في الفساد. زوجك الآن يعني يوكل فيك في المال الحرام، المال هذا مال حرام لا يجوز شرعا، إما أن ترجعي إلى عام سابق وظيفتك أو يعني تستقيلي أو ديري إجازة بغير مرتب من لاحين، يعني تحولي لمكان آخر تأدي فيه الشغل متاعك والواجب متاعك، ولا يجوز للزوج أن يجبرك على البقاء في هذا العمل شرعا، مدام أنت ما تشتغليش وما تأديش في وظيفة معينة لا يجوز لك أن تطيعي زوجك في أن تستمر في هذا العمل ولو أدى الأمر إلى الطلاق. أقولها هكذا والله أعلم، لأنه لا يجوز له ولا يشرع له أن يجبرك على أكل الحرام، هذا لا خلاف فيه. لا يجوز له أن يجبرك على عمل يعني تأخذين مقابله مقابل المادي بتاع مرتب الحرام وانت ما تشتغليش. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنه الطاعة في المعروف كما ورد. طيب، الأخ عبد الله بارك الله فيه يتكلم على مشايخنا رحمهم الله جميعا، مشايخ الجيل السابق جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات وبعدهم رحمهم الله تعالى، من مشايخ ليبيا يعني، وكان لهم دور فيما استطاعوا وكانت لهم فرصة في أن يقدموه لهذا المجتمع، وهم أعلام رحمهم الله جميعا، لا أريد أن أذكر الأسماء حتى لا أنسى أحد، فكلهم أعلام وكلهم يعني مصابيح كانوا في هذا المجتمع كما قلت، حاولوا أن يضيئوا يعني الطريقة لعامة المسلمين في هذا البلد بحسب ما استطاعوا وبحسب ما أتيحت لهم الفرص في ذلك، وكانوا يعني لا يقلون درجة عن غيرهم. يعني هذا لعامة الناس والذين ليسوا متخصصين في العلم الشرعي في هذا البلد لا يعرفون قدرهم بمثل ما يعرف هؤلاء الناس من أهل العلم، فهؤلاء لا يقلون عن غيرهم من أهل العلم في البلاد الأخرى حقيقة، ولكن الزمن يعني أو قدر الله وما شاء فعل لم تعطى لهم الفرصة لكي يبرزوا كما برز غيرهم في المجتمع أو في البلاد الإسلامية الأخرى، فجزاهم الله عنا وعن العلم وأهل العلم خير الجزاء. الأخت سالمة قالت: الزوج الذي لا يصلي دائما ويسافر إلى دولة مجاورة ويعمل فيها أشياء غير صحيحة، حقيقة يعني هذا مبتلى به طائفة من الأسر الليبية، أن تبتلى بزوج لا يصلي أو يصلي ويقطع، وكما ما يقولوا في الهمة توازي مرات، يعني غير يصلي ويقطع هذا العلم فيه يعني فيه أمل أن يرجح، وكل أمل في الله سبحانه وتعالى، هو لا يقنص الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني كما في الحديث: أصابع قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والسائلة الكريمة أن الإنسان الذي لا يصلي لا خير فيه، الذي لا يصلي لا خير فيه، يعني أنت لست مجبرة بالبقاء معه كجبر أحكي لك، وحتى قولك أنه يسافر إلى دول أخرى ويفعل في أشياء يعني غير صحيحة يعني غير شرعية أو مخالفات شرعية ويرتكب في فواحش لعله فهمت من سؤالك هكذا والله أعلم، فهذه أيضا يعني لست مجبرة بالبقاء معه، لعله يعني يسبب لك حتى الأذى حتى لنفسك في نقل أمراض وغيره كذا والله أعلم. إذا كان أجيبك على حسب ما فهمت من سؤالك، يعني إنسان لا يصلي طبعا إحنا عندنا مسلم يعتبر جموع أهل العلم أنه مسلم عاصٍ يعني مردود الشهادة، وينبغي أن يعني يناصح هذا الرجل مرة واثنين وثلاثة، ولا يعني إن أردت عندك معه ابناء وأردت أن تصبري ولا يؤثر عليك في دينك، هذه نقطة مهمة جدا، ما يأثرش عليك أنت حتى بعدين أنت مهم للصلاة وتترك الصلاة، ويعني هذه فيه إشكالية، يعني لا تبقي معه من كان على هذه الشاكلة. وفيها النماذج لا أريد أن أتكلم عليها في البرنامج هنا، يعني زي ما يقول متى يسحي الشيطان منها، يعني كلمة عامة نتكلم ليس بهذا المعنى يعني، لكن يتصرف مع زوجته في تصرفات يعني لعله بينه وبين الكفر محط أصبع كما يقال، أو شعر أو ربما دخل حتى في الكفر، يعني يستهزئ بها في التزامها ويستهزئ بها في عبادتها ويستهزئ بها في محافظتها على دينها، ما بالاستهزاء قد يدخل حتى في بعض الكلمات، يعني إنسان يلقي بكلمة ولا يلقي لها بالا تهوي في دار جهنم وسبعين خريفا، أي قد تؤدي به مرة حتى بالكفر كلمة نفسها في حد ذاتها. فأنت إذا كان عندك قدرة وثقة في دينك وفي إيمانك أنه لا يؤثر عليك في التزامك مع شرع الله سبحانه وتعالى، وتريد أن تصبري فاصبري، يعني ومعك أبناء ومن أبناء وتبي تصبري، فخير لك أن تصبري ولا تألي جهدا في نصحه و يعني في دعوته الله سبحانه وتعالى بكل الطرق، يعني بحيث أنه لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن خفت على دينك فلست ملزمة بالبقاء معه والله أعلم. الأخ محمد للأسف ما فهمتش أن صلاة المغرب قال قامة الصلاة ومعه 3 أشخاص تقدم هو الإمامة، بعدين ما عادش عرفت بقية السؤال يعني لم يتضح، فبالتالي حقيقة لا أستطيع الإجابة. هذا ما توصلنا إليه حتى هذه الدقائق المعدودة، فإن أجبت بصواب فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستسمح العذر من الجميع. كما في نهاية هذه الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الفريق الفني المصاحب في إخراج هذه الحلقة، فجزاهم الله عنا وعن أهل البلاد خير الجزاء إلى هذه الحالة أو في هذا الوقت. أحييكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

وصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

زادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

0: حدا
1: 90.9 FM.
2: يتكلم هذا السؤال شيخنا عن لحوم الدجاج أو لحوم الأنعام المستوردة. يقول يعني سمعنا أن أكل اللحم المستورد هكذا بالعموم لا يجوز، فهل كل لحم مستورد لا يجوز أكله؟
3: هو اللحم هذا أمر أصبحت الآن قضية مشهورة بين الناس ومعروفة. هو اللحوم يعني يجب فيها الدكات، كل الدواب هذه تجب دكاتها، والدكات بما يعني الدكات تعرفها هي الوسيلة التي يحلل بها أكل هذا الحيوان، فالنحر فيما ينحر، والذبح فيما يذبح، والعقر فيما يعقر، هذا هو الصحيح. والمسلم من حق الآن في مثل هذا العصر المفروض ألا يتردد في قضية المستورد، نقول له أنت حتى الذبيحة اللي ذبحها حتى لا قدر الله ولدك ولا أخوك ولا غيره وشبحت أن خنقها خنق وجيفها تجيف، أهو ولدك وقريبك ولا جارك ولا اللي هو ومسلم زيك زيه، ولكن ضربها بحاجة جيفها الجيف ولا خنقها، هل ما زال تكلها أنت ولا هو؟ المسألة محسومة. فما بالك لما تجيك من إنسان هو أصلا لا هو أخوك ولا هو أبوك ولا هو مسلم، والشأن فيهم الغالب أنهم معاش يذبحوا، بل بعضهم أخبر أن اللي يقول يذبح يعاقب، اللي يقول يذبح. ولذلك هذا يقولوا فيه الناس اللي يعني مشوا لبلاد الغرب وعاشوا فترة من الزمن،
2: لا.
3: قالوا حتى تحدث بعضهم قال حتى وقت الأضحية اللي بيشري أضحية يبقى زي الخانب زي ما يعبروا هم، بيمشي يشريها كان صاحب مزرعة وبيمشي يتخفى كيف يذبحها، لأن لو شبحوه يذبحها ذبح سيعاقب على هذا. لكن كونها تدخل لمسلخ من مسلخهم وتجيف بإطلاق نار ولا بسم ولا بغاز، عندهم هذا هو الصواب، وهذا هو من باب الرفق بالحيوان. فإذا كان اللي عايشين غادي أهو قال لك زي الخانب لما بيذبحها في مزرعة البائع،
2: نعم،
3: معناها أنت كيف اللي بيجيك فالمسألة يعني الدكات هذه حتى ولو كانت من مسلم يحرم على الإنسان أكل الميتة حتى ولو وقعت من مسلم. وإحنا عندنا مسائل كثيرة مثل ما يسمى الشيخ بالمغلصمة وغيرها،
2: نعم.
3: المغلصمة هي غير قعدت بلحتها في جتتها،
2: نعم، هذه تحصل أخطاء حتى في العمل، يعني في عمل الجزارين أحيانا،
3: أي نعم.
2: نعم
3: أي مسلم أنت تذبح بيدك غير البلحة قعدت في جتة، يقول لك والله يمشي أسأل عليها، فما بالك لو قطعت وجلة وهربت منك وجافت قبل أن تقطع الوجه الآخر، يقولك هذه ردمها، هذه رزقك أنت، رزقك بين يديك، قطعت جاي يذبح قطع الوريد الأول ودج الأول بمعنى الوريد الأول وانطلقت منهم شت تجري ما لحقوا عليها لأن جافت هي من نزف الدم قبل أن يلحقوا على الآخر، نقولك ردمها هذه اللي بين يديك. فما بالك هو مع غلبة نسأل الله العافية الإلحاد وغيره تولو كانوا هم أهل أوروبا قالوا لا إحنا والله فعلا عرفنا أن الذبح هو الصواب وعادوا لما كانوا عليه، لربما تمنينا هم مش متحشمين منا، هم قال لك هذا هو الصواب، واللي يلقوه يذبح يعاقب بحسب خبر اللي عايشين غادي لظروف معينة، قال لك الضحية نشريها وكان لقيت صاحب مزرعة بنمشي له خفية كيف نذبحها، فنسأل الله العفو والعافية. خلاص
2: نعم. طيب شيخنا الآن هي الآن الناس مضطربة بسبب يعني اختلاف الأخبار الواردة، الآن بعض الشركات تطلع تقول لا احنا عندنا مثلا طبعت هذه حلال معناها لا في من يتابع وكذا، وعندنا لجنة مثلا من المشايخ الذين ذهبوا ووقفوا بأنفسهم على عدم صحة هذا الكلام وكذا، المهم الناس يموجون في هذا الأمر، يعني ليس الأحوط في الإنسان أن يحتاط في مثل هذه الأشياء.
3: هي ما هي هذا لعلها تقدمت في واحدة من مرات قضية شبهة، هذه أحيانا هي تبدأ معتبرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل لعله عدي بن حاتم، لأن كثير من مسائل الصيد جاءت عن طريقه، لما أرسل كلبه المعلم اللي يصيد به، جاء في بعض الآثار أن لو كان لقي معه كلب آخر لا توكل الصيدة هذه، ولو وبين الفقهاء لو بعد ما ضربه مثلا نقول الحين بسهم وكذا وسقط في الماء لا تؤكل، شنو السبب؟ قال لك اللي لما لقوها كلب معها كلب آخر، من الذي قتله؟ الكلب المعلم والله الكلب اللي مخلط عليه، مع أنه هو لقاها ميتة ولقاها مزوز واقفين، وهذا كلب مرسل منه معلم،
2: نعم،
3: أهو لمجرد الشك والشبهة. أن لربما يكون الثاني هو الذي قتل، ولما ضربها بسهم ولا بإطلاق نار وتحت غدير مية قالك هل هي ماتت بالإطلاق ولا ماتت غرقا بالماء لا تؤكل. فهذه أشياء معتبرة
2: بسبب الشك يعني.
3: نعم، فالآن عند الشك بتعود المسائل هذه للأصل، والأصل في الدابة لا تؤكل إلا بدكات، فعادت هي الأصل، والأصل المنع. نعم. الأصل المنع، وخاصة المدامة والله الحمد والشكر يعني نقول إحنا فيه بدائل ولم يضطر الإنسان. لماذا التشويش ولماذا التهوين من قضية هي عظيمة؟ أما عند الاضطرار فالشرع هذا أكل الميتة معروف، اللي هو ماشي مسافر في صحراء وأشرف على الهلاك وأشرف على الموت نلقاها ميتة جيفة، هذا كان لإنقاذ نفسه مش من باب التزيد ومن باب يعني الرفاهية.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
0: الأخ عبد الحميد شيخنا قال إنه كان يشتغل في شركة، والشركة هذه يبي منها مستحقات، مكافآت وعلاوات وغير ذلك من المستحقات. المستحقات هذه عن 6 سنوات ما خلصوش فيها وتقاعد، وقعد يعني يطالب بالمستحقات أكثر من مرة، وصاحب الشركة يماطل فيه لين في الأخير بكل قال أرفع قضية. حاولوا الصلح معاه أكثر من مرة وجلسوا أكثر من جلسة، وقال إن لما دار محاسب ولا دار حسبة للمستحقات اللي يباها من الشركة طلعت 450,000 دينار. قال المبلغ هذا مقسوم على جزئين، في جزء مقر به صاحب الشركة برسالة رسمية ومدير لفاه حتى جدول لسداد هذه المستحقات فيما سبق. الجزء الثاني قال حتى هو فيه ورق رسمي موقع عليه وحتى هو مقر به، غير بس الظاهر ما دلش لي جدولة. في الأخير بكل قال الأمر إن صاحب الشركة قال له بتاخذ 100,000 دينار وحتى وعلى دفعات ودي لي تنازل عن باقي المبلغ كان بها، ما تبيش توافق على هذا الرأي برا للمحكمة، والمحكمة مش بحكم تاخذ سنة، ممكن تقول حتى 20 سنة في المحكمة. فيسأل الآن شنو حكم التصرف اللي دار صاحب الشركة، وكيف ممكن يعني ياخذ حقه من الناحية الشرعية؟ أيضا في نفس المسألة قال إن في أثناء جلسات الصلح اللي كانت بيناتهم فيه شهود شهدوا له أو شهدوا معاه في الجلسات، لكن لما طلبهم للمحكمة الشهادة في المحكمة رفضوا الشهادة في المحكمة، فشن حكم رفضهم يعني؟
1: أولا ما قام به الآخر يعني كان الكلام كما يقول، فهذا الشخص آثم وسارق وغاصب لهذا المال، هذا المال من حق من حقه، يعني كان يخدم في الشركة معاه وأخذ منه هذا المال ظلما، فالواجب أن يؤدي هذا الحق إلى أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فكان هذه أجرة ولا كان شراكة هذا من حقه، وعليه أن له أن يطالب بها بكل الطرق، الطرق الاجتماعية بالقانون بالمحاكم بمجالس التحكيم بنحو ذلك، كل الطرق التي يمكنهم أن يأخذ بها حق الشكوى أمام القاضي أمام الحاكم، هذا كله يعني كل طرق له أن يأخذ بها حقه كما يشاء. وما قام به الطرف الآخر من يقول لا تبي مني مبلغ الفلاني 400,000 خذ 100,000 توا وتنازل لي على الباقي ولا ما فيش بكل وبرا المحاكم كان عجبك، هذا ربما يستفيد منه شيء في الدنيا الآن بش ينكر حقه، لكن هو لا يعني أن حتى لو اضطر وقبل الـ100,000 توا وتنازل لك على المبلغ الآخر، هذا لا يبرئ ذمتك أمام الله جل وعلا، لا يبرئ الذمة أمام الله جل وعلا، لأنك أنت يعني أخذت منه هذا المال ظلما، هو اضطر أن يتنازل لأنه مش يحصل اللي حصله والباقي، فهو رأى ما يفيداش هو أمام الله أنك تتنازل، هذا تنازل ممكن يفيده في الدنيا فقط، تنازل في الدنيا فقط أما في الآخرة فلا يفيدك. فنصيحتنا لذلك الأخ أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعطي الحق كامل لأصحابه دون النقصان، راهو المماطلة إذا كانت المماطلة فقط للشخص الموسر القادر على السداد والقادر على الأداء، هذا ظلم لصاحب. النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني عنده فلوس باش يخلص ويماطل كل سنة كل سنة، فما بالك أن هذا الشخص زاد عن المماطلة. أن الغرض من المماطلة، الغرض من المماطلة أنه ينكر المبلغ ويندم في المبلغ ويخليه يرضى ببعض المبلغ دون المبلغ الآخر، فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وكل من دعي للشهادة أمام القضاء فعليه أن يذهب للقاضي ولا يسبب ضياع الحق. الله جل وعلا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فمن دعي للشهادة أمام القضاء يجب عليه أن يذهب للشهادة ويدلي بهذه الشهادة ويثبت هذه الشهادة ولا يضيع عن الآخرين حقوقهم. عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ولا يكتموا هذه الشهادة. وأنت بالنسبة لك أنت تقدر تطالب بحقك بكل الطرق الممكنة، قانونا والطرق الاجتماعية وغير ذلك، وفي مجالس التحكيم ومجالس الصلح ومجالس القبيل، وهذا كلها يعني طرق يمكن أن تتحصل بها على حقك. يعني
0: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.
6: وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفسر.

0: السلام يهتدي إلى التقى والنور.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، ورقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: نرجو من فضيلة الإمام المفتي التوجيه حول ما صدر في اجتماع مجلس الوزراء من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالبدء في اتفاق الإنفاق الموحد، وما فيه من توقعات وردية، بينما أعلنت حكومة حماد في بيان لها بأنه قد شرعت بالصرف وفق 1/12 من آخر ميزانية، وهذا يتعارض مع بنود الاتفاق. تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ذلك لابد أن نتوقف عما صدر يوم الاثنين الماضي من الإدارة الأمريكية بما أسمته مشروع الحرية لدواعي إنسانية. لما كان ضغط أسعار الوقود والنفط وأسواق العالمية المالية في البورصة في أمريكا، لما كانت ترتفع صارت هناك ردود فعل على الرئاسة الأمريكية شديدة وضغوط، وهي مقبلة على انتخابات نصفية قريبا، وهذا جالون البنزين زاد في أمريكا ما يقرب من 50%، من 40% إلى 50%، أطلقت الإدارة مشروعا حول مضيق هرمز الذي تتوقف فيه ناقلات النفط، سمته مشروع الحرية لدواعي إنسانية، حسب دعواها دوافعها هي إنسانية، حرصا على سلامة ويعني شفقة على 20,000 بحار عالقين في الناقلات منذ 2 أو أكثر. وهذا يعني لم يقر مضجعها وأزعجها، ولا يتفق مع الأخلاق، ولا مع الرحمة، ولا مع الشفقة، وهذا أمر غاية في العجب. هو لم يمضي طويلا، استمر يومين، ثم فشل وعلقته الإدارة الأمريكية لسببين. أولا لأن العالم كل من استنزلت بهم في هذه الدعوة الإنسانية لم يستجيبوا لها حتى من حلفائها، وإذاك تخلت عنه. لماذا تخلت عنه؟ لسببين. السبب الأول عدم المصداقية، تدعي أن الدوافع إنسانية وأخلاقية وشفقة ورحمة ببحارين وبالعالم اللي ارتفع فيه سائل الوقود، العالم كله كذبها وخاطبها بلسان الحال أو بلسان المقال. قال أين هذه الشفقة والرحمة والإنسانية ودوافع والدواعي الأخلاقية لعشرين ألف بحار محاصرين لمدة شهرين؟ أين هذا من حصار قطاع غزة لأكثر من 2,000,000 شخص على مدى ما يقرب من 20 عاما، مش من عامين؟ أين هذا من الإبادة الجماعية لقطاع بأسره قتل 25,000، قصف وقتل بالقصف الأمريكي وطائراته وبالحصار وبالتجويع وبالترويع وبالتعطيش عشرات الآلاف من الأطفال ومن النساء؟ أطفال رضع ماتوا من أجل العطش، ماتوا يطلبون شربة ماء من أمريكا لم تسمح لهم بذلك، وقافلات الشاحنات يعني هي طوابير على البوابات تمنعها أمريكا وإسرائيل من الدخول حتى لا يحيا هؤلاء الأطفال، يقتلونهم وهم في طوابير الإغاثة يطلبون الماء فضلا عن الدواء، عن الطعام وعن الدواء، يقتلون الناس في المساجد، في الملاجئ، في المستشفيات. أين هذه الشفقة من هؤلاء؟ أين هذه الشفقة لعشرين ألف بحار لتدعيه الإدارة الأمريكية من الإبادة اللي الآن في جنوب لبنان؟ قصف مستمر ومسح لمربعات سكنية لا تبقي فيها شجرا ولا حرج ولا حجرا. أين هذه الإنسانية من المشروع الصهيوني بقتل الأسرى الفلسطينيين؟ كل من هو أسرى في سجون العدو من الفلسطينيين ممن هم ينتمون إلى المقاومة لتحرير أرضهم محكوم عليهم بالإعدام بحكم الصهاينة وموافقة الأمريكان. أين هذا مما يجري الآن في الشرق الأوسط والحرب المستمرة على مدى شهرين؟ وإذا كان العالم لم يصدق في هذه الدعوة وتخلى، العالم كله تخلى عنها ولم يلتحق بها أحد من دول العالم، لذا هي اضطرت هذا اليوم إلى تعليق هذا المشروع، مشروع الحرية لدوافع إنسانية فشلت فيه وعلقته. هذا هو السبب الأول في رفضه لعدم وجود المصداقية. السبب الثاني أن أرادت أن تفرضه بقوة السلاح وتحت مظلة 100 طائرة تحمل قوافل، هذه قوافل النفط، وهي تحت حمايتها وتستطيع أن تمر بأمان. إيران مجرد بيان فقط، قالت لشركات هذه القوافل أي قافلة تمر هي لا تتحمل مسؤوليتها. هذا الإعلان في حد ذاته كافي للشركات، لأن ما في قافلة ناقلة نفط ولا شركة تأمين ولا شركة يعني تملك نقل تستطيع أن تجازف بنفسها وتدخل هذا الخطر تحت دعوى الأمريكان، اللي هم يعلمون أنها دوافعها أن دوافعها ليست إنسانية وإنما هي مصلحية، يعني تعامل بمعايير مختلفة، تعامل الناس في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي بلاد المسلمين بغير المعايير الأخرى التي تزعمها وتنشرها وتضلل العالم بها. ثم بعد ذلك هذه الحرب في الخليج التي الآن مضى عليها أكثر من شهرين تعطي درسا وعبرة لكل من يريد أن يعتبر ما حصل أثناء هذا المشروع، مشروع الحرية، من القصف لدولة الإمارات، القصف الأليم الذي آلمها وأحرق مصافي نفطها وسبب لها ما سبب وهي تئن وتشتكي، هذا نحن لا ندعو إليه، ولكن بعد وقوعه تفسيره الشرعي أن من عمل سوءا يجزى به، هذا حكم عدل من الله تبارك وتعالى. دولة الإمارات منذ 2011 لم تترك بقعة فيها شعب يريد الحرية ويريد أن يثبت نفسه ويملك أمره وقراره إلا فعلت به الأفاعيل. جاءتنا في ليبيا، قصفتنا بالطائرات، دعمت عميل الأمريكان حفتر بكل ما تملك، قواعد عسكرية وأسلحة وطائرات ودبابات وبكل ما تملك، حتى قضى على المقاومة بإعانتها بمساعدتها بوقوفها معه، هي التي دمرت ليبيا. السودان تفعل بها ما تفعل إلى هذا اليوم، مصر فعلت بها ما فعلت وانقلبت على الحكم اللي كان منتخب انتخاب، غزة فعلت بها ما فعل، شاركت في قتل أهل غزة بكل ما تملك، هذا جزاء الظالمين بعد وقوعه. نحن كما قلت لا ندعو إلى أن تأتي دولة وتضرب دولة أخرى، هذا لا ندعو إليه، لكن تفسيره بعد وقوعه هذا هو تفسيره. وما للظالمين من أنصار، الله تبارك وتعالى يقول وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من نصير، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. الحساب سريع، حساب الله منجز سريع لا يتأخر في الدنيا وفي الآخرة، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ويتبرى بعضهم من بعض، ولو ترى الظالمون ما لهم من أولياء، ما لهم من نصير، وأخذ ربك للظالمين أخذه شديد. ولذلك هذا ما حصل لدولة الإمارات فيه عبرة لها ولغيرها إذا أرادوا أن يعتبروا. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما تفضلت به، ما يجري الآن من هذه الاتصالات والاجتماعات المتتالية المتسارعة من تونس إلى أمريكا إلى إيطاليا المرة بعد المرة، يدل على أن ما يبيت لنا هو وشيك الوقوع، وأنهم يفتلون لنا في الذروة والغارب، يفتلون لنا في الذروة والغارب. هؤلاء يعني صابرون متربصون يريدون أن يصلوا منا إلى ما يريدون بالحيلة والتليين والتطبيع. شو معنى هذا المثل؟ هذا المثل له علاقة بما يجري، ما يجري هو تطبيع، هو يعني تطويع، هو تليين لعريكة أهل ليبيا الرافضين لهذه المؤامرة عليهم بتمكين حفتر من مقاسمة السلطة في طرابلس. هذا هو، هذه هي حقيقة الأمر، ما يجري هو تطبيع وتلوين وتطويع، يفتلون في الذروة والغارب. البعير عندما يكون شرود ونافر ولا يستطيع صاحبه أن يضع الزمام والخطام في أنفه ويحرك رأسه يمينا وشمالا، ماذا يصنع به ليتوصل إلى الغرض حتى يوضع الخطام في أنفه؟ يفتل له صاحبه في شعر الذروة والغارب، في شعر على صنام البعير، وعلى الغارب اللي هو كتفه لأمام السنام، يبقى يفتل في هذا ويلينه ويطوعه حتى يلقي اللجام في أنفه ثم يقوده. هذا هو الذي يحصل بالضبط فيما يجري لنا، يطوعوننا باجتماعهم في أمريكا وفي روما المرة بعد المرة وفي تونس بأناس في الحقيقة لا يمثلون المجتمع الليبي ولا الشرائح الليبية ولا النخب. اثنان من مجلس الدولة صدر فيهم قرار من القاعة، مش من الرئاسة، من القاعة بتجميد عضويتهم وأنهم لا يمثلون مجلس الدولة. إذن هذا ليست لهم شرعية على الإطلاق، وما ينبغيش لأي جهة أن تقول هذا الاجتماع لا الأمم المتحدة ولا بعثتها ولا غيرها لا يحق لهم أن يقولوا يعني هناك ممثلون من المجالس المعتبرة في ليبيا ومنهم مجلس الدولة. حتى ولو اعتبرنا يعني هذا المجلس يعني اكتسب وجوده وحقه ويقر المصير، فإن هذين العضوين لا يمثلونه. هكذا صدر قرار من المجلس بتجميد عضويتهم، وإذلك هذا الموضوع إذن من يزينه ومن يلينه ومن يطبعه ومن يعني يفتل لنا فيه هو بعثة الأمم المتحدة والمندوبون من حفتر ومن برلمان طبرق. هؤلاء هم الذين يفصلون ويخيطون الآن، والحكومة لا أدري، الحكومة من جهة أنها تقول إنها رافضة لتمكين يعني هذا حفتر ومشروعة من طرابلس ولا تقبله، والمشروع والموضوع كله هو مشروع توحيد إنفاق وتوحيد ميزانية. أقول إذا كان الموضوع توحيد إنفاق وتوحيد ميزانية هذا قبلناه، لكن يجب أن يقف هنا، يجب أن يقف النشاط هنا، لا يتحرك قيد أنمله بعد ذلك. أما إذا ربط بالمشروع السياسي لما يتكلموا عليه يقولوا ها وحدنا الإنفاق، يعني عندنا مشروعان توحيد إنفاق ومشروع سياسي، فهذا هو التمرير وهذا هو التليين وهذا هو التطبيع وهذا هو الفتل في الذروة والغارب. هذا تحايل وكيد ومكر بأهل ليبيا، وأهل ليبيا بمجموعهم رفضوه. كل من ينتمي إلى فبراير بجميع شرائح الناس كلهم رفضوا هذا، ولا أرضى للحكومة، وأنا هذا الذي أتوقعه، أن الحكومة لن ترضى به، ورئيسها صرح بذلك. لكن كما قال نريد أن يقترن القول بالعمل، لا أن تكون هناك أن تكون التصريحات في واد والفعل والعمل في واد آخر مع هذه المجموعات التي تدور هنا وهناك وتقرر على الليبيين خلف ظهورهم. البعثة الأممية كلام مفروغ منه وقلناه مرارا، لا يمكن أن تصل بليبيا إلى خير على الإطلاق، هي تنتقل من مشروع إلى مشروع، وكل مشروع سيء إذا وجدت أسوأ منه تترك السيء وتتفرغ للأسوأ. هذا هو تاريخها معنا على مدى 10 مبعوثين من 2011 إلى اليوم، 10 مبعوثون، هذا هو شأنهم وهذا هو ديدنهم وهذا هو ما يفعلونه بنا. ولذلك لابد أن نحذرها ونحذر مخططاتها، وعلى الحكومة ألا تغتر بها، وما تدعيه من التمثيل كما قلت تمثيل لا وجود له، لأن مجلس الدولة تبرأ من أعضائه. هذا فيما يتعلق بما يفتل ويبيت في الخفاء والناس ساكتون ويظنون أن الأمر هو على ظاهره مجرد توحيد ميزانية، حتى بعد ذلك يصلون إلى أمر لا يستطيعون انفكاك منه، وقد يندم عليه كل أحد، حتى الحكومة نفسها سوف تندم عليه. ثم ما جاء في التصريحات كما ذكرت، ما جاء في التصريحات وعود وردية مفرحة، توحيد الميزانية واستقرار وقضاء على الفساد وكذا وكذا وكذا، هذا يسر، هذا الكلام يسر، لكن هو من حيث الواقع وجدنا في نفس اليوم لصدر في هذا التصريح من رئيس الحكومة صدر تصريح آخر من حكومة حماد في المنطقة الشرقية تنقض هذا الكلام وتقول إنها ستنفق على نفسها في الباب الثاني، طبعا لأن الباب الأول هو مضمون من حكومة الوحدة الوطنية ب73 مليار، لكن بقي الباب الثاني. الباب الثاني قالت هي ستنفق عليه من ميزانية آخر ميزانية 1/12، معناها هي منفلتة، هي لا تزال في نفس المكان حفتر، لأن حماد لا يستطيع أن يقول هذا من رأسه، مستحيل، هذا هو ما يريده أولاد حفتر وما يريده حفتر، صرحوا بذلك، معناه هم لا يزالون في نفس المربع، سيصرفون 1/12 من آخر ميزانية

مع أن في الظاهر عملنا اتفاق اللي عملوه هم يعني في الباب الأول انتهينا منه ما بيصرف من طرابلس، وباب التنمية قالوا 20 مليون 20 مليون، هل يصدق أو لا يصدق؟ لكن هذا أما ما ذكره فهو جعل لنفسه، لما ذكروا حماد والمنطقة الشرقية جعلوا لنفسهم الآن صلاحية التهرب من هذا الاتفاق، وهو الإنفاق في الباب الثاني اللي يعني لا حدود له بشيكات وصكوك مداينة لا رصيد لها. بعد ذلك ما على الحكومة وعلى المركز إلا أن يدعن ويسدد هذه الديون، وتبقى الميزانية الصرف الإيراد 150 ولا 160 مليار والإنفاق 220 مليار، ونبقوا في نفس الدوامة، ونبقوا في غلاء الأسعار، ونبقوا في انهيار العملة الليبية وارتفاع سعر الدولار، وفي الخصومات مكان كسر، لم نتحرك شبرا واحدا. هذا هو الذي يعني ما يفيده تصريح حكومة حماد ردا على تصريح حكومة الوحدة الوطنية. ولذلك حتى يعني عندما يتكلمون الآن في المنطقة الغربية أننا حققنا يعني إنجازا في هذه الاجتماعات، دائما يقرنون الاتفاق متاع توحيد الميزانية باتفاق سياسي، يذكرونهما معا، ذكرهما معا هذا هو نذير شؤم. لأن ماذا يترتب على ذكرهما معا؟ أن الفقرة المتعلقة بتوحيد الإنفاق سوف لن تطبق، لأن من الآن حماد ذكر ما يريده بها بيصرف 1 على 12. فهذا الجزء من الاتفاق اللي هو المتعلق بالجزء الاقتصادي لا يطبق. ما الذي يطبق إذن؟ ما يبقى إلى الاتفاق السياسي، لأنه مش صفقة واحدة، هذا لا يتم تطبيقه وذاك يتم تطبيقه، وتجدون السلطة عند صغار حفتر ولاده ويملكون ليبيا من أقصاها إلى أقصاها، لأنهم لا يقبلون مشاركة. هذا هو حقيقة ما يجري. والذي هو أراه الآن الداء العضال والسرطان والورم الخبيث الذي يسري في الأحشاء في أحشاء ليبيا هو الفساد المالي المتعلق بالنفط. هذا إذا كانت الحكومة أن تصلح، وهذا في إمكانها وهذا في قدرتها، عليها وعلى أجهزتها الرقابية التي تحت سلطانها، ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام لهم في طرابلس كلهم، إذا أرادوا أن يصلحوا هذه مسؤولية وهي في أعناقهم. تقرير الأمم المتحدة هذا تقرير منصف من جهة محايدة، بل هي تقدر تقول معادية للنخب التي تريد تحرير ليبيا، ومع ذلك ذكرت يعني من الفساد ومن السرقات ما لا تستطيع أن تتصوره، وكله يحيط بأشخاص سمتهم بأعيانهم، ويحيط بمؤسسة النفط وبالنفط من أوله من منبعه من حقوله إلى وصوله إلى أيدي المجرمين إلى تصديره. لا تتحصل منه ليبيا إلا من الثور تحصل في ودنه. هذا المركز يذكر لنا في الشهور الماضية أن دخل 900 ألف و800 ألف، والمفروض الآن بعد غلاء أسعار النفط مش يكون 1.5 مليون ولا ما يكون 3.5 مليون 4 مليون، بعد ما أصبح برميل نفط أكثر من 100 دولار.

0: ولذلك الفساد معروف مكمنه أين، كما ذكر خبراء مجلس الأمن والأمم المتحدة مكمنه في مؤسسة النفط. هناك أناس مفروضون من قوة متنفذة في الغرب وفي الشرق، هم الذين يقومون بالتزوير وبالسرقات وبتهريب قوافل وناقلات النفط يفرغونها في عرض البحر، وهم الذين يصدرون النفط خارج المؤسسة، خارج مؤسسة النفط، ما يسمى أركن وما يسمى غيرها، جهات طفيلات كثيرة، وتكلمت الحكومة عليها، وتكلم رئيس الحكومة نفسه على شركة أركن في وقت ما لوقات وطلب تحقيق، ولكن كل شيء يموت في مكانه. كل جريمة وكل ما يصدر من البعثات المتحدة ومن تقاريرها ومما يكشف ومما ينشر يعمل زوبة لمدة أسبوع ولا اثنين ثم يختفي، ولا أحد جاد ويتابع هذه الجرائم وهذه المخالفات. هذه جرائم مكتب النائب العام هو أول من يسأل عنها، ديوان المحاسبة هو أول من يسأل عنها، الرقابة الإدارية هي أول ما تسأل عنها. كيف المركزي يقول أني دخلي جاني هذا الشهر 900,000 هو يفترض أن يكون 2 مليار، هذا في الشهور الماضية، في الشهور الأخيرة عندما حصلت أزمة النفط يفترض أن يكون 3-4 مليار دخل ليبيا كل شهر، لكن السكوت عن هذا، ويعرفون من يسرق، يعرفون السارق. خبراء الأمم المتحدة سموهم بأسمائهم والناس كلهم يعرفونهم والحكومة تعرفهم وسمتهم بأشخاصهم، السكوت عنهم جريمة، كل من يسكت يتحمل المسؤولية. هذا هو الداء، هذا هو السرطان، هذا هو الورم الذي ينخر في أحشاء ليبيا. إذا لم نضع أيدينا على هؤلاء المجرمين ونحاسبهم بالقانون وبالعدل ونعمل وقف لهذا النزيف المميت القاتل، فلن تقوم لليبيا قائمة. هذا فيما يتعلق بما صدر من الحكومة مؤخرا من الوعود الوردية التي قرأها رئيس الحكومة. لتعليق آخر، رئيس الحكومة بعد انتهى من بيانه الرسمي تكلم للإعلام بكلام تمنيت أنه لم يقله ولم يكن موفقا فيه للأسف، وهو ذكره بالاسم يعني، والتعميم صحيح، هو يعني قال لن نقبل يعني قسمة السلطة ولا أولاد حفتر وكذا، هذا يشكر عليه، لكن مع ذلك انجر إلى مسألة أخرى وهو التعميم وما سماهم الإخوان. أنا متيقن أنه يقصد بكلمة الإخوان، يقصد بهم مجموعة معينة لهم سموا أنفسهم عندما انفصلوا على حزب العدالة والبناء، سموا أنفسهم الحزب الديمقراطي، ورئيسه هذا الذي يقصده يقينا رئيس الحكومة، لأنه انضم إلى بشاغة في حكومته مع حفتر، انضم إليه وصار يقاتل معه، وحتى إن الملحق العسكري في ذلك الوقت أصدر في أمر قبض وهرب إلى تركيا وبقي هناك إلى أن وقعت مصالحة وسامحت له الحكومة بالرجوع إلى ليبيا. هذا ما يقصده رئيس الحكومة بالإخوان، لكن هذا التعبير لا يليق ولا ينبغي أن يكون، لأن كلمة الإخوان الآن في العالم الإسلامي تطلقها المخابرات العالمية على كل إنسان حر يرفع شعار المقاومة في بلده، حتى حماس الذين يقاتلون اليهود تسميهم المخابرات العالمية تسميهم إخوانا. كل من يريد أن يقاوم اليهود ولا الاستعمار ولا التدخل والنفوذ الأجنبي يسمى إخوانا. وكلمة الإخوان في المصطلح العام الآن الشائع الذي أطلقته المخابرات العالمية يساوي تماما كلمة إرهاب، فكل من يطلقون عليهم إخوانا يطلقون عليهم إرهابا. هذا تطلقه المخابرات السعودية والإماراتية والمصرية وكل مخابرات، وأصله أتى إلينا من المخابرات الدولية الأمريكية وغيرها. وذلك لابد أن نحسن التعبير والاستعمال، لأن هذا الاستعمال مع أن رئيس الحكومة لم يقصده، هو ألب عليه شريحة كبيرة ممن هم قد انشقوا على الحزب الديمقراطي الذي يقصد رئيس الحكومة، هم انشقوا عليه وولاؤهم للحكومة باستعمال هذا الاستعمال العام الضار، ألب حتى أصدقائه والناس الذين يؤيدونه ألبهم عليه. هذا لابد أن يصحح. أني عدوي لابد أن أسميه، إذا كان عندي عدو وعندي خصم لابد أن أسميه. هذا الحزب، رئيس الحزب الديمقراطي صدر من الحكومة أمر بالقبض عليه من النيابة العسكرية في ذلك الوقت، لأنه شارك في العدوان على العاصمة مع جماعة بشار وحكومة حفتر، وهو يعني مجتهد في السياسة حسب زعمه، ويرى أنه يعني لا يرى مانع من يتعاون حتى مع حفتر. هذه مسألة، هذا هو شأنه، لكن ما ينبغيش أننا نعمم ونقول تصرفاته هذه هي اسمها تصرفات إخوان. هذا ماهوش مناسب وهذا ضار، لأن كلمة إخوان تطلق على كل من يرفع شعار المقاومة والإباء ويريد لوطنه الخير، ابتداء من حماس. حماس في نظر المخابرات العالمية والدولية والسعودية والصهيونية كلهم يسمونهم إخوان ويسمونهم إرهابيين، لكن مش كل الإسلاميين يسمونهم إخوان. باش تعرف كيف التقسيم المخابرات الضار هو ينطلي علينا، مثلا الجماعة الإسلامية اللي هم المداخلة التابعون للمخابرات السعودية التي هي جزء من المخابرات الأمريكية، هؤلاء لا يسمونهم إخوانا، هؤلاء يعطونهم الشرعية وتصدر لهم الفتاوى لقتل العلماء في بلادهم، في بلادهم وفي غير بلادهم صادرت منهم الفتاوى لقتل العلماء المخلصين والصادقين، ولا يسمونهم إخوانا ولا يسمونهم إرهابيين، لأن هذا هو التفصيل وهذا هو هذه هي التسمية وهذا هو التصنيف لصنفاته الذي صنفته المخابرات الأمريكية وعلى المخابرات الأخرى في بلاد العربية في السعودية وغيرها السمع والطاعة وتطبق تلك الأوامر بحذافيرها. أما من يحمل شعار مقاومة في أي بلد من بلادي، في مصر، في ليبيا، في السودان، في تركيا، في كل من يحمل شعار مقاومة في الإمارات، في السعودية، هذا هو الذي يسمونه إخوانيا وهو يساوي كلمة إرهابا عندهم. وذلك أطلب من الحكومة التصحيح، لأن هذا يضرها ويؤلب من هم معها ويناصرونها عليها.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونأخذ بعض الاتصالات إذا وجد اتصال. نعم. طيب شيخنا، الحقيقة هناك مسألة مهمة أيضا ونبهتم عليها في السابق، وهي لا زالت تقع في المظاهرات والاحتجاجات التي تخرج ضد مبادرة بوليس. لكن قبل أن ألقي عليك السؤال شيخنا، دعني أخذ هذا الاتصال حتى لا نطيل عليه. نعم، بسام من ترهونة، تفضل.
2: الله يفضل
1: عليك. نعم بسام. السلام عليكم
2: ورحمة الله.
1: بسام اسمعني من الهاتف، بارك الله فيك.
2: نعم الهاتف نسمع فيك، ما عنديش تلفزيون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: لا أسمع إذا كان إذا حصلت إذا السلام تواصلتم عليكم. نعم
2: وعليكم.
1: بسام نعم الآن أسمعك.
2: أهلا وسهلا شيخ عبد الله، حياكم الله، أمسية طيبة على الشيخ ونسأل الله أن يطول في عمره على طاعته.
1: الله يبارك فيك، أعطيني سؤال.
2: الله أن يثبت على القول. بالله يا شيخ عبد الله، في أقل من دقيقتين إن شاء الله. في الحقيقة الفترة الماضية أو منذ أيام حدث مؤتمر في طرابلس، والمؤتمر يعني عنوانه العقيدة الإسلامية على المذهب المالكي. أنا لا أريد أن أقول أن لماذا لا يستدعى أمثال الشيخ الصادق، صلى الله يطول في عمره، الجعابذة يعني الشيخ حمد أبو فارس وغيرهم، الشيخ عبد الدايم، الشيخ حمد بوجيلة إلى آخره، فأتوا بعلماء يعني من خارج، إذا صح القول يعني علماء من خارج القطر. هذا لا يهمني حقيقة، أما يهم في الأمر أنهم أتوا بشخص يقول أن حماس صنيعة صهاين، صنيعة يهود. أتى هذا الشخص في محاضرة على النت يعني، وقال لهم يخاطب الطلبة يعني. فلا أدري هذا الشخص كيف يعني يستدعى شخص مثل هذا، هم جاهدوا غادي أهل غزة. وإحنا
1: محمد سعيد رسلان المصري متهم أيضا في التحريض على قتل الشيخ نادر.
2: طيب معقولة يا شيخ، يا شيخ عبد الله هم يجاهدوا غادي وإحنا نثبتوا فيهم هنا يا راجل؟
1: طيب بارك الله فيك،
2: الله يبارك فيك، بارك الله فيك، منور يا شيخ عبد الله، صحيحتك.
1: في اتصال آخر؟ نعم نعم، خالد من شحات تفضل. نعم خالد، نعم خالد تسمعني؟ طيب أخ عبد الله من طرابلس تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
3: حياك الله شيخ عبد الله، وحيا مفتينا الشيخ الصادق وفقه الله.
1: تفضل.
3: السؤال يا شيخنا يتعلق بشركة الكهرباء، صدر حكم من إحدى المحاكم ببطلان العدادات، ولكن الشركة لازالت مستمرة في الجباية، وتدخل شركة ليبيانا كوسيط، وكذلك لعدم وجود عقد بين المواطن وشركة الكهرباء، وتحصل في الرسوم، وكذلك الانتقائية في تركيب العدادات، والأجانب للأسف والمحلات اللي يديرونها أجانب ما فيهاش عدادات، ونشعر بالظلم. فنبو توضيح من شيخنا، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. في اتصال آخر، آخر اتصال إذا كان أمكن، ضيق الوقت، نفذ الوقت الحلقة. نعم محمد من غاد. طيب أي طيب، آخر اتصال خلاص. إدريس من مصراتة تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله.
1: أهلا وسهلا، تفضل أعطيني سؤال.
4: الله يبارك في الشيخ الصادق.
1: أهلا وسهلا. بسام سأعود إلى السؤال الذي أريد أطرحه، ولكن لو على عجالة شيخنا، الأخ بسام من ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس، وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
5: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها. هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي اللي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سماته تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت به رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية. يعني ما فيش بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر ليسمعوا فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار، العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتله لأن عارض فكرهم. وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة، ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضر وزير التعليم العالي وزير التعليم هذا التعليم الثانوي والابتدائي إلى آخره، فهو الحكومة حضرت هذا والحكومة تدعمها بميزانية، وبدل ما كانت كلية عملتها جامعة وعملت لها فروع. فالحكومة تدعم أعداءها للأسف، الحكومة تدعم أعداءها، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا التهور. أن يأتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود، يتهمهم بأنهم عملاء اليهود، من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لأن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل. هذا إذا أرادوا العدل وأرادوا الإنصاف. وذلك أن أدعو كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات، لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل. هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة المالكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين، يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين. هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.
1: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا. كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

0: أمامهم.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربي يعاونكم بما فيه الخير البلاد والعباد. أمين. السؤال الشيخ يقول عندي مبلغ مالي من فئة 50 دينار اللي لغاها من البلاد هذا الحد تعبيرة، يقول بنشري بها دولار من السوق أو نبدلها بفلوس متداولات بفرق أقل، هل يجوز لي ذلك وبارك الله فيكم؟
2: هذه العملة عندما كانت رائجة أو عندما كانت قانونية ومحسوبة من العملة فهذه حكمها في التعامل معها حكم الأوراق النقدية والذهب والفضة من حيث الصرف ومن حيث الربوية ومن حيث التقابض، تجري عليها الأحكام. أما بعد إلغائها فهي ليست عملة مالية. لو تأخذ 50 الآن تمشي بها المحل بتشري والله ما يأخذها منك. ولهذا فهي الآن ارتفعت عنها قصة الربوية والتقابض وغيره. لكن هنا يجب التنبيه إلى أن التعامل بها هو من الإعانة على الباطل، فربما يعني يأخذها هذا الإنسان

0: ضعفوا في أثبانها وغيرها، ولهذا هذه العمليات كلها مشبوهة لا يجوز التعامل بها، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ.
2: عندنا سائلة تقول: امرأة توفي زوجها وهي في عدة الوفاة، تسأل هل يجوز لها أن تخرج إلى بيت أخيها أو لا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما يتعلق بالخروج أيام العدة، فإن المرأة لا تمنع من الخروج في النهار من طلوع الفجر إلى القريب من أذان العشاء مثلا، لأن العبرة بغالب الليل، ولكن الممنوع هو أن تبيت خارج البيت، فتخرج لحاجتها سواء كانت من الضروريات بل حتى من الكماليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تخرج لخدمة نخيلها، والفقهاء في هذا الأمر يعني قالوا لا ينحصر الأمر لطلب الحاجات والضروريات، وإنما لا تخرج لجيرانها وقرباتها، أراد أن تذهب إلى السوق لشراء شيء أو لطبيب أو لحد من الأقارب سواء كان في مناسبة المناسبات، فهذا لا يعني من الأمر الجائز غير الممنوع.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
4: الأخ أبو بكر شيخنا سأل ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول قال: في الصلاة لما يخش مسبوق في المسجد والإمام في التشهد، يبدأ هو مش عارف هل هذا التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، فلما يخش يقرأ يعني صيغة التشهد، هل يكملها كاملة ولا يأتي بنصفها فقط؟
5: هو ما يعرفهاش،
4: ما يعرفش
5: يكمل عادي، لأن احنا يروى يقول المأموم ما يقعد الساكت، يعني نفرض مثلا حتى في التشهد الأوسط ونعرف أن الإمام يطول، هل نكمل النصف ونقعد ساكت ولا نقعد ندعي ولا ندير اللي يروح؟ لا أقعد ندعي خير من تسكت تقعد تفكر. كذلك مثلا شخص في صلاة الظهر ولا العصر الإمام يطيل وهو قرأ يقول هو الله أحد وبيقعد ساكت، لا الإمام يركع، لا يقولوا له ما تسكتش أقعد أقرأ باش تقعد حاضر الذهن في الصلاة، لأنك لو بتسكت والإمام مثلا هو بيقرأ اختر له بيقرأ عمة مثلا ولا عبسة ولا اللي هو، واني قرأت ان اعطيناك الكوثر، كان بنقعد ثلاثة دقائق ولا ربع الراجل فيه واني ساكت حيغيب ذهني عن الصلاة بالكامل. وبالتالي قالوا إذا أطال الإمام فلا يكره في حق المصلي أن يقرأ أكثر من سورة، كذلك هنا كان هو طول وقعد يدعي، انت ادعي ما تقعدش ساكت، ومن ضمن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فستستطيع أن تصلي بغض النظر كان الأول ولا الأخير.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: فيك سؤال الثاني يقول: امرأة مطلقة فخطبها شخص ولعله تزوجها ثم علم أنها طلقت ثلاثا، وكانت نية هذه المرأة وأهلها ومطلقها بدون علم الزوج الثاني، كانت نيتهم يعني أن يعني يتخذونهم كمحلل،
7: نعم،
6: وهو لا يعلم، فيعني كما تقول اتفقوا معها على أن تثير المشاكل ونحو ذلك حتى يطلقها فتحل بذلك بمطلقها الأول، فهل هذا يعني من النكاح الفاسد يعني الذي لا يفيد؟
7: والله أعلم، يعني لعن الله المحلل والمحلل له، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي أذكره وأعلمه أن العبرة بالزوج، العبرة بنية الزوج وليس مطلق ومطلق. الذي عقد الزواج الذي إذا كانت نيته الديمومة والعشرة المستمرة فلا يفسد هذا العقد، فلا يفسد هذا العقد، يعني فالعقد صحيح والله أعلم، ما دامت المرأة يعني خرجت من عدتها ولا توجد موانع شرعية أخرى من عقد النكاح، وعقد النكاح كله يعني مستوفي الشروط، والزوج الثاني لم يتزوج المرأة بنية التحليل، فالعقد والله أعلم صحيح، لأن يعني قد تكون هذه النيات غائبة عند الإنسان لا يعلمها، وبالتالي احنا اللي يهمنا العلماء كما يقولون والله أعلم العبرة.

0: كما أكرر بنية الزوج الثاني، إذا كانت نيته ليس التحليل ونيته أنه تزوج هذه المرأة رغبة في ديمومة الزواج، فالعقد صحيح، العقد صحيح ولا ولا ولا مضرة في ذلك، والله أعلم. أما إذا كان عالما بذلك فلا يجوز، وهو الذي يشمله الحديث، بل إن علماؤنا قالوا يؤدب المحلل والمحلل له، وحتى الشهود والشهود أعلم غيرهم يعني، والولي
1: لتواطئهم
0: نعم. فبالتالي العقد على هذه الصفة كما قلنا، إذا كان عندما عقد على المرأة عقد عليها دون موانع شرعية، عدتها منتهية ولا يوجد ما يمنع شرعا، وشروط النكاح موجودة، الولي والصداق وكما يقول والشهود والإجاب والقبول، والزوج تزوج بنية دوام العشرة والاستمرار، فالعقد صحيح والله أعلم.
1: نعم شيخ بارك الله فيك.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 17 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك الشيخ عبد الرحمن، والسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن واجبات الطواف، حيث قال: ووجب ابتداؤه من الحجر، ومشي لقادر كالسعي، ومشي لقادر كالسعي، وإلا فدم إن لم يعده. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يعني أشار إلى واجبات الطواف، وننبه، وقلنا قد نبهنا ولابد أن ننبه إلى الفرق بين الواجب والفرض في باب الحج. فالفرض ما يبطل الحج بتركه، وهي أربعة عندنا، وقد ذكرها المصنف رحمه الله على الترتيب: بدأ بالإحرام، وبعدها السعي بين الصفاء والمروة. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الطواف قبل؟ لأن عندنا الطواف الركن هو طواف الإفاضة، أما الطواف الذي قبل السعي يعني للمفرد مثلا وللقارن فهو طواف القدوم وهو واجب. ولهذا رعى ترتيب الأركان فذكر السعي، والركن الثالث هو الوقوف بعرفة، والركن الرابع هو طواف الإفاضة. والآن يعني يتحدث عن الطواف، قد يقول قائل: لماذا ونحن لازلنا نتكلم عن الركن الثاني وهو السعي؟ لماذا يتكلم عن واجبات الطواف وكذلك سنن الطواف، ولماذا خلط الأمر بين تكلم عند حديثه عن الركن الثاني وهو السعي تكلم أيضا عن الطواف، واجباته وشروط صحته وسننه ومندوباته، لماذا تكلم عنها الآن؟ فيقال: لأن من شروط صحة السعي أن يتقدم عليه طواف، وهذا ذكرناه في الحلقة الماضية. أضف إلى ذلك أنه من واجبات السعي أن يتقدم عليه طواف محتم، إما واجب وإما ركن، يعني لا يكون إما بعد حتى يسقط عليه الدم، من أراد أن يسقط عليه دم ولا يترتب في ذمته دم ينبغي أن يكون سعيه للحج بعد طواف محتم، إما بعد طواف القدوم لمن وجب عليه طواف القدوم، أو بعد طواف الإفاضة. فإن كان طافه بعد إن كان سعى بعد طواف تطوع فهذا يقال يجزيك، هذا صحيح، لكنه ترتب عليك دم ويجب إعادته ما دام هناك، فإن رجع فإنه يعني يجزيه الدم عن ذلك. وهنا ذكر واجبات الطواف وقال: وجب ابتداؤه من الحجر الأسود. من ابتدأ قبل ذلك، مثلا نقول ابتدأ من الركن اليماني أو قبل ذلك، وكل ما دار شوطا ووصل إلى الركن اليماني مثلا يحسبه شوط، وهكذا اثنين وثلاث، فهذا ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه دم. لا إن أكمله، فإن أكمل إلى الحجر فهذا عنده زيادة يعني تجبر لا بأس. لكن من لم يكمل، لم يبتدئ من الحجر الأسود، ابتدأ من الركن اليماني أو من أحد الركنين الشاميين أو كذا ولم يكمل، كل ما يصل إلى المكان الذي بدأ منه يحسب شوط سبعة أشواط، فهذا يقال وإن كنت قد طفت سبعة أشواط لكنه قد ترتب عليك دم، لأنك خالفت واجبا من واجبات الطواف، ألا وهو أن تبدأ من الحجر الأسود. فهذا الواجب الأول. والواجب الثاني اللي هو مشي لقادر كالسعي، وهذا كنا قد أشرنا إليه فيما مضى عند ذكرنا لإجمال واجبات الحج. أكثر واجبات الحج قد نظمها ابن عاشر وأشرنا إليها في الحلقة الأولى فيما يتعلق بباب الحج. قال رحمه الله: والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي، من الواجبات، فإن حصل فاصل وجب دم، ووصله بالسعي مشي فيهما يعني في الطواف وفي السعي. فإذا المشي في الطواف للقادر واجب. فإن ركب وهو قادر، نتكلم عن قادر، العاجز يجزيه يعني أن يطوف راكبا أو محمولا أو كذا إن كان عاجز، ولا يجب عليه دم ولا إعادة اللهم إلا إن صح قبل أن يرجع إلى بلاده فهذا يعيد. أما من كان عاجزا عن المشي في الطواف وكذلك في السعي وركب أو حمل فهذا لا دم عليه ويجزيه ذلك. فالله عز وجل يقول يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما من كان قادرا ولكنه لم يمشي في الطواف فيقال له إن كنت ما زلت في مكة هناك فيجب عليك أن تعيد، لا يجزيك مجرد الدم تقول لا أنا بنعطي دم ويكفيني، لا ما يكفيكش، أمتى يكفي الدم؟ إن كان قد رجع إلى بلادي فهذا يعني وجب عليه دم، أما إن كان هناك فيلزمه الإعادة. إذن عندنا واجبان، الواجب الأول هو الابتداء من الركن من الحجر الأسود، والواجب الثاني هو المشي للقادر، فمن عجز فاتقوا الله ما استطعتم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. وشيخنا الدم هذا يجب عليه إن لم يعد الطواف أو السعي، فإن عاده سقط عنه الدم.
1: هذا سقط عنه. بل مثلا على سبيل المثال من طاف، قلنا من طاف راكبا وهو قادر على المشي وما زال هناك لا يجزيه الدم، لو قال أنا خلاص أنا بندفع دم نقول له ما يجزيكش ما دمت هناك، واجب عليك الإعادة أمتى يتحتم الدم يعني لو رجع، أما إن كان هناك فمطلوب منه أن يعيد، فإن لم يعيد حتى رجع فذاك نقول له وجب عليك دم.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن سنن الطواف فقال وسن تقبيل حجر بلا صوت أوله وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضع على فيه وكبر مع كل وإلا كبر فقط.
1: نعم يعني عندنا من السنن من سنن الطواف تقبيل الحجر، وهذا في الشوط الأول، أما في الأشواط الستة الأخرى فهو مندوب، سيأتينا في ذكر مندوبات الطواف يذكر لنا أنه يندب من المندوبات التقبيل، تقبيل الحجر الأسود وكذلك استلام الركن اليماني، في بقية الأشواط فهي مندوبة، أما في الشوط الأول فهي سنة. وفيما يتعلق بالتقبيل على حسب، هي درجات.
0: وشيخنا شو الفرق بين السنة والمندوب؟
1: هي في يعني نقوله في تحتم، ليس هو محتم، في درجة الطلب. ابن عاشر أو عفوا الشنقيط في مرق السعود رحمة الله عليه يقول وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فعندنا أمران فيما يتعلق بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر في الأجر المترتب على السنة الذي يتحصله المسلم أو المحرم أو الحاج أو كذا على السنة أكثر من الأجر الذي يترتب على المندوب، وإلا فكلهما لا يترتب عليه عقاب أو فساد للحج أو للطواف أو كذا، وإنما هو يعني إن فعلته امتثالا تثاب، وإن تركته لا يترتب عليك إثم أو عقاب، ولكن هي في درجة الطلب، فكلاهما طلبه الشارع طلبا غير جازم وغير محتم، لكن أحدهما أكثر طلب من الآخر.
0: نعم.
1: فإن استطاع أن يقبل في وقتنا وفي زماننا مع الازدحام وخصوصا في المواسم في رمضان وفي الحج وكذا يعني يصعب الأمر، يصعب التقبيل، فهذا ينتقل إلى ما بعده لعله إن تمكن من وضع يده على الحجر ويضعها على فيه، إن لم يتمكن لا بأس بعود أو شيء في يده أو عصا أو كذا يضعه على الحجر ويضعه على فيه، وكل ذلك يعني من غير صوت. التقبيل واضح وفي كلها، يعني إما إن استطاع هذه الدرجة الأولى التقبيل، إن استطاع لم يستطع يضع يده على الحجر ويضعه على فيه من غير تقبيل، أو يضع النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن لأنه لا أراد ألا يعني يشق على الناس أو يضايق الناس في هذا فاستلمه النبي، فهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خذوا عني مناسككم. فإذا استلامه إن استطعت تقبيله مباشرة فبها ونعمت، لم تستطع ضع يدك على الحجر إن وصلت إليه وضعها على فيك، إن لم تستطع فبعصا أو محجن أو وتضعها على فيك أيضا وتكبر في كل هذه الثلاثة.
0: ما هو المحجن شيخنا؟
1: المحجن عصا استلم يعني كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم استلم يعني استعملها في تقبيل الحجر. نعم. وإن لم يستطع هذه الثلاثة فمن بعيد يكبر فقط. طبعا لعلمائنا قولان، هذا الأشهر منهما أنه يكبر فقط لا يشير بيده متى ما يحاذيه. نعم. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي متى تحاذيه كذا. وإحنا طبعا دايرين تو إنارة خضراء أو لامبة خضراء اللي هي موازية طبعا، لأن الخط مش هيكون مستقيم، لأن نحن وكأن قطر دائرة، هذا كل ما تتسع الدائرة كل ما ينحرف الخط. يعني أنت إذا كنت في محادات هذا الضوء الأخضر ومحادات الحجر الأسود من جهة، فينبغي هنا أن تكبر. طبعا قلنا من لم يستطع الوصول إليه فلم يقبله ولا لمسه بيده ولا بعصا أو محجن أو كذا في يده، هذا ماذا يصنع؟ يكبر من غير إشارة. وبعض علمائنا قال يشير. إذن التكبير مطلوب في الأربعة وهي على الترتيب: إما التقبيل المباشر للحجر، وإما وضع اليد على الحجر ووضعها على الفم، أو العصا على العود أو كذا على الحجر ووضعها على الفم، أو الإشارة إليه من بعيد أو من غير إشارة مع التكبير في كل منها.
0: نعم.
1: هذا من سنن الطواف في الشوط الأول، أول شوط. أما في الأشواط الأخرى سيأتي أنه من المندوبات. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واستلام اليماني.
1: نعم، من سنن الطواف استلام الركن اليماني. الركن اليماني هو الذي يعني عند الطواف سيأتيك قبل
0: يسبق الحجر،
1: يسبق
0: الأسود.
1: الحجر الأسود. نعم. فعندنا ركنان مقابلان لحجر إسماعيل، الركن الشام، الركنان الشاميان. فهذان الركنان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم ركنا منهما، فلا يوجد استلام هناك. فالاستلام والتقبيل كذا خاص بالركنين اليمانيين، والتقبيل خاص بالحجر الأسود. أما الركن اليماني فهو يكون بوضع اليد عليه ووضعها على الفم من غير تقبيل، ما فيش تقبيل، ما تقبلش الركن اليماني أو كذا، ما فيش تقبيل. التقبيل خاص بالحجر الأسود. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي متى تحاذيه كذا اليماني، لكن ذا باليد خذ بياني، باليد وتضعها على فيك من غير ماذا؟ من غير تقبيل. يعني تقبيل. نعم. نعم.
0: ثم قال: ورمل ذكر في الثلاثة الأول إن أحرم من الميقات إلا لازدحام فالطاقة.
1: نعم، من سنن الطواف أيضا هو الرمل. والرمل أو الرمل هو الإسراع في المشي، الإسراع في المشي، وهو دون الخبب. الخبب نقول مثلا الهرولة أو كذا، والخبب دون الجري العدو. فالسعي أو الرمل اللي هو الإسراع في المشي مطلوب في مواضع، ليس في كل طواف. طواف النافلة مش مطلوب فيها الرمل، مطلوب في الثلاثة الأشواط الأولى، في سواء في طواف العمرة أو في طواف الحج، سواء الحج إن كان مفردا أو إن كان قارنا. هذا كله إذا كان قد أحرم من الميقات. من أحرم من الميقات فإنه يسن في حقه الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وقلنا هذا إن كان فيه متسع، أما إن كان فيه ازدحام فلا ضرر ولا ضرار، لا تؤذي الناس، لا كما قال ابن عباس لا يؤذي ولا يؤذى، سواء في التقبيل الحجر أو في ما يتعلق بالرمل أو كذا، من غير إذاية أو ضرر.
0: أو في الصلاة خلف مقام إبراهيم، مقام سيدنا إبراهيم.
1: كلها بالاستطاعة، هذه سنن ومندوبات، متى ما استطعتها فبها ونعمت. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهي أمور مسنونة أو مستحبات، يعني يترتب عليها الفضل والأجر، هذا إن لم يترتب عليها ضرر الغير. أما إن ترتب عليها ضرر الغير فهنا سنكون أمام إثم، فلهذا بالاستطاعة. فمن لم يستطع، نشوفه مثلا مرات الازدحام مطبق ما يقدرش يجري، يعني يسعى أو يخف روحه شوية أو يسرع المشي نهائيا نظرا للازدحام وتلاصق الأجساد وكذا، هذا نقول له خلاص أنت المهم ناوي أنك أنت تسرع، لكن هذه سقطت عنك. أما إن كان في بعض الأحيان يجد متسع، فنقول لما تجد متسع تسعى يعني ترمل فيه يعني بأن تسرع في المشي، ولما تضيق الحكاية بشوي بشوي. فإذا هذا يعني هي دائما معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا منه ما استطعتم، وقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وبقي عندنا هو حددها، قال في الأشواط الثلاثة الأولى إذا كان قد أحرم من الميقات، سواء قلنا أحرم بعمرة أو أحرم بالحج مفردا أو أحرم قارنا، فإنه في الأشواط الثلاثة الأولى، طبعا كان أحرم بعمرة يعني الأشواط الثلاثة الأولى من العمرة يسن فيها الرمل. إذا أحرمت من الميقات، سيأتي أنه إذا أحرم من نحو

0: ذكور فقط.
1: نعم نعم بالذكور، أما الأنثى فلا يشرع في حقها.
0: لا يستن في حقه يعني.
1: نعم ليس مطلوب في حقها، ما مطلوب في حقها الستر والوقار والهيئة والأمر الآخر، سواء التقبيل أو الرمل لا يشرع في حقه أصلا، مش مطلوب منها. لكن التقبيل لا بأس، هو يشرع في حق المرأة، لكن المزاحمة هي التي لا تشرع. يعني هذا أمر محرم، أنت يعني الإنسان من أجل مندوب أو من أجل سنة يقع في محرم شديد التحريم، وربنا عز وجل يقول فيما يتعلق بالحرم يعني وبيت الله الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد، مجرد إرادة الإثم أو إرادة الحرام يأثم عليها الإنسان، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بالمرأة التي يعني تخلت عن حيائها وعن حشمتها، وكيف ما نقوله بالعامية تعافر في التريس وتزاحم عليهم على الحجر؟ هو حتى الرجل لا نطلب منه ذلك، الرجل يعني هذه المعافرة وكذا. نستحضر قول ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يشير إلى الحجر من بعيد ويكبر ويقول لا يؤذي ولا يؤذى. هذا الرجال فيما بين الرجال الأمر فيها واسع يعني قليلا، لكن أما النساء فهذه لا تقترب منه نهائيا طالما فيه ازدحام. لا يوجد ازدحام وتمكنت من التقبيل، يشرع في حقها من غير ازدحام، أما مع الازدحام فهي قريب تكون تأثم عليه أكثر مما تؤجر يعني هنا.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال والدعاء بلا حد.
1: نعم يعني هذا عندنا مواطن كثيرة في الحج للدعاء، منها الطواف، ومنها عند الوقوف على الصفا وعلى المروة في السعي بين الصفا والمروة، ومنها كذلك في الملتزم، ومنها عند رمي الجمار، ومنها كذلك استلام يعني العرفة وهو أفضل الدعاء، ومنها كذلك عند يعني استلام الملتزم أو الحطيم وكذا. فهو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء، ومواطن الدعاء في الحج كثيرة ذكرنا منها يعني هي تصل إلى 7 أو أكثر، مما هو ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحاج أن يعني يغتنمها وأن يطيل فيها، خصوصا سيأتينا مثلا فيما يتعلق برمي الجمار بعد الجمرتين الأوليين، الجمرة الثالثة لا دعاء بعدها، لكن ذكر علماءنا أنه يطيل بمقدار قراءة سورة البقرة وآل عمران. يعني نجد البعض الآن مجرد أنه يرمي ويكبر في كل يعني جمرة أو كل مع كل حصاء ويدعو يسيرا أو لا يدعو ويستمر. لا، أنت فوت فضل عظيم، هو الرمي خلاص أنت يجزيك، لكن أنت فوت سنة وفوت موطن من مواطن رجاء استجابة الدعاء، فينبغي اغتنامها كلها، وسنأتي على تفصيلها كلها وسنذكرها جميعها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن سنن السعي فقال
1: لحظة شيخ. نعم. واجبات الطواف، سنن الطواف، رجع لي سنن السعي. فإذا
0: في ارتباط يعني بين السعي والطواف.
1: نعم،
0: أحيانا يكون الطواف قبل السعي وأحيانا يكون بعده
1: في الذكر.
0: نعم.
1: نعم لأنهما مرتبطان، وقلنا لأن تقدم طواف على السعي شرط من شروط صحته، فلهذا يعني كان ملزما المصنف رحمة الله عليه على أن يذكر أحكامه مع السعي، وإلا فالطواف الركن عندنا مازال إحنا ما جاش وقته، اللي هو طواف الإفاضة، هذا طواف الركن. نعم. لو سرنا على ترتيب أركان أو فرائض الحج، لكن هنا ولكن بالمقابل عندنا طواف واجب اللي هو طواف القدوم.
0: نعم.
1: فلا بد أن يتكلم عن أحكامه. نعم. أو حتى مطلق طواف، قلنا لأن شرط صحة هو التقدم مطلق طواف، فلهذا كان في حاجة إلى ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالطواف. نعم، لارتباطها بالسعي.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وللسعي تقبيل الحجر بعد الركعتين.
1: نعم، من سنن السعي تقبيل الحجر. يعني عندنا التقبيل بالنسبة تقبيل الحجر، عندنا شوف في الشوط الأول من الطواف سنة. سبق ذكره في سنن الطواف، وفي الشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع هذا مندوب
0: سيأتينا.
1: نعم سيأتينا. بعد صلاة ركعتين، وحبذا أن توقعها بعد يعني خلف المقام، خلف المقام ركعتين أوقع، وقلنا يستحب فيها أن تكون بالكافرون والإخلاص. بعد أن تنتهي من الركعتين تأتي لاستلام الحجر الأسود وتقبله، فهذا سنة من سنن السعي، خلاص احنا تمينا الطواف وصلينا ركعتي الطواف، فتستلمه وتقبله إن استطعت.
0: يعني شيخنا بصلاة ركعتين بعد الطواف تنتهي أعمال الطواف.
1: انتهى الطواف. نعم. الآن هذه سنة من

0: سنن
1: من أعمال من أعمال السعي.
0: السعي نعم، سنة من سنن السعي أنك تأتي بعد أن تصلي ركعتين وتستلمه، طبعا على الترتيب الذي ذكرنا، إما أنك مباشرة وهذا الأمر بدي صعب مع الازدحام الآن، وإما والنصيحة يعني الابتعاد من بعيد يشير إليه، لا يؤذي ولا يؤذى، في غير الازدحام حبدا من استطاع من الرجال تقبيله، أما في يعني مع الازدحام يشير إليه من بعيد ويكبر ويذهب ويخرج إلى الصفا. نعم.
1: نعم. ثم قال: ورقي رجل عليهما كامرأة إن خلا.
0: نعم، من سنن السعي هو الوقوف على الصفا وعلى المروة حبذا، وهذا في حق الرجل في
1: يعني
0: المرأة
1: صعود الجبلين يعني. صعود الجبلين يعني.
0: نعم الصعود عليه، لأن هذا ليس من شروط صحة السعي حتى ولو لم يصعد عليهما إلى الأعلى، لكن يسن أنه يصعد، وكذلك المرأة يسن في حقها، يعني قال إن خلا يعني إن لم يكن فيه ازدحام للرجال وكذا، لأن المرأة دائما مطلوب منها التستر ومطلوب منها الحشمة، ولا أن ليس مطلوبا منها أن تزاحم الرجال، وخصوصا في أمور ما هيش من الواجبات أو الأركان أو غيرها، فهي مطلوب منها الحشمة في هذا والحياء والستر، وليس مزاحمة الرجال في ذلك، فهذا سنة من السنن إذن. ولهذا قال ابن عاشر: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا. طبعا مطلوب منه التكبير والتهليل والتحميد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إلى غير ذلك من التكبير والتهليل، وكذلك استقبال القبلة واستقبال يعني البيت والدعاء، فهو من مواطن الدعاء سواء في فوق الصفا، وكذلك عندما يذهب إلى المروة الصعود عليها أو الوقوف عليها أيضا سنة في حق الرجال وفي حق المرأة إن لم يكن فيه ازدحام للرجال.
1: نعم. ثم قال: وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل.
0: نعم، الآن مدايرين العلامات، هو هذا ابن عاشر قال: وخب في بطن المسيل، احنا هذا خبب بكري، قلنا عندنا الرمل، الرمل الإسراع في المشي يعني مشي سريع، والخبب نقوله هرولة، وهذا رو أكثر تو شوف درجته أكثر من الرمل. وأقل من العدو اللي هو الجري السريع، أقل منه.
1: هو يعني قال يعني فوق الرمل.
0: فوق الرمل يكون هرولة يعني. هرولة مع شيء من يعني هزان الجسم وكذا، هذا يكون في الهرولة.
1: الآن يعني يكون الإسراع بين العمودين الأخطرين.
0: نعم هذا هو الآن وخبة في بطن المسيل إذا اقتفاء، ما هذا الأصل تو، ولا في مسيل كلها رخام الآن يعني.
1: نعم.
0: لكن دايرين علامة اللي هي وين مكان المسيل سابقا أو السيل سابقا بين جبل الصفا وجبل المروة، يعني فيه علامة الضي الأخضر، وهذا أيضا الخبب مطالب به الرجال للنساء، المرأة ليس مشروعا في حقها لا رمل ولا خبب. نعم.
1: نعم. ثم قال: والدعاء بهما.
0: نعم، هذا من مواطن الدعاء، إذن عندنا الدعاء في الطواف، الدعاء عند الوقوف على الصفا والمروة، الدعاء في عرفة، الدعاء في الملتزم، قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار، وكذلك عند رمي الجمرات، الجمر الأولى والثانية الصغرى والوسطى، أما الكبرى فلا دعاء بعدها. نعم.
1: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مندوبات السعي فقال: وندب له شروط الصلاة ووقوف عليهما.
0: نعم، سبق يا شيخ أن ذكرنا فيما يتعلق بالطواف أنه يشترط لصحته الطهارة، يعني الطهارتان اللي هي الطهارة الصغرى والكبرى، ويشترط له كذلك ستر العورة.
1: صحيح،
0: لأنه بمثابة صلاة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالمرأة الحائض عليها حدث أكبر، المرأة الحائض ومع ذلك لها أن تفعل أو أن تأتي بكل مناسك الحج، اللهم إلا الطواف تؤخره إلى أن تطهر، لكن مع ذلك المندوب الأفضل في حق الحاج أو الحاجة، يعني الرجل أو المرأة الأفضل، خلينا من الحائض غير الحائض نتكلم، من الأفضل عند السعي مع أنه لا يشترط لصحته الطهر، لكن من الأفضل أن تكون على طهارة، لأن عندنا دعاء وعندنا يعني ذكر وعندنا ابتهال إلى الله عز وجل، فحبذا أن يكون على طهارة يكتمل أجرك، فإن لم تكن على طهارة فهو صحيح. يعني سعيك بين الصفا والمروة صحيح، الذي يشترط له الطهارة هو شيء واحد يا شيخ، يعني في مناسك الحج اللي هو ماذا؟ اللي هو الطواف، طوافنا. وركعتي الطواف باعتبارها صلاة. نعم،
1: ونفس الشيء شيخنا بالنسبة لستر العورة.
0: نعم، ستر العورة مثل ذلك، هي مشترطة من شروط صحة في الطواف، لأن الطواف بمثابة الصلاة،
1: لكن في السعي،
0: في السعي ليست من شروط الصح، مندوب لكنه ليس من شروط الصحة.
1: حتى وإن سعى عريانا فسعيه صحيح،
0: هو يعني. لا ممنوع، محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر من ينادي، لأن المشركين كانوا يطوفون عراة قبل الإسلام، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فبالنسبة للتقصد ذلك لا يجوز، لكن على فرض هو سقط منه إحرامه وكذا، هل يبطل سعيه أو لا يبطل؟ لا يبطل سعيه، لكن لو حصل منه ذلك في الطواف
1: يفسد
0: طوافه، لأنه شرط صحة في الطواف ستر العورة، وليس شرط صحة في ماذا؟ في السعي بين الصفا والمروة. وهنا ينبغي يعني خصوصا للرجال وهم يرتدون هذا الإحرام يعني أن ينتبهوا في جلوسهم، في احتبائهم، في كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء في جلسته وكذا، ينتبه لنفسه لئلا تتكشف عورته.
1: ينبغي أن يتعلموا يعني كيفية اللبس، يعني
0: نعم،
1: كيفية لباس، كيفية لبس الإزار، يعني بحيث أنه لا يسقط ولا لا.
0: هو يا شيخ في الغالب لا يسقط، كانك انت لفيته لف. أيوة. طيب، ومسألة يعني انك تربط بحزام، راه هذا عليه يترتب عليها فدية لو ربطها هو بحزام، لانه لا يجوز، لان مطالب الرجل بان يتجرد من المحيط والمخيط. احيانا يقول الحاج انا اريد ان اضع فيه جوازي او بعض النقود التي احتاج اليها وبعض الامور مثلا، فنقول له يضعه على الجلد مباشرة، لا يضعه يمسك به يعني ازاره.
1: في بعض الناس لا يحسن ربط الإزار أو لبس الإزار بشكل صحيح، فيسقط منه الإزار بشكل متكرر، يعني ما يعرفش الطريقة الصحيحة.
0: شفته عدة مرات، يسر الله الذهاب سواء في عمرة أو في حج أو غير ذلك، ما وقفت على هذا الأمر الحمد لله، ما رأيت من يعني حصل معه مثل هذا، لكن هذا أمر متوقع، يعني ينبغي أن يضبط ذلك. هو راه لما أنت يعني شو نقول تشحط شوية مثلا من فوق، يعني لما تلف على الجسد وبعد ذلك يعني تلفه مرتين أو ثلاثة تلويه إلى الأسفل، ففي الغالب يعني يكون متين وصعب إنه يسقط يعني.
1: نعم، هي هذه شيخ أنا مش عارف تو هذه في النص، لما رجعت لها لقيتها مهناش، مفيش في شرح الطبعة، شرح صغير مهناش وقوف عليهما، وهنا وهنا وهنا ذاكرينها حتى في الشرح مهناش ندب وقوف عليهما، يقصد أن المندوب الأول هذاك خطأ منهم يعني،
0: لا هذاك صعود عليهما يا شيخ، هذاك صعود وهذا وقوف.
1: أيوة،
0: هذا الفارق بينهم.
1: أيوة،
0: لا هذاك سنة، السنة الصعود. وين هو السنة؟ أو قال شن قال بكري يا شيخ؟
1: بكري قال
0: ورقي رجل.
1: أيوة،
0: رقي هذيك شقوف.
1: إيه،
0: رقي انك ترقى لأعلاه هذا سنة.
1: إيه،
0: وانك تقعد واقف ما تجلسش هذا مندوب.
1: أيوة،
0: فهذا صحيح، هو المطلوب يعني.
1: لقيتهاش بس في النسخة اللي شكلها ساقطة من نسخة
0: الشامل.
1: لا، نسخة الشامل شكلها ساقطة.
0: آه،
1: طيب شو ها.
0: أيوة،
1: قال ووقوف عليهما.
0: نعم، من مندوبات السعي الوقوف. وهذا يا شيخ عبد الرحمن والسادة المستمعين يختلف عن السنة التي ذكرناها آنفا في سنن السعي، فالرقي عليهما للرجل وكذلك المرأة إن لم يكن ثم ازدحام وكذا، سنة الرقي على جبل الصفا والرقي على جبل المروة، هذا سنة. لكن الوقوف يعني ما تجلسش، لو جلست ما فيش باس، لما تجي على الصفا ترجع إلى أعلاها وتجلس ما فيش باس لو جلست، لكن أنت خالفت المندوب.
1: نعم،
0: فالرقي سنة أنك ترجع عليهما، والوقوف أنك أنت يعني لما تدعو الله وتهلل وتكبر وكذا وأنت مستقبل البيت، قالوا هنا في هذه الحالة تكون واقف، فلو جلست ما فيش باس، لكن الأولى الوقوف عليهما. فارق الدقيق بينهما يا شيخ بين المكروه وخلاف الأولى، قالوا ترك المندوبات كلها خلاف الأولى، أما المكروه فهو قد ورد نص بخصوصه، ولهذا يقول الشنقيطي في مرق السعود ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإجاب لدى ذي النقل وغيره الندب، وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أو لا، يعني من غير جزم أو لا، مع الخصوص أو لا، فعدا خلاف لولا وكراهة خدا. قالوا كان عندنا نص خاص بخصوصها هذه ينهى عنها نهي غير جازم، هذا المكروه، لكن لو هو فيه نص طلب غير جازم ليه، فترك مخالفة هذا الطلب اللي هو غير جازم يعني المندوب هو خلاف الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. كنا وصلنا قبل الفاصل عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن مندوبات الطواف، حيث قال: وللطواف رمل في الثلاثة الأول لمحرم منك التنعيم أو بالإفاضة. تفضل شيخنا.
1: نعم، سبق أن ذكرنا يا شيخ عبد الرحمن أن من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى إذا كان قد أحرم من الميقات.
0: نعم.
1: أما الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لمن أحرم من التنعيم أو من كلج عرانة فهذا قالوا مندوب، وكذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فيما يتعلق بطواف الإفاضة، فهذان إذن مندوبان. وقلنا إحنا المندوب والسنة يعني في تأكد الطلب، في تأكد الطلب الفارق بينهما، وفي الثواب وفي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب. نعم.
0: قال: وتقبيل الحجر قال وتقبيل الحجر واستلام اليماني في غير الأول.
1: نعم. سبق أن ذكرنا يا شيخ في سنن الطواف، أو ذكر لنا المصنف، أن التقبيل في الشوط الأول وكذلك استلام الركن اليماني في الشوط الأول فهذا سنة. أما باقي الأشواط، يعني تقبيل الحجر الأسود في باقي الأشواط واستلام الركن اليماني في باقي الأشواط، فهو مندوب وليس سنة.
0: قال: كالخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر.
1: نعم، هنا شيخ تو لما قال كالخروج، يعني شبه، هذه ليس من مندوبات الطواف. نعم. ولكن شبه في الندب، قال لروا عندنا مندوبات أخرى، مثل ما أن هذه الأفعال مندوبة في الطواف عندنا مندوبات أخرى في الحج، منها اللي هو الخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر. طبعا الذي يفعله الآن الحجاج في أغلب، بل أغلب الحجاج، أنهم يذهبون مباشرة يوم التروية، لما الأغلب أنهم يعني متمتعين.
0: يوم التروية شيخنا هو اليوم الثامن يعني.
1: نعم. من يوم فلما يجي يوم التروية اللي هو يوم الثامن يحرمون من المسجد ويذهبون إلى عرفة مباشرة، فيبيتون في عرفة، فهم بهذا قد فوتوا عدة مندوبات، لأن عندنا الذهاب لمنن بقدر ما يدرك بها الظهر هذا مندوب، وعندنا كذلك مبيته بمنن يعني ليلة التاسع، هذه يعني يوم الثامن اللي هي ليلة التاسع ليلة عرفة، وكذلك خروجه من منن إلى عرفة قالوا هذا مندوب آخر، فإذا يعني سيفوت عدة مندوبات. فمن كان به قدرة، وخصوصا كان هو يعني رجل بمفرده مش معاه يعني أمه وكذا وكبيرة في السن، مرات يحتاج يتعبه مثل هذا الأمر، لكن من هو أو كان معاه حتى زوجته أو يعني اللي كان معاه امرأة صغيرة في السن، يعني منقول بصحتها، مش المقصود صغر السن، يعني لو حبذ أن يأتي بهذه المندوبات لمن استطاع ذلك، ومن لم يستطع يعني هو حجه صحيح ولكنه فوت بعض المندوبات. إذن عندنا من المندوب يا شيخ الخروج يوم التروي اللي هو يوم الثامن بعد ما نحرم أنا بالحج من المسجد الحرام، وقلنا احنا ان الافاقي اللي مثل حالاتنا يندب في حقه، هي قليل من يصنع فيها شيخ، يندب في حقنا ماذا؟ ان نخرج الى الميقات ونحرم من الميقات، لكن هذا اذا لم نخشى ماذا؟ اذا لم نخشى فوات الحج، والا فلا يندب في حقنا، ويجزينا مع ذلك، هو مندوب يعني زيادة في الاجر، يجزينا أن نحرم من الفندق أو أن نحرم من المسجد بيت الله الحرام. طيب، عندما نحرم بعد الزوال اللي هو بعد الظهر نخرج إلى منن، مندوب لمن استطاع ذلك، يذهب إلى منن ويصلي بها الظهر هناك، هذا أتى بمندوب، وأن يبقى بها يبيت بها هذا مندوب آخر، ثم بعد ذلك يخرج منها بعد طلوع الشمس من منن إلى عرفات فهذا مندوب ثالث، فمن استطاع أن يأتي بهذه المندوبات فهو زيادة في الأجر. نعم.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: كالخروج لمنى يوم التروية بعد الزوال بقدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمرة.
1: نعم. فطبعا عندنا بالنسبة لنمرة اللي هي المسجد يقولوا له مسجد نمرة، هذا المقصود مسجد، ومنهم يقول له مسجد عرفة لأنه هو أصلا جزء من الجزء المقدم في نمرة والجزء الآخر يعني في عرفة. فإذا وصل هناك وصل قبل الزوال فينزل به، فهذا مندوب أن ينزل بمسجد نمرة أو مسجد عرفة. وبعد ذلك عندنا طبعا يعني سيأتي الصلاة يعني جمع تقديم، ويقصر فيها، لا يقصر فقط اللي هم أهل عرفة لا يقصرون فيها، أما باقي فيقصرون. وكذلك عندنا سيأتي في مزدلفة عندنا الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر مع قصر العشاء، ولكن لا يقصر أهل مزدلفة، فأهل كل منطقة لا يقصرون، لكن أهل مزدلفة يقصرون في عرفة، وأهل عرفة يقصرون العشاء في مزدلفة، وهكذا من باب أولى الأفاقي اللي هو مثل حالاتنا وجاي من بلاد بعيدة، فهذا سيقصر ويجمع معا. نعم
0: شيخنا، اللي خرج لمنى يوم التروية يوم الثامن هل يقصر الصلاة ولا ما يقصرش؟
1: الذي
0: خرج إلى مينا يوم التروية،
1: إيه؟
0: مرة معنا أنه مندوب أن يخرج
1: إلى
0: مينا يوم التروية.
1: نعم.
0: هل يعني ويصلي بها الظهر
1: يقصر لكن يجمع.
0: نعم يقصر الصلاة يعني.
1: نعم، فيه ملاحظة أو ثمت ملاحظة يا شيخ عبد الرحمن اللي هي مسألة النقال، يعني من جهتين، يعني وهو يفوت على الإنسان وقته ويضيع عليه عمره، وخصوصا في تلك البقاع الطيبة الطاهرة سواء في عمره ولا في حج ولا في غيره، والأمر الآخر يضيع الأجر، يعني حتى هو أنت منشغلش فيك ومش واخد منك أكثر الوقت. لكن الطامة التي ابتلي بها الكثير يا شيخ، أو نحن الآن أنا في عرفة ويصور وينقل، أنا الآن في الروضة الشريفة مثلا ويصور، بل وصل ببعضهم أن يعطي النقال لغيره ويقول له صلي صورني وأنا أصلي، صورني وأنا أدعو، يوم قد لا يكون يدعو ولا شيء، يعني هذا كله رياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك في الحديث الذي في الصحيح الآخر، يعني حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه، هو قرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. ورجل آتاه الله من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، يعني كريم سخي، رحم على عمك، ولكنك فعلت ليقال جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي به في النار والعياذ بالله. فشوف هذه من أفضل الأعمال، يعني الجهاد في سبيل الله، ومن أفضل الأعمال طلب العلم، ومن أفضل الأعمال التصدق، هذه أعمال فاضلة كلها وأجرها عظيم، لما لم تسلم من الرياء كانت زاد للنار والعياذ بالله. فلهذا الحذر، كل الحذر يعني لكل حاج ولكل مسلم أن ينتبه لهذا الأمر. هو النقال آفة في الحج وفي غيره وفي العمرة وفي غيرها، ومن باب أولى في تلك البقاع. أما مسألة الرياء وكل ما تدير منسك ولا حاجة تصور نفسك وتدير على المباشر وغيره، وأنا أرى أمر فيه خلل كبير. وكما ذكر أهل العلم أنه يشترط شرطان لقبول الأعمال: الموافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص، وقد أشار الله عز وجل إليهما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تعبد الله كما تريد وإنما كما أمرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن الركن الثالث من أركان الحج ألا وهو الوقوف بعرفة فقال
1: نعم.
0: الثالث الحضور بعرفة ليلة النحر ولو بالمرور إن علمه ونواه.
1: نعم وهنا نلاحظ أن المصنف رحمه الله طبعا ذكر الركن الثالث يعني لم يذكر الطواف لأن الطواف طواف الإفاضة يأتي بعد الوقوف بعرفة بعد رمي جمرة العقبة كما هو معلوم ولهذا أخره والركن الرابع هو طواف الإفاضة وإنما ذكر الأحكام السابقة لما أشرنا إليه يعني لأن لعلاقة الطواف بالسعي ولكذلك لأن السعي يسبقه طواف الإفاضة يعني يسبقه إما طواف الإفاضة إن أخره وإما طواف القدوم أو طواف العمرة فهنا بالنسبة للركن الثالث اللي هو الوقوف بعرفة يعني عبر المصنف بقوله الحضور وهنا الحضور أعم يعني سواء كان هو واقف أو جالس أو مضطجع بل قد قال ولو بالمرور لكن يشترط بالنسبة للمرور يعني لمن لم يجلس هو فايت بس فات من عرفة يعني عرفة جبل كبير هذا بشرطين المرور حتى يجزي عن الحضور أو عن الوقوف بعرفة لابد من شرطين اللي هو يعلم أن هذا عرفة وكذلك ينوي بهذا المرور أنه يؤدي به الركن ونلاحظ هنا أيضا أن المصنف رحمه الله جرى على مشهور المذهب وما هو متقرر في المذهب أن الركن عندنا هو الوقوف جزء من الليل فلا يجزئ من وقف جزءا من النهار وهذا بخلاف ما ذهب إليه كثير من أهل العلم في غير مذهب مالك بل وطائفة من علماء المذهب ابن عبد البر وغيرهم اختاروا أن الركن يتأدى بالوقوف جزء من الليل أو جزء من النهار لكن عند علمائنا ميزوا ولهم أدلتهم في ذلك ميزوا بين الوقوف في الليل والوقوف في النهار فقالوا الوقوف في النهار واجب ما قالوا احنا سيبر ورد بالك الدير هذا الوقوف في النهار لا الوقوف جزء من النهار قبل غروب الشمس يوم عرفة قالوا هذا واجب إن لم تأتي به لا يبطل حجك وإنما ينجبر بالدم أما الوقوف بالليل فإن لم تأتي به فهذا لا ينجبر بالدم وقد فاتك الحج بهذا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أو مغمى عليه في أي جزء.
1: نعم يا شيخ إن كنت تذكر لما تكلمنا عن الإحرام وأن يعني الإحرام يجوز أن يكون من الولي عن الصبي وعن المجنون المجنون هذا إما مجنون مطبق وإما يفيق في بعض الأحيين ولكن خشينا أن يفوته الوقوف بعرفة فيحرم عنه وليه لكن المغمى عليه ذكر لنا المصنف هناك قال لا لا يحرم عنه فالإحرام المغمى عليه لأن هذا مكلف بالغ عاقل هذا وإنما هو مغمى عليه يعني هو يذكره علماء الأصول في مرتبة الغافل فالنائم والمغمى عليه وكذا هذا في الغافل لأنه البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب فذاك ما يتعلق بالإحرام فهو كان هو لم يحرم فهذا ما يجزيش الوقوف لأن الإحرام ما يجزيش أن يحرم عنه حد لكن إن كان هو قد أحرم بالحج ولكن لما حان وقت الوقوف وقبله بقليل أغمي عليه فذهب به أصحابه ووقفوا به وهو مغمى عليه ولم يفق إلا بعد الخروج من عرفة فهذا هل يجزئه طبعا هي المسألة خلاف لكن الأشهر في المذهب والمعتمد في المذهب والذي عليه الفتوى أنه لا يشترط لكل ركن من هذه الأركانية طالما هو قد أحرم لا يشترط فمن أغمي عليه ووقف به وهو مغمى عليه في عرفة قالوا يجزيه ذلك الوقوف.
0: نعم. بخلاف شيخنا اللي كان محرم مر مرور بس بعرفة من غير ما ينوي الوقوف هذا بحكم أنه هو واعي يعني.
1: نعم لأن قلنا
0: في خلاف بين الواعي وبين المغمى عليه.
1: نعم لأن الغافل يعني. بالنسبة للمرور يشترط له شرطان حتى يجزي عن الوقوف أو عن الحضور بعرفة لابد أن يعلم أن هذا الجبل اللي مر منه جبل عرفة وأن ينوي بهذا المرور الوقوف بعرفة وإلا لم يجزئه بخلاف طبعا من كان واقفا أو يعني مضطجعا أو جالسا فهذا يجزئه وإن لم يشترط هذه وإن لم يعني فلا يشترط في حقه هذان الشرطان اللذان يشترطان في من مر ولم يجلس ولم يضطجع ولم يقف. نعم
0: ثم قال وأجزأ بعاشر أخطأوا.
1: نعم إن كان ثمة خطأ في دخول شهر يعني في رؤية هلال شهر ذي الحجة، يعني أكملوا العدة وبعد ذلك تبين لهم أنه ناقص بعد ذلك، فوقفهم فيما يظنونه أنه التاسع وهو في حقيقته العاشر، قالوا يجزئ هنا بخلاف إذا تعمدوا ذلك فهذا لا يجزئ، أو بعضهم وقف في التاسع واحد في العاشر لا يجزئ البعض الذين وقفوا في العاشر لما يوجد بعض، لكن إذا كان الكل وقف يوم العاشر، طبعا يوم العاشر اللي هو ليلة الحادي عشر يعني يوم العيد يوم الحج الأكبر يوم العيد، ما كان يفترض أن يكون هو يوم عيد الأضحى هم وقفوا فيه ظنا منهم أنه هو التاسع هو عرفة، فقالوا هذا إن كان بغير علم يجزي، لكن إذا تعمدوا لا يجزي، كذلك لا يجزي إذا وقفوا ولو خطأنا ولو لم يتعمدوا هذا في الثامن، لأنهم لو وقفوا في الثامن يكررون يعيدون الوقوف في التاسع، وكذلك إذا التعمد لا يجزي، إنما يجزي فقط بشرطين، أن يكون خطأ وأن يكون الخطأ هذا في وقفوا في اليوم العاشر، أما إن وقفوا في الثامن خطأ أو عمدا فلا يجزئهم، وإن وقفوا في الحادي عشر خطأ أو عمدا لا يجزئهم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى واجبات الوقوف بعرفة فقال: ووجب طمأنينة كالوقوف نهارا بعد الزوال.
1: نعم، هذان واجبان، الطمأنينة يعني ولو قالوا بقدر الجلوس بين السجدتين، ليس المطلوب شيء كثير في ذلك، هذا واجب من الواجبات، والواجب الآخر هو الوقوف نهارا وهذا قد أشرنا إليه، فإذا عندنا من واجبات الوقوف بعرفة الطمأنينة، ويعني هو المتوفر حقيقة هو أكثر من ذلك بكثير، هم يبيتوا فيها من يوم التروية يعني ليلة عرفة يعني يوم الثامن يذهبون مثلا من الزوال أو بعده يصلون إلى هناك ويبيتون هناك، وطبعا الوقوف هو يبدأ من زوال يوم عرفة
0: من الظهر
1: بعد ويستمر إلى الغروب، هذا واجب عندنا، من لم يقف في هذا الوقت فهذا قد فاته واجب ينجبر بالدم لكن لم يفته الركن، إذا كان قد وقف بجزء من الليل فهو الركن الذي كنا نتكلم عنه، إذن عندنا فيما يتعلق بالوقوف عندنا ركن وعندنا واجب، الوقوف الركن الذي لا ينجبر بالدم هو الوقوف في جزء من الليل، والوقوف الواجب الذي ينجبر بالدم هو الوقوف في جزء من النهار، والحج هو يعني الحجاج يأتون بهم معا، لكن الإنسان يعرف إن فاته أحدهما ما الذي يبطل الحج بتركه وما الذي يحتاج إلى أن ينجبر بالدم، فكلاهما سيأتي بهم الحج، لأن حتى الوقوف في النهار هذا واجب يحتاج إلى الدم لمن فرط فيه. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سنن الوقوف بعرفة فقال: وسن الخطبتان بعد الزوال يعلمهم بهما ما عليهم من المناسك إلى الإفاضة.
1: نعم، الخطبتان خطبتا عرفة في مسجد نمرة أو مسجد عرفة هذا من السنن، وإن الحاج يحضرهما، يعني لو لم يحضرهما وصلى الظهر والعصر جمعهما وقصرهما وصلهما مثلا في خيمته أو كذا، المهم في أي محل من عرفة أجزأه ذلك، ولكن فوت السنة، وينبغي للحاج ألا يفوت مثل هذا الفضل وهذه السنة، يعني يعني الخطيب عرفة ينبه الناس للمناسك ويذكرهم بما سيفعلون وأنهم سيدفعون، يعني بعد أن يقفوا جزء من الليل يعني ينبههم أنهم سيقصرون سيقصرون الظهر والعصر ويجمعونهما، وعندنا سيأتي يعني أن كل منهما بأذان وإقامة، والمسألة هذه خلاف فيها أحاديث يعني مختلفة في ذلك، لكن مشهور المذهب عندنا أن كل منهما بأذان وإقامة، مثل الجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر وكذا، عندنا كل صلاة في مشهور المذهب بأذان وإقامة، ولو قلنا أن الأولى بأذان وإقامة والثانية بإقامة فقط فقد ورد بذلك بعض الأحاديث وقال بها بعض علماء المذهب والأمر فيها واسع، لكن الأشهر أن كل منهما بأذان وكل منهما بإقامة. قلنا الخطيب عرفة ينبه الناس على المناسك التي سيفعلونها وأنهم سيدفعون بعد الوقوف جزءا من الليل ويجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير بعد غياب الشفق بمزدلفة، وأنه يجب عليهم النزول بها بقدر حط الرحال وكذا، نقول نصف ساعة أو كذا أو ساعة، هذا واجب، والذي يسن ويندب المبيت بها والصلاة الصبح بها، وبعد ذلك يتوجه إلى المشعر الحرام، قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرع عن ببطن، والإسراع في وادي محسر يقولوا وادي النار، يعني في بالنسبة للرجال الخبب فيه أو الإسراع فيه هذا مطلوب من السنن. بعد ذلك ما يفعلونه يوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى، بداية برمي جمرة العقبة، ورميها يكون بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، يرمون جمرة العقبة، وبعد الرمي ينحرون الهدي، وبعد نحر الهدي الحلق أو التقصير، وبعده اللي هو طواف الإفاضة، وبرمي جمرة العقبة يتحللون التحلل الأصغر، فيحل لهم كل ما كانوا ممنوعين منه اللهم إلا النساء والصيد، ويكره في مذهبنا الطيب إلى أن يطوف. فإذا طاف طواف الإفاضة هذا يتحلل التحلل الأكبر إن كان قد سعى بعد طواف القدوم، وإن لم يكن قد سعى، وهذا هو الغالب بالنسبة للمتمتع وكذا، فهذا يقال له أنت لن تحل الآن، وإنما تحل بعد السعي، لأن مازال لك ركن من أركان الحج وهو السعي بين الصفا والمروة، فإذا سعى بين الصفا والمروة تحلل التحلل الأكبر، وبعد ذلك يأتي أيام منن الثلاثة، يرجع لمنن يبيت فيها ويرمي اليوم الأول والثاني، وإن أراد التعجل يخرج من منن قبل الغروب، وإلا فإن غربت عليه الشمس واجب عليه أن يبيت وأن يرمي اليوم الثالث، وقد قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني ينبههم إلى هذه الأحكام التي سنأتي ونجملها ونحن نفصل فيها الآن يعني.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أذن وأقيم بعد الفراغ وهو جالس على المنبر.
1: نعم، سبق وأن أشرنا إلى هذا، وعندنا يعني يؤذن ويقام لكل صلاة، وإن أذن للأولى فقط وأقيم لكل صلاة فالأمر واسع، أو أقيم لهما فالأمر يعني واسع في ذلك، ووردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مختلفة في ذلك، فالأمر فيه سعة وخلاف بين أهل العلم.
0: قال: وجمع الظهرين وقصرهما.
1: نعم، إذن عندنا من السنة الجمع، أن يجمع بين الظهر والعصر، وأن يقصر الظهر العصر، اللهم إلا قلنا أهل عرفة لا يقصرون، وهذه ضابط وقاعدة عندنا في المذهب، أن في مناسك الحج يقصر كل الحجاج فيما يتعلق مثلا بمزدلفة وكذلك يعني بعرفة، اللهم إلا أهل عرفة لا يقصرون بعرفة، وأهل مزدلفة لا يقصرون بمزدلفة. نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في عرفة، فقال: وندب وقوف بجبل الرحمة متوضئا ومع الناس، وركوبه به فقيام إلا لتعب ودعاء وتضرع للغروب.
1: نعم، هذه مندوبات، هو الركن يتأدى بمجرد وجودك هناك ووقوفك أو اضطجاعك، أو بل ذكروا حتى للمغمى عليه كما سبق، لكن إن أردت الأجر كاملا فمن المندوب عند علمائنا الوقوف بجبل الرحمة المعروف الذي فيه الأحجار هذه وكذا، وإلا فعرف كله موقف، أينما وقفت أجزأك، لكن حبذا يعني بالقرب مما يعرف بجبل الرحمة كما ذكر المصنف رحمه الله. وكذلك من المندوب متوضئا، لأن الدعاء هو يعني في عرفة وفي غيرها يطلب له أن يكون على طهارة، لكن هذا ندب، لأنه ليس سبق أن ذكرنا في حديث عائشة اصنعي أو افعل وهي حائض، افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلها أن تقف بعرفة ولها أن تفعل مناسك الحج كلها إلا الطواف، فلا يشترط لصحته يعني والوقوف بعرفة الطهارة، ولكن يندب لأنه فيه مناجاة لله وابتهال، فحبد أن يكون على طهارة. وكذلك مع الناس، يعني ما ينعزلش الإنسان ويكون لوحده، بل يكون مع الناس فهو أولى، والله عز وجل يقول واركع يعني واركعي مع الراكعين، مخاطبا مريم عليها السلام. فهذا أدعى للقبول، ولهذا يعني حتى في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني رحمة الله عز وجل تكون قريبة من الجماعة ومن هذا الفوج العظيم.
0: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله،
1: نعم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وخصوصا في هذا الموقف العظيم
0: يباهي بهم الملائكة،
1: طلع الله عليهم يعني يغفر عليهم وباهي بهم الملائكة. وكذلك من المندوب أن يركب، يعني لو هو الآن الركوب يعني سابقا كان عندهم الدواب وكذا، لكن الآن في وقتنا لعله يعني ليس متوفر أو متيسر، يعني لسنا على الدواب نذهب إلى عرفة أو إلى المناسك وغيرها، فحسبنا القيام. يعني إذن الركوب أولا وبعده القيام، وإلا فالجلوس، الجلوس هذا رقم ثلاثة، يعني حبذا أن يكون واقف، حبذا أن يكون راكب، إن لم يكن راكبا ولم يتيسر كحالنا الآن يكون واقف، اللهم إلا إن تعب وطال به الوقت وكذا فجلس يستريح قليلا لا بأس، لكن القيام أولى وأفضل من الجلوس. ونحن نتكلم عن مندوبات عما هو الأفضل. نعم. قال ودعاء وتضرع للغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فيغتنم المسلم هذا ويجتهد فيه بالدعاء، فحري وقمن أن يستجب له. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في أعظم رحلة لا يقاس الطريق فيها بالمسافات بل بالإخلاص، حيث تبدأ الحكاية من نية صادقة وخطوة نحو الله. نأخذكم في برنامج فقه الحج مع الشيخ الدكتور سعد شتاوي. يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامج أحكام الحج، والتي نستضيف فيها شيخنا الكريم سعد عبد الله الشتاوي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، ليحدثنا ويفصل لنا أحكام مناسك الحج. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام.
1: بارك الله فيكم شيخنا. نعود لنكمل من حيث توقفنا في الحلقة الماضية. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن أعمال ومناسك اليوم العاشر من أيام ذي الحجة، فتكلمتم عن أحكام رمي جمرة العقبة، ثم عن التحلل الأصغر الذي يليها، وتكلمتم عن الهدي وعن وقته وعن شروط صحته وسننه، ثم تكلمتم بعد ذلك عن الحلق وعن أحكامه، وتكلمتم بعد ذلك عن طواف الإفاضة. الآن شيخنا، بعد طواف الإفاضة، ما هو المطلوب من الحجاج في منى؟
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد طواف الإفاضة يجب على الحاج إذا طاف الإفاضة يوم النحر أن يرجع إلى منى ليبيت بها، والأفضل أن يرجع عقب الطواف ولا ينتظر في مكة ليصلي الصلاة في الحرم، ولو كان اليوم يوم جمعة والصلاة صلاة جمعة، فإن بقاء الحاج في منى في أيام العيد أفضل من بقائه في مكة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنهم أنه طاف ثم رجع فصلى الظهر بمنى. ويبيت الحاج في منى يعني بعد جمرة العقبة، لأن منى محصورة بين جمرة العقبة ووادي محسر، فينتبه حتى لا يبيت خارج حدودها، هي محاطة من جهات الأخرى بالجبال، فينتبه لذلك حتى لا يعني تحقق أنه في منى. فالمبيت بمنى أيام التشريق واجب، يومان لمن تعجل وثلاثة لمن تأخر، واليوم الأول يسمى يوم القر وهو من أفضل الأيام، اليوم الأول ثاني أيام النحر يسمى يوم القر، كما جاء في الحديث أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، واليوم الثاني يسمى يوم النفر الأول، واليوم الثالث يسمى يوم النفر الثاني. والمبيت يتحقق بأن يبقى أكثر من نصف الليل، يعني من غروب الشمس إلى الفجر لو قسمناه نصفين وبقي أكثر من نصف الليل بدقيقة فإنه يعتبر قد بات في منى ولا يطالب بشيء ولا يأثر،
1: يعني لا يطالب بالمكث لطلوع الفجر.
2: لا، المهم حقق المبيت فليس عليه دم لتركه المبيت الواجب، يكفي هذا ويكون قد حقق المبيت ولا يلزمه شيء. والأفضل يعني التعجل وعدم التعجل يعني مستويان، لا يقال إن من تعجل فإنه وقع في مكروه أو خلاف الأولى، وإن كان الأفضل للإمام ولمن واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى إنسان اليوم الثالث كذلك في منى ليرمي الجمار في رابع أيام النحر قبل الخروج إلى مكة. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا. ماذا بعد المبيت في منى؟
2: قلنا يعني من أراد التعجل والخروج ثالث أيام العيد فإنه يعني نبه العلماء على شيء لابد أن يجاوز حدود منى قبل غروب الشمس، لابد أن يجاوز حدود منى قبل غروب الشمس. والآن أصبح بعض المفتين هناك وكذا يتساهلون في هذا الأمر لشدة الزحام، شدة الزحام شديد، كلهم يريد أن يخرج، أن يرمي ويخرج، مع أنه يعني قريب من عندما ترمي الجمار، هذه هي جمرة العقبة، بعدها مباشرة يكون خرجت من منى، مع ذلك يتأخر الناس.
1: نعم.
2: سبحان الله. فأصبح بعض المفتين هناك وكذا يسهلون للناس، المهم إنسان ناوي أن يخرج فإنه حتى لو تأخر لأجل هذا وهو جاد وفي الطريق وفي الزحام أمسكه الزحام فلا بأس عليه. ولكن الفقهاء ينصون على أنه، مع أن الدسوقي أتى بكلام أن هذا قال هذا خاص بأهل بمن هو مكي، أما غير المكي قال يعني إذا كان ناويا الخروج حتى لو تأخر بسبب زحام أو كذا فإنه لا يضره. وهذا لا أدري مستنده فيه، هكذا نص عليه الدسوقي في حاشيته.
1: نعم.
2: المهم يعني هذا مطلوب من الحاج انتبه له، لابد أن يخرج قبل غروب الشمس، يعني لو أدركه الغروب
1: متعجل،
2: لو أدركه الغروب يجب عليه أن يبيت في
1: ليلته تلك أيضا،
2: ليلة تلك، ويبقى حتى يرمي الجمار ثم ينطلق.
1: نعم. شن يلزمهم من أحكام في هذه الليالي؟
2: هي الأحكام في هذه الليالي والأيام، أهم شيء في منى المبيت بها ورمي الجمار، وهناك أعمال أخرى كالقصر الصلاة والذكر وكذا. لكن رسول الله رخص لبعض الناس في ترك المبيت، ما دام نتكلم عن المبيت، فقد رخص رسول الله لأصحاب السقاية الذين يسقون الناس من ماء زمزم وكذا، يجهزون ماء الحجاج من زمزم وغيرها، فإنهم رخص لهم في ترك المبيت، ترك المبيت فقط، أما في النهار لابد أن يرمون كل يوم في يومه السقات.
1: نعم.
2: ورخص للرعاة، الرعاة رخص لهم، الذي عنده يعني إبل الحجاج يرعاها وإبل خاصة به، رخص له هو حاج، رخص لهم في ترك المبيت والرمي. كيف رخص لهم في ترك الرمي؟ يرمون يوم النحر جمرة العقبة، ثم يأتون تاني أيام التشريق فيرمون عن اليوم الأول الذي مضى واليوم الثاني، ولا يقدمون، لا يقدمون رمي يوم لم يدركوه.
1: نعم.
2: يرمون يومين الأول والثاني في اليوم الثاني مع بعض، ثم إذا شاءوا بقوا إلى اليوم الثالث، وإن شاءوا نفروا مع الناس النفر الأول. فهذا نعم. واختلف العلماء يعني في القياس عليهم، هل هذه رخصة خاصة لا يقاس عليها، أم أنه يقاس عليهم يعني من كان عنده مال يخاف عليه، أو من كان يقوم على خدمة الحجاج، اليوم الخدمات كثيرة للحجاج، هل يقاس على أصحاب السقاية مثل أصحاب يعني البريد وغيرهم، يعني أشياء كثيرة يعني يقومون بها الناس ويحتاجون إلى الخروج والدخول.
1: نعم.
2: فهذا اختلف فيه أهل العلم.
1: نعم.
2: وكما قلنا يعني من أعمال ناء الحجاج مما يسن لهم ويستحب هنا قصر الصلاة الرباعية ركعتان، وهو سنة لغير أهل منى، هذا مذهب مالكية، سنة لغير أهل منى، يعني للنسك،
1: للمسافرين ولا للنسك؟ هذا
2: للنسك.
1: نعم.
2: أهل منى الذين في منى لا يقصرون، لكن كل من جاء حاجا فإنه من خارج منى فإنه يقصر، وإن كان من أهل مكة، هذا مذهب الإمام مالك. كذلك يسن لهم الإكثار من التكبير والذكر، وهي أيام لا تصام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، القرآن نص القرآن واذكروا الله في أي، فالذكر مطلوب في تلك الأيام المباركات، والإكثار من الذكر وعدم الغفلة عنه، من الذكر الوارد الذكر المطلق والمقيد.
1: نعم.
2: أو الذكر يعني عقب الصلوات، فهو يبتدي في مذهبنا نحن من يعني مذهب مالكية من أول أيام النحر إلى صبح اليوم الرابع، من يوم من صلاة الظهر يوم النحر، صلاة الظهر يوم النحر.
1: نعم.
2: إلى فجر رابع أيام التشريق.
1: نعم.
2: عنا وارد عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهم ومذهب الحنابلة وغيرهم أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم، هذه أوسع التكبير المقيم، التكبير المطلق هذا من بداية العشر.
1: نعم.
2: إلى أيام التشريق، فإنسان يكبر في أي وقت تكبير،
1: هذا غير
2: الله
1: خاص،
2: أكبر الله أكبر،
1: غير خاص بالحجاج، هذا مش خاص،
2: هذا غير خاص بالحجاج، لكنه مشروع الحجاج وغيرهم، نتكلم الآن عن الحجاج فهو مشروع لهم.
1: نعم.
2: لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله الحمد، أو صيغ أخرى، المهم يذكر الله. ومن أهم الأعمال كما قلنا رمي الجمار في هذه الأيام المباركات.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أنتم تكلمتم عن وقت الرمي في الأيام المعدودات، إذا أردنا التلخيص يعني وإعادة تلخيص مسألة الوقت الرمي، قسمتم الوقت إلى وقت أداء ووقت قضاء.
2: نعم، ووقت أداء ووقت قضاء ووقت فوات. يعني وقت الأداء من زوال الشمس إلى غروب الشمس.
1: نعم.
2: قبل الغروب، قبيل الغروب، من زوال الشمس بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا وقت الأداء.
1: نعم.
2: إنسان يشرع له لا يرمي قبل الزوال ولا يرمي قبل الغروب، بعد الغروب.
1: نعم.
2: هذا وقت الأداء في كل يوم هكذا من الأيام، إذا سواء كان تعجل أو لم يتعجل. ووقت القضاء من غروب الشمس إلى وقت الزوال، هذا وقت القضاء من غروب الشمس إلى وقت الزوال، يعني الأيام كلها. يعني الآن واحد يعني سواء كان رمي جمرة العقبة يوم العيد أو كان رمي الجمار في أيام التشريق، أي واحد يعني فاته رمي يوم أو يومين ما زال عنده فرصة للقضاء إلى رابع يوم،
1: إلى غروب رابع يوم،
2: إلى غروب اليوم الرابع. نعم، ينتهي بالغروب اليوم الرابع. نعم صحيح.
1: نعم.
2: إيه. فاليوم الثاني عندك فرصة أكبر، لأنه عندك يوم غروب إلى الفجر، غروب وفجر، هذا كله لأنك ليلة الأول، ليلة الثاني، ليلة الثالث.
1: نعم.
2: لكن اليوم الأخير وهو رابع أيام التشريق، فإن إذا غربت الشمس انتهت أيام التشريق.
1: نعم.
2: القضاء يعني حتى جمرة العقبة تصير تقضيها لذاك اليوم، ويلزم هدي لهذا التأخر. وقت الفوات طبعا بعد غروب شمس آخر يوم، هذا وقت فوات، فات الوقت خلاص، معاش. نعم. معاش، لا يشرع أنك تمشي ترمي، لا يشرع، يلزمك هدي ولا يشرع لك أن ترمي. وفي فرق بين المعذور وغير المعذور، المعذور لا يأثم وعليه هدي. نعم. وغير المعذور يأثم ويلزمه هدي كذلك.
1: الهدي يلزم في تأخير رمي كل يوم على حدته، ولا لو أخر يومين مثلا يلزمه هدي واحد؟
2: هو بالنظر إلى الجمار.
1: نعم.
2: بالنظر إلى الجمار وليس بالنظر
1: إلى الحصيات.
2: إلى الحصيات أو نعم. أو الأيام، يعني أخر يومين يعني عليه هديين، وإذا فوت المبيت في أي ليلة يلزمه هدي.
1: نعم.
2: وإذا فوت رمي جمار في أي يوم يلزمه هدي، إذا لم يستدارك طبعا في الوقت.
1: نعم.
2: أو رمى بعد،
1: فوت جمرتين جاء في اليوم الثالث ورمى جميع الجمرات،
2: هذا يلزمه هدي عن كل يوم فوته،
1: عن كل يوم هدي.
2: نعم.
1: نعم. طيب شيخنا، بالنسبة للعاجز عن الرمي، قد يكون الإنسان مريضا أو صغيرا أو عاجزا ولا يستطيع أن يرمي بنفسه، فهل ينيب أحدا مثلا، يوكل أحدا أن يرمي عنه، أم يسقط عنه هذا النسك؟
2: نعم، يوكل إذا كان يضعف وله عذر فيوكل غيره ويكفي ذلك، ولكن يلزمه هدي. يعني المجنون، تكلمنا في بداية الإحرام عن النيابة في الإحرام وكذا، وأنه إذا استحبت طفلا أو مجنونا أو كذا تستطيع أن تحرم عنه، فكذلك هنا يعني الأشياء التي لا يستطيع أن يأتي بها الطفل الصغير والمجنون، فهذان يرمي عنهما من أحرم عنهما.
1: نعم.
2: ولا يلزمه إذا رمى واستقام وفي الوقت المناسب وكذا حسب المطلوب، فلا يلزمه هدي ولا شيء. وإذا لزمه يلزمه هو، إذا لزم هدي يلزمه هو، لا يلزمه ما هو يعني
1: العاجز، يعني
2: ليس العاجز يعني هذا الطفل الصغير والمجنون. أما أحيانا يكون إنسان عاجز بعقله وكبير وكذا، لكن يريد يوكل امرأة الزحام تريد أن توكل، وصبي يستطيع أن يرمي يريد أن يوكل.
1: نعم.
2: فهؤلاء يعني يلزمهم دم على هذا التوكيل، يلزمهم دم على، وإن كانوا معذورين، العذر يرفع الإثم.
1: الآن المسألة التي ذكرتها شيخنا، المرأة تخشى الزحام، هذا يعتبر عذر بالنسبة لها،
2: عذر
1: يجيز لها أن توكل غيرها في رمي الجمار.
2: نعم. ويلزمها هدي.
1: نعم.
2: لأنها لم ترمي بنفسها.
1: نعم. من وكل دون عذر،
2: من وكل دون عذر يأثم وعليه هدي.
1: نعم.
2: وأما المجنون،
1: فرق في الإثم يعني،
2: المجنون والطفل الصغير هذا الذي غير المميز، هذان يعني ساقط عنهما، والعهد على من أحرم عنهما هو الذي يرمي عنهما ويؤاخذ إذا كان فيه دم أو عدم دم. إذا رمى في الوقت المناسب عنهما فإنه لا يلحقه شيء.
1: نعم.
2: واستحبوا علماؤنا يعني استحبوا للمنيب أن يتحرى وقت الرمي فيكبر مع كل حصاء، يقدر هكذا ويكبر ويتحرى وقت الدعاء بعد الجمرات ويدعو
1: كأنه يعيش العمل يعني.
2: نعم.
1: طيب بارك الله فيكم شيخنا، هل هناك شروط مثلا لابد من توافرها حتى يصح الرمي؟
2: نعم، الرمي له شروط صحة، يعني من ذلك أن يكون الرمي بحجر ليس بأي شيء، فلا يجوز الرمي بشيء آخر يعني مثل الطين.

0: حصل خذف، يقولون هكذا. الخذف هذا عندما يرمي إنسان يعني بإصبعيه السبابة والإبهام حجرا هكذا، فإنه يسمى خذفا،
1: يعني صغير الحجم.
0: هو قالوا حجر حصل خذف، ممكن ربما كانت أيديهم كبيرة أو شيء لا أدري. قالوا
1: نعم.
0: حصل خذف يعني في قدر، علماء يقولوا في لابد أن يكون في حجم النواة والفولة،
1: نعم،
0: ولا يكون لا يجزئ مثل نص على الحمصة، لا نعم. يكون مثل الحمصة أو الحمصة، هي هكذا يعني نعم. صوابها ليست حمص، إنما حمص أو حمص، لا تكون مثل الحمصة صغيرة فإن لا تجزئ، والكبيرة تكره وتجزئ الأكبر من الفولة والنواة.
1: نعم.
0: أيوة هكذا أن تكون يعني هذا من الشروط. لماذا من الشروط؟ لأن أصغر منها، أصغر من ذلك لا يجزئ. لذلك جعله من شروطي. ويعني هو في الحديث جابر اللي في الصحيح قال مثل حصل خذف، لذلك الفقهاء يعني شددوا في هذا.
1: نعم. وهذا الآن متوفر هناك، يعني يجلبونه للحجاج مثلا في منى، موجود بسهولة.
0: موجود
1: يعني.
0: هو موجود. موجود.
1: نعم.
0: يعني كل يعني يفرغون هال زمان كان صغير الآن كبروه يعني.
1: نعم.
0: جدا، كانت المرمى أو الجمرات صغيرة فكانت تمتلئ يفرغوها لليوم الثاني وكذا.
1: نعم.
0: فالحجار كثيرة
1: موجودة متوفرة.
0: نعم.
1: طيب شيخنا، الشرط الثالث
0: أن يرمي رميا ولا يضع الحجر وضعا، مرات واحد واقف على الحوض يحط حطمان في الحجر، هذا ما يصحش، لابد يرمي رمي.
1: نعم.
0: إن أصلها رمي الشيطان لما تعرض لإبراهيم.
1: نعم.
0: فلا بد أن يرمي رميا، رمي مش لازم بقوة، ولكن المهم يرمي إذا كان بعيدا حتى يوصلها مكانها، وإذا حتى تقع في الحوض، فلا بد أن يرمي رميا، ولا بد أن تستقر الحصى في الحوض. بعضهم يرمي العمود هذا الشاخص.
1: نعم.
0: في الوسط، لا أدري إذا كان موجود الآن أو لا، العمود الشاخص هذا بعضهم لابد أن يصيبه. لا يطلب هذا، يطلب منك أن تأتي بها في وسط الحوض، أحيانا تصطدم به وتقع في الحوض لا بأس، لكن أن تصطدم به ثم
1: تخرج
0: فهذه لا تجزئ،
1: هذه لا تحسب يعني.
0: أيه، حتى الفقهاء نصوا أحيانا إذا يعني وقعت في شق من شقوقه علقت
1: يعني.
0: فلا تجزئ يعني لم تقع في الحوض، وأحيانا يرميها بقوة تمشي للجهة الثانية ممكن تصيب شخصا آخر إذا كان هناك شخص أو
1: نعم.
0: أو المهم تخرج، فهذا كله
1: سقوطها في الحوض دون إصابة الشاهد
0: لا يلزم، لكن أنت
1: تصح الرمية
0: بنقول من عندنا، لو أنك كنت عارف بخبرتك أن إصابتها للشاهد سيوقعها في الواحد لا بأس، لكن لا يطلب هذا، أنت مطلوب منك أن تأتي بها. الآن أصبح الأمر أسهل يعني.
1: نعم.
0: خلوا أظني تركوا القاعدة كما هي ثم وسعوه من فوق هكذا، فأنت ترمي في مكان فتتدحرج إلى الحوض، أصبح سهل جدا نظن في في السنوات الأخيرة، والأدوار كثيرة لم يعد الأمر، وكان دائما فيه موت للحجاج في الرمي، كان صعب جدا يعني، حتى النيابة كانت لابد أن
1: من شدة الزحام
0: النساء يعني. وكذا من الصعب أن ترمي أن يرمين بأنفسهن، لكن الآن أصبح ليس الأمر كما كان من قبل. نعم. من الشروط كذلك ترتيب الجمرات، الجمرات صغرى ووسطى وكبرى. الصغرى هذه
1: نعم.
0: يعني أدخل في ميناء وأقرب إلى مسجد الخيف والمخيمات، ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى التي هي بعدها مباشرة تخرج من ميناء.
1: نعم، هذه العقبة الكبرى نفسها التي رماها في يوم النحر.
0: نعم.
1: يعيد يرميها في اليوم نعم. الثالث.
0: ولا بد من ترتيب، شرط ترتيب، شرط لو نكس أو شيء، مثلا لو جاء رمى العقبة ثم جاء رمى الوسطى ثم جاء ورمى الصغرى، يقال له رمي كل الصغرى الآن صحيح، لكن نرجع ورمي الوسطى ثم رمي
1: الكبرى.
0: لابد من الترتيب بين الجمرات، هذا لابد منه.
1: نعم.
0: كذلك من الشروط الصحة أن تكون سبع حصيات كما في الطواف، كما في السعي سبع أشواط لابد، فلابد أن تكون الحصيات سبعا. لو رمى الجمرات أو بعضها مرة واحدة هذه تعتبر
1: كأنه رمية واحدة،
0: رمية واحدة لو وقعت كلها في الحوض لا يكفي، تعتبر حجر واحد.
1: نعم.
0: فلا بد أن تكون سبع حصيات، هذا من شروط

0: الصحة وإلا لم يصح، لو أنه شك يبني على اليقين، لو نسي لابد أن يرجع إذا لم يطل الفصل ليرمي. نعم.
1: من رمى أقل، رمى 5 حصيات أو 6 حصيات،
0: لا يكفي، أنا مذهبنا لا يكفي عند الجمهور العلماء، لا يكفي،
1: معنى هذا يرجع إن كان يتدارك الوقت، وإلا إذا رجع فيلزمه هدي.
0: نعم، إذا فات الوقت الأداء يلزمه هدي.
1: نعم
0: نعم. والتتابع يعني مندوب، التتابع في رمي الجمرات يعني الحصيات ليس شرطا في الصحة، يعني مثل الطواف والسعي. فلو أنه تذكر بعد ساعة وكذا وجاء ورماها الأخيرة أو شك فيها فرماها يكفي أجزاءه. نعم. كذلك مما نص عليه من الشروط الصحة أن يرميها باليد، يعني ما يرميها بآلة، بقوس مثلا أو مقلاع أو
1: نعم.
0: أو يعني هذه الآلات التي يرمى بها الأحجار وكذا لا يصح، لابد أن ترمي بيدك باليد، هذا شرط صحة كذلك.
1: نعم، يرمي باليد اليمنى
0: لا يستحب.
1: هل هو شرط؟
0: لا يستحب، اليمنى يستحب، اليمنى تياما في كل شيء مستحب.
1: نعم.
0: لكن هنا يعني مستحب كذلك ولا يشترط. لا نعم.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هذه شروط صحة الرمي، أن يكون بحجر، وأن يكون الحجر في حجم حصى الخذف، وأن يحذف حذفا لا أن يضعه وضعا، وأن ترمى الجمرات مترتبة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وأن تكون الحصيات 7، وأن يرميها باليد، ويندب أن يكون ذلك باليد اليمنى. بارك الله فيكم. هل هناك سنن أخرى من غير هذه الشروط يتحرها الإنسان وينال فضلها وتركها لا يبطل الرمي؟
0: نعم، السنن نص على سنن ومستحبات، فمن ذلك الطهارة، أن يكون الإنسان متطهرا من الحدث والخبث. كذلك من مما يطلب، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود في الصحيح رضي الله عنه صلى الله وسلم على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: أنه استحباب أو سنية الدعاء عندما يرمي الجمرة الأولى، يرميها 7 حصيات ثم يتقدم ويميل إلى جهة اليمين ويجعلها عن شماله، تصبح الجمرة على شماله ويستقبل قبلة لجهة الجمرة العقب، هناك جهة مكة، فيستقبل القبلة ويدعو، حتى يعني ورد أنه يطيل في الدعاء بقدر قراءة سورة البقرة، قراءة سريعة، يعني دعاء طويل يستحب أن يطيل هنا. وإذا دعا قليلا أو لم يدعو فقد فاته خير كثير، فهو مواطن الدعاء ومواطن الإجابة، من السنة الثابتة في الصحيح. ثم عندما يرمي الجمرة الوسطى بالعكس، يميل إلى جهة اليسار ويجعلها عن يمينه قليلا، تقدم عن الزحام ويستقبل قبلة ويدعو كذلك. ثم عندما يرمي الجمرة الثالثة، جمرة العقبة، ينطلق مباشرة ولا يقف عندها كما وقف عند الأوليين. نعم، فهذا مما نص عليه، وهو جاء في حديث في الصحيح. نعم. كذلك مما ذكروه من السنن المستحبات طهارة الحصى، يعني لو أن أصابت الحصى نجاسة أو تنجس أو شك فيه الإنسان فإنه يجزئ، ولكنه يعني
1: الأفضل يستبدلها بغيرها.
0: نعم نعم، يعني حتى لو رمى بها ولم يعد فلا شيء عليه، ما يلزمه شيء ولا يأثم ولا يلزمه هدي ولا شيء، لكنه ترك مستحبا.
1: نعم.
0: كذلك مما ورد وثبت التكبير مع كل حصى، كان رسول الله يكبر مع كل حصى، فهذا من السنن المستحبات عندما يرمي كل حصى الله أكبر مع الرمي، الله أكبر هكذا. ومما يستحب كذلك التتابع في رمي الجمرات والتتابع في رمي الحصيات.
1: نعم.
0: يعني الجمرات 3 لا يفصل بينها كثيرا، يستحب هذا،
1: يفصل بالدعاء فقط،
0: الدعاء نعم اعتبر كأنه منها.
1: نعم.
0: إنه ورد، لكن لا يفصل بأكثر من ذلك، مش يرتاح وكذا، لو فعل رميه صحيح.
1: نعم.
0: لكنه ترك سنة مستحبة. نعم، التوالي والتتابع في رمي الجمرات وكذلك في رمي الحصيات، هذا يعني مستحب وليس واجبا. كذلك يعني أن تكون الحصيات يعني غير يعني لا يأتي بحصر حصى يعني حجر كبير ويكسره، هذا يعني مكروه أو كذا، ولا يرمي بشيء قد رمي به.
1: ما يخدش
0: كما قلت لك أنت يعني جمرات تمتلئ كانت وتفرغ، فإذا علمت أن هذا مما رمي به يستحب لك ألا ترمي به وتبحث عن غيره. نعم. حتى تكثر الرمي،
1: تكثر الحصى،
0: تكثر الحصى. نعم، المرمي به. نعم، فيعني تأخذ حصى كما هو على طبيعته لا تكسر.
1: نعم.
0: فإذا فعلت صحيح، لا هذا ليس شرطا في الصحة أو شيء، لكنه ينص عليه الفقهاء يعني كونه لما يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لو فعل لا لنقل. أجعل الأمر على طبيعته حجرا بهذا الحجم ترمي به ويكفي.
1: تمام شيخنا بارك الله فيكم. الآن بعد رمي الجمرات الثلاث، ماذا يشرع للحاج أن يقوم به؟
0: هذه أيام منى كما قلنا، هذه الأيام يجلس الإنسان هناك ويهتم بالذكر والتعبد والخير، يعني مسجد الخيف هذا يعني يحاول يصلي صلاة الجماعة في مسجد الخيف. المخيمات كلها فيها مصليات، لكن هناك مسجد يسمى مسجد الخيف، يحاول أنه يعني ثبت أنه صلى فيه، أو جاء في حديث صحيح أو حسن أنه صلى فيه 70 نبيا، مسجد الخيف. فاستحب العلماء أن يحرص على الصلاة الجماعة فيه، خاصة أن الجماعة كثيرة فيه كبير، وكلما كثرت الجماعة كان أفضل. فمن الحرص على الذكر والخير أن يكون صلاته هناك، وتعطى كلمات ومواعظ وكذا، ولعله يستفيد أو كذا موعظة كلمة تذكر وترد إلى، أو يسمع فقه أو علم أو المهم، فيحافظ على الذكر ولا يضيع وقته. الأكل والشرب يعني مطلوب، بمعنى أنه لا يصوم إلا لمن ذكرناهم، لمن لم يجد الهدي، هدي التمتع وكذا، ولم يصوم الأيام الثلاثة فإنه يصومها، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، كما ثبت في حديث عائشة بن عمر الله أعلم.
1: نعم.
0: فهكذا يصلي كل صلاة في وقتها 2 ركعتين، وعلى هذا الحال 2 يوم إذا استعجل، وإذا بقي يوم الثالث، واليوم الثالث بالنسبة لي من أجمل الأيام،
1: سبحان الله، أخف يعني الزحام يعني
0: فاضية منى،
1: فهمتني
0: يعني. نعم. تأخذ راحتك فيها يعني، حتى لا توجد نساء، ولا في الغالب اللي يبقون قلة، و الذين يتأخرهم
1: يعني. نعم، من الرجال والشباب،
0: من غالب العائلات أنها تخرج.
1: نعم،
0: غالب العائلات تخرج.
1: معناه هو الآن الحاج في منن عنده الصلوات، يحافظ على الصلاة ما استطاع في جماعة، وعنده الذكر والدعاء والتكبير، وعنده رمي الجمار،
0: رمي الجمار بعد الزوال.
1: نعم.
0: تجد يعني مذهب الأحناف يصح قبل الزوال، يخفوا عن الناس، جماعات كثيرة يرمون قبل زوال الشمس من الضحى.
1: نعم،
0: يخففون كثيرا على زحمة الناس، ولكن يعني عامة العلماء على أنه لا يصح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرمي إلا بعد الزوال.
1: نعم.
0: لكن لم يرى الأحناف أن هذا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب. ومما فاتنا ذكره أنه استحب العلماء أن ترمي قبل أن تصلي الظهر، والرمي يبدأ مع دخول الوقت الظهر. نعم. فاستحبوا، كانوا ينتظرون، قال ننتظر الصحابة ننتظر الزوال حتى نرمي، يعني
1: في أول الوقت. نعم، وقت الأداء.
0: نعم، في أول وقته. فهذا لو أمكن ترمي ثم تذهب وتدرك الجماعة الظهر، وتصلي مع جماعتك إذا كان معك جماعة. نعم، فهذا ما لم نذكره أظني، فهذا مما استحبه علماؤنا وغيرهم.
1: نعم،
0: فهذه الأيام أيام منها سواء 2 أو 3 ماذا يشرع بعدها؟ خلاص بيمشي الإنسان لمكة، يذهب إلى مكة، انتهت الحج، هذا آخر أيام الحج،
1: انتهت مناسك الحج،
0: انتهت مناسك الحج
1: ما شاء الله،
0: بقي يعني طواف الوداع، أو من لم يطوف طواف الإفاضة، أو من بقي يعني من لم يذبح هديا إذا كانه يعني يصح أن يعني أيام الذبح هي اليوم الأول ويومين بعده، واليوم الأخير هذا فيه خلاف بين الفقهاء.
1: نعم.
0: وهكذا يعني أحد بقيت عليه بعض الأعمال أو شيء لم يقم بها، وإلا فالأصل أن هذه الحج كله 5 أيام.
1: نعم.
0: 5 أيام أو 6 لمن تأخر، 5 أو 6، لكنها فيها مشقة كبيرة وعظيمة.
1: نعم.
0: لذلك عندما يطلبون الشعث وأن الإنسان لا يترفه وكذا، ليس الأمر يعني صعب لهذه الدرجة، يعني أيام قليلة، أقل من أسبوع، 5 أيام أو 6.
1: نعم، أيام معدودة.
0: أيام معدودة، نعم، أنك تأتي بعبادة على وجهها وعلى بمستحباتها وكذا، فهذا أمر ليس كثيرا. هنا فيه شيء يعني يختلف فيه العلماء واختلف فيه الصحابة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى ورمى آخر يوم ثم انطلق، رمى وانطلق، فنزل بمكان يسمى المحصب.
1: نعم،
0: مكان في مكة يسمى المحصب، فصلى فيه يعني الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، ثم ركب فذهب فطاف بالبيت وصلى الصبح في المسجد الحرام. هذه سنة، يعني كثير من الصحابة رأوا أنها سنة، وعائشة تقول ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله، يعني كان ملائم له. ولكن الذي يبدو كما قال غيرها من الصحابة أنه يعني كان مقصودا، يعني كما ثبت في صحيح البخاري قال ماذا قال رسول الله في حديث أبي هريرة: إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، معنى مقصود.
1: نعم،
0: خيف بني كنانة هذا
1: موضع له رمزية، يعني
0: نعم، تقاسموا على الكفر مع القريش لهجر بني هاشم وبني عبد المطلب حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيام مكة.
1: نعم،
0: لا لا لا تناكحوهم ولا تعاملوهم ولا، تلك القصة المشهورة.
1: نعم،
0: فكان هنا تقاسم في ذاك المكان، فكأن رسول الله يقول يعني يعني العاقبة للمتقين.
1: نعم،
0: ها قد جئنا ونحن لنا الغلبة، وهذا المكان الذي تقاسمتم عليه ضدنا وكدتم يعني أن تقتلونا يعني بالتجويع وكذا، ها نحن أحياء وأين أنتم. فهذا منزل يعني موجود، هو فيه مبني فيه معروف.
1: وهل فيه الآن أماكن فيه خيام وفيه كذا؟ هل هو محل
0: لا
1: للنزول؟
0: مسجد منطقة هكذا عادية وفيها مسجد، المسجد هذا مكان يعني اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مبني فيه مسجد، وشباب قليل يعني 10-20 تجدهم يحرصون على هذا، يجلسون هناك ويصلون صلوات ذاك اليوم ثم ينطلقون إلى الحرم أو المسجد الحرام.
1: نعم،
0: يعني فهذا يعني ربما تيسر لأفراد، لكن البعثات وكذا هذا يعني
1: يصعب ذلك.
0: إيه طبعا.
1: نعم،
0: نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. بهذا نكون قد أكملنا أعمال الحج ومناسكه بالتفصيل. بقيت لدينا الآن بعض المسائل المهمة التي يعني يجدر التنبيه إليها. عندنا مثلا محظورات الإحرام، كثير من الناس يسألون عن محظورات الإحرام. أنتم تكلمتم عند الكلام عن الإحرام ذكرتم شروط الإحرام وواجباته ونحو ذلك، هل هناك محظورات معينة ينبغي الحذر منها والتنبه إليها؟
0: إيه نعم، الحاج لابد يعني يعرف في أشياء تلزم الحاج. الدماء، هذه الدماء قد تلزمه لترك واجب، وقد تلزمه لفعل محظور، وقد تلزمه لقتله صيدا.
1: نعم،
0: فهذه الأشياء يعني اللوازم هذه تبقى في دين عليه، عندما ينتهي من حجه سيلتفت إليها، ماذا علي، ماذا فعلت، ماذا كذا، حتى إذا كان عليه شيء فإنه يؤدي ما عليه.
1: نعم، هذا بعد أيام منى.
0: إيه هذا في الغالب هكذا، الإنسان لا يتفرغ إلا في هذه بعد أن ينتهي من منى، فإنه لذلك يحسن أن يذكر، يعني ذكرنا من قبل ما هي التي توجب الهدي.
1: نعم،
0: ما الذي يوجب الهدي؟ والمحظورات الإحرام توجب الفدية، ليس هديا ولكنه مخير بين 3 أشياء. تكلمنا نحن من قبل في لما تكلمنا عن الإحرام ومحظورات الإحرام ذكرنا.
1: نعم،
0: بعض الشيء.
1: نعم،
0: لكن هنا يعني لم نذكر كل شيء
1: من باب التلخيص والمراجعة.
0: قلت لك ستأتي يعني الكلام عليه، سيأتي أكثر من مؤلف يعني يؤلفون في هذا الباب، يؤخرون هذا الشيء ويذكرونه ويسردونه حتى ينتبه الناس له، وهو مهم جدا، لأن الناس لابد أن يعرفوا هذه الأشياء، خاصة من يتمذهب بالمذهب فإنه لابد أن يعرف ما الذي استقر عليه واعتمدوه. فالأمور التي تحرم على أو محظورات الحرام ترجع في جملتها إلى التزين والترفه، هذا غير مطلوب، هذا خلاف المقصود في الحج، التزين والترفه.
1: نعم،
0: وهو منافي للإحرام، ومن فعل شيئا منها لزمته الفدية، إلا 3 أشياء هي محظورات ولكنها لا تلزم فيها الفدية، مثل الجماع فإنه يفسد الحج، يعني يلزم فيه هدي وليس فدية ويفسد الحج، وعقد النكاح حرام لا يلزم فيه شيء ولكنه حرام لا يلزم فيه فدية، وصيد الحيوان البري فإنه حرام كذلك ويلزم فيه الجزاء، والجزاء فيه تخير ولكنه يختلف عن الفدية. فمن أهم الأشياء ذكرناها من قبل المشهورة لبس المحيط والمخيط، وقد تكلمنا عليه بتفصيل.
1: نعم.
0: وذكرنا أشياء ربما يعني قد يستغربها الناس وتصعب عليهم، ولكن هكذا نص عليه الفقهاء. ربما الذي لم نذكره المرأة يعني حرامها في وجهها ويديها.
1: نعم.
0: فلا تلبس قفازين، فقالوا أي شيء محيط بيد المرأة فإنه محظور من محظورات الحرام، إحاطة بيده يعني غير القفاز، استثنوا الخاتم، لا تلبس شيء في أصابعها غير الخاتم.
1: نعم.
0: يعني مرات يعني تلبس
1: سوارا أو شيء.
0: السوار نعم يعني اختلف فيه، لكن ربما معتمد المذهب أنه محظور السوار على المرأة.
1: نعم.
0: وفي الأصابع خاتم، هذا الذي هو يسبحون به مسبحة إلكترونية وكذا تلبس.
1: نعم.
0: كالخاتم، فهذا الإنسان يعني ينتبه لها،
1: يعني يحتاط من هذه الأمور،
0: يحتاط من هذه الأمور. كذلك من طيب. المحظورات نعم.
1: الزينة قد تكون في يد المرأة مثلا من حناء أو غير ذلك، مثلا هي طبعا ممنوعة من أن تغطيها، فهل يجوز لها أن تكشف يديها هكذا ولا تغطي؟
0: إذا تغطيها بشيء مفصل يعني بثوبها، قالوا العلماء لو أنها حناء أو غيرها، لو أن أراد أن تخفي يدها عن الرجال في كمها أو
1: تلبسه كما طويلا،
0: المهم أحيانا تستطيع الكم نفسها تستطيع أن تدخل يدها فيه أو في خلال تحت حجابها وكذا.
1: نعم.
0: تستطيع، فهذا
1: لا إشكال في ذلك.
0: لا إشكال في ذلك. نعم.
1: نعم.
0: من المحظورات المهمة هي الجماع ومقدماته. الجماع هذا في غالب أحواله، الجماع أنه يفسد الحج إلا في أحوال خاصة، ويحرم هو ومقدمات الجماع، يعني وقت الحمل، القبلة، المس بشهوة، التسبب. نعم. في خراج المني ولو باستدامة الفكر والنظر، هذا إنه يفسد الحج. لو أنه يعني صورنا أنه خرج منه مني دون استدامة بفكر أو نظر، فهذا يلزم في هدي كما ذكرناه في موجبات الهدي. نعم. نعم. الذي يعني أفسد، إذا كان فسد الحج فعليه أن يمضي فيه وهو فاسد يكمله،
1: عليه قضاؤه،
0: وعليه قضاؤه من العام القادم مع الهدي.
1: نعم.
0: نعم. وفيه تفاصيل طبعا، يعني بعضها يفسد بعضها لا يفسد، الجماع يعني بعضها يلزم فيه هدي فقط كما ذكرناه من قبل.
1: نعم.
0: كذلك من المحظورات المنصوص عليها عقد النكاح، فالمحرم والمحرمة لا يتزوج، لا يكون زوجا أو زوجة، ولا يكون وليا يعقد النكاح.
1: نعم.
0: هذا لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهذا ممنوع، والنكاح هذا لو وقع فهو باطل، من لأن أنكح الباطلة الإحرام.
1: نعم.
0: كذلك من الممنوعات والتي تحصل كثير ويسأل عنها الناس كثير، التطيب وترفيه البدن، فمن الممنوعات أن يمس الرجل والمرأة الطيب كالزعفران والمسك والعود بأي عضو من الأعضاء ولو ذهبت الريح، ويدهن كذلك حتى لو كان غير مطيب الدهن، يعني فيه ترفه زيت أو كذا، زيت زيتون أو أي شيء إلا من ضرورة، ولكن لا. هكذا لا يجوز. ويحرم الكحل على الرجال والنساء إذا كان للزينة، سواء كان فيه طيب أو لم يكن. ويجوز استعمال الكحول للضرورة، الكحول والحناء كذلك للمرأة للضرورة يجوز، أما هكذا ترفها وتزينا لا يجوز. وحتى الطيب قالوا لا يجوز وضعه على الطعام، طيب يعني بعض الأشياء مطيبات يعني تستعمل في الطعام لا يجوز وضعها إلا إذا طبخ حتى ذهب.
1: نعم.
0: وأصبح لا حقيقة لأثر الطيب، ذهب يعني.
1: بالنسبة للتنظيف، الاغتسال، استعمال الصابون ونحو ذلك، الشامبو،
0: نعم هذا يذكرونه في إزالة الشعث، في يعني التنظف، هذا إزالة الشعث يعني في أخذ ظفر أو شعر أو إزالة الوسخ، يعني يذكرونه يعني.
1: نعم.
0: استقلالا
1: هذا أيضا من محظورات الإحرام.
0: نعم. لابد يعني لا يجوز أن يزيل، أن يقلم ظفره لغير ضرورة، وأن يزيل شعره بحلق ولا نتف ولا غير ذلك كقص شاربه أو نتف إبطه أو الأخذ من لحيته أو من شعره. لذلك قالوا لا يمتشط، ما يستعملش المشط حتى لا يقع شعر، ولا يغسل رأسه ويحكه.
1: وقوع الشعر هذا
0: للتنظف البدن.
1: وقوع الشعر هذا محظور؟
0: نعم محظور، من المحظورات. نعم شعر أو الظفر أو الوسخ، حتى يعني حتى يغسل. نعم. للتبرد مثلا يصب الماء هكذا حتى يتبرد لذهاب الحر، أما أنه يدلك فهذا أو يستعمل. نعم. صابون غير مطيب أو شيء، هذا كله ممنوع لأنه الشعث مطلوب.
1: نعم. وقوع يعني الشعر شيخنا في اللي يسقط من الشعر تلقائيا، في قدر من الشعر يسقط تلقائيا، فهذا هل يترتب عليه شيء؟
0: لا لا يترتب عليه شيء، هذا ليس من, نعم. من فعله.
1: مقصود إسقاط الشعر المتعمد يعني.
0: يعني بسببه هو، بسبب الامتشاط أو الدلك أو كذا، لكن
1: يلزم منه شيء شيخنا.
0: لكن لو اغتسل من جنابة أجنب واغتسل لابد أن يدلك، هذا معذور فيه الدلك لأنه شرط في عند المالكية خلاف الجمهور. نعم. نعم لابد أن يدلك يعني حتى يتحقق وصول الماء، لكن يغسل للتنظف بشيء يحول أو العرق والوسخ، رأوا هذا لابد أن يعلم الناس أن هذا محظور وأن هذا فيه فدية. نعم
1: نعم. وسقوط الشعر المتعمد فيه فدية.
0: فيه فدية نعم. هو يعني الشعر خففوا إذا كان شعرات قليلة يروا أن فيها قبضة أو حفنة من طعام، ولا أو الظفر إذا كانه لم يحوله ترف، لم يزيله ترفها ظفر واحد أو لم يزيل، إنما كان يعني مكسور وأراد أن يزيله تاج لإزالته، فهذا يعني يكفيه حفنة من طعام يتصدق بها. حفنة يعني اليد هكذا المبسوطة المتوسطة، يد واحدة مفتوحة هكذا، يعني هذه تسمى حفنة، والقبضة تكون مقبوضة أقل قليلا يعني. فهذا يعني مما فات في الكلام الماضي قبل أن تسألني، يعني من الدهن واكتحل أو خضب لغير ضرورة هذا يأثم وتلزمه الفدية. فإذا كان لضرورة الدهن واكتحل فإنه لا فدية عليه إلا إذا كان فيه طيب. هذا مهم جدا. الناس يقولك كريم، نبي كريم، عندي تسلخات، عندي واقي، واقي شمس، نريد أن أضع واقي كريم واقي للشمس، فهذا إذا احتاجه للضرورة، الضرورة احتاج إليه لعلاج وكذا، ترفه لا، زي واقي الكريم هذا في الغالب ترفه، واقي الوجه واقي الشمس. نعم. أما التسلخات فعلا في الإنسان معاش يقدر يمشي يعني تصير له يعني التهابات وكذا، لابد أن يضع شيء أو يلبس شيء. فهذا إذا فعله وليس مطيبا فهذا لا شيء فيه للضرورة، لا شيء فيه، لا فدية فيه.
1: نعم.
0: أما إذا كان مطيبا ولو لضرورة ففيه فدية. وكذلك يقال في الكحل، واحتجنا بحديث أن عبادي يباهي بهم ملا، يقول أتوني شعثا غبرا في عرفة، وحديث فيه كلام. كذلك حديث آخر لما سئل رسول الله من الحاج أو فما الحاج، قال الشعث التفل. فهذا كله يعني جعل علماء يعني يشددون في هذا ويلزمون يعني بغير الترفه من تقليم ظفر، يقولوا في حفنة من الطعام كما ذكرنا، إسقاط الشعر كان قليلا في حفنة من الطعام، إذا زاد عن 10 شعرات أو كذا يصبح فيه فدية. نعم. كذلك من الأشياء ربما يعني لا يعلمه الناس ويستغربونها قتل الهوام. الهوام هذه حشرات صغيرة التي يبتلى بها الإنسان في جسده أو شعره أو في دابته.
1: نعم.
0: فهذه لا يجوز قتله. مثلا واحد أصيب قديم كان فيه القمل.
1: نعم.
0: يعني حديث كعب بن عجرة الذي كان سبب في نزول الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أصل شرع فدية الأذى كان لأن كان في رأسه قمل يعني امتلى، حتى رسول الله قال ما كنت أظن أنه قد بلغ بك هذا المبلغ.
1: نعم.
0: يعني قال لا يؤذيك هوامك، يؤذيك هوامك، هوام. لذلك العلماء يقولون قتل الهوام في لا يجوز، يحرم على المحرم قتل القمل ويحرم عليه طرحه عن البدن.
1: سبحان الله.
0: وفي الواحدة إلى 10 حفنة من طعام، يعني القمل احنا ما نعرفوش إلا في الشعر ولا.
1: نعم.
0: لا في قمل حتى في البدن، نوع من القمل يكون في الأبدان حتى لونه أبيض، ليس مثل القمل التي في شعر أسود.
1: سبحان الله.
0: نعم. هذا الآن في دول فقيرة يعني موجود إلى الآن، موجود هذا تجده في الثياب وكذا. علم أنه رجع في بلادنا مكان لسنين كثيرة لا نعرف القمل، لكن أصبح الأطفال المدارس وكذا حتى السنة الماضية يعني هذا مستشفى جلدية منشور قالوا كل يوم 25 حالة تأتينا.
1: سبحان
0: لا أدري عقوبة أو أي سبب، لا أدري، مع الناس يتنظفون ويهتمون، مع ذلك رجع من جديد. فهنا لو أنه كان موجود هذا الشيء، الإنسان مبتلى بالقمل أو كذا، لا يجوز له أن يقتله وأن يطرحه عن بدنه. وإذا قالوا في الواحدة فيها يعني إلى 10، من وحدة إلى 10 قملات فيها حفنة من طعام، فإذا زادت عن ذلك ففيها فدية، فدية فدية أداء مخير بها بين 3.
1: ستأتينا أحكام الفدية إن شاء الله.
0: وكذلك قتل البرغوث، يعني ذكر قتله لم يذكر طرحه، لأنه إذا طرحه أصلا ليس مما يعيش مع الإنسان أو في دابته، يعيش في الأرض، البق والبرغوث وغير هذا. طرح القراد عن الدابة هذه من أشياء دواب، مرات واحد ماشي بدابة زي زمان، الآن ما عاش فيه سيارات ما فيهم الشيء هذا، لكن الدواب يعني إذا وجد هذا في دابته فإنه لا يطرحه. وفيه نفس الشيء يعني في واحدة إلى 10 وكذا يجعلون فيه خفنا فيه في حفنة من الطعام، وإذا كثر فيه الفدية، فدية كما ذكرنا يعني مخير فيها الإنسان، وستأتي إن شاء الله.
1: نعم.
0: كذلك مما ذكروه
1: من محظورات الإحرام،
0: نعم، الصيد، قتل الصيد وقتل البعوض والجراد والوزغ والزنبور والبق والأشياء هذه، فكل هذه إنسان المحرم لا يقتلها، بل أنه لو صاد صيدا صاده قبل أن يعني يحرم،
1: نعم،
0: قبل الميقات، أول ما يحرم عليه أن يطلقه
1: إذا كان حيا،
0: إذا كان حيا، نعم، عليه أن يتركه، أو شخص دخل حدود الحرم، حدود مكة، عليه أن يتركه، وهو جاء أتى به من خارج حدود الحرم،
1: خارج حدود الحرم،
0: وهو حال يعني مكة، ليس محرما. فقال يحرم على المحرم الصيد والتعرض له، حتى التعرض والتملك للحيوان البري المتوحش، ولو تأنس مثل الحمام، وسواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول، سواء كان مملوكا أو مباحا، يحرم التعرض له ولفراخه وبيضه. وكله استدلاب الآيات وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذه الآية التي جاء فيها جزاء الصيد.
1: نعم.
0: نعم، حتى يعني قلت لك ذكروا لا يقتل الوزغ ولا الزنبور ولا البق ولا الذباب ولا البعوض، ومن قتل شيئا من ذلك يتصدق بقبضة، هذا أخف من الحفنة، قبضة، قبضة. نعم. من طعام، بعكس كما ذكرنا في القمل والقراد وكذا.
1: الآن هذه شيخنا المحظورات الإحرام التي ذكرتم فيها القبضة واليد المبسوطة نحو ذلك، الكل يلزم إخراجه هناك في مكة ولا حتى بعد رجوعه إلى بلده؟
0: فدية الأذى هذه موسع فيها،
1: نعم،
0: يعني مش لازم في وكان صوم أو إطعام أو ذبح شاة أو حفنة أو كذا،
1: لا تتقيد بمكان ولا بوقت معين.
0: نعم نعم.
1: طيب شيخنا، الآن هذا قتل الهوام وقتل الصيد والبعوض وكذا، قتل الحيوان الذي يؤذي الإنسان، قد يعرض الإنسان حيوان مؤذي،
0: هو صح، ولكن قبل ذلك فيه شيء يقع في هناك، الجراد، الجراد هذا من الصيد، يعني الجراد هذا كان يؤكل، ناس يأكلونه، يعني
1: نعم،
0: غزونا مع رسول الله 7 غزوات نأكل الجراد، قالت صحابية أو صحابي رضي الله عنهم. فالجراد لأنه كثير، يبدو أنه من قديم كان يأتي ساحات الحرم تمتلي في أوقات بالجراد، حتى لا تستطيع أن تجد مكانا حتى تمشي، فهذا قالوا رخص فيه، يعني إذا كان كثيرا واجتهد في دفعه يعني لزمه في قتل الجراد الواحدة إلى 10 حفنة من طعام، يعني إذا كان اجتهد فلا شيء عليه، وإذا كان قتله ولم يهتم ففيه الفدية، كما ثبت عن عمر لما سأله شخص قال أطعم قبضة من طعام.
1: نعم.
0: إيه نعم. فما سألتني عنه بعض الحيوانات التي المؤذية التي أذن رسول الله في قتلها في الحل والحرم،
1: نعم، يعني
0: كما في الحديث 5 من الدواب أو من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منهن الفأر والعقرب والغراب والحدأة، وحديث أخرى ذكرت الحية والكلب العقور، والكلب العقور أدخلوا فيه السباع كلها، يعني رسول الله قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله أسد، ومثل النمر والأسد والذئب، هذه يجوز المحرم قتل هذه الحيوانات سواء بدأته بالأذى أو لم تبدأه، يباح قتلها، لكن سباع الطير لا يقتلها إلا إذا بدأته، سباع الطير فرقوا عن هذه الحيوانات. فسباع الطير كأنها لأنها بعيدة عنه ولا من أبعد ما يكون تؤذيه ولا تقترب منه. لو أنها بدأته يعني معروف أن بعضها مثل العقاب
1: يهاجم يعني أو شيء.
0: نعم نعم يهاجم الإنسان. فهذه رخص فيها بنص الحديث وقيس عليها غيرها.
1: نعم
0: نعم. كذلك صيد البحري لأنه مأذون فيه يعني فيه وفي أكله، وحل لكم صيد البحري كما قال تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرما.
1: يعني هذا لو أتى به من البحر ودخل به إلى حدود الحرم يأكل ولا إشكال فيه.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا ملخص الكلام عن محظورات الإحرام التي ينبغي التنبه لها والتأكيد عليها. ذكرتم لبس المحيط والمخيط والجماع ومقدماته وعقد النكاح. لا يعقد المحرم لنفسه ولا يعقد لغيره، التطيب وترفيه البدن وإزالة الشعث وقتل الهوام والبعوض والجراد والصيد إلا ما استثني من الحيوان المؤذي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية محاور حلقتنا لهذا اليوم. تبقت لدينا حلقة بحول الله سبحانه وتعالى ستكون هي الحلقة الأخيرة، نجمل فيها ما بقي من المسائل المهمة بإذن الله. نشكر لكم شيخنا مرة أخرى جهودكم، جزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
5: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
4: آمين. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عن النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى بالحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أخرجه البخاري. كما أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. كما أخرج البخاري في صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. شيخنا، من الصحابة الذين روي عنهم هذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، فلو تعرفنا تعريفا موجزا عن هذا الصحابي الجليل، لو تعرفنا عن نسبه ومتى ولد ومتى أسلم ومتى هاجر إلى المدينة النبوية وعمن روى، كما لو تعرفنا أيضا عن نسب أمه. فضل شيخنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، إن هذا الصحابي الجليل هو عبد الله بن عباس هو عبد الله بن عباس، وهو البحر حبر هذه الأمة. وإن كانت كلمة حبر الأمة أطلقت على عبد الله بن عباس، وهي لقب من ألقاب اليهود كانوا يطلقونها على علمائهم، فيقال حبر الأمة، يسمى الحبر، ولعله حتى الحبر كذلك، هل هو بمعنى المداد والله بمعنى يعني على كل حال بفتحها أو كسرها. هذا الصحابي الجليل، إن هذا الصحابي الجليل هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وارضاهما، وهو البحر في علمه، وهو حبر هذه الأمة. وكلمة الحبر هذا لقب كان بنو إسرائيل يطلقونه على علمائهم، وهو فقيه العصر عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
4: هذا شيخنا أيضا لفظ الأحبار أيضا من الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم، في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وأيضا في قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.
5: نعم. فعلى كل حال كلمة الحبر تطلق على العالم، فقالوا إما من الحبر لعله من الكسر وهو المداد الذي يكتب به، وإما من التحبير وهي يعني الجودة والإتقان،
4: تجويد.
5: نعم. وهو إمام في التفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو كذلك في نسبه من عظيم شرفه أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوه العباس بن عبد المطلب. ومولده أي عبد الله، هذا مولده كان بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. شعب بني هاشم الآن لعلها الشعاب الذي تأتي ليست بعيدة على جبل أبي قبيس، لعلها الخارج من باب الصفاء، ويخرج إلى محل الموجود فيه الحافلات، لعلها هو المكان يسمى بسوق غزة قديما. تلك الجبال لعلها هذيك هي الجبال التي تسمى بشعاب بني هاشم.
4: شعاب بني هاشم.
5: فكان مولد هذا الصحابي في هذه الشعاب. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي فترة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما
4: في الشعب. نعم.
5: فكانت مولد عبد الله قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الكثيرة بعد هجرته، وروى كذلك عن عمر وعن علي ومعاذ، وروى عن والده العباس وعن عبد الرحمن بن عوف. طبعا هذه الرواية جاءت عن بعض الصحابة، لأن عبد الله بن عباس في الواقع هو معدود من صغار الصحابة،
4: صغارين من ناحية السن
5: من حيث السن، معدود من صغار الصحابة رضي الله عنهم. فكانت روايات كثيرة، هي أخذ كما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك روى عن كبار الصحابة رضي الله عنهم مثل عمر وعلي ومعاذ، وعن والده العباس وعن عبد الرحمن بن عوف، وهكذا وروى عن أبي ذر وابن كعب وزيد بن ثابت، وخلق يعني روى عنهم كثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين استفادوا وانتفعوا بعلمه، قرأ عليه مجاهد، وهو علم من أعلام علم التفسير، اسمه يتردد كثيرا في كتب التفسير، وسعيد بن جبير وطائفة أخرى كذلك من العلماء. وروى عنه ابنه علي وابن أخيه عبد الله بن معبد رضي الله عنهم أجمعين. أما أمه فهي أي أم عبد الله بن عباس، هي أم الفضل، وكانت تلقب بلبابة الكبرى، وهي بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية. هذه المرأة هي من بني هلال من بني عامر. وهذه المرأة أم الفضل، أم عبد الله بن عباس، أختها ميمونة أم المؤمنين،
4: زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
5: وأختها كذلك لبابة الكبرى، ولبابة الكبرى هذه أم خالد بن الوليد. ولهذا كانت كما هو معلوم أن من المناسبات أن خالد بن الوليد عندما أكل الضب أكله في بيت خالته ميمونة عندما أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمه لبابة الكبرى أم خالد، ولبابة الصغرى لبابة الأخرى التي هي أم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه.
4: الكبرى يعني نفهم شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج خالة عبد الله بن عباس وزوج خالة خالد بن الوليد.
5: نعم نعم، ويبدو أن كل منها تسمى لبابة، إلا أن أم عبد الله بن عباس تسمى لبابة الكبرى، وأم خالد تسمى بلبابة الصغرى. وهذا كما ذكره طبعا من عرف بهؤلاء الأعلام مثل ابن حجر في الإصابة وغيره.
4: نعم.
5: أما من آل بيته فله جماعة من الأولاد، جمع من الأولاد، أكبرهم العباس، عنده اسم يسمى العباس على اسم جده،
4: عنده ابن يعني.
5: ابن نعم، وبه يكنى، وعنده اسم ابن آخر يسمى علي.
4: نعم.
5: وعلي قالوا هذا الذي جاء منه الأبناء والأحفاد الذين ملكوا دولة بني العباس بعد ذلك،
4: الذين أسسوا دولة العباسية. نعم
5: نعم نعم، الذين أسسوا دولة بني العباس، وهم من نسل علي ابن عبد الله ابن العباس، وهو أصغرهم، وإن كان في سنه أصغرهم، ورزق كذلك بابن آخر الفضل، وبمحمد وبعبيد الله، وعنده أم بنت تسمى كذلك لبابة، وعنده أم بنت أخرى تسمى أسماء. ولكن الأبناء الثلاثة اللي هم الفضل ومحمد وعبيد الله قالوا ماتوا ولا عقب لهم، أي أنه يبدو أنه لم ينجب لهم أو توفاهم الله، فالله أعلم بذلك. هذا إذن ما يتعلق بأبنائه. ذكروا أما ما يتعلق بإسلامه، فقد ذكروا أن عبد الله بن عباس انتقل مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح. وطبعا العلماء خاصة الصحابة دائما يأكدوا على زمن الإسلام باعتبار الطبقات، هل هو يا ترى قبل الهجرة أو بعد الهجرة أو بعد الفتح. يعني كلما كان مبكر الإسلام كلما كان أعظم درجة للإنسان، حتى ما كان قبل الهجرة يفرق ما بين كان من الأوائل أو بعد، يعني بعد ذلك.
4: يعني عبد الله بن عباس أسلم مبكرا أم أسلم عام الفتح؟
5: لا، هو أسلم مبكرا قبل الفتح، ولكن الهجرة حصلت بعد عام بعد
4: تأخرت الفتح. نعم، سنة الفتح. نعم.
5: ولكن كما سيأتي أن الإسلام أسلم قبل ذلك، أي قبل الهجرة. فقد صح عنه أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين، يعني في مكة، لأن من كان مسلما في مكة قبل الهجرة كان من المستضعفين، فكان هو منهم،
4: لم يقدر على الهجرة يعني.
5: لم يقدر على الهجرة مع من أخفى إيمانه هو وأمه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحقيقة إسلامه قبل الهجرة ما أكدته كتب السير معروفة مثل سيرة ابن هشام وغيرها، أكدت هذا المعنى، ما منه ما رواه أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم
5: قال كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد يعني دخل آل البيت، لكن في هذه القصة التي ذكرها أبو رافع ذكر إسلام العباس مبكرا، وإسلام أم الفضل، وإسلام العباس. لكن وإن كان بعضهم طبعا لما يتكلم على العباس، ولعل تأتي مناسبة أخرى، بعضهم يؤخر إسلام العباس يعني إلى حين آخر، لكن على كل حال
4: في اختلاف يعني في موعد إسلام العباس.
5: نعم، لعل هذا
4: أو في تاريخ إسلام العباس يعني،
5: لأن عندما حتى التقى بالأنصار بعض رجال الأنصار في العقبة، منهم من يشير إلى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان على دين قومه العباس. ولكن أبو رافع يذكر في مثل هذه الصورة أن العباس كان مسلما، ويمكن التوفيق بينهم، لعل كان هذا بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فكان أبو رافع يتحدث عن الزمن الذي هو بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال صرح بإسلام العباس، وصرح بإسلام أم الفضل اللي هي أم عبد الله بن عباس، وكان إلا أن العباس كان يهاب قومه ويكره المخالفة، وكان ممن يكتم إيمانه، وبين بأن العباس كان ذا مال كثير مما وصف به، وهو والد عبد الله كان ذا مال كثير، وهذا كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع لما ذكر الربا، قال وأول ربا موضوع في معنى الحديث هو
4: ربا العباس.
5: ربا العباس. نعم. نعم، فقالوا كان يبدو أنه من التجار وله أموال كثيرة.
4: نعم.
5: وقالوا كان منهم كذلك أبو لهب، أبو لهب كذلك هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كالعباس، ولكن عندما يتكلم أبو رافع تو يحدث فينا، يحدث فينا في أيام بدر أن كان فيها العباس على إسلامه، أي بعد الهجرة، هذا لا شك أنه بعد الهجرة لكن من أيام بدر.
4: نعم.
5: قال تخلف أبو لهب وأقبل عليهم وهو يعني موجود، وكان يعني يتحسر يبدو أنه قد جاءته بعض الأخبار على انتصار المسلمين.
4: نعم.
5: حتى جاء رجل ذكر بأنه منهم من قال هو أبو سفيان، فاستعلم منه يعني استخبره ما الخبر، فذكر له انتصار المسلمين، هذا ما يتعلق بأبو سفيان.
4: نعم.
5: مع أنه يعني نجا بقافلته ولكن يبدو أنه وصلته الأخبار، فقال أبو رافع قال يعني عندما ذكر هذا الرجل أنه لم يلم قومه على هذه الخسارة في الحرب، قال ما لمت الناس، فقال لقيد رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض، ثم قال والله لا تليق شيئا، أي لا تبقي شيء. وهذه كما ذكر أبو رافع قال تكلم وقال يعني تلك والله الملائكة، يعني تكلم هم جمع يعتبروا عليه كفر.
4: نعم.
5: قال تلك الملائكة، فقال رفع أبو لهب يده فضربه واستمر في ضربه يعني حتى نزعته أم الفضل رضي الله عنها من أبي لهب. ولكن قال أبو لهب لم يمكث كثيرا، لعلها 7 ليالي، قال رماه الله سبحانه وتعالى بداية ما يسمى بالعدسة عافانا الله وإياكم، فمات. وكان الناس يعني يعتقدون أنه من الأمراض المعدية، فخافوا حتى أن يقوم بدفنه، فقال بقي 3 أيام لم يقترب منه إنسان حتى حفرت له حفرة ثم رمي فيها أبو لهب، هذا أبو لهب. فعلى كل حال هذه من بعض ما يفيدنا إسلام
4: ميتة شنيعة
5: عزنا الله وإياكم. ورميت عليه الحجارة من بعيد ودفنوه. وكذلك من مآثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان في ليلة من الليالي في بيت ميمونة، في بيت خالته ميمونة، فقال فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا يعني آنية فيها ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع، أي من وضع هذه الآنية؟ فقالت ميمونة وضعه لك عبد الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
4: الله عليه وسلم.
5: وكان عمره رضي الله عنه عبد الله بن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة. ومن طرائف أخباره أنه مما أسهم في فتح إفريقية التي هي منها ليبيا، فذكر أصحاب المغازي والفتوح قالوا غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أبي سرح، وروى عنه من يعني خلق كثير من أهل مصر عندما دخل مصر، لما فتحت مصر طبعا فتحت ليبيا ثم فتحت، وهذا يعني كما ذكر اشترك العبادي لمنهم عبد الله بن عباس ولعل منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب في مجيئهم إلى هذه البلاد والحمد لله.
4: طيب شيخنا، بعد أن يعني عرفتنا بهذا الصحابي الجليل، ماذا يمكن أن نستفيد من هذه الترجمة؟
5: الحق التراجم هذه فيها فوائد عظيمة لمن تأملها، منها لو نظرنا إلى حتى إلى أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة والعباس، ويقابل حمزة والعباس يقابلهم أبو لهب وأبو طالب، ويعني لو نظرنا لا يعني ننظر إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، يوفق الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، فقد وفق الله سبحانه وتعالى حمزة إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه وكان سيد الشهداء، وكذلك العباس وإن تأخر عن حمزة لكنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمه، وأبو لهب مع أنه فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت الأخبار، ولكنه والعياذ بالله عاد النبي صلى الله عليه وسلم وصار يعني مات على الكفر ونزل في حقه
4: قرآن يتلى إلى يوم الدين.
5: قرآن يتلى إلى يوم الدين
4: ومات يعني ميتة شنيعة ودفن يعني دفنا شنيعا يعني
5: دفنا شنيعا. وأبو طالب مع يقينه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه غلب عليه الميل إلى قومه عندما مات على دين عبد المطلب. فإذا كذلك حتى أزواج الأعمام فرق كبير بين أم جميل. أم جميل هذه التي أنزل الله فيها سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذه المرأة هي أم جميل وهي زوجة
4: أبي لهب
5: وهي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كانت تعادي النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي الحطب وإلى ذلك ممن تفعله، بينما أنها قوبلت بأم الفضل رضي الله عنها وهي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكنها زوجة العباس. فهذه المرأة الفاضلة رضي الله عنها. هذا لابد من التسليم بأن كله من توفيق الله سبحانه وتعالى وعظيم تقديره وحكمته سبحانه وتعالى. مما يستفاد كذلك الدعاء لمن فعل خيرا من الصغار أو الكبار. من يفعل لنا الخير ينبغي أن ندعو له بالخير، ولا سيما الصغار. فهذا عبد الله بن عباس
4: تترك يعني أثرا طيبا في نفس الطفل الصغير، يعني
5: تترك أثر طيب. يعني حين نستفيد هذا من لما وضع عبد الله آنية للنبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه التأويل وفقه في الدين. فكذلك احنا نقتدي بمثل هذا الموقف الطيب، لما يجي نقول احنا من الصبيان من الأولاد والله من البنات سواء يفعل فعل طيب ينبغي أن يثنى عليه ويدعى له بالخير، يعني بدل أن ينتقد. أحيانا بعض الأباء والأمهات مهما فعل الأبناء من خير يذكر بالسوء الذي فعله من قبل، يقول أباهي اللي درت هذه مش زي أمس درت كذا وكذا، مش زي أنت درت هذه قليلة، انظر لفلان اللي جاب الأفضل حتى في نجاحهم وفي.
4: وهذا مش من حسن التربية يعني.
5: وهذا بعيد عن حسن التربية، هذا يحبط العزائم، حتى اللي بيدي الخير يعني تحبط عزيمته.
4: هو شيخنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم علمه التأويل، ما المقصود بالتأويل؟
5: هو علم التأويل، التأويل يعني له معاني بحسب الباب، ولكن لعل هني يصرف للتفسير،
4: تفسير القرآن الكريم يعني.
5: تفسير القرآن نعم، ولأنه عد له عدة معاني، هل هو يذكر في باب التفسير وهو الذي اشتهر به عبد الله بن عباس، ولا يذكر في تأويل الأحلام، ولا يذكر في التأويل اللي هو اتيان بمعاني غير المرادة على غير ظاهرها كما هو عند أهل الكلام. فعلى كل حال، لكن هذا الأقرب أنه لما اشتهر به ابن عباس وهو علم التفسير. فهذا إذن ما يتعلق بالدعاء، لسيما أن الدعاء أننا طلبنا بالدعاء للأبناء ونهينا عن الدعاء بالشر، لأنه قد يستجاب فيهم. مما ذكروا في كتب التراجم وهي كثيرة، هي كتب التاريخ وسير الصحابة رضي الله عنهم، أن العباس من أن عبد الله بن عباس هذا ممن أسهم كما تقدم في فتح إفريقية مع العبادلة، وهذا يعني نستفيد منه أننا نعتقد أن الفضل بعد الله عز وجل، لأنه كله في تقدير الله، أن الفضل بعد الله عز وجل هو لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين الذين جاءوا ونشروا دين الله سبحانه وتعالى، وأخرجوا الناس من أهل ليبيا وغيرهم من هذه الأقطار، أخرجوهم من الظلمات إلى النور، خرجوهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن طغيان الرومان إلى يعني الحرية نقول إحنا واعتناق هذا الدين القيم.
4: كانوا يعني عندهم مبادرة، يعني ما اكتفوش بكونه بالإسلام وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما قعدوش يعني في المدينة وقالوا إحنا خلاص رزقنا الله عز وجل بصحبة النبي،
5: نعم،
4: والحمد لله على الإسلام، وقاعدين في مكانهم، وما إنما يعني أرادوا الخير لغيرهم من
5: أرادوا الخير لغيرهم، وحتى الناس الفضل الإنسان هذا ما في عالم الأسباب بعد الله عز وجل الفضل للفاتحين،
4: نعم،
5: أما من جاء بعدهم إلى يوم القيامة فكلهم من أهل الوظائف وظيفة، من أحسن يجزيه الله خير ومن أساء فأمره إلى الله. نعم
4: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض، وذكرنا الأحاديث الثلاثة التي أخرجها البخاري في صحيحه، وأولها

0: شيخنا مر معنا أن البخاري رضي الله أن البخاري رحمه الله أخرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث، أولها ما روي عن مالك، والثاني ما رواه عن سفيان، والثالث ما روي عن ابن عمر، والثاني ما رواه عن سفيان عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثالث ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما. فشيخنا، بما تميز الحديث الذي روي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، بما تميز عن بقية الأسانيد؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا شك أن الناظر في علم الحديث والأسانيد يجد أن العلماء أي من أهل الحديث فرقوا بينها، فقالوا أما من حيث الفضل والتميز، فقالوا من أبرز ومن أوثق وأصح هذه الأسانيد ما كانت روايتها عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ولذلك حتى أنها تسمى أن هذا السند هو من أصح الأسانيد ويسمى بسلسلة
0: الذهب.
1: بسلسلة الذهب، هذه من ناحية. زاد على ذلك من حيث المصدر أن هذا الحديث الذي قدمتموه بارك الله فيكم هو من رواية البخاري، وإن كان كله من الصحيح سواء الذي رواه البخاري أو الذي رواه مسلم، لكن لا شك أن شرط البخاري هو أقوى، فتميز هذا الحديث من حيث الإسناد بوجود مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الذهب، وتميز بكونه أن الذي أخرجه ودونه هو البخاري رحمه الله جميعا.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، مما يلاحظ أن الفقهاء اعتادوا عند استنباط الأحكام أن يجمعوا كل أو غالب الأحاديث والآثار الواردة في المسألة، فما فائدة هذا الجهد في الجمع؟ لماذا اعتاد الفقهاء هذا الجمع؟
1: الناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقصد بذلك مجرد الرواية، فمن قصد مجرد الرواية له أن يقتصر على الكتاب الذي يقوم بروايته أو دراسته، يقوم بسرد هذه الروايات ويقتصر عليها. أما من أراد أن يستنبط الأحكام ويستخرج الحكم المراد، فينبغي عليه أن يجمع ما روي في شأن هذه القضية، يعني سواء كان لربما يجد حتى قرآن يتلى في القضية التي هي مذكورة في الحديث، فعليه أن يذكر إن كان فيها آية نزلت فيها آية، وكذلك يجمع كل الأحاديث التي جاءت في الباب، بل حتى أعمال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هذا أمر لا بد منه، وذلك بسبب أنه قد يجد في القضية هذه التي يأمر بها الحديث قد يجد حديث آخر يبيح هذه المسألة بفعلها، وهذا الفعل إما أن يقتضي وجود نسخ في هذه المسألة، وإما أن يقتضي وجود حتى تخصيص في حال دون حال أو تقييد لمطلق من المطلقات، فهذا أمر متوقع. ولذلك لو اقتصرنا على استنباط الحكم من حديث واحد مذكور، قد يأتي هذا الحكم في الواقع هو مخالف لمراد الشارع، إذا كان هو مخصوص بحال معين أو مقيد بقيد معين مثلا، وخاصة إن كان هو منسوخ مثلا ووجدنا حديث ناسخ له. ولهذا على سبيل المثال، من غير هذه الحديث رويت عندنا عدة روايات أخرى في هذا الباب، منه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، فهذا يتضمن النهي فلا يبيعه، بل صرح به فلا يبيعه، ولكن المسألة صرحت بالطعام، فمن تقيد بهذا مثلا فسيصل بأن النهي هو مقتصر على الطعام، بينما نجد رواية أخرى كذلك هي مما رواه مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبيع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. هذه الحادثة الحقيقة هي ظاهر نصها أنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم،
1: مع أن قد يقول قائل الحديث المرفوع يغني، حديث المرفوع وهو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم يغني عن ذكر ما هو منسوب

0: للصحابة رضي الله عنهم والتابعين. لكن من أراد أن يستنبط الأحكام يقول لا، لابد من يعني من الإتيان بها جميعا. ومن فائدة ذلك لنعلم أن المرفوع مع قيامه لهذه الحجة يفيدنا ذكر غير المرفوع بأن هذا يعني العمل لا يزال جاري بهذا الخبر المرفوع، لأنها قد نجد حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كذلك قد نجد أخبار من أبي بكر أو عمر وخاصة كبار الصحابة يعملون على خلافه، وهذه أمور وإن كانت نادرة الوجود لكن نجد
1: قد يكون يعني فيه نسخ، قد يكون الحكم نسخ، قد
0: أيوة نجد ما يدل على نسخه، ونجد ما يدل على تقييده في في في حال معينة في حال معينة. ولو نظرنا إلى هذا يا شيخ عبد الرحمن، مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتمتع في حجة الوداع، حجة الوداع، مع أننا كما جاءت الأخبار أنه في عهد أبي بكر وفي عمر، في عهد عمر كانوا يحجون بالإفراد. فيستفاد من هذه إذن عمل الصحابة رضي الله عنهم، يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشيء لتحقيق غرض معين، لتحقيق غرض كما ذكروا فيما يتعلق بالحج، قالوا أن من عوائد الجاهلية أنهم يعتقدون أن العمرة لا تنعقد في موسم الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد فأمر الصحابة بهذا الفعل. لكن الحكمة نقول هي تحققت، مدام الحكمة تحققت عاد الفضل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
1: وهو الإفراد. نعم.
0: وهو الإفراد.
1: نعم.
0: إذن ليه معاني عدة، وبفعله من الصحابة رضي الله عنهم فعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر أو النهي لازال ساري المفعول، لم يتعرض إلى نسخ،
1: الحكم ساري. نعم.
0: الحكم ساري، وهذا ما روي عن في عهد عمر رضي الله عنهم. كذلك قد نجد حديث أخرى هي تفيد فيها شيء من العموم، وذلك ما روي عن ليث عن عطاء عن عتاب رضي الله عنهم قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. وكذلك من مثله ما ورد عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي، قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه.
1: هذا بإطلاق شيخنا سواء كان طعام أم غيره.
0: أيوة يعني. إذن هذه الرواية مع أنها رواية أخرى، رواية أخرى كما جاءت بعضها في سنن ابن ماجة، وهي من حيث الشرط أقل من الصحيحين.
1: نعم.
0: وكذلك هذا المذكور
1: في مسند الإمام أحمد. نعم.
0: في مسند الإمام أحمد.
1: نعم.
0: وهو صحيح لغيره، هذا أقوى منه الحديث الأخبار الأولى.
1: نعم.
0: ولكن ومع ذلك هو وإن كان الذي رواه الإمام أحمد صحيح لغيره لكنه يحتج به في بابه إن لم يترجح عليه الآخر.
1: نعم.
0: فعلى كل حال هذا من هناك من أخذ به من العلماء وقال بعموم وجوب القبض في جميع السلع، فالمسألة لا يختص بالطعام، لأن هذا النص هو عمم الخطاب. وهناك رواية أخرى عن زيد بن ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حتى حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
1: حتى في هذه الرواية يعني أطلق السلع، أطلق السلع ولم يحدد أو يخصص أو يقيد بالطعام يعني.
0: نعم نعم، هي هذه فائدة النصوص. فائدة النصوص هناك من وظفها لهذا المعنى وقال إنما هو شرط القبض عام في جميع السلع.
1: شيخنا من خلال ما عرضته يعني يتضح فائدة جمع الفقهاء للنصوص، نصوص الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد.
0: نعم.
1: يعني قد يكون بعضها يعني مقيدا وبعضها مطلقا وبعضها يعني خاصا وبعضها عاما.
0: نعم.
1: في يعني يستطيعون من خلال الجمع يعني تحديد الحكم الفقهي بدقة يعني.
0: نعم نعم، يستطيع الفقيه من له أهلية الاستنباط.
1: نعم.
0: أن يتعرف على الحكم المراد. على الحكم المراد. وإحنا الآن رأنا دورنا، إحنا مجرد عرض لما ذكر.
1: نعم.
0: إحنا يراه الحق وإن مجرد عرض لما ذكره الفقهاء الأوائل، أما مش كل إنسان في الواقع هو راه يستطيع أن ينظر ويتهجم على الأحاديث والآيات. يعني
1: كما ذكرت شيخ يعني فيه الأحاديث الأولى في صحيح البخاري مروية, وفيه حديث في صحيح مسلم, لكن في أحاديث أخرى مروية في سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد, في منها صحيح لغيره أقل رتبة يعني من صحيح لذاته, وفي منها قد لا يكون وصل إلى مرتبة الصحة. فيعني كما ذكر شيخنا الحديث صحيح لغيره إذا عرضه حديث يعني أصح منه صحيح لذاته أقوى منه في المرتبة في الصحة, فقد لا يعمل به يعني
0: قد لا يعمل به بالترجيح.
1: نعم.
0: وقد يكون مقيدا للآخر.
1: نعم.
0: قد يعني مثل القاعدة المعروفة عند فقهاء المالكية الإعمال أولى من الإهمال.
1: نعم.
0: فقد يعمل بكلا الحديثين مع أنهم مش كل واحد يعني مش ليس في درجة واحدة.
1: نعم.
0: نعم.
1: ولكن يعني مصداقا يعني لقولك يعني شيخنا أن ينبغي الحديث هذه مش أي حد يعني بيشوفها وبيختار من بينها ولا بيعمل بأحدها ويترك الآخر,
0: هي
1: متروكة يعني لأهل العلم يعني
0: هي متروكة يعني للمجتهدين
1: مجتهدين. نعم.
0: ولذلك إحنا حتى إحنا عرضنا الآن هو الواقع هو عرض لما ذكر من لما نقل عن العلماء والفقهاء الذين لهم اعتبار, يعني مش كوننا إحنا الآن لما نذكر في الأحكام هذه كوننا هذا من يعني من بنات أفكارنا زي ما يقولوا.
1: نعم.
0: ولذلك إنما هو عرض لما ذكره الفقهاء الأوائل, فينبغي للناظر لطالب العلم القاصر أنه لا يعتمد على عقله ويتعمد أن يستنبط الأحكام من بنفسه, وإنما إحنا الحقيقة هذا العرض ذكره العلماء والأحكام منقولة عمن ذكرها من العلماء الأوائل.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا وردت في الروايات السابقة بعض الألفاظ التي قد تكون يعني غريبة على أسماع المستمعين في عصرنا الحالي, يعني منها ما ورد في الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما مما زاده إسماعيل قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأيضا في الرواية الأخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. فشيخنا ما المقصود بالقبض؟
0: هو القبض بارك الله فيكم بيان الكلمات هذه أمرها يعني من الأمور التي لابد منها, لأن أولا هي قد تكون من الألفاظ الغريبة في زمانية من ناحية, ومن ناحية أخرى قد تكون الألفاظ هي من باب المشترك اللفظي, وبالتالي ما المعنى المراد. الأصل في القبض هو الأخذ بجميع الكف كما ذكروا,
1: منها يعني القبضة
0: القبضة منها القبضة وقبض الشيء هو أخذه, ومنه يقال قبضت روح المريض أي أخذت, ومن معانيه الاستيفاء, ولكن هذا المعنى اللغوي الحقيقة, ولكن المعنى الشرعي قد يتحقق فيه القبض الحسي وهو القبض باليد كمن يقبض على لجام الدابة مثلا أو مفتاح للسيارة أو البيت, وقد يكون حتى معنوي بالتخلية والتمكين. فعلى كل حال هذا المعنى اللغوي هو القبض والأخذ ومن معانيه الاستيفاء, ولكن المراد هو تمكين المشتري من السلعة.
1: شيخنا ما المقصود بالاستيفاء؟
0: هو الاستيفاء يأتي من معانيه اللي هو مجرد القبض, ولكن غالبا هي تستعمل هذه الكلمة اللي يقولوا فيه حق استيفاء للأشياء التي كما ستأتي إن شاء الله لما فيه حق يعني جانب فيه كيل أو وزن, فهذا اللي يقولوا يبدأ فيه حق استيفاء, يعني لا يمكن للمشتري أن يقوم بقبض السلعة هكذا دفعة واحدة حتى توزن أو تعد, فيقولوا هذا أمر فيه حق استيفاء.
1: يعني استوفى يعني كأنه يعني استوفى كل حقه منه, يعني
0: كل حقه منه. نعم. مع فصله من متاع البائع,
1: يعني كأن البائع وفى للمشتري كل حقه يعني
0: كل
1: وفاه
0: حقه.
1: إياه.
0: نعم. وعطاه إياه,
1: والمشتري يعني يكون استوفى حقه.
0: نعم. نعم.
1: نعم. أيضا شيخنا من هذه الألفاظ التي يعني تحتاج إلى بيان على الأقل في زماننا الحالي ما ورد في الرواية التي خرجها ابن ماجه عن عتاب قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. ما المقصود شيخنا بشف؟
0: كلمة الشف من الناحية اللغوية قالوا تطلق على الزيادة أي والمراد بها الربح، يعني الزيادة في الغالب هي تطلق على الشيء القليل الشف على القليل. نعم. والربح طبعا هو في حسب المعتاد دائما بيكون هو أقل من رأس المال، إلا لما يكون رأس المال ألف يعني بيربح معها عشرات، ولما يكون عشرات بيربح مثلا دنانير وهكذا. وكذلك تطلق من ناحية اللغوية يطلق حتى على النقص، كلمة شف يطلق على الزيادة ويطلق على النقص، وذلك ذكروا بأنها هي من أسماء الأضداد، من أسماء الأضداد. ولكن المعنى المراد في هذا الحديث هو المعنى الأول، المعنى الأول الذي هو من باب الذي هو من باب الزيادة لا من باب النقص. ومما استدل به بعض العلماء على أن الشف يطلق على الشيء اليسير، قالوا كما ذكرت العربية في عندما سرت عندما وصفت زوجها بأنه أكول، قالت إذا شرب استفى وإذا أكل اشتفى، إذا أكل لف وإذا شرب اشتفى، يعني إذا أكل لف الطعام أكول. وكذلك الشراب إذا شرب اشتفى، بمعنى أنه يتتبع حتى قطرات الشراب سواء كانت من لبن أو نبيذ أو غير ذلك، فهي تطلق على الشيء اللي يسير.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا من الألفاظ التي وردت في ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا. ما المقصود بالجزاف أو الجزاف شيخنا؟
0: الحق أن كلمة الجزاف
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كما ذكرتم المراد بها الكومة. أحيانا الإنسان لما يشتري إما بالكيل أو الوزن أو العد، وهذا يكون في المثليات والجزاف كذا، يكون في المثليات مثلا الشيء اللي ممكن أنه يكال كالطعام مثلا الحبوب، أو يوزن الأشياء التي توزن بالميزان أو المتر، زي ما الآن يقول الدرع الأولين يعني بالمتر، فهذا ممكن، وهذا يقابلها البيع بالجزاف يعني بالكومة. إذا كان الأرض يبيعها بالمترو يقول لنا نشتريها منك جزاف كتلة واحدة من كذا، من الحد الفلاني إلى الحد الفلاني بكم، وإذا كان هي كومة شعير يشريها ككومة، يعني يبقى لا يتقيد بكيلها بالكيل ولا بوزن. فهذا نوع من أنواع البيع، وهو من الأمر الجائز بشروطه، لعلها تأتي إن شاء الله.
2: إن شاء الله. طيب شيخنا، بعد أن تعرفنا على الروايات الواردة في النهي عن البيع قبل القبض، عرفنا الروايات يعني التي خصت الطعام، والروايات التي أطلقت النهي في السلع كلها، ما الصورة العملية المقصودة بالنهي في الحديث؟
1: الصورة العملية المقصودة أو التي تندرج في الواقع تحت طائلة النهي، هي أن يشتري رجل ما بضاعة، أو يشتري المشتري، نقول بغض النظر التقييد برجل غير رجل، أن يشتري المشتري البضاعة، وقبل أن يقوم باستلامها من بائعها يقوم ببيعها إلى غيره. يعني زي الآن في وقتنا هذا كثرت هذه الصفقات، يتكلم بالنقال يقول يا فلان عندك مثلا النوع الفلاني من الحبوب، عندك النوع الفلاني من زيت الزيتون، عندك كذا، يقول له نعم، يقول له خلي لي كذا كمية، يقول له باهي، يتفقوا بيع صحيح، بيع بالوصف، يتفقوا على السعر، ولكن بعدها يجي يخبر يقول والله إني تحصلت على كمية كذا من الحبوب أو من الطعام أو سيارات أو غيره وغيره، فيجي واحد يقول له بيع لي منها مقدار أو بيعه لي كلها مثلا،
2: يعطيه سوم كويسة،
1: يعطيه سوم أفضل، يربحه بقليل أو كثير، ربح أو لم يربح، المهم باعها قبل أن يقوم بقبضها، يقول لأبائي غرطوس نسلمه لك على طول. لابد من التنبيه، لأن احنا في بيان الصورة، يعني مش بالضرورة تكون الصورة هي ما المذكورة هي ما محرمة، لأن أحيانا تكون هي مقيدة بقيد، لكن حين غره هو تصوير للصورة التي قد يقع عليها النهي، لأن هي الصور قد تتعدد، ولكن الفقهاء أحيانا يختلفوا في أي الصور هي المعنية بالتحريم لقرينة من القرائن أن خصصوا بها النهي مثلا. فإحنا ضربنا ولذلك المثال هنا في هذا التصوير، قلنا سواء اشترى حبوب طعام أو اشترى سيارات أو اشترى قماش أو أي شيء، ولكن قبل أن يصل إلى يدي المشتري قام المشتري ببيعه لغيره، هذه صورة أنه باع شيء قبل أن يقبض. ولكن هل هذه كلها ممنوعة أو لا؟ هذه تأتي بعدها في جانب الأحكام الشرعية، سيأتي بيان هذا إن شاء الله.
2: إن شاء الله. طيب شيخنا، بعد أن تصورنا الصورة أو الوجه المنهي عنه، قد يتساءل المستمع الكريم عن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلعة قبل أن تقبض من المشتري؟
1: هو في الواقع
2: قبل أن تقبض من البائع.
1: نعم. لو نظرنا إلى هذه المسألة وتكلمنا على خصوص كلام المالكية مثلا، فقهاء المالكية أنهم خصصوا النهي مثلا بالطعام،
2: نعم،
1: فقالوا يحرم على الإنسان يقوم ببيع الطعام قبل قبضه، أن يشتري مثلا قنطار من حب الشعير، أو يشتري مثلا كمية من الزيت الزيتون أو من الأرز بهاتف، أو تلاقى هو صاحبه مثلا في سوق أو كذا، وقال لني عندي البضاعة واني موجودة في المخزن الفلاني ولا غيره وشراها منه، نقول هذا بيع صحيح بالوصف، لكن المشتري لا يستطيع أن يباشر البيع فيها من هذه السلعة حتى يقوم بقبضها. لو جئنا إلى العلة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من قال أن هذا الأمر تعبدي، عليه إنسان أن يمتثل إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجانب الواقع وإن كان الأصل في الأمر أو النهي إذا تعلق بالمعاملات الأصل فيه التعليل، لابد فيه من حكمة، الأصل فيه التعليل، ولكن قد توجد بعض الأحكام هي تعبدية على خلاف الأحكام التي هي من باب العبادات كالصلاة والصوم، فالأصل فيها أنها تعبدية، لا يقبل الحكم لها تعليل بعقل الإنسان، ولكنها هي كذلك قد تعلل.
2: ما يطلبش الإنسان يلعل يقول على علاش مثلا صلاة العصر أربعة مش خمسة أو مش ثلاثة
1: مثلا. نعم. بخلاف المعاملات، المعاملات الأصل فيها أن تكون فيه علة يدركها العقل، لكن بعض العلماء قال هو تعبدي، والمراد بالتعبدي وإحنا هذا أمر لابد من يعني من بيانه. نعم. أننا يجب علينا نحن أهل الإسلام إذا سمعنا بآيات من كتاب الله أو بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد أننا نسلم بما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، نسلم بأن هذا حق وأنه عين الحكمة وأن ترضى به نفوسنا، لابد يعني هذا التسليم أن نوقن أن هذا كلام هو حق، عين الحق وهو عين الحكمة والإنصاف، وأن نفوسنا راضية به. النفوس كرهت أم رضيت؟ لأن أحيانا الحكم قد يوافق هوى النفس، قد يوافق هوى النفس، تواحد يقول أنت بتمشي تحج يوافق هواه ولا ما يوافقش هواه؟
2: يوافق،
1: ماذا به يمشي.
2: نعم.
1: لكن يجي يضرب الحساب يقول له أنت عندك نص مليون زكاة بتعطى للفقير لأن إنسان مليء، يمكن ينزعج من هذا، ممكن ينزعج، لكن ومع ذلك لابد أن يرغم نفسه على العطاء. فهذا التسليم بالحكم. هذا
2: كما قال الله عز وجل يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،
1: أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم.
2: نعم.
1: فينبغي للحقيقة أن نحن جميعا نوطن نفوسنا على أن حياتنا هذه عايشين على مراد الله لا على مراد أنفسنا، لا على مراد أنفسنا فيما يتعلق بأعمالنا. قد يقع من الخطأ فنبادر بالاستغفار والتوبة، هذا هو محل الاستغفار والتوبة والرجوع، الرجوع إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. من العلماء كذلك من قال أن هذه حكم معلل، اللي قال معلل قال ما هي العلة؟ قالوا لأن مخالف لقاعدة الغنم بالغرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن التاجر. الغنم بالغرم هي قاعدة فيها إنصاف، فيها إنصاف، يعني ما يجيش الإنسان يعمل كعمل المرابي، المرابي ربح من غير خسارة، المرابي لما يعطي الألف دينار
2: ربح مضمون يعني.
1: نعم. أول شيء هو لما يعطي الألف دينار مضمون الدين كده صاحبه اللي قبض الألف، كون هذاك سرقوه منه ولا كذا ما عندهش بي علاقة، يقول له بتجيب لي الألف
2: ومعها الفائدة اللي هي
1: ومعها الفائدة المضمونة
2: 5% 10%. نعم. رقم ثابت. نعم.
1: فهو على كل حال هذا الربا من أشد المعاصي، فعلى خلافه ما أباحه الله عز وجل من البيع والشراء هو يجري على قاعدة الغنم بالغرم، بتخش على الربح والخسارة، بيدخل على الربح والخسارة، وهذا إذا كان هو يبيع قبل أن يقبض هو خاش على الربح دون الخسارة، ما هوش ضامن
2: ربح مضمون. نعم.
1: ربح مضمون. لأن السلعة هي لازالت موجودة عند البائع، ولو هلكت قد تهلك على البائع، لو حتى لو اشتراها هو في بعض الصور قد إذا هلكت هلكت لربما على البائع، وخاصة إذا كان هو البيع لم هو صحيح من جميع الوجوه. ثم بعد ذلك إذا قام هو ببيعها ستنتقل السلعة من البائع الأول إلى المشتري الثاني، إذن الوسط هذا اللي هو لعب دور المشتري الأول والبائع الثاني ما مرتش به السلعة أصلا.
2: صحيح.
1: وذلك هو خالي من الضمان لأنها مشت من مخزن الأول إلى المشتري الثاني مباشرة، فإذا كان ضاعت إما على الأول وإما على الثالث، والطرف الثاني هذا
2: لم يخسر شيئا،
1: لم يخسر شيء، غاية ما في الأمر أن خذي الفرق، خذي فرق المال من المشتري الثالث وخلاهم واحد منهم ضامن للسلعة حتى ولو ردت بعيب يقول أنت خذيتها من الأول برا رده له، أما هذا ربح مضمون. منهم من قال هذا، وهذا طبعا من قواعد البيع والشراء، لابد أن يكون حلال، يكون هو ماشي على قاعدة الغنم بالغرم. كذلك من هذه المعاني أو من هذه العلل التي ذكرها العلماء قالوا أن العلة لما يحدثه هذا البيع من المشقة للضعفاء والفقراء، ولأن المشقة النفسية زيادة على المشقة البدنية، ولو يعني تمعنا في قضية المشقة هذه التي ذكر الفقهاء نجد الأمر صحيح، وهو يعبر عنه أحيانا بعض المعاصرين بما يسمى بالأمن الغذائي. تو مثلا يا شيخ، لو أن واحد جالس على الطريق العام وإذا به سيارات محملة بأصناف الأطعمة من الدقيق من الأرز ومن كذا، سيارات محملة، تطمئن نفوس الناظرين أو لا تطمئن؟
2: تطمئن،
1: تطمئن، يقولوا ما شاء الله خير هالبقى، مع أنه هو له شارين لهم بايعين، ولكن بمجرد رؤية الأطعمة ما
2: يصيرش فيه هلع وما يصيرش فيه يعني تخوف،
1: يقول الخير هلبة، يقول الخير هلبة. فهذا قالوا منهم من قال هذه حكمة من الحكم، لو كانت الصفقات بقيت للتجار الكبار يبقى الطعام في مخازنه لا يتحرك، وبالتالي يبقى الفقير ما يشبح شيء في الطريق، والصفقات تعقد بالكلمة حتى يعدم، حتى يعدم الطعام في آخر اللحظة، يقولوا غير صالح فيعطى للدواب أو يرمى في القمامة دون أن يمر بالفقير لا أكل ولا على الأقل ولا طمأنينة. فهذه إذن علة من العلل اللي ترتب عليه إخفاء الأطعمة، ومنها لا يستفيد منها عامة الناس لا بالجانب الأكل ولا حتى الجانب النفسي، إلى جانب قالوا بيستفيد الحمال والكيال وحي الكيل،
2: سيارات النقل الآن
1: نعم، وسيارات النقل وغيرها كلها بتشتغل، وهذا الجانب الحقيقة جانب الغذاء جانب الطعام، هذا الأمر الذي لا ينفك عنه مجتمع. تو بخلاف السلع الأخرى،
2: نعم،
1: بخلاف السلع الأخرى قد تجد قرية من القرى لا تبالي بنوع معين آخر مثلا، لكن الطعام ما فيش نقول حين كائن حي إلا ولا بد له من الطعام، فيستفيد الجميع، من باعه ومن شراه ومن أكله ومن شاهده وهكذا.
2: يا شيخنا السلع هذه وخاصة الأطعمة لما تقعد في المخازن، مخازن كبار التجار، يعني جملة الجملة، أول شيء كما ذكرت شيخنا الناس صغار الناس والمستضعفين والفقراء صعب أن يوصلوا لها مش كان بيشروا حاجة، لأن أول شيء ممكن بعد المسافة، وثاني شيء كبار التجار مش حيفتحوا البيع لصغار الناس، وثاني شيء عامة الناس لما ما تشوفش السلع هذه في الطرقات وفي المحلات يصير لهم هلع وتخوف من حالة الأمن الغذائي، وأيضا العمال اللي يشتغلوا في تحميل الأطعمة هذه لسيارات النقل، وأيضا سائقي سيارات النقل كلهم يعني معاش حيستفيدوا من وراء نقل الأطعمة هذه للمحلات ولصغار التجار.
1: نعم،
2: هذه كلها فيها تعتبر يعني منافع،
1: تعتبر أو
2: منافع يعني ضاعت على الناس،
1: وهذه من حكمة التشريع.
2: نعم،
1: من حكمة التشريع، وهي من محاسن الإسلام الحقيقة.
2: نعم،
1: من محاسن الإسلام، ولو قوردت بسلع أخرى، لو أننا قلنا التجار الآن العقارات، تجار الذهب، من اللي شبحناه رافع كيلو ذهب ولا رافع، مع أن البيع كل يوم لابد يجري،
2: صحيح،
1: لكن لا يؤثر في الناس شيء باع ولا ما باعش،
2: لكن الطعام بالذات ليه يعني خصوصية.
1: نعم، خصوصية. نعم، ليه خصوصية.
2: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، تبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ أبو طاهر سأل عن المسح على الجورب، هل يجوز المسح على الجورب المتعارف عليه اليوم أم ما يشترط أن يكون من الجلد؟
3: المسح على الجورب هذا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز المسح على الجورب، والجورب الموجود الآن إلا بضوابط، منها أن يكون الجورب بدأ مجلد ونحو ذلك من الضوابط، وهذا هو قول العلماء المالكية في هذه المسألة. المالكية عندهم ضوابط للمسح على الجورب لا تتوفر في هذا الجورب اللي موجود الآن بصفته الآن، ما يتوفرش في هذا الجورب المعروف، وأن يكون يعني ظاهر الجورب اللي هو ميل السماء وباطنه يعني كله من جلد، فإذا لم تتوفر عندهم الصلاة به غير صحيحة بالنسبة للشخص الماسح. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى جواز المسح على هذا الجورب وعليه. فمن مسح على الجورب تقليدا لبعض أهل العلم الصلاة الصحيحة، ولا يقال أن الصلاة باطلة، والصلاة من صلى خلفه صلاة صحيحة، ومن احتاط لدينه وتورع وقام بالأحوط وهو الغسل غسل الرجلين فهذا أخذ بالأحوط، ولا يقال إنه ترك سنة أو ترك رخصة. فهذه من مسائل الخلاف، الاحتاط هذا هو أولى وأفضل، ومن صلى بها مقلدا لبعض أهل العلم وقام به للمسح وصلى بذلك صلاة صحيحة ولا حرج عليه إن شاء الله جل وعلا.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: تمام شيخنا، نستهل بالأخ عبد الله يقول بأن فيما سبق الحد تعبيره كان يأدر المغرب دقيقة دقيقتين بعد الأذان نصلي طول، الآن يصير فيه تأخير لسبع دقائق وعشر دقائق، فهل هذا مشروع شيخنا؟
5: لكل فريضة وقت اختياري ووقت ضروري، والمغرب وقتها الاختياري يبدأ من غروب الشمس في مشهور مذهب علمائنا، من غروب الشمس إلى وقت يحصل فيه الإنسان الطهارة من غسل ووضوء، والمقدرين العلماء متعنا بعشرين دقيقة، وبعدها يبدأ الوقت الضروري.
4: سأسمحك حضر الشيخ. خليفة وقد ذكر أن رجلا كان في مولده يعني قد أرضعته زوجة أبيه وسجل ابنا لها في الكتيب، الآن يقول الآن يعني كبر الجميع وتوفي أبوه وتوفيت أمه وتوفيت زوجة أبيه التي نسب إليها في الكتيب يعني، وعنده أخ لأبيه من هذه الزوجة زوجة أبيه يعني، فهو في الكتيب مسجل أنه أخوه الشقيق.
6: نعم.
4: فيسأل الآن هل يرث هذا الأخ من أخيه لأبيه أم لا يرث، وربما سؤاله هل يرث بصفته أخا شقيقا أو بصفته أخا للأب.
6: هو أولا مثل هذه المغالطات يجب أن تصحح، وتصحيح هذا إذا كان هم يستطيعوا يصححوا ويصوبوا الأوراق الرسمية نقول إحنا كتيب العائلة وكذا، ولو يدروا في الناس بعض التعديلات تحتاج حتى إلى محكمة وغيرها، هذا الإجراء القانوني هم أعلم به الدوائر الرسمية.
4: نعم.
6: فهذا هو الحقيقة الواجب لما ترتب عليه من مخاطر في المستقبل، وإذا كان الأمر لا يمكن ينبغي ولو يديروا إقرار، هو المعني هذا اللي مسجل باسم مرتبوه أنها أمه يمشي يدير إقرار وإشهاد يعلن فيه بأنه وراه ما هوش ابن لفلانة وإنما هو أمه فلانة الفلانية، ولما يكون أم بيقول أن أم فلان الفلانية حتى أخوته الأشقاء اللي هم في الحقيقة أشقاء، أو إذا كان حد من أهل الأم إذا كان عنده أخوة أشقاء يعني يدخل معاه في هذا الإقرار أن يقول نعم هذا فلان ما هوش ابن فلانة ولكن هو ابن أم فلانة اللي هي أمنا وإحنا أشقاء ليه.
4: نعم.
6: وإذا كان هم عندهاش يعني أمة اللي جباتها ما عندهاش صغار ينبغي أخوتها اللي هم أخواله في الحقيقة.
4: نعم.
6: يمشوا معاه وماذا بيه في نفس الإقرار يكونوا شهود وإقرار في نفس الوقت منهم يقولوا نعم هذا ما هوش ابن فلانة وإنما هو ابن أختنا فلانة الفلانية.
4: نعم.
6: طبعا هذا لأنه بيترتب عليه
4: حقوق
6: نعم. إما بالدخول في شيء ما هوش ليه أو أنه يحرم من أشياء.
4: نعم.
6: تو هذا اللي توفى خوه
4: الإجراء هذا مهم جدا شيخ.
6: مهم. هذا المفروض المعني هذا اللي يفكر يورث ميورثش المفروض من اليوم يدير أهل الإقرار هذا ويشهد عليه الكبار اللي موجودين، وزي ما قلنا إذا كان هو عنده أشقاء من أمه الأصل الحقيقية يخشوا معاه في الإقرار يشهدوا ويقروا حتى هم بالكلام هذا، وإذا كان هو وحيد لأمه مرات أمه متوفية والغيرة وما جابتش غيره يمشي لإخواله يقول لهم هذا اللي صار وصار يخشوا معاه في الإقرار.
4: نعم.
6: طبعا هو لو جانا للأخ هذا اللي ما تخوه يحتمل إرثة ويحتمل لا، إذا كان هذاك عنده أشقاء يبدأ محجوب بهم، ولذلك احنا ديما حقيقة قضايا الميراث نقول لهم ديروا تعالوا ديروا فريضة، ديروا فريضة شرعية ما تعتمدوش على مجرد السؤال اللي أحيانا يبقى السؤال هو قاصر، وأحيانا حتى اللي قد يجيب الإنسان على عجل يبقى فيها مسؤولية كبيرة مالية لأنها أمر دقيق، لكن من حيث المبدأ نقول إذا كان هو عنده أشقاء يعني اللي مات
1: أخوه اللي مات عنده أخوت من أبوه وأمه، يبدأ هذا محجوب الأخ لأب، ما عادش يوصل فيه، وذلك من خلال هذا الإقرار ما يخذش. أهب يقول ورثات المحكمة، ورثاتك المحكمة باعتبارها ورقة رسمية، نقول لني ديانة قابلها بورقة رسمية. كيف يقابلها بورقة رسمية؟ يدير تنازل، يقول لأني تنزلت على حقوقي من جهة فلان اللي توفى لخوتي اللي هم فلان وفلان، ويعد خوت الميت الأشقاء، خوت الميت الأشقاء يعدهم ويقول أني نصيبي وما يتعلق بي بحسب هذه الفريضة، ما يقولش خوي، يقول بحسب ما نصت عليه هذه الورقة الرسمية أراني نتنازل على جميع الحقوق، مرة تطلع حتى حقوق المستقبل.
4: نعم،
1: لربما تطلع حقوق المستقبل. نعم. يبقى هو يدير تنازل لإخوت الأشقاء، تنتهي قضية الميراث.
4: نعم.
1: والأمر الأشد من هذا لو ماتت الأم اللي هو مشجل باسمها. نعم. هذا معاش يلحق عليها لا هكي ولا هكي، لأن ما عندهاش بها علاقة. هذه أم
4: هي توفيت
1: المرضعة.
4: هي توفيت.
1: نعم؟
4: توفيت، ذكر أنها توفيت.
1: ما هو مرات تطلع لها حتى ميراث.
4: إيه؟
1: أهلها يقولوا والله يزودوا طلع ميراته، وهذه فلانة عندها طلع حتيم ملح. لما يبقى معهم وين ما يطلع لها ميراث من أهلها يبقى يشارك في خوته ما هوش ليهم، يجوا إخواتهم على طول الزمن يقولوا هذا هو واحد هو ولد أختنا، يخالط فيهم على أنهم محارم وهم مش محارم، أجانب في الحقيقة. يعني النساء اللي من جهة المرأة المرضعة هذه، وين كانت هي المرضعة أخوتها؟ هي خالتها من الرضاعة ماشي، لكن نحن ولذلك هذا مسألة مهمة، حتى الرضاعة تنشر الحرمة.
4: نعم.
1: تنشر الحرمة، لكن يبقى قضية المال، كبقى الخطورة
4: الحقوق، يعني
1: الحقوق. نعم، الحقوق المالية. ومن جهة أمها الحقيقية قد يحرم، لو ماتت لو أمها ماتت الآن قد يحرم منها، لو أمها طلع لها حقوق في المستقبل كذلك، يعني احتمال يقول هذه مش أمك، لكن لما يديروا إقرار من الطرفين إذن هو الرضاعة ينشر الحرمة كما تنشرها العلاقة النسب فيما قضية بالمحارم، يعني هم باعتبار رضاع من المرأة. نعم، حتى أخوت المرأة هم خالات لي، لكن بالنسبة للجانب المالي لا، لا يورث الرضاعة، لا تورث.
4: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
2: يقول فيه السائل: امرأة توفي زوجها وليس لها أبناء وكانت تسكن بالإيجار، فهل يجوز لها أن تبقى في بيت أختها فترة العدة؟ تفضل شيخ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذا كان قد دفع ثمنه قبل أن يموت زوجها، دفع ثمن الإيجار هذا، فهو يعتبر في حكم بيتها فتبقى فيه. أما إذا لم يدفع ثمنه أو أخرجت، فلها أن تأخذ أي بيت آخر وتلزمه كما تلزم بيت العدة. يظن بعض النساء أن إذا خرجت من بيتها لضرورة، في اللي تقول لك مثلا أنا صغيرة وقاعدة مع عائلة زوجي وما ما ما عندي حد يجي معاي من أهلي، فمضطر أروح لأن ما عنديش من يقوم بشغلي مثلا، نقولوا لها روحي عادي امشي لبيت أهلك، لكن تلزمينه كما تلزمين بيت العدة، مش شوية عند أهلك وشوية عند خوك وشوية عند مش عارف مني، لا، البيت المنتقل إليه لسبب يجعل البقاء في بيت العدة غير ممكن، البيت المنتقل إليه يعامل معاملة بيت العدة، لابد قبل أذان صلاة العشاء تكون في بيتها وتخرج نهارا للحاجيات وللضرورة، ولا تخرج ليلا إلا للضرورة الملحة.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: أيوة.
9: نعم، السلام عليكم.
8: وعليكم.
9: نعم، تفضلي بسؤالك.
8: نسأل على مستجود حالة الزواج، إما بالضرورة تكون حاجة عناد مشكلة المخزة أو هذه
9: السجود، تسألي عن الأرضية في السجود، يعني تكون
8: أرضية في السجود وقت المرض والحركة ممنوع، واحد يصلي مثلا على الكرسي
9: طريقة السجود. أها، واضح إن شاء الله. بسمع الجواب يا عم الله. شيخنا الأخوة مفيدة تسأل عن من يصلي على كرسي لعلة به أو مرض، فتسأل عن كيفية السجود في هذه الحالة.
10: بالنسبة للسجود دائما نستذكر حيث يصلي قاعدا أو قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان المريض بالنسبة للسجود يصلي بالهيئة أو على طريقة لا تؤدي إلى ضرر صحي. وعادة أكثر من يسعى للسجود عمليات العيون بالذات، الناس عندهم عملية عيون، فالدكتور يمنع من يعني نقول حني تطبيص أو يمنع من زي عملية السجود هذه، يقول لا ما فترة معينة من الزمن، سواء كانت هذه الفترة معينة أو حتى ديمومة. فالإنسان يسجد بالقدر الذي يومئ إيماءً، يومئ إيماءً يعني إحنا نقول يوم يطبص يعني أو يحرك حتى رأسه فقط، مش يعني
1: قدر المستطاع،
10: على قدر المستطاع. يعني دائما زي ما نقول إحنا في الركوع يركع يطبص شوية هيك، وبعدين السجود أكثر، يزيد السجود أكثر منه يعني حتى بحركة بسيطة، بحيث يتأتى هذا الفعل ولا يترتب عليه ضرر للمريض.
9: شيخنا في اللي يرفع رشادة ولا حاجة؟
10: هذه أنا أعرف رشادة وسادة وكذا كله لا أصل له والله أعلم، هذا يعني في المذهب لا يجوز، يعني لا ينبغي حركة زائدة في الصلاة، وإنما زي ما قلت صلى الله عليه قال له فصلي قائما في المصطفى فقاعد على جنب يعني، وحتى نائم وسنه حتى في الفراش يصلي وهو يعني مستلقي على ظهره ولا يستطيع الحراك مثلا عند الشلل أو عند كذا، وحتى بمجرد الإمام مجرد التحريك البسيط جدا جدا يتأتى منه الفعل ولا يأتي بشيء يترتب عليه ضرر لنفسه والله أعلم.
9: نعم شيخ،
10: أو شفاء.
9: بارك الله فيكم شيخنا.
4: نعم. تكلم شيخنا على ورع الصحابة في تناقل الفتوى ورحلتهم في ذلك، ورعهم كذلك في نقل العلم، وذكر بأن الواقع اللي صاير الآن شيخنا تهافت كل من له أدنى انتساب للعلم على الفتوى شيخنا بدون تورع، فيريد التوجيه بالخصوص. كان
5: هنا يجب التفريق بين من تخصصه الفتوى وهو من أهل العلم اللي درس وتعلم وعرف الفتوى ومناط الفتوى وتحقيق الفتوى ومشهور المذاهب وكيف يفتي أهل العلم، لأن هذا أمر ضروري للناس، الناس محتاجة في أداء عباداتها وإلى معرفة أحكام الشرع. والأمر الآخر أن هناك من ليس تخصصه الفتوى وهو ليس من أهل الفتوى، حتى ولو كان من أهل العلم ولكنه ليس من أهل الفتوى وليس متخصصا في الفتوى، ولهذا من أخطأ في الفتوى وهو من أهلها فله أجران، ولكن من يفتي وهو ليس من أهل الفتوى ويخطئ فهذا يأثم، لأنه ليس له يعني رخصة في أن يفتي الناس. أما عن ما ورد من ورع الصحابة وورع أهل العلم في المسائل، فهؤلاء كانوا يتورعون في المسائل التي لا يعرفون جوابا لها، فإنهم فعلا كانوا يتورعون وربما ينتظرون الأيام ويجتهدون حتى يردوا. أما لو جاءك سائل وأنت تعرف الإجابة وأنت من أهل العلم ومتخصص في الفتوى وتعرف الحكم الشرعي، ويأتيك السائل وينتظر منك أن تفتيه، فليس من العلم أن تتورع ولا تفتيه، فهذا سيفعل فعلا ربما يكون فيه أمر محرم. ولهذا يجب التفريق في هذه المسألة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم بكتمان العلم، فقال من كتم علما ألجمه الله سبحانه وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. والعلماء هم مصابيح الدجى، وهم الذين يعني يهتدي بهم الناس في أمور حياتهم وأمور دينهم وأمور شريعتهم وأمور عباداتهم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى سؤال أهل العلم والرجوع إلى أهل العلم في معرفة أحكام الشريعة، فهم الذين يرشدون الناس إلى الهدى وإلى الصواب ويبينون لهم الحق من الضلال ويبينون لهم أحكام الشرع. ولهذا لا يعني يقيس الإنسان ما يرد عن ورع الصحابة أو ورع السلف في الفتوى، فهم كانوا يتورعون، وخاصة يعني ربما يكون هناك صحابي ولكنه ليس من أهل الفتوى، ويكون هناك من هو من أهل من العباد ومن الزهاد من التابعين ومن بعدهم وهو ليس من أهل الفتوى، فهو يخاف ويخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والصحابة والعلماء من السلف الصالح يعني جاءتنا فتاواهم وجاءتنا علومهم وجاءتنا أقوال جاءتنا أقوالهم الفقهية، والحمد لله يعني الفقه المقارن الآن لما ترجع إلى مادة الفقه المقارن أو إلى مدونة الفقه المقارن وتنظر في أقوال الفقهاء وأقوال العلماء والآراء الفقهية والمدارس الفقهية تجد هناك يعني تاريخا وكما هائلا مما ورد إلينا من فتاوى السلف الصالح. فالأمر ليس على إطلاقه هذا أن نكون احنا نقول كيف احنا علمنا أكثر من علمهم الله كيف، لا لا ليس هكذا الأمر. وحاجة الناس في معرفة الأحكام الشرعية في عباداتهم هذا أمر يومي، هذا أمر يومي، يعني تأتيك الأسئلة وخاصة مثلا في مسائل العبادات ومسائل الصلوات والصيام والحج وأحكام الأسرة والزواج والطلاق وغيرها، الناس دائما في حاجة إلى معرفة أحكام الشرع الحكيم. ويحتاج المسلم يأتي ويفتح الكتاب ويقرأ، وهذا قاله مالك وهذا قاله أبو حنيفة، ولكن لا يستطيع أن يقول أنا سأخذ بهذا الرأي أو أعمل بهذا القول هكذا، لا، وإنما يرجع إلى من يفتيه من أهل الفتوى حتى يكون له عذر. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه، وهناك فرق بين الفتوى قبل النزول وبعد النزول وعند النازلة وعند الحاجة وعند الضرورة، وهذا أمر لا يعرفه الناس، وإنما من يعرفه يعرفه المتخصص في الفتوى، الفقيه المتخصص في الفتوى هو الذي يعرف هذه الأمور، والله أعلم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تفضل يا إبراهيم.
11: السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: أهلكم طيب، كيف حالك يا شيخ؟
2: بخير الحمد لله.
11: لا أني صارين في عجالة، السؤال الأول أنا خذيت خروف وضحك.
2: نعم.
11: وحطيتها مع مجموعة من الخرفان لأخوتي هيك، فأمس ممكن نطقها واحد من الكباش. نعم. حطيت أن رجلة يوقف عليها، لكن فيه منشيش عليها مضبوط. فأنا واحد كيف في الداع شوية شبك لشوفه اللي كسر ما عنداش كسر، لكن ما ليش عارف هل
2: هو يعني في عرج واضح ولا كيف
11: تجزي أضحية ولا تجزي
2: في عرج واضح
11: واضح سؤال لا
2: في يعني يعرج يعني يعرج بشكل واضح
12: سيد سالم هو
11: إبراهيم والله يوقف تأكل هو فيه شوية تحس برجله ما يوقفش عليها مضبوط لكن الجدل يرى مش كسر
12: يا سيد إبراهيم سيد إبراهيم هو نعم. المالكية يقولوا زرهم على باقي الخرفان زره خليهم يجروا يمشوا كان لقيته يلحق عليهم حتى لو يكوى عادي ما فيه شيء وكان لقيته ديما وراهم وهم سابقينه معناه هذا راه لا يجزي تبي تبيعه وتاخذ ضحية تانية وأجرك على الله
11: تمام
12: واضح إن شاء الله القاعدة متحهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العرجاء البين وعرجها قالوا العرجاء البين عرجها اللي هي ما تلحقش على التانيين لما يجروا ولا يمشوا كان يلحق عليهم عادي هذا مش بين وكان ما يلحقش عليهم هذا تبي تبيعه وتاخذ واحد تاني
2: بتجرب تو انت يا إبراهيم يعني
4: شيخنا بارك الله فيكم عندنا سؤال الأخت أم أحمد قالت يعني إن هي اكتشفت أن زوجها لديه تواصل مع امرأة أجنبية عنه ولما يعني صارحته يعني أنكر ذلك، فتسأل هي ما إرشادكم لها كيف تتصرف مع هذه الحالة؟
1: والله الحق هي أصبحت ظاهرة في ظني أنها خاطئة، قضية تجسس الزوجات على الأزواج، تبقى المرأة تتجسس على نقال زوجها وتتقلب في الصفحات يعني، وهذا مما يدخل الشيطان الريبة في قلوب الزوج والزوجة الاثنين. مرات تأتيه مقاطع ربما حتى هو ما عندهاش بها علم وتقول له شنو هذا اللي انت منزله في نقالك مثلا يعني. في نفس الوقت هي مش مسؤولة عليه، تو كان ولدها والله بتربيه، مسؤول على تربية ولدها.
4: نعم.
1: منين هو اللي مسؤول عليه مش العكس؟ هذا لا يعني أنه حلال على الرجل، لا يعني أن هذا من المباح في حق الرجل.
4: نعم.
1: لكن المرأة ما تكلفش نفسها شيء هي ما هيش مكلفة به، إذا حست بأن في شيء أهو الموعظة التذكير، لكن ما تبقاش تكيل في التهم. وإحنا نعرف أن في مجتمعنا كثير من مشاكل الشقاق اللي ممكن بعضها وصل حتى للطلاق من من من من الشجار الواقع بسبب التهم الباطلة. الرجل يقول والله هذا ما هو موجود كله، ومع هذا المرأة تبدأ تتغافل كل ما يغفل الرجل عن قال لها تتصفح وتقول لني عارفك الدير والدير وكذا، ويحدث الشيطان بينهم فتنة عظيمة. فنقولها سوء الظن ممنوع، إلا المرأة معاش تبقاش تتراقب في زوجها وتفتش في نقالها. السلوك فيه من سلوك حتو وخطأ، فيه من اللي يخلي نقالها في مكان ويبدأ يشجل على المرأة، تعيب. هذا سوء الظن، يبدو بسوء الظن، كيف بتستمر حياتهم الزوجية؟ كيف يخلي نقالها ويقبل يشجل؟ هذا ما هوش طيب. أو يا سيدي حتى قالت كلام هو مش بالضروري كلام بتاع علاقات برجل آخر، شت مات هدرت مع حد موجود وقالت هذا بخيل، قال هني هو على طول لما يلقى الكلام هذا بيغضب وبيضربها ويطلقها. وش ان قالت يا سيدي شن صار؟ وحتى قالت انت بخيل وقالت انت ما تصلحش وقالت وقالت وانت مهناش. لابد يعرف الانسان يقول سيد القوم المتغافل.
4: صحيح.
1: سيد القوم المتغافل، انت حتى سمعتها بودنك مش قال لك النقال، جيت طالع وصلت الباب الحوش وسمعتها هي تعلق لصغارها والله لحد موجود، قالت والله هذا كذا كذا كذا. أنت مدام تحسابك ما تسمعش برا دي روحك ما تسمعش، هذا سيد القوم المتغافل. لكن اللي يبدو يولي لبعضهم وشين قلتي وشين وحسك قلتي ومن تقصدي وما ما تقصديش، هذا والله عقل أرامي مشيه قدام عقول الصبيان هذوما. أنا نبه في الرجال هذوما، عقول الصبيان هذوما اللي يولي لها ومن قصدك وشين حسك قلتي وشين تقصدي. أنت وين أنت؟ أنت راجل، أنت انت حتى سمعتها كلمة صريحة وجاي في الباب اكرمكم الله قالت هذا بخيل ولا قالت هذا الكلب ولا مثلا اي شيء، غضبة لان ضربها ولا شتمها وقالت تعلق لصغارها ولا غيرها تهدرت مع صغارها، انت ما تندري لشيء برا دي روحك ما سمعتهاش، مدام امر ما هوش طاق في حدود الله سبحانه وتعالى. سيد القوم المتغافل وكذلك الزوجة. فاحنا نقولها انت خاصة عندها اطفال حافظة لزوجك ومعاشة تراقبي النقال ومشي لحالك. المرأة إلا في حال وصول عندها يقين أن الرجل زاني تخاف من نقل الحرام والعدوى، تخاف من الأمراض، تخاف من الأمراض، هني ممكن تقول لها كذا. لكن ما عدا ذلك يعني تبتعد عن الشكوك وتبتعد عن التجسس وكذلك الرجل.
4: نعم
1: نعم.
4: يعني شيخنا هذا إرشادكم حتى لو يعني غلب على ظنها أنه معنى واقع في علاقة غير صحيحة، يعني
1: حتى ولو
4: هي ذكرت أنه هو أقر أن هذه زميلة عمل فهو تواصل لأجل العمل، يعني
1: مش قالها زميلة عمل ويتكلم في النقال.
4: نعم.
1: هو ما ضرها في شيء، تقول له حرم عليك يا راجل هذه بنت الناس، حرم عليك واتق الله فيها، ومعاش تخاصمة معاش تخاصمة خلاص. أما إذا كان الرجل فعلا طق في النساء بشكل مباشر شكل فعلي شكل فعلي وخلط على الحريميات، هذا اللي يمكن تخاف أن ينقل لها الحرام. لكن مع احترامي للرجال يا شيخ محمد، مع احترامي للرجال واللي يسمعوا فيها، النظرة لشيوع العادة القبيحة هذا متاع الرجال يبدي يكلموا في سوين الناس عقاب الليل وقت الناس، هذا كرمكم الله ريت الكلب اللي ينبح من فوق الحيط والله. هذا حاشا الرجال وحاشا الصالحين، لكن هذا اللي يفسد في بنوت الناس ويفسد في سوين الناس، هذا حاله ما بصلش فيهم خلاص، وما خلي على حاله بس الزوجة باش تحافظ على زوجها. أما تبدأ تصعد والشيطان يبقى كذا يدمر حوشها ويبقى هو كذلك يعيد في الأرض فساد. نعم
4: نعم بارك الله فيكم شيخ أحسن الله إليك.
9: الأخ أشرف يسأل عن الإمام في الصلاة عندما تكثر حركته بغير يعني مبرر، مثلا يعني تخليل اللحية وتحريك القبعة وتقديم والتأخر يعني في المكان، إذا كثرت بشكل غير معتاد هل هذا يعني يؤثر في صحة الصلاة؟
10: الحركة الزائدة إذا كانت خفيفة لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن الحركة الكثيرة هي التي تؤثر في صحة الصلاة، وأن العلماء عدوا ذلك يعني أو علماء على الأقل الذي حتى الحركة الكثيرة يعني بيّنوها ومثلوها بمن عندما ترى شخص تقول هذا لا يصلي تبسيط يعني المسألة معه. فلكن الحركة البسيطة هذه والله أعلم هو ينبغي قد أفتح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وتلاحظ بعض الأحيان زي ما قال السائل الكريم أن الإنسان يبدأ يخلل في اللحية متاعه دور يبدأ يمسح اللحية بجنبك وكذا يعني حتى المأموم يعني نتكلم حتى على المأموم. فالإنسان الخشوع يعني إنسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يحاول أن يستحضر الوقوف بين يدي الخالق، وتجد أيضا هذه حتى في تجد هذه أيضا حتى في الإمام عملية الوقوف أمام لاقة الصوت والميكروفون زي ما نقول
13: يتبع فيه
10: يبدأ يتبع فيه ويبدأ لما بي

0: بغير نقد صوت يسمعوك، حتى لو صليت من غير نقد صوت يسمعوك، الله أعلم. فتحس الحركة هذه فيه إيماء على اللي صار، بتحول من تلقاه لاصق لاصق في الميكروفون، وبعدين لما بيركع بيميل على اليسار وبيركع، بيحاول يعني في نوع من حركة الرأس هذه، بيميل على اليسار وبيركع. يعني هذه حركة، قصدي هل هي مطلوبة في الصلاة أو لها ضرورة؟ هذه ملاحظة زي ما قلت لك، يعني الإنسان واحدة من اثنين، يا ما بتدير المايك هذا
1: يلبس
0: لبس يعلق معي، وإلا زي ما قلت لعامة الناس، أنت الآن مصلحني حتى في زي الفقات اللي ما توضي يهرب غير لقط صوت ونسمعه في الركوع والسجود والصلوات السرية، لسه بيحتاج بحاجة إلى هذا الأمر. في حركات تحسها يعني زائدة
1: يمكن استغناء عنها،
0: استغناء خاصة من الإمام بالذات، إن يعني هو القدوة، هو الذي على كثفه صلاة المصلين يعني مأمومين يعني. فبعض المسائل زي ما قلنا اللي راهي يعني حتى من تمام الصلاة، من تمام الصلاة ينبغي الإنسان أن يتحرك إلا فيما دعت الحاجة أو سهوا، الحاجة البسيطة يعني زي ما أقول، قد يحك رأس الإنسان مرة، تحدث الإنسان وموش يعني معصوم معاي، أو مرات زي ما أقول يحصل لحاجة حكة ضروري منها لازم يعني، لو يعني تشوش عليه تلك حكة في الرأس ولا في الخد ولا في اليد ولا كذا، تشوش عليك يحدث هذا الإنسان، شيء طبيعي جدا يعني، فلا بأس بذلك، لكن لا تكون عادة. وتلاحظ قلت لك الآن لما تصلي يعني يمسح في اللحية، يخلل في اللحية،
1: يفرق في
0: أصابعه، مكروهات الصلاة فرق يعني، يطربك في الصوابع زي ما يقول إحنا وكذا، هذه كلها مكروهات يعني، أشياء مكروهة ينبغي أن تستحضر بين يدي من تقف.
1: والله
0: هذه ينبغي أن نلاحظها، ينبغي أن ترمزي تأدي في طقوس، أنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين ملك الملك الذي يعني ترجع عنده خير الدنيا والآخرة. فاحنا دائما قلنا وإليه المثل الأعلى، دائما ليش الإنسان يعني يسعى لهذه المسائل، لما يوقف لما يوقف بين يدي مسؤول ولا كذا يحاسب حركاته وسكناته كلها يحسب فيها، لكن بين يدي الخالق تجد الإنسان
1: لا يبالي
0: وكذا، ربما التعود أصبحت نوع من الطقوس. فهذا الإنسان ينبغي أن يستحضر يعني عظمة الباري عز وجل والوقوف بين يديه، فلا يأتي بالحركات إلا مما لابد منه أو ما وقع سهوا. وحتى يقع سهوا يحدث مرة في يعني بعد كم صلاة، لكن ليس يعني ديدنه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: يقول بأن تعرض لحرق في صبع شيخنا، مما يعني حصل له أذية في صبع، فغلف بالشاش أو بالفاش يعني نقوله بالكامل، وكان لما يجي يتوضى شيخنا يبل في الشاش، هذا مما أثر عليه بالسلب على صحة صبعة. فيسأل الشيخنا يقول هل في الحالة هذه يجوز لي أن أنتقل إلى التيمم، وما هو الفعل الشرعي؟
3: ما دام الإنسان يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم، هذه قاعدة. ما دام يستطيع أن يأتي بأكثر أفعال الوضوء فلا ينتقل إلى التيمم.
2: نعم.
3: وإنما هنا تشرع أمور أخرى كالمسح على الجبيرة إذا كان عامل جبيرة، ويعني يحتاط في عدم استعمال هذه اليد التي فيها الجرح وعليها الشاش أو عليها الفاشة، كيف منقول عليها الجبيرة، فيستخدم يده الأخرى في أعضاء الوضوء، وعندما يأتي إلى يده هذه يغسل الأماكن غير المصابة يعني بشيء قليل، ثم يمسح ولا يغسل هذا العضو الذي عليه الجبيرة، وإنما يمسحه مسحا. فيعني حتى ولو لم يكن يعني شاملا لكامل العضو فهو معفو عنه، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيكم شيخ. سألت أيضا سؤالا آخر، فقالت عندها بنت خوها عمرها سنة ونصف غرقت في حوض سباحة، يعني رحمها الله وجعلها فرطا لأهلها في الجنة. لما سئلت أمها عن هذه الحادثة قالت يعني كرمكم الله كنت في الحمام أو كنت في البيت مشغولة بشيء يعني، وبعد تحري وكذا تبين أنها خارج البيت
4: نهائيا أصلا طالعة وتركة.

0: أنت يعني عند أحد القرابات يعني. فالآن السؤال الأخت تهاني تقول: هل على هذه الأم كفارة القتل الخطأ شهرين صيام؟ هي ومن وضعتها عندها البنت.
1: والله هذه ما أظن أن الكلام هذا يصل للمسألة هذه، لأن هي لم تقتل لا بشكل مباشر ولا بغير مباشر. تولي بشكل مباشر هو الذي ضرب والله أغرقها في الماء، والغير مباشر لو أنها هي وجهتها إلى الحوض، يعني هي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. فهذه يعني إن شاء الله ما عليها شيء. وحتى أن المجتمع يبدأ يصعد، لم قلت لكم أني كانت في دورة مياه مثلا وانتم بتخففوا عليها الوطأة، والله تبون هي المكلومة من اللي حستوا في فقد البنية اللي توفت وتحسوا فيها أكثر من أمها، فربي يعوضها خير وخلوها. أنا يظن في خلوها على حالها، وهي لم تقتلها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر، باش بنعدوها حتى من قتل الخطأ اللي يجب الكفارة.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخ.
2: كنا وصلنا عند السؤال الثاني للأخ مختار، سأل عن بطاقة إيفاء خاصة بمنحة الزوجة. قال الظاهر أنه سحب الأموال اللي في بطاقة زوجته، بطاقة المنحة إيفاء، فضل فيها 8 جنيه و85 قرش البطاقة. فهو قال يعني بيستخدم هذه الفلوس اللي في البطاقة بيشتري بهم بضاعة، لكن بيعطاها مقابلهم. فقال لو أعطاها 9 دينار أو 10 دينار هل هذا جائز مقابل 8 و85 قرش؟
3: هل هذا سلف ولا هي تبرع منها؟ إذا كان سلف لا يجوز الربا حتى بين الزوجين. إذا كان سلف ويتعاملوا مع بعضهم بالقرش وما فيش تسامح بين بعضهم، أو بدليل إن بيتسلفهم وتبي منه 8 جنيه، يعني شنو هو المبلغ هذا باش الزوجة ما تعطيش لزوجها؟ فعلى كل حال إذا كان يتعاملوا زي ما يتعامل التاجر مع الزبون العادي، هذا لا يجوز أن يأخذ منها 8 ويعطيها 9. وإذا كان هم من قبل ما يحسبوش، واللي عنده عندها واللي عنده عندها عنده، بعد ذلك ما نبوش نقوله هذا من قبيل القرض ويديروا اللي يبوه. لكن ظاهر حالهم أنهم معنا أولى درجة أنه يسأل على 8 جنيه وأن الزوجة تبيها، وبالتالي أفضل شيء فكك ما تخدش منها، هما مش هذاك المبلغ اللي بيدين لك شيء، خليها هي تشري بيه وخلاص.
2: تمام.
3: خير من لأن 8 جنيه و 75 مش حتلقاهم، تو صعب الربع جنيه والنصف جنيه
2: شبه بيندفع، و 85 هم يعني حتى
3: صعب جدا. وبالتالي النصيحة تبي تعطيها أعطيها مبلغ كبير بدل اللي في البطاقة، بحيث نعرف أن هذا تبرع تام منك. أما لما بنحسبوها بالقرش لا حتى بتزيد ما الـ15 القرش هادو، مدام يعني لو شخص عادي قال يخود اللي في البطاقة ورد لي 9 جنيه هذا ربا، فبين الزوج والزوجة الزوجة يشوفوا شني. إذا كان ديما تعطي فيها البطاقة وتاخد تشري زي ما تبي، وهي تعطيك وتشري زي ما تبي، بعدين حتى زدتها ولا نقصت ما فيش إشكالية.
2: نعم، بارك الله فيك شيخ.
4: شيخنا في ملاحظة، الأخ أشرف بارك الله فيه بحكم يعني عمله في مجال يعني استيراد اللحوم، يقول يعني لعله ذهب إلى أحد السلخانات في الدول الأوروبية، فمسألة يعني الذبح على الطريقة الإسلامية يقول يندر أو يعني لم يروه، قال يشوفيه أنه يضربه في الحيوان أجلكم الله بمسدس هواء أو نحو ذلك حتى يعني يسقط وبعد ذلك يذبحه. فهو يقول يعني مرات يعني حتى يموت يعني من الضربة الأولى.
5: والله هذه المسألة يعني العملية اللحوم المستوردة تكلمت فيها الدار الإفتاء يعني أفاضت فيها وبينوا الأسباب، وحقيقة يعني وهذا لعل أحد الشهود يعني، لأن زي ما قلنا العملية الضرب صعق بالكهرباء أو الضرب بشيء يعني حتى يفقد الوعي، هل يعني هل هم نسأل سؤال يعني هل يشوف في النبض متاعه قاعد حي ولا ميت، أم أنه يعني مآله إلى الموت، أم أنه يعني مسألة مثلا يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، سبحان الله. يعني الشبهات وهذه مش شبهة، يعني شبهة قوية، يعني المسألة الآن محققة تكاد تكون، مسألة تكاد تكون محققة. يعني لما شت ناس وشاف الوضع على عين المكان كويس. ينبغي يعني الأمر يفترض أن خلاص يعني النزاع فيه خوض بين من هو من يعني يعاند وبين من هو يعني ابدا من اهل العلم بذوج نظر يعني وهذا له من اهل من ممن هو من اهل العلم كويس. لكن السؤال لمن هو من اهل العلم، هل عينت المساله ان ذهبت وتقصيت ام انه مجرد يعني نقل عن من يوثق بها او لا يوثق به؟ فالله اعلم. زي ما قلت لك المساله لا تحتاج الى كل هذا النزاع. انت اللي عند يعني نتكلم لعامة الناس، انت جاتك الفتوى لعندك بدون جهد وبدون وانية تعب ولا الناس مش تتحققت، واللي خدت المسؤولية مع الله سبحانه وتعالى تكلمنا في الحلقة الماضية يعني في هذه المسألة وبينوا لك ما رأوه وما يقابلون به الله سبحانه وتعالى، هذا هم قدامك. انت يوم غضوة حرمت نفسك من لكن اللحم هذا والله يعني فتوى هذا الافتاء، هم في رقبتهم هم، وهم ما تكلموش زي ما قلنا شيخ الخالد المسألة وين، أن ما تكلموش يعني على أشياء نظرية وإنما تكلموا عن تجربة اللي روح شافوه أو اللي عفوا اللي روحها قالوا عليه أنت بتاخذ بهذه الفتوى فبها ونعمة ما تبيش تاخذ يعني أنت حر. ما لكن ما تقولش والله ما كنتش غافل، بس انت ما تقولش بكونش غافل يعني انا كنت غافل وما ندريش، يعني حجة الله عليك حجة يعني ان فيه من بلغ من هو مختص بهذا التخصص الذي كفله ولي الامر له، يعني ولي الامر هو الذي كلف هذه الهيئة هي دار الافتاء بالفتاوى ما يخص الحلال والحرام، وهي أدت الذي عليها والذي تقابل به الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا. فالمسألة نحن هنا يعني لسنا في محل مثلا هوى أو عناد أو استفادة، من بيستفيد؟ قلنا من حتى في الحلقة السابقة ومشايخ قالوها قبلي، من اللي يرضى من ما يبيش رخيص شيخ في ظروف الحياة هذه، من ما يبيش رخيص ومن بيشكل الحم كل يوم؟ كنا اللي بيره كنا يعني بشر يعني زي ما نقول. فالمسألة هي متعلقة بحدود الله سبحانه وتعالى، من هو من أهل العلم يرى الخلاف هذا له ذلك يعني يعلم بما يقابل الله سبحانه وتعالى به، وأهل العلم في هذه الدار يعني يعرفون بماذا يقابلون الله سبحانه وتعالى. فالمسألة العملية المذبوح في الخارج في دار الكفر حقيقة الإنسان اللي عنده يعني في حتى هو خلينا نقول في كلمة عادي يعني حتى فتاوى حتى في بلاد الحجاز هذا نفس الفتاوى موجود، نفس الفتاوى موجودة راهي
6: ولم تقوم الدنيا يعني
5: لا طبعا لا يعني طبعا ماشي الأمور وما في حد تعرضها يعني لحسن الظن هنا أقول على مش في بلادهم مش في بلاد الإنسان ما لا يبالي أو كذا. فنحكي لك أن ليس تفرد من دار الإفتاء الليبية، هذا بنقوله عليه إحنا نحن لا، هذا ليس تفردا من باب دار الإفتاء من دار الإفتاء الليبية تفردت بفتوى مخالفة، فالأمر يعني لا يستحق كل هذا العناء من إثارة الجدل. هي الناس أدوا ما عليهم كما قلت وما يستطيع أو ما يرضوا أن يقابل الله به سبحانه وتعالى. فإن أصابوا فلهم أجر، من أخطأوا فلهم أجر، هذا كل ما في الأمر الله أعلم. لكن أنت أيها الإنسان العامي ما تقولش أني كنتش عنديش علم، بس رحم الله يعني يوم غد، لأن يوم القيامة ستحاسب يعني على كل فعلك يعني كل أفعالك ستحاسب عليها. يعني سيقول لم يعني لم تسمع بالقول الفلاني أو بالحكم الفلاني، لما الخطيب الآن لما يقف على المنبر يا شيخ وينهى الناس عن أشياء محرمة ثابتة من هو من أهل العلم أو حتى الأشياء المعروفة يعني معاي المتفق على عدم جوازها، وأنت لا تبالي، سيسألك الله تعالى لم يقول لك عبد فلان في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني هذا الفعل حرام، لما لم تستجب له؟ شو بترد؟ والإجابة هذه في كل مسألة أيها المستمع الكريم وأيها المسلم، كل مسألة سمعت حكم الله فيها ولم تلتزم به جهز الإجابة أمام الله سبحانه وتعالى فقط يعني الله أعلم.
6: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
7: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
8: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
7: نعم.
8: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
7: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
8: نعم
7: نعم، بارك الله فيك.
0: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم، وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا، في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
1: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه وحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، تملكه يملكه صاحب المطعم.
0: نعم.
1: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفرع جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقولهم هذا ما تملكوش أنتم، لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه، لعل هذا من حكم من حسن التصرف، وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
0: اسمه بين الجميع
1: يعني. لما هو يوزع الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد لأن هذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط،
0: وفي من ينظف بعد إكمال
1: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني ويحترق بنارها وغيره.
0: نعم.
1: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
0: نعم، بارك الله فيكم شيخ. أيضا أخ فرج يعني أشار إلى مسألة مهمة وأراد نصيحتكم فيها، مسألة تشغيل الموسيقى في المطاعم، وهذه الظاهرة موجودة شيخنا في أكثر المطاعم، يعني إن لم يكن في كلها، يعني لا تجد مطعما يستريح فيه الإنسان إلا وتجد فيه يعني الموسيقى هذه الصاخبة أو متوسطة الارتفاع وكذا، فما حكم سماع الموسيقى بالعموم، وما حكم يعني فعل أصحاب المطاعم هذا؟
1: هو للأسف هؤلاء الناس جميعا المجتمع حاشا الصالحين منهم، أصبح عندنا تقليد الغرب وتقليد الجانب هذا بشكل يعني، المطاعم المقاهي أول ما يخش صاحب المطعم يمكن كان شي ينظف شوية وجيل على طول يشغل الموسيقى، يا سيدي خلي المكان حتى فيه اللي ممكن عنده صداع والله عنده طالع من حوشه قالق بمكان هادي ومكان يعني يستريح فيه، فتقليد أعمى، بل وصل الحال حتى في بعض نقول احنا الصلاة العامة متاع اللي عنده مناسبة نقول احنا فرح عازم الناس على غداء والله كذا، في اللي هم يحطوا لهم الصحون للأكل ويجيب لهم فرقة أحداهم يبدأ الصخب ويبدأ الضرب بالأوتار، الواحد خلي الناس يهدوا يا سيدي ياكلوا، نقول احنا انت اللي عزمتهم عليه ويمشوا لحالهم، فكذلك يعني ظاهرة المقاهي هذه قديمة متاع الصلاة هذه جديدة.
0: نعم.
1: وياريت يفتكوا منها الناس. أنت عزمتهم على وجبة غداء والعشاء، احترم الناس اللي جاتك.
0: خلي الناس تدردش مع بعضها.
1: خلي الناس تدردش مع بعضها. اللي جاي به الفرقة حاطة على جهة ويضربوا بالعود ويضربوا بالآلات الوترية، مهما كان نوع الكلام اللي يقولوا فيه، مهما كان نوع الكلام فيه، اللي ما يبيش الكلام هذا آلات وترية وعود وغيره وغيره. نعم. سواء هذاك يغني على الدنيا والله، حتى بدعوى أنه يجيبون في قصائد. نعم. شرعية.
0: نعم.
1: خلي الناس على حالهم، وانت ديرها في مش نقول احنا ديرها في مكان ثاني، لكن تتحمل مسؤوليتها المهمة. لكن على كل حال المقاهي ينبغي أنها تحطاط الإنسان الشيء الشرعي يديره، الشيء اللي مخالف الشرع أما يبقى يقلده في الغير، موسيقى أغاني، بعضهم يوظف وهذا أقبح، يوظفوا في النساء لا لشيء إلا لجلب الزبائن، يجيب بنيات الناس اللي هم يعني محتاجات، مثلا ليبيات ولا غير ليبيات، جابتهم الحاجة وجابهم كذا، بدل هو بيعطيهم كان بيتصدق عليهم شو لحالهم، ولا حتى بتشتغل بيشكل فيه كرامة ليها وحفظ يعني لماء وجهه وغيره، يبدأ يذلوا فيهم يشغلوهم، يبدأ يفرقوا في الطعام على الزباين، ويبقوا في اللي ممكن يشرط عليها حتى تكون في هيئة معينة باش تجذب له. هذا من عدم المروءة وعدم الدين، والله لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
2: قال في محطات تعبئة الوقود مرات يعبي سيارته بخمسة دينار وخمسة قروش وعشرة قروش وعشرين قرش، فقال لما بيجي بيخلص العامل المسؤول عن التعبئة ويعطيه خمسة جنيه وخمسة قروش أو عشرة قروش، العامل ما يرضاش يأخذهم منه ويقول لما ما تمشيش الخمسة قروش وعشرة قروش، حتى لو جاد لو قال له هذه العملة قاعدة سارية المفعول وماشية، العامل ما يباش يأخذها منه ويرد فيها عليه، يقول له يا أعطيني ربع جنيه صحيح ولا خمسين قرش صحيحة يأخذها من بهاش، فش الحكم لو العامل ردها عليه وخدهم هو؟
3: لا هو ولا تبخس الناس أشياءهم، وفعلا هو شم يدير بها الخمسة قروش هو والعشرة قروش حتى وإن كان سارية المفعول، يعني تو العشرة جنيه معاش تجيب شيء، نبيني نقعد نشد في الخمسة قروش وعشرة قروش. لكن اللي يعنيني الآن، هل عادي نعطيه ربع جنيه زيادة؟ عادي هني نعطيه، لأن هني تمن بيع ما هوش سلف.
2: أنا هيك توقعت في الأول، توقعت أنه بيسأل لو طلعت هي خمسة جنيه وعشرة قروش هل عادي نعطيه ربع جنيه؟
3: لا أنت اللي تعطي.
2: لكن العكس، هو سأل بيتشبت بحقه، يعني نعطي خمسة جنيه وخمسة قروش بس، هل يعني لو ردها عليه العامل
3: يعني
2: يحطها على الماكينة ويمشي؟
3: يحطها ويمشي بعدين. هو
2: هذا مطلوب سؤاله،
3: لأنه هو في النهاية ما دام بيرخيه يمشي حتى بالخمسة قروش، في النهاية أنت بينك وبين ربي حط له الخمسة قروش فوق.
2: نعم.
3: هو أخذها أوين حقه، ما أخذهاش ولوحها العملة سارية المفعول، هو قبل بيخليني نمشي بلا خمسة قروش أصلا، أنا نعطيت الخمسة قروش، هيك أفضل طريقة.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: ولو أصر وقالك لا خودها وما نبيهاش خودها، وفي جديد باش تفتك من القصة هذه كلها، عبي بخمسة جنيه بالضبط، ليش تقعد تدير في المشاكل هذه على خاطر خمسة قروش؟ أو أعطي بالزايد.
2: نعم.
3: في النهاية أنت تبي من الناس يوم القيامة 15 قرش، خير من يبوا منك هم قرش يرهوا.
2: نعم.
3: فتور ربع جنيه، كان أعطيتها ربع جنيه زايد، أنت مثلا معبي بخمسة وعشرين ولا بخمستاش وأعطيتها ربع جنيه، تبر حتى صدق على العمال هذا، لأن هم في النهاية في نهاية ومرات صدق على اللي عبى، وزيك أنت في اللي عبي مثلا يسهى هو عنده خمسة جنيه يعبي بخمسة جنيه وسبعة قروش، فيقول له برا، هو العامل للأمانة في معظم الوحدات يقول له برا، والتاني نفس الشيء، إني عبيت بخمستاش نعطي ربع مثلا، ولا عبيت بثمانية وثلاثين ولا واحد واربعين نعطي ونص، فيجوا هم يديروا الحسبة متاعهم، أحيانا يطلع عندهم زايد وغالبا يطلع عندهم زايد، فأنت بتكون الزايد هذا أعطيته بياخذ العامل هذا البنغلاديشي ولا الليبي ولا اللي هو، وهم ناس يعني تشم في العفن هذا حشاكم في البنزينة طول اليوم وكذا، وإن كان بعض الناس يستمتع بها لكن على المدى الطويل مش كويسة للصدر وللرية، وإن الإنسان على طول اليوم هو يشم في البنزينة، فأعطيها واعتبرها من قبيل الصدقة، أفضل من يوم القيامة يجيك مولى الشيخ يقول لك والله ذاك اليوم طلعت وما دفعتش 5 ولا ما دفعتش 7 ولا ما دفعتش كذا قرش وتقعد حاير في يوم القيامة على شيء ما يسويش.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا سؤال ورد عبر البريد نستفتح به هذه الحلقة، يسأل فيه السائل عن حكم الرجوع في العطية أو الهبة. يقول أخت أعطت أخيها أو أخاها نصيبها في بيت أبيها ثم بعد سنين أرادت الرجوع في هبتها، فهل لها الرجوع أو لا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت شئت تجعل حزنا سهلا. الهبة يشترط في صحتها أمران: القبول من الموهوب له والحوز، ولا يجوز اعتصار الهبة. اعتصار الهبة لا يجوز إلا من قبل الوالد أو من قبل الأب يعني، وذلك مشروط أيضا عند علمائنا بما لا يترتب على قبول الهبة التزام ما يعني. أما غير ذلك فلا يجوز للإنسان أن يسترجع الهبة بعدما وهبها. إنسان لما تعطي إنسان هبة وتعطيها له ويتملكها لا يجوز لك الرجوع فيها، تجي بعد سنة وتقول لا والله ما صار ليش، تنزلتك على الحوش لا ما صار ليش. وهي تحدث الآن في الـ في الـ في الـ حتى في المجتمع عندنا تحدث، وخاصة بعد غلاء العقارات يعني بالذات. في الأول تتنازل الأخت أو يتنازل الأخ لأخيه أو كذا، لأن ربما لعدم يعني حاجته لهذا النصيب أو المال الذي هو له. ثم بعد أن فترة بعد 20-25 عام أو كذا وبعد 15 عام تغلى العقارات ويفضل النصيب يعني الحوش اللي كان زمان يسوي يقول إحنا 10,000 يسوي مليون ولا كذا، يقول لا لا لا نبي حق ونبي نصيب ونبي كذا. هذا لا يجوز شرعا، ما دمت يعني قد يعني وهبت الهبة مختارا يعني غير يعني مط يعني ليس بالإكراه أو ليس بسيف الحياة أو بكذا، فلا يجوز لك الرجوع فيها. فهذا الحكم والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
7: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
8: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
7: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: الأخ يونس قال شيخنا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وأيضا من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فطلب شيخنا تعليق على صحة هذين الحديثين، وأيضا طلب كلمة لتهدئة النفوس، خاصة قال في بعض وسائل الإعلام أو الصفحات أو القنوات أو بعض الناس من يثير الفتنة بين الناس ويعمل على إثارة النعرات والفتن.
3: والله الفتنة هذه قصة، الفتنة هذه قصة يعني، حتى هي مرات مش قاصد الفتنة، هو مرات يعود في كلام يقول والله بتصير حرب والناس في حالة ما يعلم بها إلا ربي متشنجة وكذا. فأنت شوف مرات كلمتك هذه تبدأ عندك أنت مؤثر على السوشيال ميديا هذه ولا غيره، وتقول كلمة فيه حرب ولا بيرقوا الدولار ولا اشبع شم بيديروا، وتخلي الناس في ظنك غير صحيح وانت مش متبت من هذه المعلومة. ترى وانت في الحقيقة تؤذي في المؤمنين بغير وجه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو كان حق أنت ما تقولش. يعني توني واحد من الناس لما يقول لي فلان بوه مات ولا كذا ما نقدرش نقول له صراحة. مدبية جي من غيري. لكن الفتنة أو الكلام بدون صحيح، الكلام بدون مصدر صحيح، وتخويف الناس وحملهم على الهلع وحملهم على تخزين المواد أو على الاقتصاد هو ما في شيء، يعني هذا بروحه في أذى. زيد إذا كان أنت تبي فتنة أصلا، تبي الناس تتقاتل ولا تبي الناس تتعارك ولا تبي الدنيا زي ما يقولوا الليبيين تخش بعضها بالحرب وكذا، حقيقة هذا كله من قبيل الضرر بالمسلمين وهو منهي عنه. فالإنسان يسعه نفسه، خليه داب نفسه، كان صارت حرب خليك بعيد عنها، كان صار مشكلة كبيرة ما تخليكش أنت لا سبب فيها ولا تخليك سبب في نشرها، مرات أنا مش سبب فيها، لكن ننشرها بين الناس ونزيدهم هلع عليه ما هم فيه.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM.
7: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، نحن مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
8: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
7: نعم.
8: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه. فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
2: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
10: والله يعني ما حكم من يقول اللهم اللهم اجعل حتى زيادتنا في كل خير والموت راحتنا من كل شر، ويبدا يقول ان شاء الله خفيفه زي النار في الليفه، ويقول في ايضا ثاني ان كان في العمر البقيه، ويقول ثاني الشده بعد المده، ما حكم ذلك يعني؟
2: تمام تسمع.
10: ما عنديش راديو راهو.
2: شيخنا لو تتفضل بالجواب. كر بعض الألفاظ يعني يسأل الحكم فيها شيخنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا كل شر، وذكر
11: هو على كل حال الدعاء مطلوب، بل هو مخ العبادة كما جاءت به النصوص، لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الدعاء. ومن الدعاء ما يتعلق بآخر العمر، يعني لما هو يدعو بأن يكون العمر يعني زيادة له في كل خير، فهذا طيب، بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل الصالحات وأن يقيه الله سبحانه وتعالى من الشرور، فهذا الحق من الدعاء الطيب يعني إن شاء الله. هذا الصيغة الأولى التي ذكرها.
2: رفض إذا كان في العمر بقية كذلك،
11: يعني كله يعني يفيد هذا المعنى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الزمن الذي قدره الله له في هذه الدنيا يعني هو محل عمل الصالحات ومحل الخيرات، ويصرف عنه السوء.
2: كذلك أظن عبارة أخرى بنفس المعنى شيء.
11: نعم، هي طبعا غير بعض الكلمات العامية، وأنه هو لما جعلها خفيفة وكذا، هو الإنسان ما يسألش الله سبحانه وتعالى تعجيل الموت. هذا الجانب اللي ما يسألش الإنسان فيه الله عز وجل تعجيل الموت، من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحد يكون موت لضر أصابه، لكن كونه هو بالكلمة العامية قال جعلها خفيفة زي الليفة والكلام هذا، معناه هو إذا كان هو المراد أن يسأل الله العافية إلى حين الوفاة، يعني يعافى في بدنه وفي أطرافه وفي جميع ما أعطى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هذا لا حرج عليه فيه، هذا لا حرج، لا حرج إن شاء الله. بغاية ما في الأمر أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل الموت مباشرة من باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت يضر النصابة.
12: واضح شيخ، بارك الله فيك.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
13: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
2: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتمد ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب دار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
1: نعم هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده؟ لأن هي تسأل عن هذا.
2: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يرثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب.
1: نعم
2: الإخوة الأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
1: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM.

0: أيامي والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند إعراب قوله تعالى من سورة الإخلاص: ولم يكن له كفؤاً أحد. وشرعنا في الحديث عن كان وأخواتها. كان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخها، وذكرنا بعض المباحث المتعلقة بكان وأخواتها. ومن المباحث المتعلقة بكان وأخواتها أيضا شروط عملها، فإنها أي كان وأخواتها تنقسم بحسب شروط عملها الرفع في المبتدأ والنصب في الخبر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر مطلقا بلا شرط، وهو الأفعال الثمانية الأولى التي ذكرناها في الحلقة السابقة، وهي كان وأمسى وظل وأصبح وأضحى وبات وصار وليس. هذه الأفعال تقدمت بعض الأمثلة عليها في الحلقة السابقة. القسم الثاني هو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. النفي معروف، وشبه النفي مقصود به هو الاستفهام والنهي، فالاستفهام والنهي يسمونه شبه نفي. الأفعال التي يشترط لكي تعمل عمل كان أن تسبق بنفي أو شبهه هي برح وفتئ وزال وانفك، هي التي قال فيها ابن مالك بعد أن ذكرها لشبه نفي أو بنفي مسبقة. وذكرنا شبه النفي يشمل النهي بنوعيه: النهي المعروف والدعاء، الدعاء الذي هو نهي من الأدنى إلى الأعلى. من أمثلتها قول الله تعالى في تقدم النفي عليها في سورة هود: ولا يزالون مختلفين. فهنا لا يزالون، لا هذه نافية، حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويزالون فعل مضارع متصرف من زال الناقصة أو الناسخة، يرفع الاسم وينصب الخبر، وهو مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، لأن لا النافية التي قبل يزالون هذه لا تعمل، فإذا هو مرفوع على الأصل، وعلامة رفعه النون في آخره لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. والواو في يزالون هي اسم يزال، فهي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال. ومختلفين هي الخبر، خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. وقد عرفنا من قبل أن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، والنون في مختلفين عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن يزال هنا سبقت بنفي، ولو لم تسبق بنفي أو نهي فإنها تكون فعلا تاما لا ناسخا أو ناقصا. أصل المبتدأ والخبر في مثل هذه الآية: أنتم مختلفون، أو هم عفوا هم مختلفون، أي لا يزال هم مختلفون، فاتصل الضمير الذي هو هم بالفعل قبله فأصبحت لا يزالون مختلفين بعد أن نسخت الجملة. ومنها أيضا أي مما يسبقه النفي قول الله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح هذه أيضا من أخوات كان، وهو مضارع متصرف من برح، سبقت بالنفي الذي هو لن،
فلن حرف نفي ونصب واستقبال، ونبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وعليه جار ومجرور متعلق بعاكفين الذي بعده، وعاكفين هو خبر نبرح. إذن أين اسم نبرح؟ اسم نبرح هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، أي لن نبرح نحن عاكفين عليه. فأصل الجملة في غير القرآن نحن عاكفون عليه، ثم لما دخل عليه الناسخ أصبحت لن نبرح عاكفين، أي نحن. وعاكفين هو خبر نبرح منصوب به وعلامة نصبه الياء كذلك، لأنه جمع مذكر سالم، والنون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. مثال تقدم شبه النفي على الفعل يزال مثلا قول الشاعر: صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، الشاهد هنا في قوله ولا تزل، فلا هنا ناهية وليست نافية، ولهذا جزمت الفعل تزل، هو من تزال، لا تزال تفعل كذا، لكن لما دخلت عليه لا الناهية، لا الناهية هذه من الجوازم، من أدوات الجزم التي ذكرناها من قبل أنها تجزم الفعل المضارع. إذن لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتزل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وهو متصرف من زال الناسخة أو الناقصة، يرفع الاسم وينصب الخبر. أين اسم تزل هنا في هذا البيت؟ اسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، أي لا تزل أنت ذاكر الموت. فأصل الجملة أنت ذاكر الموت، أو أنت ذاكر الموت مبتدأ وخبر، فلما دخل عليه الناسخ لا تزل أنت ذاكر الموت، فاستتر أو استتر الضمير الذي هو أنت، ونصب الخبر الذي هو ذاكر بدخول الناسخ، فأصبحت لا تزل ذاكر الموت. إذن اسم تزل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وذاكر هو الخبر، خبر تزل منصوب به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والموت مضاف إليه مجرور. إذن القسم الأول ما ينسخ أو يفعل هذا العمل بدون شرط، والقسم الثاني الذي يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبه نفي الذي هو زال وفتئ وانفك وبرح، القسم الثالث ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بشرط أن يتقدم عليهما المصدرية الظرفية وتسمى الوقتية أيضا، وهو الفعل دام. فقد ذكر النحاة أن الفعل دام حتى يرفع المبتدأ اسما له وينصب الخبر خبرا له لابد أن تتقدم عليهما المصدرية الظرفية، والمقصود بما المصدرية الظرفية أي التي تؤول وتسبك مع الفعل بعدها بمصدر وظرف معا. كيف ذلك؟ المثال الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، وهو قوله تعالى في سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. فما هنا في التي قبل دمت هذه مصدرية ظرفية وهي لا تعمل، ودمت دام هنا فعل ناسخ ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. ذكرنا نحن من قبل أن الفعل الماضي الأصل فيه أن يبنى على الفتح، دام، زال، كان، ذهب، شرب، لكنه يبنى على السكون إذا اتصل بضمير الرفع، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة. هنا اتصل بضمير الرفع الذي هو التاء فبني على السكون، فهذه التاء في دمت هي اسم دام،
فهي في الأصل كانت المبتدأ قبل دخول الناسخ. إذن نقول في إعرابها: التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وحيا خبر دام منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. التأويل المصدر هنا أي مدة دوام حيا، فالمصدر هو الدوام، المصدر من دام هو الدوام، والظرف هو مدة أو فترة أو زمن دوام حي. هذا المقصود بأن دام لابد أن تسبق بما المصدرية الظرفية. يبقى لنا مبحث آخر، وهو أقسام كان وأخواتها من جهة التصرف وعدمه. تصرف يعني هل يأتي منها الماضي والمضارع والأمر، أم أنها تعمل في صورة الماضي فقط أو الماضي والمضارع فقط؟ هذا المقصود. فاعلم أيها الكريم أن كان وأخواتها تنقسم من جهة التصرف وعدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها ما يتصرف في الفعلية تصرفا تاما، أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وهو سبعة أفعال: كان وظل وأمسى وبات وأصبح وصار وأضحى. هذه الأفعال يأتي منها الماضي والمضارع والأمر ويكون ناسخا، أي يحتاج إلى اسم وخبر أو ينسخ الجملة الاسمية التي هي المبتدأ والخبر: كان يكون كن، أمسى يمسي أمسي، بات يبيت بت، وهكذا. من أمثلة الفعل كان ماضيا قول الله تعالى مثلا: وكان الله غفورا رحيما. كان هنا فعل ماض ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله اسم الجلالة، اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، غفورا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ورحيما ما أن تكون نعت لغفورا، والنعت يتبع المنعوت، أو تكون خبرا ثانيا لكان، يجوز تعدد الخبر كما ذكرنا في الحديث عن الجملة الاسمية. ويأتي الفعل كان مضارعا أيضا ويكون ناسخا كقوله تعالى: ويكون الدين لله، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فهنا يكون فعل مضارع ناقص متصرف من كان الناقصة أو الناسخة، وهو منصوب لأنه معطوف على المنصوب بحتى في قبله، وعلامة نصبه الفتحة، والدين بعد يكون هي اسم يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولله جار ومجرور، اللام حرف جر واسم الجلالة مجرور به أي باللام، والجار والمجرور في محل نصب خبر يكون. هذا الإعراب إذا اعتبرنا يكون ناقصة، لأن من العلماء من يعتبر يكون هنا تامة، فيكون الدين فاعل، فإذا اعتبرناها تامة يكون الدين فاعلا لها ولله في محل نصب حال. أما إذا اعتبرناها ناقصة كما يعربها البعض، فالدين هو اسمها، والجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر يكون أو في محل نصب خبر يكون. وقد يأتي منها الأمر كذلك، مثل قوله تعالى في سورة الإسراء: قل كونوا حجارة أو حديدا. فهنا قل فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، وكونوا فعل أمر ناقص أو ناسخ متصرف من كان الناقصة. كونوا فعل أمر ناقص متصرف من كان الناقصة أو الناسخة، فيحتاج إلى اسم وخبر. وفعل الأمر كما ذكرنا دائما مبني، ويكون بناؤه على ما يجزم به مضارعه، فهنا كونوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن مضارعه من الأفعال الخمسة
أنتم تكونون، فنقول فيه فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو لأن مضارعه من الأفعال الخمسة، والواو في كون ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كون. وحجارة هو خبر الفعل كون منصوب به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحديدا معطوف على الخبر الذي هو حجارة منصوب مثله. وهذه الجملة كونوا حجارة أو حديدا كلها في محل نصب مقول القول، أي مفعول به للفعل قل. هذا القسم الأول الذي يتصرف تصرفا تاما. القسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، أي يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير، فلا يأتي منه الأمر، وهو أربعة أفعال التي ذكرناها قبل قليل.

أهم ما هنا نافية وزال فعل ماض ناقص أو ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء للتأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتلك اسم إشارة. إما أن نعربه كاملا نقول تلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع اسم زال، أو نعرب التاء وحدها واللام وحدها والكاف وحدها. سيأتينا إن شاء الله تفصيل أسماء الإشارة وكيفية إعرابها في حينها. فتلك الأصل هو تي، هذه الاسم الإشارة، هذا تقول ذي وتي من أسماء الإشارة للمؤنثة، فأصله بالتاء والياء، لكن حذفت الياء هنا بسبب وجود اللام الساكنة. فلو أعربناه على التفصيل نقول تي اسم إشارة مبني على السكون المقدر على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. يعني الياء هنا حذفت بسبب وجود اللام الساكنة بعدها وهي ساكنة فحذفناها. وهذا اسم الإشارة تي هو اسم زال الفعل الناسخ. واللام للبعد، اللام هذه حرف يسمى للبعد لأنه يأتي عند الإشارة للبعيد، فتقول ذاك للقريب وذلك للبعيد، وتيك للقريبة وتلك للبعيدة. أما الكاف فهي حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. دعواهم، فما زالت تلك دعواهم، إذن تلك هذا هو اسم زال. الخبر هو دعوى في قوله دعواهم، فدعوى خبر زال منصوب به، علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف لأنه اسم مقصور دعواهم، فدعوى مقصور تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، فهو إذن خبر زال منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، والضمير هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والجملة كلها ما زالت تلك دعواهم لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية. قد يأتي زال الناقص أو الناسخ مضارعا كما في قوله تعالى في سورة هود ولا يزالون مختلفين، هذا المثال أعربناه منذ قليل، وقلنا أن يزالون هذا متصرف من زال الناقصة، والواو هي اسمها، في الواو في يزالون هي الاسم، ومختلفين هي الخبر منصوب وعلامة نصبه الياء. أيضا من أمثلتها في المضارع قول الله تعالى في سورة يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، فهنا جاءت تفتأ في صورة المضارع ليست ماضيا. فقوله في الآية قالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل، وتالله التاء حرف قسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الجلالة مجرور بالتاء علامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور هنا متعلقان بمحذوف أي أقسم تالله. تفتأ أي لا تفتأ أو ما تفتأ، لأن هذه الأفعال كما ذكرنا زال وبرح وفتئ وانفك لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي أو شبه نفي، وهنا لم يأتي نفي ظاهر ولا شبه نفي، تالله تفتأ تذكر. فهنا قالوا أن النافي هذا الذي يأتي قبل هذه الأفعال قد يحذف للعلم به إذا علم من السياق ولم يلتبس الكلام بدونه يحذف، ولهذا يقولون أن تفتأ هنا سبقت بنفي مقدر، معنى تالله تفتأ أي ما تفتأ أو لا تفتأ، فبمعنى ما زلت أو ما برحت تذكر يوسف. واسمها اسم تفتأ هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لأن تقدير الجملة الاسمية بعدها بدون تفتأ أنت تاء
تذكر

0: يوسف. فدخل عليها الناسخ الذي هو تفتأ، فاستتر الضمير لأن المضارع الذي أوله التاء يستتر فيه الضمير وجوبا. وتذكر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ويوسف مفعول به منصوب للفعل تذكر علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. وجملة تذكر يوسف، هذه الجملة هي خبر تفتأ، فهي في محل نصب خبر الفعل الناسخ تفتأ، لأننا نحن عرفنا من قبل أن الخبر ليس كالمبتدأ، المبتدأ لا يكون إلا مفردا إما صريحا أو مؤولا بالصريح، أما الخبر فقد يكون مفردا وقد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية كما هنا وقد يكون شبه جملة. بقوله بعد ذلك حتى تكون حرضا، حتى حرف غاية وجر، هذا إعراب البصريين طبعا، نحن عرفنا من قبل لما تكلمنا عن أدوات النصب أن الكوفيين يرون أن أدوات النصب مثل حتى والبقية أخواتها تنصب وحدها، أما عند البصريين فإنها تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا أو جوازا، هي أقسام يعني. فحتى تكون هنا حتى على قول البصريين حرف غاية وجر، وتكون فعل مضارع ناقص أو ناسخ متصرف من كان الناقص منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وحرضا خبر تكون منصوب به علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمصدر المؤول اللي هو أن تكون، نحن قدرنا أن مصدرية بعد حتى ناصبة هي التي نصبت تكون، فهذا المصدر في محل جر بحتى. القسم الثالث هو ما لا يتصرف مطلقا ولا يأتي منه إلا الماضي. إذن القسم الأول قلنا الذي يتصرف مطلقا يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، الثاني يتصرف ناقص التصرف يأتي منه الماضي والمضارع الذي هو زال وفتئ وبرح وانفك، القسم الثالث لا يتصرف لا يأتي منه إلا الماضي وهو ليس ودام، هذان الفعلان لا يعملان عمل كان إلا في هذه الصورة هكذا الماضي، أما ليس باتفاق فهي لا تعمل أو لا تكون ناسخة إلا على هذه الصورة، وأما دام فعلى خلاف، والراجح والأشهر أنها لا تعمل عمل كان إلا في صورة الماضي، فهي لا تتصرف على الأصح. أما المتصرف من دام يدوم ودم فهو تام غير ناقص، أي ليس ناسخا يأتي تاما ولو كان يسبق بما هو أيضا، نحن اشترطنا في دام لكي تعمل عمل كان أن تسبق بما المصدرية الظرفية، فمثلها الآية التي ذكرناها وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أما دام المتصرف التام التصرف الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر فلا يعمل عمل كان، لا يرفع اسما ولا ينصب خبرا، بل يكون له فاعل أو نائب فاعل إذا بني للمجهول، مثاله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فما هنا مصدرية ظرفية، لكن دام هنا فعل تام ليس ناقصا أو ناسخا، يعني ليس هذا من أخوات كان، والتقدير مدة دوام أو بقاء السماوات والأرض، فنعرب السماوات هنا فاعلا لدام وليس اسما لها. إذن هكذا نكون أيها الكرام قد أتينا على معظم ما يهم من مباحث كان وأخواتها، وانتهينا من إعراب سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة التي روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا، وفي الحلقة القادمة بإذن الله نشرع معكم في إعراب سورة المسد. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لغة البيان ومنطق القرآن، وفرادة فيها وسحر لساني، يا درة بين اللغات مصونة أبداً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
2: ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد. اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح به هذا يفرح به الثاني، هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال وعاشرهن بالمعروف، جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفتوا بالله؟ أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام نظلام، لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان، تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
3: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله لا شك. أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان وللمدنية، لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها، ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر، سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع، لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطيني حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
4: أو عفوا، قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا، أو اللي عايشين في سوريا. هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش، في منهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه حد عندهم حق في الأرض. فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
5: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية، وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن؟ أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحاموا دون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها. واتبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس، أي عرق يعني وين يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد، يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقوله في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام، هذا ما حدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر ب يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية، هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل، أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذاما يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز ولا غيره، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره، يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سدالات يعني بني إسرائيل، ويعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السدالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية الظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر عدا الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها، وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء مش يعني يسكت في روحه والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود وتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونبتعد عنه، ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا. يعني
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: شيخنا بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء،
7: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق متى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال. نعم. قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية نجاح في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث. يعني عندهم مخطط من من من السبعينات قاعد ينفذ لحد الآن أو من الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا. فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة. يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بأس. الألف متر سواء مصلحته جيدا حقيقة يعني بيتطوع بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا متطوع بها يعني التطوع لماذا للمسجد نفسه؟ هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه بيتوسع المصلى بيولي يعني
6: لا هو الألف متر غير ملاصقة
7: بعيدة يعني
6: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن
7: إذن الله أعلم يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال له متعام هل البناء أو المكان نفسه له متعام معي فإذا المكان آي للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت لك عملية الطريق هذه وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا الله أعلم متى تأتي هذه الطريق فما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز يعني لأن زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريده أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال فإزالته الله أعلم بهذا الشكل تجوز.
6: نعم شيخ
8: بارك الله فيك. بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
9: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله ما ينبغي له يأكله وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير وهو محل الإجماع وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا نسأل الله العافية للجميع في اللي يشرب في لبن الفرس حليب الفرس حتوى للحاجة والضرورة اللي يمرض بها بعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم هذه تبي مراجعة الطبيب يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم هذه تبي طبيب لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال ما جيش لما يدخلوا في المعون لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم ما جيش لما يجيبوا لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضغوه جغمة جغمة نقول حرام عليكم هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة هو في مجاعة لربما أمن مع ذلك فيترك هذا وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة
8: نعم
9: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون
8: نعم
9: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط والحمير أو دليل الآخر من السنة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفئ القدور وهي تغلي من لحم الحمير نعم
8: نعم نعم بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
1: لإعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على
0: أبيها.
1: أبيها، فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني، لأن هو المسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة
0: على الابن،
1: واجبة على الابن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين، فإذا كان الأب يعني عليه دين ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما، يعني بنت للأم أو الأم للبنت، أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا
0: الدين.
1: سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها هنا، أن نراه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا، بس أثناء الزوج ما تكلمش عن الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج، لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسائل يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكلها تخصيص قريب لها، يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
2: 90.9 FM.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الزكاة، الذي نتناول فيه عبر سلسلة من الحلقات كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي. أقدمه لكم أنا أسامة سليمان، رفقة ضيفي الدائم الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية. تجرى حياكم الله شيخ محمد.
1: حياكم الله شيخ أسامة، حيا مستمعين الكرام في كل مكان.
3: بارك الله فيكم شيخ. في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا عند الحديث عن شروط زكاة أو زكاة الديون بالعموم، وذكرنا بعض الشروط، لو نكمل مازال في هذا الموضوع يعني.
1: إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أحيي مستمعينا الكرام في كل مكان، ونكمل ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية عندما تكلمنا على زكاة الديون، وذكرنا أن لزكاة الديون شروط ينبغي أن تكون متوفرة. وقلنا إن الشرط الأول لابد أن يكون أن أصل هذه الديون عينا، أي نقودا، يكون النقد يعني عينا، وأن يقبض هذا الدين، أن يكون عفوا، أن يكون هذا الدين أصله عينا، وأن يقبض هذا الدين، أن يقبضه الدائن من المدين، وأن يقبضه أيضا مالا، أن يقبضه مالا. هذه الشروط الثلاثة تكلمنا عليها وذكرنا بعض الأمثلة. والشرط الآخر والأخير لعل الرابع، أن يكون الدين المقبوض كمل نصابا. الدين المقبوض يعني كمل نصابا، إما بنفسه أو بضمه إلى مال آخر عند الدائن اللي سلف الشخص يعني صاحب الدين اللي بفلوسه عند مال آخر حتى هو مر عليه الحول سواء كان يعني فيزكيه مع بعضه. على سبيل المثال نضرب المثال بحيث تفهم المسألة، شخص عنده 30,000 دينار
3: تمام، هذا تو مش نصاب منه،
1: ما نقول احنا مش نصاب، نقول نصاب مثلا 40,000 معي، او نقول شخص مثلا عنده 20,000 دينار والنصاب نقول احنا 40,000. جاء شخص طلب منا زيد وقال له بالله سلفني 20,000 دينار، اعطاه اليوم 20,000 دينار، نقول احنا في منتصف شهر ربيع، وبعد بيومين جاءت قيمة أخرى هذا الشخص الدائن 30,000 دينار
3: كويس
1: تمام، يعني مسلف 20 وجوه تاني يوم تالت يوم وجوه 30,000 دينار تانية على سبيل المثال. بعد فترة رد له الرجل فلوسه
3: كويس،
1: رد له فلوسه قداش رد له؟
3: 20
1: قال له 20
3: ما قال له 50
1: قال له 50 أمتى ردهم له؟ ردهم له بعد ربيع، يعني نقوله هو تسلفهم منه في 15 ربيع، وقلنا في 17 ربيع و 20 ربيع جوه فلوس تانيات اللي هم 30,000، وهذا ردهم له في واحد ربيع الآخر أو واحد جمادة في السنة اللي بعدها
3: تمام.
1: إذن هنا عند مال اللي هم 30 حال عليهم الحول، والعشرين حتى هم حال عليهم الحول، فيزكيهما معا فيزكيهما معا يعني. وهذا طبعا زكاة الديون هذه حتى إذا بقي هذه الديون عند مش مرات مش نفس العام، يعني ردهم لبعد 3 سنين كويس ردهم لبعد، لما أني سلفت اطلب مني 20,000 جنيه وهذا ما عندي غير، مرت عليهم السنة الأولى السنة الثانية وجتني 30,000، حصلت 30,000 في السنة الثالثة وجي هو سددي في السنة الخامسة، والعشرين الأولاد قعدات مع 30 كلهم كملوا اسمع يعتبرون كل نصاب يعني مع بعض، سكروا العام الاثنين فيضموا إلى مال آخر فيزكيه
3: مع بعض
1: مع بعض يعني نعم
3: نعم
1: طبعا. فإلا إذا كان صاحب الدين دائما نقول يؤخر القبض الدين من المدين هروبا من الزكاة، فإنه في هذه الحالة إذا كان عنده نصاب في كل عام يزكيه، وبيشق أول مسلف الفلوس فلوس مسلفه من الرجل لأخيه نصاب، وبيش يخبطهم منه موجودات بتوفراتهم يبيش يخبطهم منه
3: فهو ما يزكيش أصلا
1: ما يزكيش، فهذا تجب
3: عليه الزكاة
1: في كل عام في كل عام. إنسان عنده دين عليه شخص زي لكن يرد له فيه عليه دفعات، إنسان مسلف جاني شخص وسلف مني 100,000 دينار طيب ونحن نقول نصاب الزكاة 30,000، بعد عام جاء رد لي 50,000 بس وزاد 50,000 تانية، إذا قلنا النصاب 30,000 ورد لي 50 إذن فتجب فيها الزكاة
3: صحيح.
1: تجب فيها الزكاة أو زكيها في هذه الحال يعني. فالدفعة الأولى اللي أعطاها لي هذه إن كانت نصاب ومر عليها الحول إما عند الدين معي لما أو من أصل المال الذي أسلفه الدائن للمدين، يعني أصل المال اللي عندي نصاب، عفوا حول أصل المال الذي أملكه، أنا عندي 100,000 زكيتها وبعدين زي ما قلت لك جاني بعد واحد بشهر ولا بأسبوعين ولا كذا وطلب مني 50,000 والنصاب 30,000 وردهم لي بعد عام مسكر رد لي حتى 40,000 بدل 50، إذا 40 نصاب 30 إذا طول الحول نصاب 30 في هذه الحالة 40 اللي قبضتها هذه أخرجوا زكاتها. إما زي ما قلنا ومرات أنا ما هوش عندي النصاب صحيح، يعني مثلا واحد تسلف مني 40,000 وأني هذا المال لم تكتسبته أصلا، اكتسبته في شهر محرم الماضي وجي شخص سلف مني عندي زي ما قلوا 70,000، جي شخص سلف مني مثلا 60,000
3: كويس،
1: سلف مني يعني هم عندي اكتسبتهم في محرم اللي هو شهر واحد وجي في شهر صفر وتسلفوا مني اللي هو في شهر 2 قعدوا عندي شهر واحد فقط معي، أو جدوا قربوا المسألة أكثر وتسلفهم مني هم في شهر محرم وتسلفهم مني مثلا في شهر ربيع الشهر الثالث أو ربيع الآخر قولوا شهر الرابع مثلا، يوم عندي 4 شهور ولا شيخ وجي ردهم لي القيمة هذا مثلا مسلفة 60,000 مثلا نقوله 70,000 جاء ردهم لي مثلا في ذو القعدة
2: مازال ما تمش العام
1: احنا كويس. أو زكي نمت الحول يبدأ في محرم
2: من العام الجاي
1: هذا أصل ماله فهم عليهم 8 عليهم 4 شهور عندي وهو زاد لما تقعد عنده حوالي 5 شهور أو 6 شهور ما ما ما ما لا زكاة عليه حتى يكتمل الحول لكن لو بقوله مثلا أني هذا المال اكتسبته في محرم وسلفته للشخص مثلا في رمضان في رمضان معاي يعني حوالي 8 أشهر
2: 8 شهور
1: 8 شهور كويس واني قلنا أمتى اكتسبته في شهر محرم وسلفته له في صفر ولا في ربيع وعفوا يعني عفوا
2: سلفته في رمضان
1: سلفته في رمضان قلنا احنا
2: كويس
1: اللي 8 شهور توا صح هو 8 شهور وجي هو رده لي في محرم يعني 8 شهور عندني واربع شهور عنده هو 12 شهر حال عليه الحول هذا المال
2: معناها الفترة اللي هو قاعد عنده الفلوس ينحسبه
1: نعم يخرج عنه الزكاة مع المال الذي سلمه لي حال عليه الحول
2: نعم.
1: طيب وإن كان الدين الذي رده إليه أقل من نصاب أقل من نصاب زي ما قلنا نفس المسألة هي نحن قاعدين ندور في نفس هذه المسائل تختلف المسائل
2: تو المسألة السابقة كان نصاب المال ولا 60,000
1: 60,000 أنا عندي الآن على سبيل المثال عندي 40,000 جنيه
2: كويس لو افترضنا أن 40,000 هي النصاب
1: لا نقول النصاب 30,000 على سبيل
2: 30,000 تمام
1: أو حتى لو عندي مسألة أخرى طبعا نتكلم عليها أنا عندي 40,000 مثلا أو 30,000 جنيه زي ما قلنا
2: كويس
1: وسلفتهم لشخص 40,000
2: تسلفتهم من
1: سلفتهم
2: سلفتهم لشخص
1: واحد سلفهم مني
2: كويس كويس
1: لما نقول مرات القرض الدائن والمدين بعض الناس يتخبطوا فيها خلينا
2: انت اللي اعطيت اسلف
1: ايه جاء واحد خذها مني قال لي سلفني ل 40,000 وال 40,000 هذه معليش اللي هي بس
2: كويس
1: لا املك غيرها تمام
2: تمام
1: وبدا يرد لي كل فتره يرد لي في دفعه مره 5 ومره 10 مش مع بعضهم يعني ثلاث سنوات او اربع سنوات
2: ويقطع فيهم
1: ما عنديش غيرهم يعني فاذا كان احنا تفهمنا قلنا كان عندي مال اخر اذا كان عندي مال اخر ويكملوا مع بعضهم نصاب وسكروا الحول نقول بزك عليهم لكن الان ما عنديش الا هذا وهذا حيلتي زي ما يقول الناس هذا راس مالي 40,000 اخذهم مني هذا وبردوني بعد ثلاث سنوات بعد سنتين او بعد قال لي حتى سنه وبعدين ما صارش بعد سنه رد لي بدل ما يرد لي 40 قال لي ما عنديش الا 15 بس وبعدها بعد 5 شهور يرد لي 5,000 وبعدين بيرد لي 20 مثلا نقول البقيه 10,000 بتنيات مثلا بعدين بيرد لي 5 الاخيره مثلا على سبيل المثال في هذه الحاله اذا كان ما عنديش مال اخر معي قلنا كان عندي حالتين اما ان يكون عندي نصابا فاول دفعه استلمها قلنا يزكيها مع المال اللي عندي لكن كان ما عنديش يعني ما عنديش يعني ومر علي الحول وما عنديش إلا هما ففي الجامعة لمسائل المدونة ماذا يقول بالنص هكذا من له دين على رجل من بيع أو قرض مضى له حول يعني سكر عام عنده بسلفة فلوس لهم عام عنده معايو أو أكثر على كل حال فاقتضى منه ما لا زكاة فيه مرة أو مرارا يعني يرد لي في دفعات ولا هذه الدفعات لا تصل النصاب
2: كل دفعة منهم ايه ما وصلوش
1: قلنا سلفت 40,000 مرة جاب لي 5 بعد عام ولا عام ونص جاب لي 5 ومرة جيب لي في 10 والنصاب قلنا 30,000 احني
2: كويس
1: معايو قال فاقتضى منه ما لا زكاة فيه في مرة أو مرارا يعني دفعة ودفعات
2: كويس
1: فلا يزكيه حتى يجتمع ما فيه الزكاة فيزكيه يومئذ كله
2: واضح
1: ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره قليل ما يقتضي وكثيره
2: وكثيره
1: نعم
2: تمام
1: يعني قال لك انت الان شخص سلفت 40,000 وما عندكش غيرهم يعني ما عندكش هذا فلوس اللي عندك ومر عسلنا بجيبك في 8 شهور وتحدث هذه بين الناس أو 8 شهور و 9 شهور و 10 شهور وعام وعام وربع ما جابك شيء وبعد أخذ ورده وبعد تيصل الحال ليه جابك 10,000 هذه دفعة دفعة العشرة هذه مر عليها الحول لكنها ليست نصابة. وبعدين بعد 3-4 شهور جالك جابك العشرة الثانيات 20,000 معاك اللي يقتضي منهم مرة أو مرارا ما لا زكاة فيه أو مش نصاب. اللي هو إن النصاب 30,000 ولا والمسلفة 40. بعدين جاب 30,000 جاب دي 10 الثالثة ولو 30,000 نصاب الآن هنا إذا نزكي على 30 هذه
2: كويس.
1: وبعدين لما يكمل الباقي خمسة ولا العشر العشر كملوا مع بعضهم ولا هم على الدفعات قال ثم يزكي قليلا ما يقتضي وكثيرة فوق النصاب كل ما جي دفعة
2: يزكيها يزكي أول ما يقبضها يعني أول ما يقبض يطلع زكاتها
1: يطلع زكاتها يعني
2: واضح.
1: الإمام ابن القاسم تلميذ الإمام مالك معروف هذا العلم أعلل هذه المسألة ليش أنتم أنتم دائما أنتم مسلفين 40,000 مسلف 40,000 المفروض لما ومحاد الحول عليهم 40,000 المفروض لما يعطيه 10,000 وحتى وما عندهاش غيرهم يطلعها زكاة لو الأول يعني. قال وإنما لم يزكي إذا اقتضى دون العشرين أي دون النصاب قضى 20 دينار يعني دينار الذهب يعني العبارة هو قصد وإنما لم يزكي إذا اقتضى دون النصاب لأنه لا يدري أيقتضي غيرها أم لا. الله أعلم هل يرد للباقي يعني أنا لما سنفتك 40,000 وعطيتني 10,000 أو 20,000 هل 20 تانيات نحصلهم ممكن يعلن إفلاسة ممكن يتوفى ما عنداش لا ولا يتركوا تركة يعني لو مش كل الناس فيه اللي ما عندش حتى حاجة على الإطلاق يعني ساكن بالإيجار وما يملك شيء وعندنا حتى في مجتمع نحن عايشين فيه الآن يعني عاش ساكن بالإيجار ولا يملك شيء وفي حتى الإيجار ممكن حتى الأتات اللي فيه موش ليه
2: صح
1: ويتحدث ومعروفه مشاهدة وفجأة توفي هذا الرجل
2: ما عنداش باش يقتضي دينه يعني.
1: فكيف تبيه أنت كان يسلفني مسلف 40,000 وعطيت 10,000 ومفروض سمح الله توفى ولا كذا على أساس 10,000 لزكيتها هذه لأن إصابة فيها
2: صحيح.
1: فقال لأنه لا يدري أيقتضي غيرها أي كمل العقاب دينه أم لا ولا زكاة فيها أقل من النصاب
2: صحيح.
1: هو العبارة ولا زكاة فيها أقل من 20 دينار لكن المعنى ولا زكاة فيها أقل من النصاب. ألا ترى جابك مثال
2: هذا كلام ابن القاسم
1: قاسم نعم ألا ترى أنه لو أن لو كانت له 100 دينار ذهب يقصد طبعا 100 دينار ذهب يعني نقولوا نفسرها بالتفسير العامي نقولوا واحد عنده 200,000 دينار ونقول النصاب 40,000 دينار معايو وحل اسمه وحل حولها فلم يفرط في زكاتها حتى ضاعت إلا 19 دينار نعود عبارة ابن القاسم ولا زكاة قال ألا ترى أن لو كانت له 100 دينار يعني حل حولها
2: كويس
1: فلم يفرط في زكاتها حتى ضاعت إلا 19 دينار ضاعت من المية فضوا منها 19 دينار
2: 19 هذا أقل من النصاب
1: أقل من النصاب يعني النصاب 20 الذهب دينار الذهب لم يكن عليه لم تجب زكاته في شيء من ذلك فما لم يقبضه من الدين مثل ما ضاع وما اقتضى لقبضه من الدين مثل ما بقي من هذه المية قال لك أنت إحنا ما قلنا ما يزكيش ليش لأن ما نعرفوش هل بقية الدين حيقبضها أم لا بقياسا عندنا شخص عنده 200,000 دينار توضيح المسألة هذه بالمثال 200,000 دينار
2: وزكاة والنصاب قداش نقول
1: نقول الزكاة النصاب 40,000 دينار
2: كويس
1: وحاد الحول زي ما نقولوا احنا اليوم مثلا نقولوا 20 ربيع على سبيل المثال وهذا حول زكاتي وني هذا حول زكاتي 200,000
2: بتاعي
1: 20 ربيع اليوم أصلنا حزت 200,000 وخلاص حسبت منهم الزكاة متاعهم النصاب وحولتهم على جهة هيك في البيت لقد الله طلعت مشوار وروحت الحوش نخنب ولا حاطهم في السيارة ومسكروا وصار أي ظرف حادث ولا كذا وخبوا فلوس من السيارة ما فضلوا أو صارت لسمح الله حريق في البيت وتلف هذا المال ما فضلوا منه كان 30,000 من 200,000 لا زكاة علي لأني لم أفرط في أداء الزكاة هنا لم أفرط لأن يدوب أني حال علي الحول
2: كيف حسبت حساباته وكيف بتطلع
1: الزكاة متاعه مش مفرط قال فلا زكاة عليه. قال حل فلم يفرط في زكاته حتى ضاعت إلا 19. يعني حتى قلنا خنب الفلوس ولا ضاع ولا كذا من غير تفريط معي مفضول من 200,000 كان 30,000 والنصاب 40. قال لم يكن عليه زكاة في شيء من ذلك. فما لم ذلك الدين أني صح صرفت 40,000 معي وقبضني هو 10,000 أو 20,000 والنصاب 30,000. يا هل ترى مش اللي يضمن لي أنه هو سدد المال؟ ما في حد يعرف الغيب يعني أو يعلم الغيب إلا الله. زي ما قلت احتمال يموت، احتمال يعلن إفلاسه، احتمال كل شيء ورد، ولا أقضي هذا الدين، أقضي هذا بقية هذا الدين، فلا نصاب يعتبر عندي في هذه الحالة. فعموما لما تكلمنا على الشروط هذه أن يكون أصله عين، وأن يقبض هذا الدين، وأن يقبضه عينا لا يقبضه بضاعة، وأن يكون هذا المقبوض إما أن يكون نصابا بنفسه كمل نصابا أو بضمه إلى مال آخر عنده يكمل نصابا فهذا الدين إذا قبضه بشروط السابقة وقبض دينه سواء كان دين تجارة أو قرض فإنما يزكيه لعام واحد مرة واحدة ولو بقي سنين أو بقي سنين، لأن ليست الغاية منه النماء يعني، وخاصة دين القرض يعني لله سبحانه وتعالى. قال وإذا بقى زي ما قلنا أقل من سنة يحسب حوله من يوم أصل المال الذي قرضه للمدين. قلنا العبارة هذه بأن قلنا من يوم لك المال في واحد محرم ثم سلف هذا المال لواحد في ربيع وقبضه مثلا في بعد سنوات، فأصل المال أو أصل الزكاة معي أو أصل الزكاة أنا زكيت تو يعني عندي فلوس وعندي فلوس دائما عندي نصاب وأزكي دائما في المحرم على سبيل المثال العام نزكي في المحرم وسلفت لشخص بعد محرم بهي وجاني في رمضان سلفت بعد
2: محرم
1: بعد ما زكيت كيف زكيت فلوس في المحرم وجا واحد سلف مني في صفر بهي وجا ردهولي قلنا في رمضان زي ما كان ضربنا مثال بكري ما قلتش له والله نزكي عليه هذا يعني خلاص نزكي عليه هذا المال ولم يحول عليه الحول فإنما أزكيه في محرم
2: من العام القادم

0: هل مازال عندنا في شروط الزكاة شيء آخر ولا ننتقل إلى
1: لا
0: موضوع
1: أعتقد
0: تالي؟
1: هذا هو، والله أعلم
0: طيب
1: هذا في البال
0: طيب
1: الآن
0: إذن شيخ
1: أما
0: بارك الله
1: أتتنا.
0: فيك، جزاكم الله خيرا، نستأذنك شيخ في الخروج إلى فاصل قصير إن شاء الله، ثم نستكمل باقي حلقتنا إن شاء الله تعالى. نستأذنكم أيها المستمعون الكرام في فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاح يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج فقه الزكاة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. شيخنا أهلا وسهلا بكم من جديد. كنا قد تكلمنا شيخ على شروط الزكاة قبل الفاصل، لو ندخل شيخ في موضوع آخر أو مسألة أخرى تتعلق بهذه الأمور، وهو التاجر اللي يبدأ ما طلعش زكاة لمدة سنوات طويلة، يعني إما إهمالا وتقصيرا أو لأي سبب كان، يعني هذا كيف يطلع الزكاة متاعه وكيف يحسب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من المسائل التي لا يعذر فيها الإنسان بالجهل، لأن قلنا في مرارا ويقول مشايخنا وعلماؤنا أنه ينبغي للمسلم أن لا يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. وقلنا احنا كنا يعني في العموم يعني أي إنسان يخش في أي مجال لابد أن يتعلم الأحكام الشرعية الخاصة بهذا المجال اللي بيخوض فيه،
1: صحيح،
2: في ماله من حلال وحرام والذي سيطعم به أهله وذريته.
1: نعم.
2: فهذه مسألة ما يقولش إنسان لو ما كنتش نعرف هذا إهمال منك أنت، ما كنتش غيبوب أنت،
1: صحيح،
2: عندك مال مثلا ليه سنين وما مش عارفين حكمه فيه. لا، انت الان اقدمت على امر يعني من المسائل التي ينبغي ان تعلمها وهي من اركان الاسلام الزكاة، والزكاة تكون في المال وانت تكتسب مال دخلت فيها، فلا تعذر الانسان يقول الله ما كنتش نعرف وكذا والى اخره، يعني فالانسان يأثم بها ولا يجبر هذا الأمر إلا بحالتين. الحالة الأولى اللي هي التوبة لله سبحانه وتعالى، والتوبة تكون بالندم على ما مر من إهمال في هذه المسألة، والعزم تعهد الله أنك لا تكرر هذا الأمر مرة أخرى، والثالثة إخراج ما في ذمتك من أموال الزكاة حرمت منها الأصناف الثمانية، واحد الأصناف الثمانية. وهذه تغيب على بعض الناس فيه يظن أن ممكن الزكاة تجب في اللي عنده مثلا تجارة الذهب والفضة مثلا، أو في من هو الإنسان مثلا اللي عنده التجارات الكبيرة يعني بالذات، لكن راوا أصحاب الحرف زي ما قلنا، أصحاب الوراش، أصحاب كل من له دخل يدخل عليه ووصل نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لو كان هبة، كان ميراث، كان يعني ما نتكلم ذهب، فضة، عملات.

0: كذا، كل المال عندك وصل نصابا حال عليه حال وجبت فيه الزكاة ولا يسقط بالتقادم. ما هيش مثلا ذنب ارتكبته مثلا زي ما سامحني مثلا واحد يقول مثلا كان يدخن وتاب، الله تاب خلاص
1: انتهى السابق خلاص تم
0: الترك خلاص. كان في أمور متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، الزكاة هذه يعني فيها حق الله سبحانه وتعالى
1: صحيح،
0: وحق الفقراء وحق الأصناف الثمانية أيضا أو أحد أصناف الثمانية. يعني الله يعني الله من حرمت في هذه السنوات وتسببت في أشياء أخرى لو بنخش بنعمق وأكتر يعني. فالإنسان يعني زي ما قلنا أول شيء هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما فات والعزم على عدم العودة وإهمال الزكاة حتى بتأخيرها، حتى بالتأخير مش غير الترك يعني. والإخراج ما في ذمتك، بتقول لي والله هني كيف بنعرف تتحمل مسؤولية هذا الإهمال أنت بنفسك. يقول إنسان إحنا على سبيل المثال فتحت تجارة بالفرنجي يقولوا مثلا 2020 ده فتح دكان، فتح دكان في 2020 حلويات نقولوا يعني مثلا مرطبات كذا اللي سمي ما شئت، المهم كله كسب يعني تدخل منه مالا تحترف منه وترتزق منه زي ما يقولوا. أنا فتحت التجارة بتاعي في 2020 في شهر يناير وما يعادلها مثلا 1441 على سبيل المثال بالهجري، لأن احنا دائما نقربوا فرنجي الآن نقربوا للي ما طلعش الزكاة بتاعها، وإلى الحسبة دائما تكون بالعربي
1: بالقمرية
0: القمرية والتاريخ الهجري تمام. على كل نقول أني والله فتحت في يناير سنة 20 بدأت التجارة بتاعي دكان، نقول به خلاص نقول مثلا يناير يقابل رمضان به يناير 21 يناير 21 تقدر قداش كان عندك من قيمة مالية موجودة فعلية وبضاعة اللي عندك كان رأس مالك في الدكان قداش اللي قاعد رأس مال.
1: أيوة.
0: تقدرها
1: تقدر ولو كان عنده مثلا فواتير يقدر يستند عليهم أو شيء،
0: هو اللي عنده منظومة دي ممكن يقدر يرجع، واللي ما عندهش منظومة اللي بيعك ويشي وخلاص فأنت بتتحمل. لكن دائما أي إنسان يعرف تقريبيا تقديريا نعرف يقولك والله من أول عام ما ربحتش حل بني، يعني كنت خاش ب 20,000 ولما جرت حسابي قلت يا دوب مثلا طلعوا لي مثلا 25,000. أنا متأكد أن 25,000 متأكد أنهم عندي، ومتأكد أن 27 ما وصلت لهمش.
1: تقريب يبدأ فيه.
0: إيه تمام. فمن الأحوط 27 ده قضية لأنك أنت أهملت هذا الأمر.
1: يحسب بالاحتياط.
0: يحسب يعني. بالاحتياط وبالذات سبحان الله يا رب سبحانه وتعالى تيسير. يعني لو قلنا 25,000 على سبيل المثال مثلا. على سبيل المثال يعني ليش بيطلعوا فيهم؟ يكون 1025 دينار تمام. لو حسبت انت سنتين 50 دينار كلها
1: صحيح،
0: لا تعد شيء يعني، لا تعد شيء اي شيء يعني
1: في العام كله 50 دينار لا شيء،
0: 25 دينار في العام كله على عامين 50 دينار
1: صح،
0: وبرأت ذمتك مع الله سبحانه وتعالى. نجي للسنه اللي بعدها من 21 ل 22 على سبيل المثال معي هذا العام والله لا ربحت كويس وتذكرني كانوا عندي حوالي 60,000 جنيه ولكن ما يفوتوش مثلا نقول 63 نفس البرنامج بتخرج على القيمة هذه باحتياط، ودي السنة بعدها ننتصر السنة اللي انت فيها الآن يعني. هذه الطريقة اللي مش تبرأ قدمتك مع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: تخرج لابد من لا تسقط بالتقادم رأينا وعفى الله عن مسالف ايه عفى الله عن مسالف ممكن يتوب الله عليك بالإثم وكذا، لكن هذا الحق
1: تبعاته
0: لابد أن يخرج هذا لأنه لا حق لك فيه. ودائما نص التجار وغيرهم لازم تعرف ان 2.5% هذه ربع العشور هذه ليست منك انت وتتجمل بها، هذا حق الله سبحانه وتعالى فرض عليك زي ما فرض زي ما فرض عليك 5 صلوات ما تتجملش بها، هذه الفرائض تدعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها منك
1: صحيح، قل لا تمنوا علي
0: نعم. فبهذه الطريقه يخرج سواء كان وراه في هذا سواء صاحب ورشه سيارات
1: كل النشاطات في ذلك سواء
0: في ذلك سواء.
1: باي شيخ بالنسبة للنصاب لما يجي بيحسب مثلا لسنة 2020 أو 1441 يحسب كم كان النصاب في هذاك العام
0: نعم. ولا كل سنة ونصابها كل سنة ونصابها
1: بيحتاج يسأل معناه حتى
0: هو سبحان الله هو يعني لو أقول لك يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، حجة الله على عباده. كل ما تقدم التقنية والتكنولوجيا نقول دائما أن تزداد حجة الله علينا. ما عنديش وما نعرفش وما عنديش وما فيش، كل ما يمال.
1: صحيح.
0: ترجع الآن للصفحات مثلا صندوق الزكاة فيما سبق معي، وتتبع الصفحة التصفح،
1: ترجع للمنشورات القديمة،
0: ترجع المنشورات القديمة، تلقى كل شهر شهرين نصاب الزكاة. ما نقولش ما نعرفش، ما عنديش معي. حتى صاحب المال يكون هذا وضعه، ما نقولش ما نعرفش يعني. التوقف القديمة صحيح، لن ترجع لسوق الذهب ويحاولوا جماعي يقددوا لك كذا يعني.
1: صح، الآن أسهل العملية
0: بكثير. أسهل جدا يعني. مع
1: سبحان الله.
0: وما فيش الآن شخص في 99% ما يستعملش في مواقع التواصل والصفحات، وانده يخش ويقدر يطلع يعني. يعني فهذه مسائل، أو مثلا حتى في القنوات مرات تجد في شريط الأخبار اللوطة، في شريط القنوات متاع كذا، يكتب في بعض القنوات التناصح وغيرها مثلا، وكانت تكتب في نصاب الزكاة كذا يا أخي، ويقدر يرجع لجماعة الذهب، سوق الذهب 500 جرام ذهب 24 السعر العادي مكسر ولا كذا، كم كان في شهر كذا سنة كذا، يقربون لك. خذ بالاحتياط، خذ بالاحتياط حتى تبرأ ذمتك، لأنك أنت أهملت. لو لم تهمل لا كنت بريء ذمتك بأقل حتى من ذلك يعني، بقليل بالنظر اليسير يعني. وزي ما قلنا رأوا عودوها، شوفوا أنتم سبحان الله يعني، تبرأ الذمة بالنظر اليسير. لما نحسب أني الآن عندي 100,000 جنيه وفي ذاك العام منطلع لهم قداش 2500، شنو هم 2500 مع 100,000؟ واو زدت بس سنتين احتياط 50 جنيه، 2550، شنو هم 50 جنيه؟ لا شيء مع 100,000. لا يعني قصدي ما فيش مقارنة على الإطلاق، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وحجة الله على عباده زي ما نقولك.
1: صحيح.
0: ولا سامتهم ويتهونش في مثل هذه المسائل. فيه اللي ما هوش تاجر، قصدي صاحب، إما يكون صاحب مال زي مرتبات وكذا، كان هذه اللغة الغفلة تصيب الإنسان، والإهمال يصيب الإنسان، والجهل حتى وكذلك يعني. لو نشوف الزكوات يعني رأي لم يخرج اهتمام بها أظن إلا في 2000 ما أذكر أنا على الأقل في العموم عند عامة الناس أتكلم، ليس من الناس معينة وتجار معينين. أو ممكن 2005 2006 كبت
1: في نوع من الصحوة يعني،
0: الصحوة في موضوع الزكاة لعامة الناس، أتكلم على العموم خصوص هذا الطريق. كل عام ويزكوا عندهم مصارفهم وكذا، فتحدث اسمه الغفلة من الناس وعدم الوعي الديني في هذه المسائل. زي ما قلت لك الآن تمشي أنت تقدر ترجع للمصرف وتقول أعطيني جماعة اللي عندهم ما عندهمش المرتبات بس. ترجع للمصرف وتقول أعطيني كشف حساب حتى 6 سنوات 7 سنوات،
1: كله موجود
0: ما عندكش يعني. سبحان الله ما عندكش حجة. طلع وتشوف أني كشف حساب 22 مثلا يعني، هذا أكثر من في اللي يعرفوا أنه مثلا زي ما يقولوا ما كان يشتغلش، يدوب بالطيح مرفوع زي ما نقولوا احنا، ما عنداش ما نقولش عنده رصيد كل شهر. بالعكس ما يتم الشهر الا يتم هو داهش ولا متسلف معاي. وبعدين تحسنت مرتبات وكثرت مرتبات على ظرف ما تحسن الوضع المادي، بدي اصبح عنده مال وبدي عنده رصيد، ياخذ كشف الحساب من الفتره اللي يعرف روحه انه هو بدي الوضع المالي تحسن، ويشوف امتى صد النصاب. النصاب لو كان في 2013 و12 كان 4500 و5000 كان.
1: صح.
0: 2012 2013 بهيك كل ما لقيت دولار ولقيت كذا لقيت نصاب الزكاة. ففي حد لو يعني كثير من الناس في ذاك الوقت يعني 4500 في 2011 و12 كانت متوفرة وموجودة. يعني هل لكن هل سقطت العام أم سقطت العام؟ لك الله أعلم. فشوف أنت أمتى ملكت النصاب وتتبع كشف الحساب لن تسكر عام. يعني ملكته ولقيت روحني والله النصاب في 2000 ونقوله مثلا على سبيل المثال 2016 النصاب كان مثلا 20,000 أو 22,000، تقول 22,000 النصاب في شهر 6، يعني شهر 6 كان عندي 22,100 أو 22,000 خلاص، ونتبع وشوفوا زي بنرجع
1: حتكون مبالغ زهيدة معنا شيخ توا، هذه اللي حيطلعها على السنوات اللي فاتوا خصوصا مع التضخم اللي صاير توا. يعني توا لو بيرجع لسنة 2010 مثلا ولا سنة 2009 يعني اللي ما زكاش طيلة هذه السنوات يعني حتطلع له يعني
0: أرقام تصور أنت يعني
1: يسيرة جدا.
0: وكان نصابه زي ما قلت حوالي 5,000 4,000 5,000 يعني 5,000 في كل 1025 125 دينار.
1: صحيح
0: 25 دينار فيه من يقول طيب، فيه يقول شيخني والله ما ما ما نديش نحسبك، ما تبيش تحسب احسب بالزيت
1: بالاحتياط،
0: بالاحتياط حتى تبرأ الذمة. يمكن والله يا النبي لو بدير الحسبة هذه راهو بتعبني وما نعرفش كذا، لا لا لا، لازم تفعل الشيء تبرأ به الذمة امام الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت هو الانسان، حتى نصيحة لعامة عامة الناس ولينا يعني كويس بابي اولى يعني الانسان سبحان الله في امور الدنيا يتفرغ يحسب ويدور الحاجة الباهية ويدور محل واثنين وثلاثة وعشرة بش يعني حتى بالسلعة اللي يبيها ويوسع باله على كذا معي، ولما يجي في حقوق الله سبحانه وتعالى يعني ما يجد الصبر لهذا الأمر. هذا من ضعف الإيمان ومن الوسواس، وهذا يكتنف كل إنسان راه في العموم يتكلم يعني، تصير الغفلة وتصير ضعف الإيمان، ضعف الإيمان بودك في مثل هذه المسائل والشهوات الدنيا هذه ومغريات الدنيا وهموم الدنيا تنسيه الإنسان في بعض الأحيان. معلش أنت أهملت أربع خمس سنوات، يا عم يومين ثلاثة تفرغت الإهمال الخمس سنوات هذه
1: صحيح،
0: ودرت حساباتك في الزكاة، أقل شيء أضعف الإيمان. لأن بعض الأحيان تحدث الشيخ أسامة أن في اللي كان عنده مال وافتقر
1: صحيح
0: هذا رغم أن لا يعفيك من الزكاة،
1: ما زالت في دمتك يعني هذيك بتاع السنوات اللي فات.
0: نعم
1: يعني فقرك الآن لا, ي... لا, لا يرفع فيك. عنك
0: لا يعني، لأن يوم ما كانت هذا حق الله واجب يحقق والله أعلم. فأني على الأقل الآن مرات حتى الآن عندي لكن ما عنديش باش نطلع الزكاة كلها، يا سيدي على الأقل نسجل ورقة نسجل ورقة علي الزكاة لسنة كذا قيمتها
1: مبلغ كذا
0: كذا حتى توفى الله إنسان من التركة تأخذ بالتركة تبرأ دمتك مع الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
0: ليش لا والله عفى الله عما سلف، زي ما قلت لك أن فيه اللي يتغير به الحال، فيه الفقير ولا غني، وهذا تكلم ندورها بين الناس لا لا لا يدوم حال.
1: فعلا صحيح.
0: فيه اللي استقر ولا غني وبعدين افتقر مرة ثانية، وفيه اللي غني وافتقر، وفيه اللي افتقر ولا غني، وهذه ربك سبحانه وتعالى زخي سوقا الله سبحانه وتعالى سابق علم الله سبحانه وتعالى كسبه ورزقه في عند الله سبحانه وتعالى. لكن أنا كيف تبرأ الدم بتاعي مع الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل؟ ندير حسبتي حتى لو ما عنديش الآن، حتى يدوب الآن ممكن ما عنديش يدوب مصروف الشهر اللي عندي، وبيت عادي جدا وسيارة ما عندي سيارة مثلا سيارتي عادية جدا، ندير حساباتي وندير كذا وندير مفوريقة، وكل من حصل قيمة نخصم هذا المبلغ وندير فيه الخطة عليه ونكتب إذا تم مثلا السداد أو كذا سمح الله ربك سبحانه وتعالى أخذ وفتني المنية أبدأ مدير وصيتي، وصية في ثلث المال يضح هذا من حقي ما يقدر حد يتحكم فيه، وهي أصلا أول ما يقضى بها الديون، ودين الله حقا يقضى.
1: صحيح.
0: يعني حتى حتى ناسك بعدك حتى ما عندك إيش ناسك بعدك ممكن يلجأوا لصندوق الزكاة، يلجأوا يعني لولي الأمر وكذا يسدد عنك حتى دين ميت راه. فهذه الإنسان ينبغي إن الإنسان يتذكر هذه المسائل ويجعل نصب عينيه، الموت بين اللحظة وأخرى لا نعلم، كلنا لا يعلم متى ساعته يعني. فدائما وثق وثق هذه المسائل وتبرأ الدم التوبة، إن هنا العجز التوبة توبتي يعني ما عنديش فلوس الله غالب الآن دار لي الحال وكذا، ربما أحد الأسباب عدم إعطاء الزكاة.
1: صحيح.
0: معي ضاقت به الأمر وخلاص وافتقرت وما عاش عندي وكذا، لكن تبتي الله ونادم على اللي فاتني هذا اللي عدم إهمالي يعني إخراج حق الزكاة وحق الفقراء والمساكين وغيرهم، يعني نادم عليه يعلم الله ندمت عليه، ولو يعني لو في إمكانية حنعطيه ثالث ومثالث نعطيه حتى فوق منه يا صدقة، لكن الله غالب عليه. التوبة هذه النصوحة اللي يعني مبنية نابعة من الندم وعزم على عدم العود يعني مع الله سبحانه وتعالى مبدئيا الآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على الأقل ألقى الله وأني موثق هذه الحقوق وسدد عني من ديوني أو من تركتي أو من كذا أو من شيء آخر يعني، على الأقل يعني أقل درجة ممن لم يبالي ولا يفعل أي شيء. لا عفى الله عما سلف، لا عفى الله عما سلف، لا تعباش على هملك من توبة. هو صح إنسان أمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء تجاوز عنه، لكن أصل دائما تنظيم تعرف
1: إن الله لا تبرأ بهذا الذمة،
0: إن الله في العقاب.
1: صحيح.
0: وخاصة لأن قلت لك هذه حقوق متعلقة حتى بالآخر، هي حق الله الأصل الزكاة، لكن هي متعلقة بفقراء بنص المئة، هذا ربي اللي فقراء ومش لك أنت فقراء والأصناف الثمانية تكلم.
1: نعم.
0: لكن عادة دائما الفقراء هم بالدرجة الأولى يعني اللي يأتي في الحديث. على كل حال طيب في نوع من الناس ما هوش تاجر. في نوع من الناس ما هوش تاجر.
1: نعم.
0: في نوع من الناس ما هوش تاجر وعنده فلوس قاعدات. طلعش عليهم الزكاة لكن زي ما يقولوا ما عندي إلا على سبيل المثال مرأة عندها ذهب خناق ما عادش تلبس فيه ما عارف روح ما عادش تلبسه ولي 5 سنين عندها وفوق النصاب ولحني 200 جرام حتى من يقول عيار 18 يقول 113 جرام النصاب بتاع عيار 18 وهذا 200 جرام وخمسة وهي من 5 سنين ناوية ما عادش تلبسه خلاص بتخلي كنز حق تصرفاتها ولا كذا لكن ما عادش تبي تلبسه خلاص أصبح كنز وجبت فيه الزكاة زي ما قلنا في حلقات ماضية.
1: صحيح.
0: كيف تزكي هذا؟ هذا أقولها تجي تحسب نفس 5 سنوات. إحنا قلنا 200 جرام يا شيخ. وما الأولاد ولا أملك سواء رجل أو امرأة ولا أملك مالا غيره. ما عنديش إلا هذا. ما بقول كل طيح مرفوع زي ما أقول كل مصروف ما عنديش هذا 50,000 أو مثلا أقول مثلا زي ما قلنا 200 جرام من الزكاة 50 جرام من عفوا 50 جرام من الذهب. عفوا اختلط الكلام. يعني قلنا عندي 200 جرام من عيار
1: 18
0: من عيار 18 اللي هي 5 سنوات انا لم ازكي يعني وانا من 5 سنوات نويت وعزمت على الا البس هذا الامر على البس هذا الذهب يعني في الحاله هذه قلت تحسب السنه الاولى 200 جرام شو بتنحي منهم احنا قلنا نصاب في ربع العشر يعني كل 100 جرام بتنحي منه 2 جرام نص جرامات ونص يا شيخو به اذا 200 جرام 2.5 و2.5 5 جرامات نحسب كم كان يساوي الذهب في تلك السنه لما حول السنه الاولى ونطلع عليه الزكاه العام اللي بعده بنخصم 5 جرامات اللي نحولته من الزكاه قلت ما عنديش مال اخر غير انا يعني ما عنديش الا الذهب هذا بس ما عنديش حتى حاجه اخرى معي العام اللي بعده ولو 195 جرام نحسبه وبنحي منهم 5 جرامات طلع عليهم الزكاة طلع الزكاة على 195 جرام العام اللي بعده من ناحية 5 جراماته داش ولا 190 جرام
1: ايه.
0: من ناحية نطلع الزكاة على 190 جرام والعام اللي بعد الرابعة زي ما نقوله نزكى على 185 وهكذا لأن في بعض الأحيان ليش في اللي يقول كان عندي راو عندي على سبيل المثال 90 جرام 90 جرام لكن هي 24 والنصاب 85 وهذا السوار هذايا مثلا ولا العقد هذا ولا الحديدة ولا كذا ولا اللي هي عيار 24 وتوزن 90 جرام واني من 4-5 سنوات الوقت ما عشان بدي البسها خلاص خليتها عاز زمان صرفها ولا كذا ولا حاجة
1: أصبحت كل كنز معنا
0: أصبحت كل كنز بنزكيها العام الأول نحو من 2.5 جرام قداش ولت من 90 ولت 87.5 والعام الثاني نحو من 2 جرام 2 جرام ونص
1: تولي 85
0: تولي 85 العام الثالث بتولي 82.5 ولا
1: 82.5
0: بعدين ما عادش في زكاة خلاص حتى عندها 10 سنين له ما لم تملك مالا غيره ما عندكش الا هذا بس يعني اصبح ما عادش عندك نصاب انت خلاص انت والله اعلم هذه نحاول
1: نعم هذا التولي تكلمنا عليه اللي هو ما زكوش سواء كان صنف التجار ذكرنا وذكرنا صنف الناس اللي هو ما هوش تاجر لكن عنده مال وما زكاش سنوات طويله
0: سنوات نعم يحسب كل عام يشوف النصاب قداش ويطلع عليه النصاب قداش ويطلع عليه بالنسبه للمال والزكاه الذهب هذا ثابته انه ما دام عنده الذهب يعني يوازي 500 جرام فما فوق فبكل عام يخصم منه
1: وقلنا ان النصاب يحسب كل سنه والعام بتاعها يعني
0: نعم الحول نعم. بتاعك في 1442 الحول في رمضان قداش
1: وتشوف قداش كان النصاب في وقتها
0: نعم 43 رمضان قداش وطبعا قلنا اللي هو دائما عنده طول السنين هذه عنده نصاب يعني والله اعلم
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم وجزاكم الله كل خير شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي عضو لجنه الفتوى بدار الافتاء الليبيه وعضو هيئه التدريس بكليه العلوم الشرعيه تجراء اشكرك شكرا جزيلا وصلنا الى ختام هذه الحلقه كما اشكركم ايها المستمعون الكرام على طيب المتابعه والى ان نلقاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول، يقول ما حكم الصيد بالفلوبر؟
2: نعم هذا جائز، لما لا؟ نعم هذا من أدوات الصيد، نعم سواء كان بالفلوبر والله بالمقرون والله بغيره والله بالبندقية، كل ذلك جائز. نعم
1: طيب سؤالها الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال المتقاعدين قال مرتباتهم ضعيفة جدا، وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية، وما يلقاش باش ياخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية، ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه ملايين، يعني يقول والله عز وجل يعني لم يوجب الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا، فيقول يعني اللي ما عنداش باش يحج سقط عنه ذلك، فالحكومة ما فيش داعي تتكلف هذه التكاليف وتعطي هذا لمن هم أولى، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء. فيسأل يقول ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
2: لا كلام صحيح هذا الذي قاله السائل بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال نعم الكلام الذي قاله السائل صحيح، نعم يعني الناس اللي يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة، نعم هذا كلام صحيح. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
3: الأخ أحمد أيضا سأل سؤالا في نفس الموضوع، قال الآن في البعض يثير أن أهلنا في غزة اللي يديروا فيه كلها فبركة وكذب، وإن داعمينهم الشيعة فما تدعموهمش وما تدعموش المجاهدين في غزة ولا تدعموا أهلنا في غزة، فكيف الرد عليهم شيخ؟
0: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: جزء من المصيبة اللي كنا نتكلم عليه، مصيبة الحكام ومصيبة هؤلاء، لهم يبوا يحاربوا ولا يتركون من يريد الجهاد يحارب، ينحاربوا حنية. لا، أنت تقول والله يا ذاك يقول يا حسين، والتاني يقول يا بدوي يا جيلاني، زود أنت يلي تقول يا الله حارب، ترى واللي يقول يا الله يقعد يقول لك هذا شيعة وهذا، أنت فاتح طريق لليهود من بلدانك، وجاي تقول لي هذاك يقول رحمة الله عليه قاسم سليماني، تمالي ما ينبتش، ترى أنت سكر على اليهود وما تدعمهمش، وادعم أهلنا في غزة. بعدين كان شافوا بس قبل وجههم، مش دعمهم، قبل وجههم من تال الشيعة، بعدين انت وحنا نجو معاك في الكلام اللي تقول فيه. يعني اذا كان طالبان والمجاهدين الافغان والمجاهدون الافغان اخذوا من امريكا لقتال روسيا واخرجوا روسيا، او اخذوا من كافر صريح، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من صفيان بن أمية أذرعا استعان بها على القتال وهو يومئذ مشرك. تبي هذا ما يمشيش لمسلم، عنده خلل في بعض الأمور، عنده خلل حتى في مسائل عقدية قد لا يكفر بها وقد يكفر بها، ما هو كلام ما ينبتش على بعضه. أنت مسكر عليه وتدعم في عدوه وما تبيش تعطيه حتى ماكلة، وفاتح طريق للخضار الفرش لليهود، وبعدين هو لما يشبح لي
2: يشتينهم في الغاز، يعني الآن مصر بين صفقة كبيرة لشراء الغاز،
1: ولا الطريق اللي تمشي من الإمارات والسعودية والأردن ترفع فيه الماكلة الطازة لليهود،
2: والأردن تشري في المية من اليهود،
1: خلي هذا عمالة الأردن وعمالة مصر هذه معش تدرج. والإمارات أسوأهم، يعني الإمارات لا قبل 5-6 أيام أو ربما أسبوع، المهم ما تفوتش أسبوعين، طيارات ينزلوا رسمي دعم اليهود بالأسلحة رسمي. ونظن الآن عداء حكام الإمارات للإسلام لا يخفى على أحد، عداء علني، وين ما في إسلام يحارب تلقى رأس الحربة في المال وفي الدعم وربما حتى في الضرب الرئيسي هم الإمارات. وبالتالي انت مخشش ثلاثة دول إسلامية، مخشش خايف على اليهود ياكلوا جرجير بايت ولا ياكلوا معدنوس لونه أصفر، وتقول لي هذوك اللي مضيق عليهم العالم كله ولا يخذوا سلاح من الشيعة، خلي ياخذوا سلاح حتى من اليهود مش من الشيعة.
2: يعني شيخنا الأشد اللي يقول انه يعني يعاود في كلام الاحتلال وكلام نتنياهو، ويقول ان اللي صاير في غزه الان من المجاعه هو عباره عن مسرحيه، وان هم راهو ياكلوا ووضعهم احسن حتى من الاسرى، وشوفوا ايديهم كيف معبيه وكيف.
1: والله هذا الحمد لله، يعني الشواهد على الارض. يعني شوف السنوار هو رئيس المكتب السياسي ورئيس المجاهدين، ولما مات اليهود بروحهم هم اللي قالوا لي ثلاثة ايام مش واكل. يعني تو احنا بنكذب هذا اللي شفته بعيني، وبنصدق أفخاي أذرعي والمشايخ اللي مقريهم أفخاي أذرعي زي سالم الطويل وسنان والجماعة هذو اللي لفها هذا، نصدق هذا؟ يعني يكفي انت باش تعرف ان هؤلاء يعبرون عن اليهود اما صراحة واما بغباء. شوف الرسمة اللي ترسم كاريكاتير في الصحف الصهيونية تلقاهم هم يعاودوا فيها، والكلام اللي يقول فيه أفخاي أذرعي يطلع يعاودوا فيه بالحرف. وبعدين أنت تبي تقنعني أن هذوك غلط وأنت اللي صح؟ ثم إن المخدرين من يوم الدنيا والدين موجودين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هادو اللي قالوا، يعني مش غير ما باش يحارب بس، جاهد مع المسلمين، لا قالوا مردوا بالكم راه والله اللي جايينكم هلبا، هذا نفس اللي يقولوا فيه، نفس اللي يقولوا فيه مي ذكره القرآن من 1447 عام، اللي قالوا لا والله إحنا لا طاقة لنا بالجهاد والكلام، هذا نفس الكلام قالوا له، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شنو بيهم يديروا؟ ما تحاربش، اقعد راه هم هلبا وانت شوية حي عليك راه وانت بتاكلها وخلاص، انت راه تبي تضر المسلمين وخلاص. نفس ما قيل في ذلك الوقت من المنافقين يقال اليوم حرفيا من المنافقين الجدد. المشكلة أن ذاك الوقت في ناس عقيدتها قوية ولا تستمع لهذا الأمر. أما الإعلام اليوم اللي هم وبعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، الجوقة هذه من الإعلاميين الآن تلبس على كثير من الناس، لأن واحد هم شاغل اليوفي فاز ولا خسر، ولا الميلان اصبح شدار ولا كذا، ولا الريال مدريد اصبح شنصار، ولا كريستيانو دار ولا شري ولا تزوج ولا، يعني لما تجي تقول له هيك هو فارغ من الأصل، هو هو ممكن تكلمه مرتين تلقاه ملحد ولا تلقاه كافر بكل عياذ بالله. وبالتالي يجدون من يستمع لهم من الناس، ولكن من ثبته الله على الحق بإذن الله تعالى يعلم يقينا أن هؤلاء هم أهل الله وخاصته، حاليا هم المجاهدون وهم أولياء الله عز وجل في الأرض. كونهم اضطروا إلى أن يأخذوا دعما من إيران ولا من غير إيران، هذا آخر العلاج الكي، بيقول لك أنت أعطيني يعني فلوس دخلهم إسماعيل هنية رحمه الله من سنين طويلة، من سنين طويلة ماشي شحتهم من دول العالم، رافع شنطة رغم ما فيش حرب هذاك الوقت، يبي تو بيقولوا لي والله بياكلوهم هم حماس ومش عارف شو. تبع حماس هذه منين جت؟ هذه حماس منين جت؟ ولا الأقصى الجهاد الإسلامي منين جاء؟ جوب البركاتوطة نزلوا في الـ في الـ في الـ فلسطين، ولا كل واحد عنده أم وبو وصحاب وخوال وعمام وكذا؟ ما هو وإلا كان هذا كلهم ضدهم، رأى من أول يوم دل عليهم الناس
2: في حاضنة شعبية،
1: هي الحاضنة الشعبية، هم مش حاضنة شعبية، هم الشعب،
2: نعم
1: هم الشعب في الحقيقة. لكن هؤلاء الذين
2: يعني صمودهم لعند اليوم يعني
1: بالضبط، يعني لو كان هم غرباء عن المجتمع ويأكلوا هم ويخلوا في الشعب جيعان، ويسافروا هم ويخلوا في الشعب كذا، وهم عندهم فلوس ويخلوا في الشعب كذا، رغم أنه اليوم تموا، هي غزة 5 متر، لو كان كل واحد بيدلوا عليها رأوا تمت.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
3: يسأل يقول أنه هو حلف لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق، قال لها يعني بها تقطع علاقتها بفلانة، يقول لكن فلانة هذه تشتغل معها في العمل، فيعني أن تقطع العلاقة بالكلية، قال هذا لعل أمر صعب، لكن هم داروا يعني طريقة باش ما تكلمهاش بشكل مباشر، وأن هي جابت طرف ثالث فجعلت توجه الكلام للطرف الثالث، والطرف الثالث هو يوجه الكلام لهذا الشخص المحلوف عليه، وكذلك الرد بنفس الطريقة. يقول يعني هل هذا وقع به الطلاق أم لا؟
4: والله هذه قضية صعبة جدا، لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء، هذه لأن هي يعني تشتغل في مكان واحد هويها، والحلف تم على ألا تكلمها، والكلام يعني هو متشدين فيه الفقهاء، معنى قالوا إذا حلف شخص لزوجته نعم ألا تكلم فلانة أو لا ألا تكلم فلانا، طبعا ذكر والله أنثى، وكلمه حتى هو سمعه، لكنه يتكلم هكذا ليس على الشخص بعينه، قال هو كان كلام موجه لفلان وكان ذكره أنثى، هذا ينفع عم يصح الطلاق يقع. ليش هو هذا التشدد في قضية أن يحلف لزوجته بالطلاق ألا تكلم فلانة أو غيره؟ هي في هو في غنى عن هذا، نعم، ولا يدخل في المتاهات هذه، لا يلزمه لا طلاق ولا غيره. نعم
3: بارك الله فيكم شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: صلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم على قناة دار الإفتاء المسموعة 90.9 FM في برنامج فتوى الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس لاستقبال استفتاءاتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب الاتصال عبر الرقم 092-092-17-0. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر الواتساب إذا لم يكن هناك اتصالات. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر الواتساب. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت نشتغل في إحدى السفارات، ووزارة الخارجية عند العمل بالخارج تجيز لنا إجازة كل سنة، إما نقضيها داخل البلد محل العمل أو نسافر إلى ليبيا لقضاء الإجازة. في حال السفر تتكفل وزارة الخارجية بحجز تذاكر السفر لي ولكل أفراد أسرتي، فهناك من قال لي إنه يجوز أن أخذ مقابل هذه التذاكر حتى ولو لم أسافر لليبيا، والبقاء في البلد محل السفارة. والطريقة تذهب إلى شركة حجز، يصدر لك فاتورة ويأخذ منك نسبة، وغالبا ما يختار أغلى خط عودة مثلا من $1,000 إلى $3,000 ليكون الرقم كبيرا. بعد ذلك ترفق الفاتورة مع طلب كتابي لاسترجاع القيمة والتي لم أدفعها أصلا، وتذكر في الطلب أني دفعتها وأريد استرجاعها. ونحن لم نسافر نقبض ثمن التذاكر دون أن أسافر. يا ريت الإجابة، ويا ريت تكون على التلفاز لكي تصل الجميع إن كانت صحيحة أم محرمة. هذا حقيقة من التلاعب ومن أكل أموال الناس بالباطل. أنتم الآن عندنا اتصال، استقبل الاتصال أولا. السيد أحمد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا بس عليك سيد أحمد،
2: بارك الله فيك، جزاكم الله خير إن شاء الله،
1: أجمعين يا رب العالمين.
2: بالشيخ عندي موضوع حبيت أن نوه عليه، أن في الظروف الحالية اللي عندنا هي الموجودة متاع التسيب رب العائلة، بتنزل اللبس هذا اللبس
1: البنات، يعني
2: بالله عليه توجيه لهم، يعني نصيحة لهم يا أولياء الأمور، نصيحة أنهم هم يراعوا الشيء هواية.
1: يعني تقصد لبس البنات أنت يعني؟
2: آه، لبس البنات هذا اللي ينتشر في مجتمعنا بشكل غير عادي يعني، وإحنا سابقا هذا ما نعرفوش الكلام، المظاهر وبدال
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى وتسمع التوجيه بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك يا شيخ، إن شاء الله بإذن الحسنات
1: أجمعين يا رب العالمين.
2: ماشي، شكرا.
1: ماشي. فقلت هذا التحايل على الدولة لأخذ الأموال، أولا أنت تأخذ في أموال لا يحلم بها أي ليبي. يعني إذا كان تأخذ في 10,000 دولار ولا 11,000 ولا 12,000 ولا أكثر من ذلك، هذا المبلغ اللي تحكي فيه رأو فوق 90,000 ليبي، هذا حتى الوزير في ليبيا ما يحلمش به. بالتالي أنت الآن ربي رازقك، وهذه أموال الناس الليبيين أنت المفروض مؤتمن عليها. أبدأ بأبسط شيء، أنه بيحجز لك أكبر قيمة بدل أقل قيمة، وهذا من التزوير ومن أكل أموال الناس بالباطل. وزيد عليها أنك أنت تبي تقول لهم أني مشيت لليبيا وأنت ما مشيتش، وهذا كذب وتزوير أيضا. إذا كان الدولة تسمح بذلك، سافرت ولا ما سافرتش، أخبرهم بالحقيقة واكتب في الطلب أنك ما مشيتش وشوف يردولك ولا لا. طبعا 90% أو 100% مش حيردولك. إذا لما أنت تكتب أني والله روحت لليبيا ودفعت هذا المبلغ، أنت تكذب وتبي تأخذ مال بالكذب، وهذا أمر محرم وخيانة للشعب الذي ائتمنك. يعني لما تبي تكذب في هذه، بعدين معاش نعرف أنت شو بتدير في الباقي. إذا كان طامع في 2,000 دولار هذا متاع نقولوا 6 أنفار، طامع في 12,000 الزيادة ولا اللي هما ولا الأكثر حتى 18,000 دولار، مالا لما تبدأ عندك خزينة بمئات الملايين كيف يصير فينا؟ يعني كيف لما نشوفوك زورت هني وكذبت هني، كيف تمنوك على بقية الأموال التي ربما بالملايين وربما أكثر؟ وبالتالي هذا كله من التلاعب ومن الكذب ومن التزوير ومن خيانة الأمانة، وكل جريمة فيها كبيرة، فما بالك إذا اجتمعت هذه الكبائر جميعا. فأنصح كل من هو تبع الدولة ألا يستبيح المال العام، لأن استباحة المال العام رو أشد من استباحة المال الخاص. في النهاية ذاك أنت وياها رأس براس، مرات يسامحك مرات، لكن مش حيسامحوك 7 مليون ليبي ولا مش حيسامحوك 6 مليون ليبي كلهم الذين أخذت أموالهم. عندنا اتصال. سيد أسامة، السلام عليكم.
3: مرحبتين عم الشيخ.
1: الله يبارك فيك.
3: بارك الله فيك عم الشيخ. بالله عندي سؤال يا عم الشيخ.
1: تفضل.
3: أنا عندي الوالد انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه.
1: الله الله وارحمه
3: يا عم الشيخ. الوالد خلى لنا عمارة، والعمارة فيها أخوتي الأولاد الزوز، وعندي 3 أخوات بنات، والبنات متجوزات، 3 مجرات، 3 إيجار.
1: معي
3: عم الشيخ.
1: نسمع فيك.
3: والوالد مع الأولاد الزوز، طبعا الأولاد فوق في العمارة شقة، والوالدة قاعدة لوطة في الحوش بروحة ومتحيزة للأولاد الزوز اللي معها، وأنا نكلم فيه صاحب 5 صغار ونفس الموضوع ماشي ريجا
1: با.
3: فما عرفتش كيف بنديرة مع الوالدة، فتحت لها الموضوع قلت لها يا أمي الوضع قصدي غير صحيح، الأولاد ما شاء الله كل واحد بيراتها وبسيارته والعقار يسوى الحوش، يعني يدير مبلغ لباس فيه. خلينا ندير وراي كل واحد ياخذ احسن بالتي هي احسن، وبالقران وبالشرع وبالدين، وانت تبي اولادك توكل الله بري خذي معهم، تبيني هنا ما عندناش مشكله معك. ما عرفت الشبه معهم يا احمد الشيخ، ما عرفت.
1: وباش قالوا لكم؟
3: قالوا لي مشكو فيك. ايه
1: بقوله مشكو فيا، قوله مشكو فيا. لا ما ولي لي
3: وللعلم والله العظيم حتى مركوب ما عندي يا عم الشيخ،
1: ارسمني
3: الدنيا شنو ولا، ولكن الاولاد مسكر الرخصه عندي اخوي يخدم في قطاع النفط ما شاء الله، راتب كما سيارة تجسين ما شاء الله، اللهم لا حسد، رب يزيدك
1: غير شويه.
3: ما تقول انت قصدي ساكن في رزق المرحوم رحمك الله عليه، وانا قصدي وانا البث العلم يا عم الشيخ راه
1: موهب لهم شم الشقتين يا اسامه. هو اللي بانيهم ولا هم اللي بانين؟
3: هو لا كل شيء قاعد باسم المرحوم رحمة الله عليه، عمارة فوق شقتين والوالدة بروح علاطة يا عم الشيخ.
1: باي موهب لهم وش؟ موهب لهم وش الشقتين؟ قالهم هادو هبة ليكم ولا
3: لا؟ الوالد لما كان حي قال والله يرحمه يوسع عليه، قال من هار له ربك يحفظ أمانته، الله لا يحرم وارث، يعني كل حد ياخذ نصيبه.
1: هكي قال؟
3: هكي قال المرحوم رحمة الله عليه.
1: وعندك شهود على الكلام هذا؟
3: عندي شهود، أنا إخواتي البنات نفس الكلام يقول لك فيه أنا، يقولوا فيه هو، لكن حتى ما بيبوش يوزع الوارثة.
1: لا لا، شهود من غيركم أنتم. شهود عماتك خالاتك حد من غير الورثة اللي بيستفيدوا من التقسيم؟
3: والله لا يا عم الشيخ، ما فيش خذ هكي في مداخل الاهل، الوالد بعد الوالدة بعد اخوتي الولادة مظبوط
1: بهم
3: ساكنين شقة شقة،
1: بهم مقرين ان الوالد قال بعد ما نموت اني وزعوا، ولا مش مقرين؟
3: لا ما عارفين الكلام هذا، عارفين انا لما مشيت ندرت مع الوالده قلت لها باي طلعي الاولاد الزوز اللي ساكنين في الشقه واجريهم ووزعي الايجار على العائله بالكامل مثلا.
1: ما حتى هذا راي
3: هذا مقتدر ياخذ في 4-5 آلاف جنيه في قطاع النفط، والثاني نفس الموضوع مقتدر. قالت لا،
1: قالت لا خلوا كل خلوهم هذو ما يسكنوا. قالت خلوا الأولاد يقعدوا ساكنين هكي.
3: قالت لي ايه؟ قالت الأولاد يقعدوا وانت ما زال تتكلم، انا نمشي نشكي فيك.
1: باي تسمع الإجابة. هو انا ليش قلت لك قولهم اشكي فيك؟ لان هم لو شكوا فيك انت اللي حتستفيد، انت صاحب الحق مش هم. الا لو كان
3: الا لو كان انت جاي للقران والدين والشرع ونسمع كلام
1: الشيخ
3: شنو يقولوا، انا نضبط ولد ذكري مثل حظ الانثيين.
1: ايوه، الا اذا كان يا سيد وسام الا اذا كان ابوك كاتب لهم هبه وانت ما تدريش.
3: لا لا لا لا، الحوش قاعد باسم المرحوم يا عم الشيخ.
1: باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى، تسمع الاجابه وتسمع نصيحه ان شاء الله. سيد جمال السلام عليكم. قطع السيد جمال. أنا متصل. السلام عليكم. أيوة سيد تفضل، من معي؟ من معي؟
4: طاهر.
1: طاهر تفضل السيد الطاهر.
4: لا شيخ عندي زوج أسئلة معي.
1: تفضل.
4: عندي والدي توفى يوم 20/4
1: 21 أربعة.
4: أولا نبي نحسب العدة الوالدة، وثاني حاجة عندي هو كان في غيبوبة يفيق وينوز، مرات يفيق قايق، مرات يفيق هكي ساعة ويرجع مجيد فترة هذه 35-40 يوم. الفترة
1: هذه
4: الصلاة
1: بتاعها
4: هل
1: فعلها
4: دفع فلوس ولا حاجة؟
1: يعني هو في غيبوبة.
4: غيبوبة بالضبط.
1: في غيبوبة ومرة مرة يفيق ويولي مرة تانية.
4: يرجع مرة تانية.
1: ولما يفيق يفيق
4: شوية
1: بس.
4: لا لا غيب
1: لك، لا ما يقدر
4: حتى الدوا ما
1: يعني حتى لما يفيق يفيق يعني ملخبط هيك العقل.
4: بالضبط.
1: أيوة باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: وحاجة ثانية بالنسبة للوالدة، يعني الحاجات اللي ما بيهاش يعني طلوع فترة العدة
1: يعني إحكام العدة تبي.
4: بالضبط صح عليك.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أن السيد مفتاح. سيد مفتاح السلام عليكم. يبدو أن الخط انقطع مع سيد مفتاح. عندنا السيد سعد. السلام عليكم.
5: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل سيد سعد.
5: تحية ليك شيخ، تحية للعملين.
1: الله يبارك فيك.
5: طيبة في هذا اليوم مبارك.
1: آمين يا رب.
5: الحمد لله الشيخ على كل ما جهود يعني في البرنامج. سؤالي الشيخ عن
1: بارك الله فيك.
5: الحمد لله الشيخ عن لك نصيحة منه.
1: تفضل.
5: شيخ.
1: إيه نصيحة على ماذا؟
5: قطع
1: رحم
5: يعني قطع
1: أمه
5: في كذا كذا.
1: قطع
5: قطع أمه رحم أمه. قطع قطع رحم في قطع
1: أبي تسمع الإجابة بإذن الله.
5: جزاك الله خير وكثر الله.
1: ماشي. ماشي. الله يبارك.
5: شكرا شيخ.
1: ماشي. أن الأخت مبروكة.
6: أيوة.
1: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
1: تفضلي أختي.
6: يعني سي الشيخ أنا عندي 5 بنيات باهي.
1: باهي ربي يبارك فيه.
6: أيوة والخمس بنيات متوفي لها 3 سنين.
1: باهي.
6: وقالوا لي إحنا منورثوا وأن عديت لقيتهم ما يورثوش.
1: كيف ما يورثوش؟
6: ما يورثوش مخال السيارات اللي معجبهن الراجل مي. أنا عندي حب مع
1: كيف اشرحيلي بالله معلش شي اخت مبروكة لا ما سمعتكش الباقي ما سمعتكش الاول
6: يعني قلت لك عندي 5 بنيات
1: باهي يا ربي يبارك
6: وابوه المتوفي
1: لي 3 سنين
6: باهي وقالوا لي وني والسيارات هذين ما قدموا معناه قالوا لي هذين ونعدم شدنا الشغل نفاق ما يورثوش فين
1: الشيخ
6: قالوا لي البنات كل وحده تاخذ حقها وانا جيت مؤخري 200,000 مؤخري هنا في البلاد قالوا لي هذول ما يورثوش وتوا وين جيت ببيع السيارات وبندير عمل لبناتي قالوا لي 2 ما نوقفوش ما نوقفولكش
1: غير شويه سامحيني معلش فيه تو انت البنويت قالوا لك نبو نورتو في السيارات ولا؟ اه؟ البنويت قالوا لك بنورتو في السيارات
6: سوري قالوا له بنورتو في السيارات
1: علاش من اللي قالك ما يورتوش؟
6: قال لنا الشيخ قال لنا ما عندهمش حق انك انت تورتي عندك 5 بنيات
1: وباكر عندك 5 بنيات ان شاء الله حتى عندك 100 بنت غير شويه بس هو الشيخ قال لك انت دينك واخذ التركه كلها ما يورتوش ولا قال لك ما يورثوش بس
6: قالوا لي ما يورثوش
1: هذا بنويته طول هم بنويته طول ولا حفيداته
6: لا بناتي مين بناتي بناتي مين هن بناتي ما جبنا 5 طنطات
1: 5 طنطات
6: ايوه
1: والطنطه قداش تسوى
6: في ما انتعت مش الطنطات التاليات من اللي هذا 25,000 تسوى الطنطه
1: وانت تبي 200,000
6: وانا نبدي موخري جيت عندي 200,000
1: باي تمام عندها رزق تاني ولا ما عندهاش رزق تاني
6: لا ما عندهاش قالوا لي وين جيتني من نبيع قالوا لي ما تبيعيش يا تعطينا يا ما فيش كل واحد قال نبي واحد قال نبي 20 واحد قال نبي 25 وين ما ظنيش يعطي يتحلهم هذي كله
1: يعني انت لما نبيعوا تركتها كلها ما تجيبش 200,000 ولا تجيب
6: قالوا لي 160,000
1: هذا رزقه كله 160,000
6: هذا رزقه هذا ما عقب لي
1: باي الحوش ولا ساكنين
6: بالإيجار الحوش قاعدة فين يا بنويتي
1: ايه باي ما هو حتى الحوش من الميراث معناه توا
6: لا ياخذوا انا حاجة وحدة بسم الله بيجيبوني الميراث لما لقيتش

0: وانت تبي تشكي فيهم باش يوقعوا بالسيف عليهم.
1: ايوا وانا اللي بنشكي فيهم باش يوقعوا لي.
0: باه تسمعي الاجابه باذن الله تعالى.
1: اسمعني وعندي سؤال اخر. انا عندي بنيه معاقه معناها فكرتها ما معناها مش كانت تفطر وقامت تصيم تصيم فطرتها شهر رمضان معناها عليها قمر.
0: الدكتور قال لك كان شني؟
1: قال لي تفطر فطريها تاكل ضبط الشرعه.
0: وهذه من اللي بلغت هكى ولا بلغت باهية وبعدين مرضت؟
1: لا لا لا صيم في سنتين كان صيم فيها كان فطر وفطر متعلمش على روح نصيم وبس. لكن السنة فطر الدكتور قال لا الدواء ما فيك ما تصيميهاش.
0: يعني حتى لما انت تصيمي فيها ما تعرفش معنى الصيام وقيمة
1: ما تعرفش معنى الصيام صيم فيها بروحي.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
1: بارك الله فيك.
0: ماشي أنا السيد مبروك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله يا شيخ ندنوكم اسمتها هيكي بسيطة.
0: تفضل.
2: أمس سأل واحد على رفع يدين أثناء الصلاة وما يرفعوش يدين في اللي يرفع وفي اللي ما يرفعش.
0: با
2: ألو
0: نسمع فيك. إيه
2: نحكي للقصة. مرة صلى بينا واحد لكن ما صلاة المغرب صلى بينا لكن ما رفعش يديه. الإمام ما رفعش يديه.
0: ما رفعش يديه في تكبيرة الإحرام ولا في بقية الأماكن؟
2: تكبيرة الإحرام.
0: با
2: فبعد ما كملنا الصلاة قلت له شيخ
0: إيه
2: أظني ما فيش حاجة في الصلاة ما دارت عبث. قلت له ال رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام إحنا اعتبرنا بكتيش ما نعرف لا نسمع ولا نتكلموا. كيف نعرفوا بخلق الصلاة؟ بالإشارة. وإذا كان نعمي نسمع الصوت. قال لي والله عمري ما فكرت فيها بهالطريقة هذه.
0: هو هذا الشخص جبالي.
2: جبالي.
0: أنا
2: بيش نقول ما بيش نقول جبالي.
0: لا ما هم هكي مذهبهم. مذهبهم عدم الرفع مطلقا.
2: هذه حاجه ضروريه تكبيره الاحرام رفع الايدي والصوت هذه ما درتش عبث ما سنتش عبث لان واحد بكوش ما يعرفش انت تدخل الصلاه ما ترفع ايديك والاعمى ما تدرش ما يعرفش انك دخلت الصلاه الا بالصوت وبالتالي مهم الاشاره والصوت مهم في الصلاه هذا اللي حبيت نقوله انا.
0: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي السيد أسامة والله السيد أحمد ظروف شني السيد أحمد يسأل على يعني توجيه نصيحة لرب العائلة ولبس البنات. يعني الإنسان إذا لم يكن له حظ في إطاعة أحكام الباري عز وجل فليكن له حظ من اللخوة ومن الشهامة ومن العروبة. يعني هذا لجيه هكي لهكي. يعني في ناس تلقى ليصلي ليصيم لكذا لكنه شديد الغيرة على بناته وعلى زوجاته وعلى أخواته وهذا خلق حسن. وورد في الحديث إن أتعجبون من غيرة سعد أنا أغير من سعد والله أغير مني. يعني هذا خلق حميد الغيرة على النساء. فإذا وجد الإنسان في نفسه عدم الغيرة على النساء معناه عنده خلل في الطبيعة. عنده خلل في الطبيعة يجب أن يراجع نفسه. يا إما في إثم كبير يا إما في ماكلة معينة يأكل فيها يا إما متربي غلط يا الله أعلم شن يصير له. يعني توا فقد الغيرة عند الرجال هذه من صفة الأوروب الذين يأكلون لحم الخنزير. لأن كل يعني هكذا علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولوا كل شعب يكثر من أكل حيوان معين يصاب ببعض صفات هذا الحيوان. ف فقالوا الزنوج يأكل

يأكلون من لحم القرود فأورث فيهم الخفة والطرب، وإما تلقى موسيقى بدون ما يشعر تلقى يرقص حتى في مكان مش، وهذا لاحظناه يعني حتى في مكان ما مش معد للرقص. مثلا العرب أكلت خيول الإبل فأورث فيهم الغلظة والجلد، الأتراك أكلوا لحوم الخيول فجت فيهم التسرع مش عارف شن تاني، الأوروب أكلوا لحم الخنزير فأورث فيهم هذه الصفة. فهذا اللي ما يغيرش على نساءه أول شيء في الشرع هو مذموم، يسمى الديوت، اللي هو لا يجد ريحة الجنة، وخطر كبير عليه هذا الديوث الذي لا يغار على نسائه. فالشخص يعني لما يرى تخش لجامعة ولا ماشي لسوق ولا كذا وتلقى البنت لاصقة في بوها وامها ولابسة من اللبس ما الله به عليم، يعني لن تستغرب، تلقى الأب هيئة طيبة وكذا وواحد، وتلقى بنتها ما تعرفش كيف، وتلقى الأم متحجبة وتلقى بنتها ما تفهمش اني لابسة بالضبط يعني. وبالتالي هذا أمر خطير عليه رجولة الشخص بالدرجة الأولى. أو ممكن نسوين يقول والله يخلي البنت تعيش وخلي تشوف مستقبلها والكلام هذا، لكن الأب الأخ الإبن هذا كلهم مطالبين راهو، يعني كان الأب طلع ما ينفعش وما عنداش غيرة وديوت، ينبغي للابن إذا صار كبيرا أن يحجم أمه عن هذا العمل، بوه وما ما يدوروش يشد أخته، وهذا عليهم مسؤولية أقل من مسؤولية الأب على بناته. هو السيد أحمد يعني قال لأن الغيرة هذه، الغيرة هي درجات في الناس، منهم ما يتحملش حتى مش دقة الشوكة حتى ما فيه شيء يدير شيء، ومنهم من هو على النصف، ومنهم اللي رايحة من الخريطة بكل زي ما قلنا. فأحيانا بعض الناس مثلا يبالغون، هو أمر حسن ما كان بالإقناع، يعني يقنع البنت ويقنع الأخت ويقنع الأم بأن هذا الأمر غلط وأن هذا يؤدي إلى مشاكل وأن هذا أمر حسن حتى وإن كان شديد الغيرة على نسائه، أمر حسن ما لم يؤدي إلى الحبس، لأن في بعض الناس ما يبيش يخلي بنته تطلع بكل ولا مرته تطلع بكل، وكان غر لين تصير مرض يعني، وكان غير تكلموا بتلفوني بيجي يفتش، وكان ضحكوا بيجي، لا هذا غلط. لكن الغيرة التي تؤدي إلى حفظ الحرمات وعدم يعني جعل البنات والزوجات والأخوات يمشوا كيف ما يبوا، هذا أمر محمود شرعا كما قلنا، كما هو محمود من حيث الفطرة الإنسانية، لأن في بعض الناس حتى من مش مسلمين وتجده يغار على زوجته هو مش مسلم، لكن هكذا الفطرة السليمة هكذا تقتضي، كما أن الفطرة السليمة مثلا تقتضي أن الإنسان يقلم ظوافره، أن يزيل شعر الإبطين، يزيل شعر العانة، هذه أمور تقتضيها الفطرة السليمة لأن هذه أوساخ زائدة، فأي واحد فطرة سليمة تجده يفعل في خصال الفطرة. كذلك هنا أي واحد فطرة سليمة سواء كان مسلم ولا غير مسلم تجد عند الغيرة على بناته وعلى أخواته وعلى زوجاته إذا كان عنده زوجات. هو السيد أحمد قال والله الموضوع ملخبط بكل، لا والله للأمانة هذا هو ممكن ما شافش زي ما شفنا احنا قبل في الجامعات وكذا، لكن الوضع الآن أحسن من زمان بهلبة، ما نقولش إنه مثالي وإنه 100%، لا ما هوش 100% ولا هو مثالي، لكن غالبا ما تلقاش الكلام هذا إلا في أماكن خاصة، زي لما يديروا حفلة من الحفلات هذه المشؤومة غنية وكذا، مش حيجيها الآن إلا اللي ما ينفعش، أما باش راجل مصنع منه
يرفع بنته لواحد يغني والحكاية مخلطة ذكورة وانتيات، والله أعلم بالكلام اللي ينقال والموسيقى ويلقى بنته بعدين ولا ما يلقاهاش، هذا إشكالية. فاللي يشوف هذا الأمر يقول البلاد والله ضايعة، وخاصة شديد الغيرة. أما اللي يمشي للمحلات ويمشي حتى للبحر ويمشي للأماكن العادية، الأماكن العادية حقيقة الأمر حسن في ليبيا. لو تقارن بتونس ولا بالمغرب ولا حتى بمصر، والله الأمر حسن جدا الحمد لله. ما هوش مثالي لكنه حسن. ممكن تخش لبعض المنتجعات الخاصة متاع البحر تلقى كلام ما ينقالش، تخش لبعض الحفلات الخاصة المختلطة تلقى كلام ما ينقالش، لكن هيك كعامة الاستراحات أيضا هذه اللي كترت في البلاد وبدت تتخذ في غالبها أوكارا للدعارة تلقى كلام ما ينقالش، لكن في غالب البلاد الحمد لله معقول جدا، مش نبو أحسن من هيك، لكن ليس بالسوء اللي يرى السيد أحمد. ممكن زي ما قلت هو في بيئة محافظة، فأي بنت يشوفها ماشية مع أبوها هكي يحسب الدنيا خربت، وهذا أمر حسن أن الإنسان يرى أي شيء بسيط يراه خادش للحياة ومخالف للدين، هذا أمر حسن. لكن في الغالب كما قلت الأمر يعني مقبول جدا في ليبيا، ويكفي أنك تمشي لتونس يومين ثلاثة تعرف الفرق بعد ذلك بين ليبيا وبين تونس أو بين ليبيا وبين مصر أو بين نبوش نقوله دبي الآن ولا تركيا ولا كذا، لا نحكي في البلدان العربية قاعد الأمر الحمد لله نوعا ما خير من غيرنا. لكن هذا لا يعفي إذا كان واحد خلي بنويته ماشيات هكي ولا زوجته ماشي هكي ولا كذا، هذا أمر لا يصح. وينبغي يعني مرة نذكر يعني ما حضرتهاش لكن حكولي عليها بعض الطلبة، لما كنت طالب وحدة جت لابسة فوق الركبة في جامعة القاطع بالي هو يقولوا له ناصر، فلادوا بيها الشباب وقعدوا يقولوا في كلام يعني ما ينفعش، لان البنت يعني يحكي لي اللي شاف القصة، لان البنت معاش قدرت تمشي خلاص بدت تتلخبط حتى في رجليها وقريب طاحت. هذا أمر صحيح هم ما داروش باش يحملوها على هذا الأمر وداروه معاكسة ومشاكسة، لكن إن المخطئ في أمر زي هذا أمر عام. الآن أنت ما أخطأت في حوشك تفرجت على حاجة ما تنفعش ولا ما صليتش ولا سبيت بينك وبين ربي، واني سمعتك صدفة نمشي نفضحك، هذا لا يجوز. لا أنت جاي في جامعة، بنت جاية في جامعة لابسة فوق الركبة بشوية، فمثل هذا الأمر أنا متأكد البنت هذيك بعدها تحجبت على طول وحسنت سيرتها نتيجة الضغط اللي لقاته في ذلك الأمر. فممكن هذا يديروا الناس إذا كانت دولة تنازلت عن حقها، ممكن يديروا الناس زي ما دار يعني قصة يعني في مصر، واحد مطلع مرته الله أعلم وضعها كيف، فقعمز قدامهم شباني من الأول، الشباني مش لابس النظارة والمرأة يعني ما ناكش الحكاية بكل، فلبس النظارة وقرب هيك من جهة صدرها وأفخاذها يشبح، فذاك قال له شن يا عم الحق وكذا، وقعد تقال له انت شن انت مش جايبها باش نشبحوها، تو انت مش شايفها المرأة كيف طالعة من الحوش، يعني انت مطلعها بالطريقة هذه باش اني ما نشبحش، قال تبيني ما نشبحش راك غطيت صدرها وفخاذها لكن انت جايبها بالطريقة هذه معناها تبيني نشبح. فمثل هذه الأمور هو الشباني مش قصد الكلام هذا، وإنما قصد نصيحة بطريقة الصدمة زي ما يقولوا، نصيحة قد تكون بطريقة الصدمة. هذا لو كان عنده غيرة الشخص هذا الله أعلم بعدين شن صار هو، لكن لو كان عنده غيرة وعنده نوع من العقل ما عاش يطلع مرته بالطريقة هذه، ولو ما عنداش وكرره إلا 5-6 مرات أنا متأكد تضرب الغيرة حتى لو كان هو أبرد من التلج. فالأمور هذه يعني خطر على المجتمع ككل وخطر على الـ الـ الـ العائلة وخطر على البنت بالدرجة الأولى أو المرأة. ما تطلعش بنتك هيكي
ويبدي عكسه فيها وتستلفت هذه راه. وحتى لما تتزوج ما تمشيش لقدام بنت اللي بالطريقة هذه، لما هي ماشية لحل شعرها زي ما يقولوا وتسمع في كلمات الإطراء من الصبح لليل والمعاكسات والكلام هذه، وانتي وانتي هذه، حتى لما تتزوج ما عاشك فيها كلام الزوج. يقول انت ما تديرش، لأن الزوج يشبح فيها عادية الآن، مش زي ما ذوك يشبحوا فيها محرم وكل ممنوع مرغوب زي ما يقولوا. لا، هذا يشبح فيها زوجته عادية، عادي تقعد أمامه في ملابس كذا، فمش حيسمع الإطراء زي لما يكون برا، فيكون سبب لفشل العلاقة. هذا هذا هذا أخف السيء. خلينا إذا كان بعدين اغتصبت ولا كان زاد هذا الأمر لين مشت في طريق الحرام والزنا، هذا كأمر أسوأ. لكن أقل ما فيها مش حترتاح مع زوجها ولا مع من تكون معه في البيت حلالا. الدولة ينبغي عليها أن تعتد بهذا الأمر. إحنا الآن أصبحنا في مشكلة أخرى، ممكن هذه أكثر شيوعا من هذا الأمر، اللي هو الشباب. تخش لسوق تلقى واحد لابس شورت فوق الركبة بشبر، ولا تمشي للبحر تلقى مثل هذا المنظر، شاب لابس سروال مصنع منع وفاتح السروال يتهوى من جهة الأفخاد يعني بطريقة مستفزة. مثل هذا ينبغي أن يمنع، يعني صاحب السوق يحط واحد في الحراسة يشوفك يقول له روح ما تخش، شوف امرأة خاشة بلبس سيء جدا يقول لها روحي ما تخشيش. في الجامعات كذلك، في المستشفيات، كل المصالح الحكومية. خير الآن كل المصالح الحكومية في الغرب تمنع التدخين، الناس استجابت لهذا الأمر، مع أن التدخين أشد، ترك التدخين في هذه الأماكن أشد من اللبس هذا. يعني التدخين هذه كعادة ويقولك صعب نسيبها ولي سنين، لكن هذه مش عادة. فلو الدولة تأخذ بهذا الأمر في الجامعات وفي المستشفيات وفي المصالح الحكومية، أي واحد يجي في شرطي يلزوه يبي يدير معاملة ولا يبي يقرأ، لا روح، مش هذا، هذا مش لبس علم ولا مش لبس تخش بي لسوق ولا تخش بي لأماكن معينة. فالدولة لها نصيب من هذا الأمر، والشعب أيضا له نصيب، مش كل شيء على الدولة. هو إحنا ماذا بينا كل شيء تأخذ الدولة، لكن هذا حلم بعيد المنال. لكن زي ما قلنا صاحب السوق ما يخليش هؤلاء، لأنه يؤذي الناس حقيقة. تبدأ ماشي أنت ومرتك وبنتك وكذا، يجيك واحد لابس شرط ومداير تو واحد بيبيش يكتر ذوة، لكن مداير فخاضة بالحلوة، شاب مصنع منع مداير فخاضة بالحلوة وخاش للسوق هكي في شرط فوق الركبة بشبر ولا شبر ونص. يعني انت تبدأ محافظ على نسائك وعلى بناتك وكذا من جهة، وخش لك واحد بالطريقة هذه يلخبط البرنامج كله، فيقدر الناس يمنعوه او يهزبوه او يديروا لأي شيء معين، بحيث ان معاش الراجل الدولة في كل شيء لا يكون حتى احني لنا نصيب من المبادرة. على كل حال يعني إن شاء الله ربي يهدي الجميع، لكن كما قلت الدولة والناس لهم تأثير كبير في منع هؤلاء من التبرج إذا كنا نساء، أو من اللبس المخل بالأعراف إذا كانوا رجالا. سيد أسامة قال ورت من بوي، ورت خوت الزوز ساكنين وعندهم فلوس وخدمتهم باهية، وعندي ثلاثة بنويت أخوات متزوجات ومأجرات إيجار، واني مأجر إيجار، والوالدة متحيزة مع الأولاد وقال قاره هو نبي نشكو فيكم، إذا كان أنت تبي تقول بيع ونبي نشكي فيكم. أني لو كان الكلام اللي تقول فيه صحيح وما فيش عقد هبة، قولوا مر نشكو فيها، لأن أنت اللي مفروض تشكي فيه مش هم اللي يشكو فيك، هم اللي مدايرين غلط مش أنت اللي مداير غلط. من يمنع تقسيم الميراث هو المخطئ وهو الآثم، مدام فيه من يطالب بالتقسيم هو المخطئ وهو الآثم.
بعد ذلك أنت الآن بين خيارين، بين أنك تقعد صابر على هذا الأمر وتأكل في روحك وليك أجر الصبر، وبين أنك تطالب بحقك ولو بالقانون. قولهم كان عندكم هبة طلعونا، ما عندكمش هبة رانيني نبي نمشي ونبي نشكي ونبي تقسيم الورث. قالت لك لا والله أمك مش مسامحة، هذا أمر مخالف للشرع، ما تقسيم الميراث هذا حدود الله عز وجل، واللي ما يبيش يقسم الميراث مغير لحدود الله ومتعدي لحدود الله فهو آثم. وبالتالي يقول يا أمي والله ما عندي منديل لك، أنا راني نبي نقسم، تبي تحرجي حرجي، تبي ترضي أرضي، مدبية ترضي ويهمني رضاك وكذا، لكن هذا أمر أتى به الشرع، وقولك أنت الآن مخالف للشرع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتمشي للدولة وتقول عندنا كذا وكذا، ويفصلوا في هذا الأمر. ما يفرقش في الكلام هذا إن أنتم اللي مؤجرين وهم اللي أغنياء ولا العكس، لو حتى هم الفقراء وأنتم الأغنياء من حقكم تأخذوا العمارة. هذا ورث، ما قالش الباري عز وجل أعطوا للفقير بس ولا أحرموا الغني ولا كذا، لا قال أعطوا للجميع، مأجر ولا عنده 20 فيلا، فقير ولا مليونير، متزوج ولا مش متزوج، يبي يتزوج ولا ما يبيش يتزوج، المرأة رجلها فقير ولا عنده محوازة 90 هكتار، هذا كله ما ليش تأثير في الميراث. فاللي يبي يوقف في بيع هذا البيت ولا في تقسيم أي ميراث يطالب بقية الورثة بقسمته فهو الآثم، اللي بيوقف في الموضوع هو اللي آثم. نقول والله احنا بنحوله من شرعنا وكذا، هذا كله غير معتبر في الشرع. كان وين والله في اللي يقولك لا والله تو احنا مأجرين، وكان بعنا بنطلع كلنا نبدو مأجرين لأن اللي بناخذه ما يبني ليش حوز زي الشقة اللي ساكن فيها، هذا كله غير معتبر في الشرع، كله غير معتبر في الشرع. بتطلع مليون وعندك كيف تشري وتبني باهي، بتطلع 100,000 وما عندكش كيف تشري وتدير، ما هذا كله غير معتبر. المعتبر إن ما دام فيه من يطالب بتقسيم التركة أن تقسم التركة، ومن مستفيد من الوضع ولا حتى مش مستفيد ويقول لا والله ما نبوش نوزعه باش ما خشوش السبات ولا كذا في الأرض ولا في الحوش، أراه آثم، هو الذي يتحمل الإثم. والتانيين لهم الحق يرفع الأمر للقضاء، يرفع الأمر للقضاء والقضاء يجبرهم على توزيع الميراث. السيد طاهر قال والدي توفي يوم 21/4، 21/4 اللي هو يوافق 3 ذو القعدة، يبدأ من يوم 4/22/23/26، بعدين عندنا ذو الحجة والمحرم وصفر، بعدين 14 ربيع الأول، تخرج من العدة يوم 14 ربيع الأول، هذا إذا كان توفي بعد الفجر ساعة 8-9-10، المهم بعد الفجر. إذا كان قبل الفجر معناه 13 ربيع الأول تخرج من العدة. قال يفيق كان أبي يعني في غيبوبة رحمه الله، ويفيق قليلا ثم يرجع في الغيبوبة، ما حكم صلاته، ماذا نفعل؟ سألته يعني قلت له هل لما يفيق واعي وهكي ويهدرز عادي، ولا يفيق يعني راجع للمرض بحيث عقله غايب؟ قال لي لا شبه عقله غايب. إذا كان بهذه الطريقة حتى عند إفاقته، يعني الإفاقة ما هيش إفاقة حقيقية، لا يقدر يوقف، لا يقدر يقعمز، لا يقدر يتكلم باهي، قاعد زي ما نقول المرض مغيب لعقله، هذا لا شيء عليه، الصلاة غير واجبة عليه أصلا. وما دام غير واجب عليه لا يطالب بقضاء ولا بغير ذلك إذا توفي وهو بهذا الحال. قال أحكام المعتدة، المعتدة تخرج للحاجة نهارا، تخرج حتى للعرس، تخرج حتى
الموت، تخرج لعيادة مريض، تخرج لجلب حاجاتها الأساسية، تخرج لعملها إذا لم تعطى إجازة، وإن كان تقريبا الدولة الليبية تعطي في إجازة. كل هذا تفعله نهارا للحاجة، أما ليلا فلا تخرج إلا للضرورة القصوى. العرس يبدأ من بعد العشاء، لا ما تمشيش. العشاء هذا بعيد ومات بعد المغرب، وبتمشي تقعد تعزي بتروح الساعة واحد، لا ما تمشيش. تمشي لهذه الأشياء لكن بشرط أن يؤذن عليها العشاء وهي في بيتها، لتبات في بيت العدة كما ورد. الضرورة الملحة في الليل مرضت وتبي من يرفعها المستشفى، ما لقيناش من يجي عالجها، والموضوع خطير ما يصبرش، صار أمر غير عادي، جي خانب انحرق الحول، المهم صارت أمر خطير هيك. بعد ذلك يجوز لها أن تخرج حتى ليلا، لكن الفرق بين الحاجة والضرورة، الحاجة ما يحتاجه الإنسان في حياته العادية، والضرورة زي ما قلنا الظروف الطارئة التي لا تستطيع معها المرأة البقاء في البيت. بهذا وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الحلقة الجزء الثاني بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أن اتصال سيد يونس. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيد يونس سبس عليك.
1: حياك الله دكتور محسن.
0: الله يبارك فيك. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
1: الله يبارك الله فيك. بنقول طرحت منه زوزة من الحقيقة التمارة على المتلاعة. هي حاجة أنا حتى شدت عليها بس شوية شوية. هي حكمة من العزة وفكر في هذا تو سيئة جدا بتاع الفكر وفكر الرباط يقولوا. يديروا هاي الأمانة الحقيقة المبالغ فيها. وحاجة تانية يعني وصلت الحاجات هذه لأن يعني في فكت يعني في في صالة والأسف يعني هذه من الظواهر الحقيقة اللي المفروض تشوف الحكم الشرعي فيها ورا ونصح لها ماذا يعني يعني هاي الأمانة كبيرة لازم توصل في الصلاة في الأرض من الحكم الشرعي والنصيحة الله.
0: بارك الله فيك سيد يونس. بارك الله فيك أجمعين يا رب. أخت أسماء. السلام عليكم. أخت أسماء يبدو أن انقطع الأخت أسماء. أخت ريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أختي.
2: شيخ من سنتين اخذت بقيمة مالية ذهب، فقعدت نطلع لها في الزكاة. واحد من التواكم البسطة جتني مناسبة، لكن لما حسبت قيمة القيمة بتاع الذهب طلعت أقل من 85 بعد البسطة التاكم. هل الزكاة واجبة أو لا؟
0: الآن أنت أخذتي تاكمين وهكي مثلا و...
2: أخذت مجموعة. إيه
0: أخذتي مجموعة فوق 85 جرام.
2: فوق 85
0: عيار شني معلش سامحيني
2: 18.
0: ما هو عيار 18 ونصابة 113 مش 85. عيار 18 نصابة 113 جرام وحاجة وسبعة من عشرة، قولي 113. فأنت لو كان اللي أخذتيه أكثر من 113 ما فيش زكاة.
2: لأن كان أكثر من 113 ما فيش زكاة.
0: كان أقل ما فيش زكاة، كان أكثر فيه.
2: لو بتكون أكثر الحسبة.
0: إيه بقى كان أكثر تمام، توا مبدئيا نقولوا عندك زكاة، بعدين واحد من التواكم أخذتيه البستيه. البستيه مرة واحدة ولا طلعتيه من الكنز للقنية؟
2: هو صدقة من نيجي أمام الله أنا واخذتهم باش كنز الحقيقة.
0: وصار لك ظرف البستي واحد.
2: إيه صارت لي مناسبة البست واحد.
0: إيه لكن اللبس هذا مش ديما للمناسبة هذيك وبترديه.
2: بس إيه لا.
0: باي باي باي. باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي. أخت فاطمة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤال يا شيخني بفتوى.
0: تفضلي. تفضلي أختي. أيوة نسمع فيك تفضلي.
3: نبي نسأل عن حكم الشرع في الشخص لما يسافر لدولة أجنبية برا، لا يجوز حمل المصحف معه يعني لدولة برا أجنبية. هذا جاي دولة
0: وين هو مسافر؟
3: يعني دولة أوروبية.
0: أمام بك بالتحديد وين يعني؟
3: ماشي
0: لبريطانيا. بقى تسمع الإجابة.
3: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. عن السيد محمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله شيخنا الكريم، وحياكم وزادكم علما إن شاء الله.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
4: شيخنا بالله عندي مقترح في موضوع، يعني أنا واحد من الناس مضايقني موضوع الشحاذين اللي على أبواب المساجد وخاصة يوم الجمعة. نتمنى عليكم كدار أفتاء أنكم توجهوا المساجد بنصيحة بفتوى أنهم يشكلوا لجان، عضو من المجلس المحلي وعضو من المسجد وعضو من الزكاة، يدرسوا حالة الناس هذوما، لأنهم للأسف نقول كلمة كبيرة لأنهم مزعجين، نبدو بعد ما تتم الصلاة نسبحوا عياط مرة موشي ولا عياط. فإذا كان في رأي شرعي يمنع هذوما الناس اللهم بارك، إذا كان في رأي تنظيمي ينظم ويراجعهم المستحق فعلا يعطوه اللهم بارك، يعني لأن الموضوع زاد عن حده. بارك الله فيك يا شيخ.
0: بارك الله فيك يا سيد محمد، بارك الله فيك. معنا محمد آخر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد جمال لبس عليك، شن حالك بهي؟
5: الله يبارك فيك يا شيخ محمد، الله يبارك فيك.
0: شن حالك بهي؟
5: والله نشكرك يا هاي البرنامج خير دارتان ودارتان عطب دارك، الله فيكم نشكرك جد جد، الله يا رب يحفظكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. أجمعين يا سيد جمال.
5: مرة كلمت يا شيخ على ماس دخلت برمية مرة لو قدهارك يا شيخنا، والله يا شيخنا أنا بقول والله العظيم محتاجين، والله في حتى واحد معايا مريض فراغة في حوشة، مريض هلو راح أطورها مع شوية، والله مريض ولم نبحث خلاص
0: جماعة.
5: والله في الناس عندهم زين يا شيخ، معقول أنا سوى لي فترة يا شيخ هم قالوا زيد معاشة، وفي سوى في الناس الموظفين زادوا معاشهم، وإحنا نسوى معاشهم زادوا معاشهم يا شيخ.
0: التضامن
5: أشياء شيخ محمد،
0: التضامن تحكي على التضامن أنت تحكي على التضامن
5: توصل بصوت يا شيخ،
0: قلت لك تحكي على التضامن
5: يا شيخ مصرح يا شيخ تعالي مصوت مصوت
0: أنت تحكي على معاش التضامن، يعني التضامن سيد جمال. سيد جمال، سيد إبراهيم.
6: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: معك سعيد يا شيخ. سعيد.
0: الله يبارك فيك.
6: بالله يا شيخ سؤال، هل الحجامة تبطل الوضوء؟
0: بتسمع الإجابة، عندك سؤال تاني؟
6: يقول هل الصلاة ركعتين بعد صلاة العشاء من غير الشفع والوتر تعتبر صادق في ليله؟
0: تعتبر قيام ليل؟
6: تعتبر قيام ليل ركعتين بعد صلاة العشاء قبل الشفع والوتر.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
6: إن شاء الله. وانت طيب بارك
0: ماشي.
6: الله فيك.
0: السيد سعد من الجزء الأول من الحلقة قال نصيحة لقاطع الرحم، يعني قطع الرحم من الكبائر، قطع الرحم من الكبائر، ورد في صحيح البخاري أن قطع الرحم لا يدخل الجنة، ورد في الحديث أيضا في البخاري يعني الباري عز وجل تعهد للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن قطع الرحم هذا من الكبائر، لكن يعني هنا لابد من معرفة قطع الرحم وصلة الرحم. البعض يظن أن القاطع فقط هو من يأتم الأول، والثاني اللي كان يراجع فيها في السمية لقاها في الوطابع عليه شيء، وهذا ليس حقيقي. يعني أني هو اللي جاء قال لي معاش تكلمني واني قريبي للرحم، واني واتي قلت له يلا خير طريق اللي تودي زي ما يقول السوريين، لا هذا ما ينفعش، حتى انت راه قاطع للرحم، لأن ورد في الحديث أيضا في البخاري أن ليس الواصل بالمكافئ، رواصل الرحم هو الذي يصل من قطعه ما لم يؤدي إلى استنقاص أو ضرر أو خطر عليك في دينك أو دنياك. فأنت اللي يقول لك هكي مش تقول أباهي فكة، لا ما بتقول له فكة معنى حتى انتقاط على الرحم راهو، لا تمشي وتتصل به وتكلمه ومرة واثنين وثلاثة. فإذا رأيت أنه مثلا بيقعد يسبك قدام الناس ولا بيسكر عليك الحوش ولا بيقولوا الناس والله هذا فقير وماشي شح للغني وكلام زي هذا، بعد ذلك يجوز لك أن تتأخر. أما إذا كان لا عادي راك أنت مطالب بالوصل. فهذه ينبغي التنبيه إليها، أن ليس البادئ فقط هو من القاطع للرحم، بل حتى الآخر إذا أحب ذلك الأمر، إذا أحب ذلك الأمر وجاء لهواه وقال هيا الحمد لله جت منه وماني معاش من واسطة، هذا ما يمشيش إلا زي ما قلنا إذا أدى إلى أن يزري بك في دينك أو دنياك أو ضرر في دينك ودنياك، بعد ذلك يجوز لك أن تقطع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هي حدود صلة الرحم. هل صلة الرحم معناه كل أسبوع لازم ما نمشي لعمي وعمتي وخالي وخالتي، ولا في الشهر مرة، ولا في الشهرين، ولا بحسب العرف، ولا من العيد للعيد، ولا كيف بالضبط؟ يكفي الآن الناس تعارفت الآن أن حتى من العيد للعيد وفي الظروف غير الطبيعية يكفي. فيش ليبي الآن تلقاه يمشي لعمته ولا عمه ولا خاله ولا خالته ولا ولد عمه ولا بنت عمه إذا كان متزوجة وكذا كل يوم، هذا كل أسبوع ما الناس مش فاضية. ولو مشيت أسبوعين ثلاثة ثالث مرة يقول لك بارك الله فيك ووصلت صلتك للرحم وقاع مزفحوشك نتيجة الظروف غير الطبيعية اللي احنا فيها، والناس يعني انكفأت على أنفسها وصار مجتمع الصدقات أقوى ارتباطا من مجتمع الأرحام. يعني عادي الواحد يمشي لصديقه كل أسبوع وبرات حتى كل يوم، لكن صعب يمشي لعمته كل يوم ولا عمه ولا خاله ولا خالته كل يوم ولا كل يومين ولا كل ثلاثة، هي تقلق وهو يقلق ويقولك ثالث مرة حسيت بروحي هيك بايخ. في المرة الأولى جابوا ماكلة وكذا، والمرة الثانية نقصوا الماكلة، والمرة الثالثة ما عادش دوروني بكل، والمرة الرابعة بكون حتى نشري ما يبوش يفتحوا. نعرفهم من الداخل لما عرفوني ني ما عادش بو يفتحوا. فحدود صلة الرحم المهم الهجر الكامل اللي قالوا يكفي حتى السلام في بعض الحالات، إذا الاثنين راضيين من بعضهم بذلك يكفي حتى السلام. إذا كان عمك ولا عمدك لا، لازم ما تجيني كل مرة ونحرج عليك، أو لازم ما تجيني كل شهر ونحرج عليك كما جاتش، بعد ذلك يجب. أما هو مش مدور يعني ولاهي في خدمته وشغله وانت لاهي في خدمتك وشغلك ويكفيهم من العيد للعيد، ولا إذا كان في مرض ولا عرس ولا عزاء يكفي، خلاص يكفي، هذا من صلة الرحم ليس قاطعا. هذا ينقولوا له إذا كان صار عرس وما مشيتش قاطع، إذا صار عزي وما مشيتش قاطع، من العيد ما مشيتش قاطع، مدام مكتفي منك بهذه الأمور 5-6 زيارات في العام وما يقول لك شوينك ولا خيرك ولا علاش ولا كذا ما جاتش، يكفي ذلك شرعا ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك. أحيانا تكتفى حتى بالهواتف، يعني واحد بعيد في منطقة بعيدة ويعرف الأشغال والظروف ولا ما عنديش سيارة ولا غيره، يصير لعزين عزي بالتلفون، يصير لفرح نفرح معاه بالتلفون، يصير لمرض أعوده بالهاتف وهكذا. فالموضوع مش مسألة لازم كل أسبوع نمشي نزوره، مش هو هذا المقصود، بل ما تعارف عليه الناس وتراضى عليه الأرحام من أن هذا يعتبر صلة للرحم ولا يعتبر تقصيرا فذلك يكفي. الأخت مبروكة قال عندي 5 بنويت وعندهم 5 بنات وعندهم سيارات ولا شني، وقال لهم الشيخ ما يورثوش، ما فيش بنت ما تورثش، ما فيش بنت، عندنا ستة أصناف لا يسقطون من الميراث أبدا مهما كان عدد الورثة، الأب والأم المباشرين، مش الجد والجدة، الجد والجدة قد يسقطون، الابن والبنت المباشرين الصلبيين، ابن الابن ولا بنت الابن قد يسقطون، والزوج والزوجة، الستة هذو مستحيل يكونوا في تركة. طبعا الزوج والزوجة مع بعضهم ما يتلاقوش، يعني المقصود إما الزوج وإما الزوجة، مستحيل واحد من الستة هذو يكون في تركة ويقولوا لا ما عندكش، مستحيل. وبالتالي لما سألتها قلت لها هذو بناتها من الصلب، قلت لها ابنويتها، بالتالي لا يسقطنا بحال. سألتها لما قلت لها السيارات قالت 160 ألف، وهي تبي دين 200 ألف. ممكن قلت الشيخ من هني قال لهم راهو الدين يستغرق التركة وبالتالي لا ميراث. فلما قلت لها عندكم حوش قالت عندي حوش، وقل حوش بالتأكيد أكثر من 40 ألف. وبالتالي يا أخت مبروكة اشكي فيهم، إذا كان ما بوش يوقعوا على البيع اشكي فيهم، وفي المقابل ما تحرميهمش من حقهم، مش عاد تقولهم وقعوا لي واني مانيش عطيت لكم حقكم، حتى هيك ما يوقعوا لكش بعدين. هم الصواب ان تبيعوا كل التركة او تقيموها وتاخذ انت حقك 200 ألف، وما بقي بعد ذلك فللبنات منه نصيب. اذا كان معاهم ولد وانتي انت بتاخذ التمن، وهم بيقسموا مع الولد ولا الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين، وكان ما معهمش ولد انت بتاخذ التمن وهم هن ياخذن الثلثين والباقي لاقرب رجل عاصب، اذا كان عند ابوه ولا عمه ولا اولاد عمه ولا اولاد خوه ولا اللي هو هيك. فمساله ان هم ما يبوش يوقعوا هذا حرام، إلا إذا كنت أنت قلت لهم لا أنتم مش وارتين ولا مش وارتات، لا هم وارتات قطعا وارتات هلبة ولا شوية هذا كأمر آخر، لكن ما يسقطوش البنات. يعني ما همش قاتلين الأب باش نقولهم أنتم قاتلات ولا ميراث لكم، ما هناكش الدوة هذه، ولا هم مختلفات الدين ولا هم هن أرقة، وبالتالي البنات يورتوا قطعا. فاللي قلت لك عليه هو الصواب، لو انت مشيت شكيتي تبيهم يبيعوا حتى هم بيمشوا يشكوا فيك يبوا حصتهم من الإرث. فبيعوا البيت وبيعوا الطنطات هذو اللي قلت عليهم الشاحنات، وكل حاجة تتقدر بتمن بيعوها، وقسموا التمن حسب الفريضة الشرعية بعد ما انت تاخدي حقك اللي هو اللي قلتيه انت 200 ألف. السؤال الثاني قالت عندي بنت معاقة وفطر صيمتها شهرين وهي ما تعرفش معنى الصيام كما قالت. قال الطبيب قالها تولا لا ممكن هذاك الوقت كانت إمكانية أن تصيم مقبولة، الآن غير مقبولة. إذا كان من صغرها صار لها هذا الأمر فهي غير مكلفة، ما دامت غير مكلفة لا يلزمها شيء، زي الصبي لنقول لك عليك فدية ولا عليك قضاء ولا غيره. أما إذا بلغت عاقلة وحصل لها هذا المرض بعد ذلك ففيه الفدية على كل يوم 5 دينار أو مد من طعام لمسكين، ولابد من توزيعهم عليه 30 مش عليه نفر ولا نفرين بس، وهذا الأمر ليس على الوجوب. يعني لو بلغت عاقلة وفطرتيها الشهر هذا، هو حتى الشهرين اللي قلت صيمتهم إذا كانت لا تعي راهو ما هو الصيام راهو. ولذلك اللي عنده حد كبير بالزهايمر وخلاص رحت عليه الخريطة بكل هذا ما تصيماش، خليه يفطر، لأن العقل مناط التكليف، وهذا لا عقل له، انت هيك تجوع فيه وخلاص بدون اي فايدة، لا عنده حسنات ولا كان اكله عليه اثم، فخلوهم يأكلوا ولا شيء عليه. اذا كان عليها هذه البنت من البلوغ كانت بهذه الطريقة لانها لم تكلف اصلا، واذا بلغت عاقلة وعاقلة ثم حصل لها هذا الامر فيندب لكم ندبا ولا يجب، يندب لكم ندبا ولا يجب أنكم تخرجوا عنها فدية عن كل يوم. شو معنى يندب؟ يعني مش واجب. لو كان مثلا عندها دواء غالي ولا كذا ألهوا بدواها وما ما تطلعوش عليها فدية. الأخ مبروك يسأل على رفع اليدين أثناء الصلاة وإن ما فيه شيء إلا لحكمة. بالتأكيد ما فيه شيء إلا لحكمة، لكن هذه الحكمة ما دامت ليس منصوصا عليها ما يصحش نعتبرها دليل قطعي زي الدليل اللي جبت أنت، إن باش كان أطرش يشوف بعيونه وكان أعمى ومش أطرش يسمع التكبير. هذه علة مقبولة يعني، لكن لا تجعل علة للحكم بحيث نقوله يجب ولا مش يجب. يعني لو لم يأتي الرفع في السنة لما كان لهذه العلة معنى، بدليل أن المالكية والأحناف يقولوا في الرفع من الركوع ما فيش رفع اليدين، ما نقدر نحتج عليك ما دام رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مربوط بهذه العلة، ما حتى الرفع من الركوع نفس الشيء والرفع من الركعة الثانية نفس الشيء نقولوا لك. لكن لا، هذه أمور راجعة ونحتج عليك بعدين باللي لا يسمع ولا يرى. كيف بنديروا لهذا؟ هذا يبي حد بجنبه يبين له في وقت الركوع ووقت التكبير وكذا. وبالتالي مذهبنا مذهب المالكية أنه الرفع مسنون في تكبيرة الإحرام إلى المنكبين هذو اللي هو الاكتاف، ورد إلى شحمة الأذنين وورد إلى الصدر، كل طرق موجودة في السنة. لكن كل من قال ذلك ما فيش واحد قال واجبة، فيش واحد قال لو ما رفعش يديه تبطل الصلاة، لا، هي أمر على السنة وليس على الوجوب. عكس لو ترك تكبيرة الإحرام تبطل صلاته، أو ترك السلام تبطل صلاته عند غير الحنفية. وبالتالي هذه ربما يكون ملحظ اللي قلته، ربما يكون ملحظ وملحظ حسن، لكن لا نستطيع أن نجعله علة في الحكم. العلة لا تكون، أو الملحظ هذا لا يكون علة في الحكم إلا إذا كان منصوصا عليه، زي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف؟ قال نعم، قال فلا إذن. لما كانت العلة هذه منصوصة عليها في الحكم نقدر نطبق عليها بعد ذلك الأحكام. أما إذا استنبطناها استنباطا زي مثلا سلام هي حتى مطلع الفجر، كلمة هي جت 27 وليلة القدر 3 مرات في 7 ولا شن هو في 9 ب27، ما نعرفش في حاجة ثالثة. هذه أمور حسنة، هي مقبولة، ولكنها لا نستطيع أن نجعلها علة حقيقية في الحكم إلا لو لقينا حديث يقول هي 27، بعد ذلك نأخذ بالحديث. أما الملاحظ هذه يقولوا من ملح العلم وليس من عزائمه، يعني زي ما تقول نقدر نقوي بها مذهبنا لكن ما نقدرش نبنوا عليها مذهبنا رسمي. يعني اللي بيقول 27 بناء على حديث معين يقوي بالكلام هذا، لما يقول سلام هي جت الكلمة 27 في السورة، أو ليلة القدر تكرر 3 مرات وفي كل واحدة 9 حروف في 3 تطلع 27، ها ماشي يقوي بها مذهبها، لكن ما يجعلش هذا هو الأساس. يعني لو في حاجة ثالثة هي مش عارف تو نسيتها عشان هي في الكلام هذا وما فيش حديث يدل على أنها 27 ما نقدرش نعتمدوا الكلام هذا، لكن نقدر نقوي بها الحديث اللي يقول 27، لأن ما فيش مثل هذه الأدلة الخفية في 25 ولا في 21 ولا في 29 ولا 23. هم مذهبهم هكذا، مذهب أهل الجبل لبضية أنهم لا يرفعون أيديهم في كامل الصلاة، ومذهبنا احنا نرفع فيها في تكبيرة الإحرام فقط، وغيرنا يرفعوا فيها في 3 أماكن أخرى اللي هي في الركوع والرفع من الركوع وفي الرفع من الركعة الثانية. كلها اجتهادات وكلها بإذن الله نقدر نقوله كل مجتهد مصيب. احنا الأدلة متاعنا نراها أقوى وهم يروا الأدلة متاعهم أقوى، والثالث يرى الأدلة متاعها أقوى، فهذا الأمر. وزي ما قلت حتى لو كان مالكيا وفعل ذلك فلا تبطل الصلاة. أنت نقدر ننصحه، أقدر أنصحه عادي، لو اقتنع بالحجة اللي قالها وبدأ يدير بها يدير فيها خير وبركة، ما اقتنعش وقعد عليه ما هو، أنت الآن بين خيارين، يتمشي تصلي في جامعة تانية تقدم عليه أنت. هذا السيد يونس قال الحكمة من العدة، الحكمة من العدة هي التحقق من براءة الرحم، هما أمران، التحقق من براءة الرحم وأمر تعبدي، أمر تعبدي لأن الباري عز وجل ذكر العدة في كتابه، وأمر اعتيادي اللي هي التحقق من براءة الرحم، ولذلك هي مجموع أمرين، لأن التحقق من براءة الرحم يتم بالحيضة الأولى، خلاص ما دام حاضت ما يش حامل، فعلاش ننتظر في ثلاثة؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال لي أن الشرع قال إنه هكي. الآن جاء العلم الحديث وأعطيها شوية إضاءات على هذا الموضوع، إن الرحم ليه شفرة معينة مع الذكر، فهذه الرحم لو دخل عليه ذكر آخر قبل المدة هذه تصير مشاكل جسدية، وهذا قبل شوية بس كيف كنت نسمع في تقرير للدكتور راغب السرجاني إن أمريكا منتشر فيها أمراض جديدة كلها تصيب المتعددين في العلاقات الجنسية، ما تصيبش واحد مكتفي بزوجتي أبدا، وأرقام مفزعة، وصارت حتى للي عمرهم 65 فما أكثر، زادت من 22 ل23 أو 25. هذه واحد من الأسباب، إن لو دخل أكثر من ذكر في رحم واحد قبل هذه المدة تصير أمراض، هذا قبل ما يعرفوش شيء، قبل عندنا الحكم الشرعي وخلاص، وللآن عندنا الحكم الشرعي سواء هذه المعلومة حقيقية أو غير حقيقية. بعضهم قال باي إذا كان الأمر كذلك لماذا كانت العدة 4 شهور و10 في الوفاة؟ جاوب عليها نظرني دكتورة ألمانية، والمهم قال لأن محي الشفرة هذا مع الحزن يحتاج إلى وقت أطول، يعني الشفرة هذه في حالة الطلاق ما فيش حزن، تبي 3 قروء 3 شهور غالبا. بعلاش في الوفاة؟ قال لأن في حالة الحزن مسح الشفرة هذه يبي أكثر، قالوا لها قداش بالضبط؟ قالت 4 شهور و10 أيام. هذا إضاءات من العلم الحديث. هذا أمر ليس هو معناه أن احنا ولقينا أمر طبي معناه خلاص نكبش، لا لا، هو العبرة في النهاية بأمر الباري عز وجل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هكي قال الشرع. قال الطب هكي ولا قال عكسك؟ نفرض قالوا لا لا ما هناكش
7: الدواء. مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: طبيا ثبت أو لم يثبت، والحمد لله أن طبيا ثبت بهذا اللي قلت، واللي قالوا مش أطباء مسلمين، اللي قالوا أطباء غير مسلمين أصلا. قال الهيلمان أنه يفك الرباط في الصالة ويجمع ولا كذا، هذا أمر حقيقة ما أنزل الله به من سلطان، لكن هل هو حرام ولا مش حرام هذه كمسألة أخرى. نقدر نقول حرام للي بيتفك رباطها في الصالة، لما نقولوا لها علاش تقول والله فرحانة أنا بنديرها في الصالة باش الناس يعلموا أنني طلعت من العدة واللي بيجي يتزوجني بهي، نقدر نقول لها حرام الآن؟ صعب تقول لها حرام. قالت لا والله يعني هذا باش مبين الفرح، هني نقول لها بدعة، ما قالش الشرع ديروا عزومة في الصالة ولا في غير الصالة باش تبين الفرح ولا الخروج من الإحداد، ما قالش، ولا قال اغسلي ولا قال حني حنة ولا قال تزيني ولا مكجي، هذا كله ما قالش. غاية ما في الأمر أن ما كان ممنوعا من المبيت خارج المنزل ومن الزينة أثناء العدة يصير جائزا بعدها. الآن عندنا حاجتين، يا بتقول واجب علي أني ندير حنة، ولا واجب علي نصبغ، ولا واجب علي نمكيج، ولا واجب علي نبات برا، نقولوا له هذا ابتداع في الدين، ما قالش واجب هو تديري الكلام هذا. أو تقول لا والله أني بنزيد 5-6 أيام، نقولوا له ابتداع في الدين وزيادة على المدة الشرعية بدون دليل فهو بدعة. قالت لا والله ما عندي نية توا في الحنة، ولا عندي نية في الحنة ليست لأنها واجبة ولكن لي وقت نبي نحلني ولا نمكيج ولا اللي هو، ما فيش بس. فالمبالغة حقيقة غير مطلوبة شرعا، لكن من صعب أن نقوله حرام هكي بهذا المعنى إلا إذا صار ذلك عرفا عاما. بعدين هني نقولوا والله نخاف الناس يعتقدوها أنها واجبة، وأن اللي تطلع من العدة لابد تدير عزومة في الصالة، ممكن، لكن الآن درتها واحدة ولا اثنين ولا عشرة من آلاف، ما نقدرش نعتبر هذه ظاهرة ونقولوا والله نديروها في الصالة حرام. طبعا هذا ما لم يرتبط بإسراف، أما إذا ارتبط بإسراف حتى وليمة العرس نشوف فيها إسراف التي تقع في الصلاة، والله يعني نشوفه في شيء والله يشيب لهوله الولدان مع ما يحصل لأهلنا في غزة. يجي واحد هو ما يبيش يأكل، يخش يحطوا له الصينية يبلبز اللحمة شوية وينوض، يجي العامل يلقى الوحدة متلخبطة يشد الصينية يفلتها طول في الكناسة، ولما يفلتها يا ريت يدير في الماكلة بروحها، لا يدير على الصواني البلاستيك على الحديد اللي هو الحكاك على البرش على الماكل على الدنيا كلها يفلت فيها مع بعضها، يعني هذا ماشي الكناسة، هذا إسراف حقيقة، ونادر جدا اللي كمل حصته في الصلاة، واللي كمل حصته بياخذ واحدة تانية بياكل منها شوية والباقي بيتلوح. فالإسراف شيء، هذاك في أمر حتى عزيمة وليمة العرس هذا أمر مطلوب شرعا، أولم ولو بشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن ما يقع فيه من مبالغات وتلقى أصلا هو عليه دين ومتسلف 5-6 آلاف باش يدير عزومة، هذا لا يقره الشرع من هذه الناحية، ليس من ناحية الوليمة في الأصل. فحتى حنين إذا حصل مبالغة وإسراف نقوله حرام لأنه إسراف، لكن هل نقدر نقوله حرام أنها دارت في الصالة بكي مباشرة، ولا حرام أنها دارت عزومة؟ يعني ما نقدرش نقول، الله أعلم، ربما بعض الناس ولا دار الإفتاء ولا غيرها عندهم اجتهاد آخر ويقولوا هكي، لكن أنا الآن صعب أنك تقول حرام على حاجة ما لهاش محرم واضح. عندنا اتصال سيد محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ عبد المحسن نهارك طيب.
0: الله يبارك فيك.
1: بارك طيب إن شاء الله، شيخ بارك فيك، ربي يحفظك إن شاء الله.
0: أجمعين يا رب العالمين. يا رب. آمين يا رب العالمين. تفضل سيد محمد.
1: يا شيخ عبد المحسن عندي سؤال.
0: تفضل.
1: أنا عندي السكر ضعي وعندي قدم السكر وعندي رجلي مجروحة، وأنا سمعت بعض المشايخ أن يصلي على الكرسي.
0: أول شيء
1: يعني في الصلاة بتاعي في الجمعة في الواحد يمشي يصلي على الكرسي.
0: ألو. أيوة.

0: ايوه
1: يقول اللي ما يصلش معناها الجبين نتاعها للارض، معناها عبد الله ما فلاش الصاله نتاعها.
0: ما غراج شوية. أول شيء إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك
1: يعني عندي خدم السكر، عندي
0: يرزقك.
1: صافي مجروحه والجرح نتاعها ما باش يبرى، تو نعالج فيهم قريب السنه تو.
0: بقى تو انت لما تبي تصلي وبتسجد يضرهم السجود، ممكن يأخر البرو.
1: يعني تو قعدت ندير هاي باش بنسالك، يعني لما قعدت نصلي لوط على السجود، لوط جربت الحق لما سمعت المشايخ، يعني لما قولي جبينك ما يصيرش الارض ما انا عبد الله ما صليتش.
0: بقى
1: ايه جربت، قلت بنجرب، جربت لوط صليت يوم واحده وخاف تامه، بعدين فتحوا لي الجروح من جديد.
0: باهي باهي. لا لا ما لا بارك.
1: بعد الواحد الجروح فتحوا لي من جديد.
0: لا لا لا لا، صلي على الكرسي. انت لما تصلي على الكرسي ما ينفتحوش الجروح،
1: لا
0: والسجود هو اكثر حاجة تعبك.
1: هي في السجود وبدأتوني في ما بين الركعتين الأولى والثانية.
0: بقى الوقوف والركوع عادي،
1: لا لا الوقوف تمام الحمد لله، لا
0: يعني مشكلتك
1: لا
0: في
1: مش
0: السجود بس.
1: الوقوف العادي كله تمام إن شاء الله.
0: ايه يعني لا لا لا لا، صلي على الكرسي. اذا كان لما تسجد لوطة وانت جربت، هو
1: ايه في
0: فعلا
1: السجود ايه جربت فتحوا لي الجروح مرة ثانية.
0: لان بيجي عليهم ضغط وبيكونوا في وضع غير طبيعي. ما دام لما
1: مظبوط صح
0: تسجد يصير لك الامر هذا، اجلس على الكرسي واومئ للسجود من الجلوس على الكرسي، ووقف
1: أه؟
0: للباقي ما دام تقدر توقف، وللركوع
1: لا لا
0: من
1: نوقف
0: وقوف،
1: الوقوف نوقف فيه تام الحق
0: وصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا
1: بارك الله
0: كلامهم
1: فيك.
0: صح،
1: وعندي سؤال ثاني،
0: كلامهم صح، إن اللي ما يحطش جبينه على الأرض تبطل
1: عندي سؤال ثاني.
0: يا سيد محمد دقيقة بس، كلامهم صح،
1: لا
0: إن اللي ما يحطش جبينه على الأرض تبطل صلاته، لكن بقيد آخر إنه يقدر يحط بدون ضرر. فإذا كان ما يقدرش يحط، أو ما يقدرش يحط بكل، ولا
1: ما
0: يقدر يحط
1: يقدرش يعني،
0: ولكن
1: لا ما
0: بمشقة
1: يقدرش
0: زيك
1: يعني
0: أنت،
1: قلت
0: فلا
1: بعض
0: تبطل.
1: المشايخ يعني متبع في دار الافتاء الحق بحثها يعني
0: لا لا لا لا،
1: دار
0: ذاك
1: الافتاء دي ما فتح عليها.
0: لا لا، مربوط بقيد معين، مربوط باللي يقدر، لكن اللي ما
1: ايه لما
0: يقدرش.
1: سمعت هيك قلت خالد بجرب،
0: لا لا
1: جربت
0: لا لا لا
1: توقيت بتاع يوم كامل هيك من الفجر لا حتى لا
0: لا لا لا
1: العشاء.
0: لا لا، اسجد
1: ايه
0: اسجد
1: بعدين
0: من على
1: رجعت
0: الكرسي.
1: رحت لقيت الجروح انفتحوا من جديد.
0: لا لا، اسجد من على الكرسي، ما فيش باس.
1: بارك الله فيك. وعندي سؤال ثاني،
0: تفضل.
1: العلاج وطالبين علي علاج اني نمشي لمصر،
0: ها؟
1: وحق عندي الضحيه، حق الضحيه معناها عندي 4000 دينار حق حصلت 4000 مع مرتبي مع العيديه اللي عارفينها للشركه العامل بتاعي، نبي ناخذ بها واحده. بعدين لاني عندي مجموعه برنامج العلاج هو نمشي لمصر، يعني طالبين علي الرجوع لمصر الحق
0: لا
1: الدكاتره.
0: لا، برا العلاج واترك الأضحية.
1: برنامج
0: العلاج
1: العلاج
0: قد يكون واجبا والأضحية ليست واجبة، والأضحية
1: بارك الله
0: أصلا
1: فيك يعطيك العافية.
0: يجوز تركها حتى للقادر عليها، وإن كان هذا خلاف الأولى، لكنه
1: أكيد
0: يجوز
1: لازم
0: كما فعل أبو بكر وعمر ليعلموا أنها سنة رضي الله عنهما. فأنت
1: بارك الله
0: امشي
1: فيك.
0: عالج، وكان ربي رزقك بعدين بأضحية خير وبركة. ما رزقكش بأضحية ما تديرش أضحية، وانت حتى الماكلة ربما ما تقدرش تاكلها بعدين. إن الأخت أم محمد.
1: السلام عليكم يا شيخ،
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بنسألك سؤال يا شيخ، أنا عندي لما نسلم السيلفي بالمصافحة حرام. ألو
0: أي وقت تسلمي على سلفك بالمصافحة.
1: إيه بالسلام يعني باليد
0: إيه،
1: حرام ولا مش حرام؟
0: بقى تسمع الإجابة عندك الإذاعة ولا؟
1: قلتها تو الإجابة، معلش
0: لا
1: لو
0: حرام،
1: سمحت.
0: لا لا حرام،
1: حرام
0: حرام. لا يحل لامرئ من لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف البيعة، هو يعني من أقوى المواقف التي كانت في نصرة الإسلام، ما صفحش النساء، يحط لهم
1: ما
0: في
1: لحقت ولد الخال ولد العم
0: لا
1: انا
0: لا
1: ما
0: لا لا،
1: صفحاش.
0: أي واحد ليس محرما على التأبيد لا يجوز مصافحته.
1: اي واحد انا ولد الخال
0: المحرم
1: ولد العم
0: ولد الخال وولد العم وولد العمة وولد الخالة
1: كل مش
0: والأصدقاء
1: كل حرام يعني.
0: والزملاء في العمل، كله لا يجوز.
1: باي ان شاء الله، مشكورة يا
0: ماشي
1: شيخ.
0: الحال، ماشي. السيدة ريم قالت أخذت الذهب بنية الكنز وسألتها قالت عيار 18 وأكثر من 113. علاش عيار 18 113 جرام نصابة؟ لأنه مخلوط بأكثر من المعادن الأخرى، فلو ذوبنا 113 جرام وحاجة من عيار 18 حيطلعونا 85 جرام من الذهب الصافي، ولو ذوبنا 97 جرام وسبعة من عشرة من العيار 21 يطلعنا 85 جرام من الذهب الصافي، فلا زكاة في عيار 21 حتى يبلغ 97 وسبعة من عشرة، ولا زكاة في عيار 18 حتى يبلغ 113 تقريبا 3 من عشرة أو شيء من هالقبيل، نقوله من 113 هادو لما تدوبهم يديروا 85 جرام ذهب صافي. الآن هي قالت تقريبا أكثر من 113 وبالتالي عليها الزكاة. هي سؤالها أن الذهب واخذتها للكنز، لكن في عزومة من العزومات ولا عرس ولا اللي هو مناسبة طلعت واحد من الخناق ولا طاقة من هذا الذهب ولبسته مرة واحدة ثم أرجعته مرة أخرى، فهل يجب الزكاة ولا لا؟ ولما نحو الطاقم هذا من الحسبة معاش عندها نصاب، لا تجب الزكاة، تجب الزكاة. لماذا؟ لأن العبرة بال بال بال بال بالنية وليس بالواقع. يعني اللي نيتها بتلبس الذهب لا زكاة فيه، ولو مثلا جاها سنة ولا سنتين ما لقيتش مناسبة باش تلبسها، نحكوا على الذهب العادي مش الذهب الغليظ بكل بكل، زي ما صار في كورونا الناس كلها قعمزوا في حياشها معاش في عراس، قعد الذهب شبه مكنوز ما لبستاش، هذا لا زكاة فيه ما دام اتخذته للبس. والعكس اللي اتخذته للكنز فيه الزكاة ولو لبسته مرة أو مرتين أو ثلاثة، زي الأخت ريم الأصل فيه للكنز، وبدأت لما قلت لها قعدت تستعملي فيه قالت لا يعني لبست اللبسة هذيك ورديتها، فما دام العبرة بالكنز أو النية هي الكنز فلا تسقط الزكاة بلبسه مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا حتى أكثر شوية، عادي قاعد في حكم الكنز، وما دام النية اللبس فلا زكاة فيه حتى لو لم يلبس فترة معينة نتيجة عدم وجود ظروف تقتضي لبسه. السيدة فاطمة قالت ما حكم الشرع لمن يسافر، هل يحمل يجوز أن يحمل معه المصحف أم لا؟ بيمشي لبريطانيا، في بريطانيا ممكن فيها مصاحف أكثر من ليبيا وفيها مساجد ممكن أكثر من ليبيا. عام الصدفة كنت نتفرج على مقطع عدد المساجد في البلدان، في بريطانيا مساجد أكثر من كثير من دول العربية، وما سمعناش إن يعني حتى الأماكن اللي صار فيها حرق رغم خداش من واحد مسلم رغم سهل جدا يطلب بالأمازون ولا علي بابا ولا واحد من المواقع هذه كان هو ناوي الشر يطلب مصحف من أي مكان في العالم ويجي يدير فيه اللي يبي. وبالتالي الآن السفر بالمصحف نقوله 95% فأكثر مأمون ويحترموا فيه ربما حتى أكثر من بعض الدول الإسلامية نتيجة قوانينهم، مش لأنهم يحترموا في القرآن. وبالتالي الظاهر والله أعلم أنه لا حرج فيه، لكن العبرة نقولوا له أنت زمان رفعت مصحف وأهنوه كذا، يقول إيه؟ نقولوا له لا ما ترفعش، خاصة أنه تقدر مثلا تنزل على الجوال وتقرأ من الجوال. قال لا لا والله ماشي جاي بيه ومصاحف مكدسة في المساجد وكذا وعمرهم ما تقوا فيهم، نقولوا له أرفع. يعني هذا لاش سألتك على البلاد، ربما في السويد ولا بعض الدول اللي هيك يعني فيها المتطرفين هلبة وكذا ممكن نقولوا جربوا قبل، لكن في بريطانيا عمرنا ما سمعنا الأمر هذا قد وقع، وبالتأكيد ملايين المسلمين غادي موجودين وعندهم مصاحف والمساجد والمراكز الإسلامية فيها مصاحف، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. سيد محمد يسأل على الشحاتين على أبواب المساجد، هذه تحتاج إلى الدولة، والباري عز وجل يقول وأما السائل فلا تنهر. إذا كان أهل المنطقة تضرروا من هذا الأمر يرفعوا الأمر للأوقاف ولا للدولة ويجوا يشوفوهم. يعني هو قال طريقة كويسة أحسن من هيك إن يشكلوا لجان ويشوفوا الناس اللي تطلب مستحقة ولا لا، باش كانها مستحقة يعطوهم من صندوق الزكاة ومعاش يجوا. هو في ظاهري هذا الاقتراح جيد، لكن صعب التطبيق حقيقة. ما هو أنت بتشد 5 بيجوك 10 بدلهم، بتشد 10 بيجوك 20 بدلهم. يعني هذا أمر إما أن تمنعه الأوقاف إذا رأوا أن فيه فعلا إزعاج للمصلين، وحتى اللي بيسبح ولا يصلي تحية المسجد معاش يقدر، والمساجد ينبغي أن تنزع عن مثل هذا، يديروا لهم مكان برا بعيد من المسجد بحيث اللي بيصلي ولا بيسبح برا من المسجد بكل، اللي بيعطي يعطي واللي لا لا. هو غالبا ما نبوش نضمنه ونقوله 100%، لكن 90% من هؤلاء أروا مهنة ما هوش فقر حقيقي، أروا 10% هذه زيادة منيني. أروا الفقير غالبا لا يلجأ لمثل هذا الأمر، غالبا نقوله ممكن في حالات بسيطة اضطرت لهذا الأمر، واللي اضطر هو فقير لما يحصل كفايته معاش يجي. لكن هذا ترى تعالى أوقف وأعطيه اليوم 1,000,000 جنيه حتلقاه الجمعة الجاية اللي جايك، أعطيه 1,000,000 جنيه في الجمعة اللي بعدها يجيها الجمعة اللي بعدها. يا أخي يبدأ شيك حتى لا يقول مدام الدنيا فلوس يجيك حتى لحد واثنين وثلاث. وبالتالي في غالبهم حقيقة ما همش محتاجين فعلا، وغالبهم من خارج أهل البلد، وفي اللي لقوه لابس خمار وهو راجل، وفي اللي المهم قصة طويلة عريضة. الدولة هي التي يجب عليها أن تفعل ذلك، تراقبه مرة واثنين، لأن رأينا حالات يعني لا تعد ولا تحصى إن هؤلاء غير مستحقين أصلا، وبدو يديروا فيها بالعين القوية. يعني معاش حتى يعني واحد صور مقطع وكذا ريتوه في الفيس ولا شنوه، امرأة ماشية تتسول من الجامع بينها وبين سيارتها السوبرتاج اللي ما قدرش نشريها ني واني أستاذ في الجامعة، بينها وبين الجامعة ما يجيش حتى 50 متر، طلعت من الجامع ومشت ركبت وهي اللي تسوق مش جايبينها، ركبت ولعت السوبرتاج متاعها ولا المهم سيارة عالية ما نعرفش، تقريبا الجماعة اللي يفهموا قالوا سوبرتاج وطلعت بها. طيب هذه عندها سيارة زي هذه ومستحقة فعلا؟ قد تكون، لكن لو هي فعلا يعني حريص على هذا الأمر تبيعها وتشري سيارة أقل وتنفق. لكن زي ما قلت لك أعطيه 300 جنيه حتى لقاه ثاني يوم، أعطيه ثاني يوم 300 حتى لقاه ثالث يوم، رابع يوم حتى لقاه معاه 2-3 يقول لك مدام الجهة هذه. وسمعت أنه يبيعوا في الأماكن، يعني اللي واقفة على مطبة في مكان يعطوا فيه الناس تتنازل عنها ب15,000 و20,000 للفقير الثاني، وبعد فترة جو يتعاركوا قالوا لهم خيرك، قال شريت منه المطبة ب20,000 وتوا يبي يردها ما عجبتاش. يعني جاء قال خذ ال20 مسوين هم، خذ ال20,000 وردي لي المطبة متاعي لأن جرب مطبة تانية لقاها ما تجيبش فلوس زي المطبة هذه. بالتالي هذا أمر يجب على الدولة، أنت كمسلم وأما السائلة فلا تنهر، قدرت تعطي أعطي، ما قدرش تعطي خليهم لله وربي يأخذ فيهم الحق. لكن الدولة ينبغي عليها أن تحد من هذا الأمر، لأن يعني بعض الدول لن خلاص يلصق فيك معاش يسيبك لن تكره أنك جيت سياحة ولا جيت خدمة ولا جيت، يعلق فيك علقة معناها بعدك فساد قريب نص كيلو وهو يجري في جرتك ويكب ويمسع اليدين يعني هذه ينبغي الدول الثانية ما تلقاش الكلام هذا، يمنع من مثل هذا الكلام لأنه يؤذي الناس وكانوا سواح ولا غير سواح. سيد جمال قال على مسألة التضامن، تكلمنا على مسألة التضامن بإذن الله تعالى، والآن قالوا بيزيدوا الضمان من شهر 6 إن شاء الله يكون صح. وأهل التضامن أحق من الضمان حقيقة، هما الاثنين والله مستحقين، لكن التضامن 600 جنيه وغالبا صاحبه من ذوي الاحتياجات الخاصة، يا إما كفيف يا إما مقعد يا إما الله أعلم به عنده صرع ولا اللي هو ما يقدرش يخدم معاه، فهم أولى بالزيادة والضمان محتاجين للزيادة. فيرد زي ما داروا للضمان يديروا للتضامن، لكن ما سمعته مرات كثيرة إن الفلوس عندهم ولكن مستوى الجعيدي هو اللي ما يبيش يعطي، يعني والله ما نعرف حتى من هو مستر الجعيدي، لكن أكثر من مرة في التناصح هنايا يقولوا إن الفلوس فيه هو ما يبيش. فترة صارت ضغطة هيك قوية، نزل لهم حاجة يقولوا لها الإعانة المنزلية سنة وكلاهم في الباقي. تواني نقول في الكلام هذا كلاهم، لأن ظهر الأمر إنه في فلوس، هو عمره ما طلع ولا تكلم ولا قالهم ما فيش ولا وين ولا، فالظاهر إنه في سوء نية مبيت في هذا الأمر. وإن شاء الله زي ما الدولة الهت بجماعة الضمان يلهو بجماعة التضامن أيضا، فنحن إنما ننصر ويستجاب لنا بضعفائنا. الحجامة تبطل الوضوء في مذهبنا، لا تبطل، تبطل عند الأحناف باعتبار أي خارج نجس يبطل الوضوء من الدبر ولا من غير، إحني لا، إحني الذي يبطل الوضوء الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. فإذا كان الخارج غير معتاد، غير بول ولا غائط لا يبطل عندنا، إحني نزل دود أو حصى أو كذا. من المخرج المعتاد إذا خرج البول أو الغائط من غير المخرج المعتاد فلا يبطل، وعلى سبيل الصحة والاعتياد إذا نزل على سبيل السلس الملازم فلا يبطل. قيام الليل ما استطعت أن تزيد من الركعات أقل الشفع والوتر، وما استطعت أن تزيد من الركعات فهو في ميزان حسناتك. تطيل القيام، تطيل السجود، تطيل الركعات، تكثر عدد الركعات، المهم تصلي. هل احني ملزمين بحداش زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لعنا لذن، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة، صلي قداش ما تبي، اللي يحفظ هلبة واللي يحفظ شوية واللي بيطيل السجود واللي ما يبيش يطيله صلي الركعتين اللي تستفيدهم تلقاهم قدامك يوم القيامة. صليت ثلاثة بتلقى ثلاثة، صليت خمسة بتلقى خمسة، صليت سبعة بتلقى سبعة، صليت مية واحد بتلقى مية واحد، وهكذا. السؤالين الآخرين محمد وأم محمد أجبت عنهما، بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: محمد سأل سؤالين، السؤال الأول قال يعني ذكر أنه كان ماشي في الطريق بالسيارة، فدخل أحد من الناس بسيارته في الطريق نفسها بشكل معاكس، ويعني ضرب له مرآة السيارة أذاه، فغضب هذا صاحبنا السائل ودعا عليه دعاء كثيرا، ثم يعني بعد أن هدأ وكذا كأنه يعني أحب أن يتراجع عن دعائه، أو يعني أن لا يؤذي ذلك الإنسان المخالف، أن لا يؤذيه بالدعاء وكذا يعني، فيسأل يعني ماذا يلزمه.
5: والله نقول أنت بارك الله فيك على الروح الطيبة، وربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هذا من كرم نفس الرجل هذا السائل، خدات الغضبة في أول الأمر ولكن كظم غيظه في نهاية المطاف، لأن فيه اللي يعرف روح صاحب مظلوم، ولكن النفاق يغلب والعياذ بالله، يبدأ دائما بيتشفى ولو من المظلوم، لكن هذا هو غلب نفسه بارك الله فيه، وهذا اللي كرم نفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فما عليه إلا أن يستغفر لنفسه ولذلك الرجل، ويدعو له بالعافية،
4: يدعي له بالعافية،
5: يدعو له بالعافية
4: مقابل الدعاء الأول.
5: نعم، يستغفر لنفسه ولذلك الرجل، يستغفر ويدعو الله، يسأل الله العفو والعافية، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
4: نعم شيخنا، مسألة هذه الحقوق الآن، مثلا أحيانا بعض الناس يحصل معه شيء مثلا فيؤذي بعض السيارات المركونة على اليمين أو على اليسار وكذا، ويتجاوز يعني، ربما يكون الإيذاء مجحفا بصاحب السيارة وكذا، فالناس يغفلون، يقول لنا يلا مشي وخلاص وكذا، هل يعني مثل هذه الأحوال هل يلزم الإنسان أنه يتحلل يصلح له ولا يعطيه علم ولا يعطي خبر ولا عادي إذا كان غير مقصود فكمل طريقك.
5: لا هو للأسف نعم الحق أن اللي هرب هو الخاسر له. تو اللي يضرب سيارة حد يكسر لها مراية مثلا مرآة هذه ولا يوخر عليها حتى يعوجها شوية والغيرة رأى اللي هرب هو الخاسر. السبب لأن صاحب السيارة مهما كان حياله مثلا ما هنا في دنانير وتتصلح ودار لها واحدة جديدة والله ربما استغنى عنها، لكن نقول أنت هذا بيصبح لك خصم يوم القيامة لأن ذلك اليوم ربي قال لا ظلم اليوم.
4: يقول لك موضوع بسيط شيخ.
5: لا وين ما هو هذاك اليوم ما حد يرخي حد، راهو حتى الهمز واللمز هذا الظلم أبدأ من الهمز واللمز. لما الإنسان يشبح له بعين الازدراء يشبح لصاحبه ولا يدير حركة معينة يضحك عليه الناس، معنى هذه أقل درجة من أنه فسد عليه ماله أو غادر حركة ولا انظر له بسخرية أو الزراء ولا فنص عيونه من غير حق، نقول له أنت هذا حقوق ما تضيعش. يا أما أنك تطلب العفو من صاحبك يا أما ستلقاه خصم يوم القيامة. وربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم قال لا ظلم اليوم، يعني من أبلغ صور الإنصاف في ذلك اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص من القرناء إلى غير ذات القرون.
4: نعم
5: يقتص منها تو اللي عندها قرون نقول الحين من الأنعام السعي ولا بقر ولا غيره.
4: نعم.
5: ممكن تبقى تنطح في اللي ما عندهاش قرون جمع هذه.
4: نعم.
5: وهذا تنوض يحييهم الله سبحانه وتعالى وانت اللي عندك قرون تقتص منها أختها، ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول كونوا ترابا.
4: هذا في البهائم سبحان الله.
5: هذا في البهائم، وشن يخلي الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا لما يشاهد من هذا الهول، لكن يرى بأنهم صاروا ترابا انتهت المسألة. لكن الآدميين مازال الجحيم والعياذ بالله لأهل النار والجنة للمتقين. فالإنسان والخصومة كبيرة ولا صغيرة ربي قال لا ظلم اليوم، فما دامها يعني ما دام من أهل الدنيا الإنسان يتحلل من صاحبه، ومن دام من أهل الدنيا غير الإنسان يجي لصاحبه يقول له آسف سامحني وكان قال لا أنا من سامحكش نبي حقها يا سيدي أقرب ورشة ولا محل يبيع في القطع قيار أعطيه حقها وينتهي الأمر، هذا اللي بينك وبينه. لكن أنه هو يهرب أو يغلبه نقول إحنا بالعنترية هذا موجود، إما يهرب ولا يغلبه بالعنترية هذاك يبدأ مظلوم ويسويدي غير فكني شرك. نقول أنت يويلك أنت اللي تتعالى اليوم تعاليت بالجبروتك وما عندك من نقول إحنا سيارة قوية وكيت وكيت، لكن والله يعلم الله عز وجل سيأتيك يوم سيصغر يكون صاغر. ومن مشاهد العز لأهل الحق ومن مشاهد المذلة لأهل الظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الجبابرة يبعثون كأمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم.
4: سبحان الله،
5: يعني سبحان الله يوم عظيم. كل من يتعالى على الناس اليوم يبعث يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كالحشرات تطأهم الناس تبدأ تمشي تعفس تقول هذا من تحت رجلي فلان اللي كان يتعالى. فلابد الإنسان يتواضع، ولما هو ينوش لحد حاجة يقول له سمحني وكان قال النبي حقها يعطيه الله. وبعض الناس والله وراه هالخير موجودين في ينوش حد ويبدأ سيارة مدرسة يكتب له ورقة يقول له راني نشتها وكيت وكيت وهو رقم هاتفي وكان يتصل بي. هذاك يعني لما دورهم عش القاه، نقول إحنا لما دورهم عش القاه على الأقل دار له سبيل كيف يوصل له. كان هذاك بيدور يقول له يضرب هاتفي يقول له أنت اللي درت تعال أعطيني حق كذا، وكان قطعها وقال له الله يسامحك. وني فالشاهد أن الإنسان يأخذ بأسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة.
4: نعم.
5: وكون الإنسان أخطأ ولا تعمد هذاك في حق الله عز وجل. حقوق العباد الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد.
4: نعم.
5: لكن في جانب الله عز وجل، الله عز وجل إذا أنت كل من تعدى على عبده عدوانا زيادة على حق العبد ينتقم الله منه. يبدو في حقين، العدوان العمد في حقين، حق للعباد أن الإنسان ينصف ويصلح له، وحق تاني لله عز وجل ينتقم منه لأن اعتدى على عباده. لكن في الخطأ ينصف صاحب الحق والله عز وجل يتجاوز عنه. نعم
4: نعم.
6: فضلي يا أم سما.
7: السلام عليكم.
6: عليكم السلام، الله يبارك فيك
7: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
6: انعم انعم، عندك الوالد خيره
7: ماشي للسعودية. بهي
6: بهي
7: عملية
6: ماشي للسعودية
7: العمرة ايه
6: باي ماشي دي في عمرة با
7: وعند القلود بعيد عملية على القلود
6: ايه ايه خارج لو صوتك يقطع يا أم سما راو للأسف
7: تو هيك تسمع فيها
6: ايه تفضي يا أم سما تو واضح
7: مداير عملية على القلب عند الورو اهي ومداير الكيس البراز عليه برا
6: ايه
7: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية هل هو عليه إثم ولا لا؟
6: ما فيش باس وما فيش عليه شيء وصلاة صحيحة وعمرة صحيحة لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة ولهذا ما عليه شيء وهو من أصحاب الأعذار وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه
7: إن شاء الله بارك الله فيك يا دكتور.
3: فتحي سأل عن رفع الكفين في الدعاء هل هو مشروع وإن كان مشروعا متى يستحب؟
0: نعم مشروع رفع الكفين في الدعاء مشروع وفي ورد في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه حتى بان بياض إبطيه يعني بالغ في رفع اليدين في الدعاء وهو من قبيل الاجتهاد هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 موضع رفع فيها يديه منها الاستسقاء ومنها في الجهاد ومجموعة من المواضع هل هذه المواضع فقط ولا يندب في كل دعاء بعض الفقهاء قال هكذا وبعض الفقهاء قال هكذا عندنا حنيف المالكية من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء هي الجمعة هذه ما أنبه عليها بس لأن معظم الليبيين يخالفوا فيها وكثير من المذاهب ترى ذلك بعض الفقهاء المحدثين ولعل بعض القدامى قالوا لا والله ما دام ورد في الدعاء وفي مواضع كثيرة رفع اليدين فكل موضع دعاء يسن فيه رفع اليدين بغض النظر ورد ذلك في السنة أو لم يرد يعني لا يختص وبعضهم قال 17 بس وبعضهم المواطن التي كان الأصل فيها رفع اليدين ولم يرفع زي في خطبة الجمعة قال لا وهم المالكية والباقي وين ما تبي ترفع أرفع في الصلاة أيضا لا في القنوت وكذا ما ترفعش يديك عندنا احنا وباقي الأماكن لك أن ترفع يديك لأنه نوع من الاهتمام بالدعاء ورجاء الإجابة
3: بارك الله فيك شيخنا
8: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد يقول كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي
9: هذه انتهت الآن تو ماشي لزم السؤال وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي ولم يجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال والاعتراض لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعوه هذا هو الإشكال
8: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظكم مولى نفع بكم المسلمين بارك الله فيكم نشكركم شكرا جزيلا
3: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله
10: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها التوافق هو أساس الاستمرار أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلت. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، من زي بيع وشراء ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة رسوله. لذلك نجد هؤلاء السفهاء يتلفظ بالطلاق ولا يفكر في نتائجه وما يترتب عليه من تفكك الأسر ومن تشريد الأبناء. قال وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، ما نجم غيره. ولذلك قال وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم مع عشرة في البيت. لذلك قال وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحشبات حش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتية صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
11: نعم، مش واضح سؤال، مش قال
3: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
11: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الأذان هو الأذان والإقامة. فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه، يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
3: بارك الله فيك شيخنا.
12: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما مدرناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
13: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
12: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
6: فضلي يا أسماء.
14: عندي سؤال يا شيخ.
6: إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
14: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
6: نعم.
14: فقلت في حقي واتهموني اتهام باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
6: نعم.
14: أنا أسحب تروح إذا أهل زوجي ما نبيش نغلط في حقهم.
6: بيه؟
14: حتى هو أسحب كذلك يعني.
6: حتى هو معش يواصل في أهله.
14: نعم.
6: حتى هو معش يواصل في أهله.
14: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل وما نقدرش نمشي نقول لي أبوك وأمي كذا قلت وبيمعنهم.
6: باهي باهي الكلام اللي قالوه باطل هذا متفقين فيه، لكن ما يقاطعش أهله.
14: ما يقاطعش أهله يا شيخ.
6: نعم لا يقاطع أهله.
14: بس ندير أنا يا شيخ ما نقول له يمشي لماليه.
6: لا قولي له يواصل أهله ويعني يواصلهم، إحنا نقوله ب أقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيديلهم مشاكل مثلا، نقولوا له لو أنت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا زور غبا تزد حبا. نعم ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو، ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله، والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
14: بإذن الله. بارك الله فيك.
6: آمين.
3: سؤال أخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
0: إذا كان مضطرا شيء آخر، إذ الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأجيز الاستجمار، الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا، وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة، لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر، بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة فهذا أمر جائز ولا حرج فيه، وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا هذا أولى في الإجازة، لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر، ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية وورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
3: ومش شرط شيخنا في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
0: هو أحسن، أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر، لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين، هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منق غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار، بل لا بد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقوم

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها عشر مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة
0: شريك له، له الملك وله

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين،
3: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري.

0: وآجله، فصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها، فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب طيب الكلام وطلقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين.
0: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الوقار والسكينة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هاهنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وأمروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.

0: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: نمت. الحمد لله القائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع محطات من التاريخ نقرأها بميزان العبرة والموعظة. ويشرفنا في هذا البرنامج أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
1: حياكم الله وشق مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: فضيلة الشيخ، وقفنا في الحلقة الماضية عند نبوة آدم عليه السلام. شيخنا العزيز، السؤال الأول: هل كان آدم عليه السلام نبيا قبل هبوطه إلى الأرض أم بعد الهبوط، وما الدليل على ذلك؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من خلال الاستعراض الآيات اللي واردة في قصة آدم عليه السلام، يعني الله جل وعلا نادى آدم غير مرة وكلمه بلا واسطة وعلمه كل الأسماء وهو في الجنة، ونهاه عن أكل الشجرة، وحذره فيها من إبليس، وحذره فيها من عداوة إبليس له، وحتى بعد اقترافه للخطيئة بعد يعني بادر بالتوبة كلها بإيحاء من الله جل وعلا. يعني نادى آدم وزوجه، يعني نادى الله آدم وزوجه، وحتى عندما نادوا الله تبارك وتعالى يعني طالبين منه المغفرة والصفح، هذا كله يعني ثابت وكافي في إثبات نبوة آدم عليه السلام وهو في الجنة. فكان آدم نبيا يعمل فيها بتوجيهات الله تبارك وتعالى، ثم بعد إخراجه من الجنة اختاره الله جل وعلا رسولا، اختاره الله جل وعلا رسولا يبلغ الرسالة إلى ذريته من بعده.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ. شيخنا، ما أبرز الأدلة القرآنية التي استدل بها العلماء على نبوة آدم عليه السلام؟
1: نعم، وردت في ذلك عدة أدلة، من أهم هذه الأدلة قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فالاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا، الاصطفاء هو الاختبار، الاصطفاء هو الاجتباء، وهذا في اصطلاح القرآن الكريم يعني النبوة ويعني الرسالة. الله جل وعلا يقول: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ومنه قول الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وهنا أهل العلم أجمع على أن المراد بالاصطفاء هنا هو النبوة، وفي قول الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فهذه يتضح فيها عطف يعني نوح عليه السلام اللي هو بإجماع العلم هو من الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، هذا يعني عطف على آدم في الاصطفاء، دليل على أن آدم أيضا من المرسلين. وتخصيص آدم عليه السلام بالذكر هنا لأنه هو أبو البشر وهو منشأ البشرية، فكأما أن آدم هذا أبو البشر بالإجماع، كذلك هو أبو الأنبياء كما جاء في عدة أثار، يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يعني يقول الحسن البصري: وفضلهم الله على العالمين بالنبوة على الناس كلهم، فكانوا هم الأنبياء، هم الأنقياء، هم المصطفين لربهم. أيضا من الأدلة قول الله جل وعلا في سورة طه في قصة آدم، قول الله تبارك وتعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الاجتباء هنا هو اختياره نبيا واختياره رسولا، ومش معناها الاجتباء بالتوبة كما قال بعض المفسرين، فالله جل وعلا هنا غاير بين التوبة وبين الاجتباء، ويعني في العطف، ومعروف الواو في العربية تقتضي المغايرة، فغاير بين التوبة اجتباء فتاب عليه وهدى، ففي مغاير هنا بين التوبة وبين الاجتباء، هنا لما حصل عطف والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم، والمعنى أن آدم يعني أدركته رحمة الله جل وعلا بعد أن عصاه فاصطفاه للرسالة، فقبل الله توبته وهداه إلى الصراط المستقيم.
0: نعم بارك الله فيك.
1: في حتى أدلة يعني من السنة يعني لهذا الأمر.
0: شيخنا، كيف استدل العلماء بحادثة المعراج ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بآدم عليه السلام على كونه نبيا؟
1: نعم، من الأدلة اللي استدل بها العلم في مسألة نبوة آدم عليه السلام حادثة الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات العلى مر على كل سماء، وفي كل سماء يعني مر على نبي من الأنبياء.

0: قبل غيره من الأنبياء لكونه أبا البشر وكونه هو أول الأنبياء.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ما وجه الدلالة في كون آدم عليه السلام أول من يستشفع به يوم القيامة؟ هل لها علاقة بنبوته؟
0: نعم هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. يعني الناس يوم القيامة في المحشر يعني يستشفعون بالأنبياء إلى الله. يعني أول ما جولي آدم يعني جولي آدم أولا فذكر لهم عذره، ثم بعدين جاءوا إلى نوح وذكر لهم عذره، ثم جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إلى موسى عليه السلام، ثم إلى عيسى عليه السلام، إلى أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دل عليه في هدود قاسم مشترك بين هؤلاء المستشفع بهم، يعني هو كلهم كونهم جميعا من الأنبياء. نعم هذا دليل من الأدلة على نبوة آدم عليه السلام.
1: شيخنا بارك الله فيك، سؤال شيخنا يرد على المستمعين الكرام، كيفية الاستشفاع بآدم عليه السلام حتى الوصول إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هو السؤال الذي يسأله يوم الحشر الناس للأنبياء، ومن أين بعد سيدنا آدم زي ما تقول لمن يمشوا بعده؟
0: هذا الحديث، هذا حديث الشفاعة المشهور، وحديث يعني هو حديث طويل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة يعني يأتوا، يعني عندما تدنو الشمس من الخلائق، والناس يصبح عندهم يعني غم وكرب، وأصبحوا يعني في حالة يعني لا يطيقونها ولا يحتملونها. فيقول الناس يعني ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون يعني شوفوا أي واحد يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس يعني لبعضهم عليكم بآدم، يعني يقول لي آدم عليه السلام، فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى يعني إلى ما نحن فيه؟ شوف إحنا اللي وصلنا له. ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ خلاص وصلوا إلى مبلغ شديد. فيقول آدم عليه السلام يعطيهم عذرا، يعني يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فاذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح عليه السلام، فيقولون له يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى هذه الأرض، وسمك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون له يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي يعني قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني يعني قد كنت كذبت يعني ثلاثة كذبات. ويأتي بالحديث اللي هو المشهور في يعني في ذلك، فيقول نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وفضلك بكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم يعني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى عيسى بن مريم. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وأنت كلمته ألقها إلى مريم وروح منه، وأنت كلمت الناس في المهد صبية، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، لكن اعتذر لهم. ف قال لنفسي نفسي نفسي اذهب إلى غيري، اذهب إلى محمد. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وأنت خاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى

0: ما نحن فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي إلى العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع. فيقول عليه السلام: فأرفع رأسي فيقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني والذي نفسي بيدي إن ما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وبصرة، كما جاء في الحديث. هذا هو يعني باختصار حديث الشفاعة الثابت في المشهور الثابت في البخاري ومسلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ. هذا توا يعتبر من الأدلة على نبوة آدم.
0: نعم،
1: عليه السلام.
0: نعم، من أكبر الأدلة على نبوة آدم عليه السلام. حتى هو آدم عليه السلام في قصة يعني عند اختلافه مع ولديه أيضا من الأدلة على ذلك، على نبوة آدم، عندما اختلف يعني آدم يعني مع ولديه في القصة المعروفة عندما قتل أحد ابني آدم أخاه، فكل واحد منهم يعني تقرب بقربان إلى الله جل وعلا، كما جاء هذا في القرآن في سورة المائدة. فالله جل وعلا قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال لأقتلنك. فهذا دليل على أنه يعني كان عندهما شرع من الله جل وعلا، وهذا الشرع يعني منين تعلمه؟ تعلمه من أبيهما آدم عليه السلام، فأخبرهما أن قبول القربان من أحد الخصمين دليل على أنه هو شنو؟ أنه هو أحق في هذه القضية. لهذا قال الله جل وعلا: قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا من الغيب الذي لا يعلم إلا بوحي من الله جل وعلا.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، كيف نرد علميا على من قال إن آدم عليه السلام كان عبدا صالحا فقط وليس نبيا؟
0: هو كون آدم نبيا هذا أمر مجمع عليه، وهذا ثابت يعني ما فيش خلاف بين أهل العلم، وهذا منقوف بلا يعني منقول عند يعني أهل العلم بلا خلاف. وفوق ذلك هو أصلا من 25 المذكورين في كتاب الله جل وعلا، وهو ممن قص الله علينا أخبارهم، واتفقت يعني طوائف المسلمين على أن عد آدم عليه السلام من الأنبياء ومن المرسلين. فهذه كتبهم يعني كتب أهل السنة موجودة في العقيدة يعني طافحة بذكر هذا الأمر، وهذا منقول يعني نقله الخلف عن السلف واللاحق عن السابق في كل العصور وفي كل الأمصار، ودل على ذلك يعني الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة النبوية بدلائل واضحات. وأيضا يعني حتى بالعقل، الله جل وعلا يعني خلق الإنسان والجن لعبادته، وهذه هي الغاية من خلقهم. وآدم عليه السلام يعني مش هو من البشر فحسب، بل هو أبو البشر، أبو البشر عليه السلام كما ذكرنا في الحلقات الماضية. فلا بد أن يكون هذا يحقق هذه الغاية التي من أجلها يعني خلق في نفسه أول ثم في ذريته ثانية.
1: نعم شيخنا، ما الحكمة من كونه أول البشر في نفس الوقت أول نبي؟
0: نعم، هذا يعني ان يعني معلوم انه مش باستطاعته ان هو ان يعبد الله جل وعلا دون اذن من الله تبارك وتعالى في نوعيه العباده وفي كيفيه العباده. ما يصحش من اي عبد ان يعبد الله جل وعلا كيف ما شاء على حسب هوى، لا بد ان يعبد الله جل وعلا بما شرع، والشرع هذا لا يتلقى الا من الله جل وعلا. فاذا تعين ان يكون ادم نبيا وتقرر تكليفه يعني بالعقل اللي هو مناط التكليف، فكان بالعقل هذا قادرا على تلقي التوجيهات من الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى لحظة من عمره غير عارف بالله جل وعلا وبما يريد الله تبارك وتعالى. لهذا جرت سنة الله في المكلفين أن يرسل إليهم رسل تباعا واحدا تلو الآخر، حتى لا يخلو زمان من داعي لله جل وعلا وقائم بالحجة، لئلا تنقطع الصلة بالخالق جل وعلا. يتخبط الناس بعد ذلك في الحياة يعني تخبط العشواء، لا يهتدون سبيلا في هذه الدنيا ولا يسلمون من عذاب الآخر. ختمت الرسالات السماوية برسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم للنبيين، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكان آدم عليه السلام يعلم ذريته وهم ليسوا مشركين، لكن البشر يفتقرون إلى الوحي فيما يتعلق بعباداتهم وأحكامهم، ويتعلقون يفتقرون الوحي فيما يتعلق بأمور الغيبية. لهذا قامت الضرورة بالنبوة والوحي. فإذا كما نعلم أن النبوة هذه هي طمأنينة للقلب، وهي سكينة للروح، وهي ترشيد لسلامة الطريق، وهي حسن العاقبة ويقين الإيمان، هذا كله في النبوة. النبوة هذه رهي يعني نقول كشف لعالم الغيب، إخبار من الله جل وعلا، إخبار عن الله تبارك وتعالى وعن الملائكة وعن الآخرة وعن الحساب وعن الثواب والعقاب بشيء مطابق للواقع. النبوة تشريع مفصل يعني يضبط علاقات الناس وزواجهم ومعاملاتهم، ويجعل الناس يعني أقرب إلى الرشد وأقرب إلى الصواب، ولا يخرجهم عن طبيعتهم العادية اللي هي المركبة. فالنبوة ضرورة للعدل الرباني، وفيها تقديم البلاغ وإنذار للآخرة ورحمة للبشر. فلابد أن يكون الرجل الأول اللي هو آدم نبي، هذه ترسيخ لأصلات الخير في الإنسان وفي الأرض. ولم تقوم يعني حضارة ولم تتكون أمة إلا يعني والدين هو الحادي وهو الملهم لها. حتى النظريات اللي هي المادية حاولت تتكع لموروث ديني، ما استطعتش تنكر دور الدين في حياة البشر. وهذا نشوف فيه تو في البوذية وفي غيرهم، يعني اللي هم الماديين الحياة صرفة ما قدروش يهربوا من مسألة الدين، لأن عارفين أن شعوب العالم رغم يعني شهودها يعني هبات متكررة في العودة للتدين، كل علاج هروب من ضياع والكآبة والعدمية والقلق واستجابة للفطرة اللي هي المثمورة المنتفضة. فإذن كون آدم رسول الله بالعقل، فلأن آدم عليه السلام لم يكن له بد من أن يكون لديه يعني من شرع الله جل وعلا ما يتعرف به عليه، تنظيم علاقته مع زوجه، ما يتمكن من تصريف شؤون أولاده في السلم وفي الحرب وفي الزواج وفي الانفصال، لي يعني مش يعلمهم من خلاله ما يحل له وما يحرم عليه من الأطعمة والأشربة والسائر ما وضع الله جل وعلا في الأرض. فهذه هي مهمة، وهذه المهمة لا يضلع بها إلا رسول قد أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، إلا رسول قد كلفه الله جل وعلا بالبلاغ. لذلك قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وكان الله عزيزا حكيما.
1: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخنا لو تفصلنا كيف هي الفرق بين النبوة النبي والرسول؟
0: نعم، العلماء طبعا اختلفوا في هذه المسألة، اللي هو الفرق بين مسألة النبوة والرسالة على عدة أقوال. أشهر الأقوال وهو قول جمهور أهل العلم، نظروا إلى التفرقة بين النبوة والرسول، لأن الرسول يعني يوحى إليه بشرع جديد ويؤمر بتبليغه، بينما النبي يعني لم يؤمر بتبليغه. هذا أحد الأقوال، وهذا القول المشهور في هذا الأمر. فقالوا يعني بين النبي والرسول يعني بينهما عموم وخصوص، النبي أعم والرسول أخص. قالوا النبي كل ما نوحي إليه من الله جل وعلا، سواء أن أمر بالتبليغ أو لم يؤمر، فإن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس رسول، وكان أمر بالتبليغ فهو نبي ورسول. وفي علماء زي ما قلنا قالوا إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله والعمل به. والأشهر هو القول الأول، هو التفريق بين من أمر بالتبليغ وبين من لم يأمر بالتبليغ. لكن هذه أشهر الأقوال في التفريق بين النبي وبين الرسول.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ما أعتقد أن نكونوا تمينا قصة آدم في سورة البقرة، صح؟
0: نعم صحيح.
1: تمام شيخنا الكريم، بعد أن استمعنا إلى عرض قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة، نريد أن نعرف كيف لخص القرآن هذه القصة في سورة الأعراف، وما أبرز الفوارق بينها.
0: نعم، هو كما ذكرنا في الحلقات الماضية أن الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر قصة آدم في عدة سور، في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة صاد، هذه من أشهرها. سورة الأعراف طبعا هي سورة مكية وتضمنت يعني سنة الله الكونية في الأمم المخالفة بصفة عامة، وفيها تذكير للناس بآيات الله جل وعلا في الكون وفي الخلق وكيف خلق الإنسان وضعف الإنسان وبداية عداوة الشيطان للإنسان، وذكر الله فيها حتى بعض حجج المعاندين من الأمم السابقة، وحذر من سلوك يعني طريق المعاندين ويعني وخوف من يوم القيامة ومن عاقبة الكافرين في النار، ومهد يعني الله جل وعلا قبل الحديث عن الأمم السابقة في أول سورة الأعراف وقبل الدخول في قصة البشرية تفصيل عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري في الأرض. لهذا بدت الرحلة في مسيرة البشرية بالشروع في قصة آدم وعداوة إبليس له، ولهذا جت تفاصيل يعني لا توجد يعني إلا في كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله جل وعلا ذكر في سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فابط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. الآيات اللي في سورة الأعراف يعني ذكر فيها القصة بالتفصيل. يمكن نختصر هذا الأمر بعدة أمور. أول الآيات الأولى تكلمت عن بداية الرحلة وربط الحياة بالله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الآيات بدأت تمهد عن تمكين الله جل وعلا للجنس البشري، هذه حقيقة مطلقة قبل ما تبدأ قصة البشرية، فالله جل وعلا هو خالق الأرض وخالق الإنسان، وهو اللي مكن للجنس البشري في الأرض، وهو اللي أودع في الأرض كل ما فيها من أسباب الرزق ومن أسباب التعايش، وجعلها مقر صالح للنشأة بجوها بتركيبها بالشم بعدها عن الشمس والقمر ودورتها، وهذا نشوفه فيه واضح حتى لما نشوفه للكواكب. يعني لولا تمكين الله جل وعلا شيخ مالك للإنسان في الأرض بهذا وذاك لما استطاع المخلوق الضعيف اللي هو يعني أنه يقهر يعني يتعامل مع الطبيعة يعني ويتصرف فيها، وحتى شوفوا حتى تصورات اللي هي الجاهلة اللي هي الإغريقية القديمة والرومانية كلها يعني تصوراتها كلها تصورات جاهلية، تصور الكون هذا عدو للإنسان، وتصور القوى الكونية هذه مضادة لوجود الله وللحركة ونحو ذلك، وتصور الإنسان هو في معركة أصلا مع الطبيعة ومع يعني، وتصور كل النواميس الكونية وكل تسخير لا يعتبر فيه قهر الطبيعة في المعركة وبينها وبين الجنس البشري. تصورات الحقيقة تصورات يعني ناقصة يعني خبيثة يعني فوق منها يعني لو كانت النواميس الكونية هذه مضادة للإنسان وعدوة لي وتتربص به وتعكس اتجاهاته يعني ما نشأ هذا الإنسان أصلا، وإلا كيف ينشأ الإنسان أصلا وفي كون معادي له بدون إرادة وراها أصلا، وما يستطيعش الإنسان أنه يمضي في الحياة حتى عليه فرض أنه وجد، فكيف بيمشي ويمضي والقوة الكونية هذه كلها يعني تعاكس الاتجاه. لذا التصور الإسلامي وحده هو الذي يعني يبين لنا ويمضي وراء هذه الجزئيات، مش يربطها كلها بأصل شامل وأصل متناسق. الله هو خالق الكون، واقتضت مشيئة الله أن يجعل طبيعة هذا الكون تسمح بنشأة الإنسان، وأودع الإنسان عنده استعدادات كثيرة تسمح له يتعرف على نواميس الكون واستخدامه في الحاجة، وهذا نشوف فيه تناسق ملحوظ يعني تناسق الملحوظ هذا هو الجدير بصنعة الله جل وعلا. نشوف الإنسان يعيش في كون يعني مهنوس وصديق وفي رعاية يعني قوة حكيمة، يعيش الإنسان يعني مطمئن القلب مشروح النفس ثابت الخطى، كلها بشي ينهض بعمارة وخلافة الأرض ويعان على هذه الخلافة من الله جل وعلا. لهذا قال الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، الذي جعل لكم الأرض فراشا، كل آيات الذي جعل لكم الأرض مهادا، كل آيات لتسخير الكون للإنسان. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الإنسان هو ابن هذه الأرض، هو ابن هذا الكون، أنشأه الله جل وعلا في هذه الأرض ومكنه فيها وجعل له يعني فيها أرزاق ومعايش ويسر له من المعارف التي يعني تسلم المفاتيح. هذا كله ذكره الله جل وعلا، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. مكناهم في الأرض يعني أعطاه كل عناصر القوة، وجعلنا لكم فيها معايش في كل ما تأكلون ولتشربوه ولتلبسوه ولتستمتعون به ولتشكروا نعمة الله جل وعلا وتنطلقوا في طريق الطاعة. ولكن الله جل وعلا ذكر نتيجة الغفلة، يعني ذكر قال قليلا ما تشكرون، هذا بسبب النتيجة الطبيعية للغفلة عن معنى الحياة المسؤولة يعني فصلتها بالله عز وجل الله عز وجل. فقضية الشكر هذه قضية وعي وقضية انفتاح وقضية إيمان، مش تعرف أن الله جل وعلا لم يخلقك عبثا، الله جل وعلا لم يخلق الخلق بدون هدف ولم يترك الإنسان بدون نظام. الشكر أنك تصرف يعني أن العبد يصرف كل ما يعني أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله، هذا هو الشكر. فالشكر من أجل الأخلاق السلوكية الإيمانية اللي على المؤمن أن يتحلى بها في كل أحواله، لأن فيها اعتراف بالنعم لمن أسدها. لهذا كانت عناية القرآن عناية عظيمة بهذا الأمر، ذكرت في مواضع كثيرة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكبرون. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا كانت عبادتكم أيها الناس خالصة لله جل وعلا اشكروا نعمة الله تبارك وتعالى. العبادة تستلزم للشكر، وهذا يعني من ضروب للعبادة ومن أنواعها. لهذا أعطانا الله جل وعلا أدوات التمكين وسخر لنا الكون والأرض وجعل فيها من المعايش اللي تستحق الشكر يعني ليلا ونهارا، وتستحق الشكر في السر وفي العلن وبالقول وبالاعتقاد وبالعمل. هذا النقطة الأولى شيخ مالك اللي هي فيما يتعلق بالتمكين في الأرض. نعم. ذكر في الآية الأولى في الآية التي بعدها الله جل وعلا خلق الإنسان وتصوير الإنسان، عندما قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
1: نعم شيخنا. نعم. شيخنا لو موضوع الخلق نخلوه بعد الفاصل لأنه نعم. عاش في وقت. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نترككم الآن مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله، فلتبقى.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مستمعين الكرام. فضيلة الشيخ، وقفنا قبل الفاصل عند خلق الإنسان وتصويره. شيخنا، لو تشرحنا قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم.
1: نعم، الله جل وعلا قال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فبدأ الله جل وعلا خلق الإنسان من طين، يعني ثم صوره حتى تكامل الخلق، يعني إنسانا سويا يملك الصورة الجميلة ويملك الجسم المعتدل ويملك أجهزة دقيقة تتحرك في نظام محكم ونظام متوازن، وتحرك يعني العقل والإرادة اللي يستطيع الإنسان من خلالهم أن يعني يحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الكون من حوله. لهذا كان الله جل وعلا ذكر في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى مرحلة التراب، البداية قبضة من تراب الأرض، حيث ذكر الله جل وعلا في مواضع عديدة في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والآية الأخرى في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الخطاب هذا طبعا لبني آدم، وهم يعني وهم مخلوقون يعني عن طريق الزواج والتناسل، لكن ينطبق على أبيهم آدم عليه السلام، وبما أن أباهم مخلوق من تراب فهم أيضا مخلوقون من تراب. وشاء الله جل وعلا أن يكون تراب الأرض مختلف ومتفاوت أصلا في لونه وفي طبيعته، يعني مش توافق يعني بقاع الأرض وتتناسق وتتكامل، ففيه التراب الأحمر وفيه الأسود وفيه الأبيض وفيه الرمادي، وتراب فيه سهل وفيه تراب يعني صعب شوية ولين، وفيه لقاسي وفيه هذا كله موجود في التراب. ف كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم من قبضة فقبض من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبين ذلك والسهل والقبيث والطيب وبين ذلك. فالله جل وعلا يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أسباب اختلاف ألوان الناس واختلاف طبائعهم واختلاف صفاتهم، هذا كله يعني من أسباب ذلك اختلاف ألوان التراب يعني الذي خلق الله منهم أباهم آدم. فقبضة التراب اللي خلق منها آدم ضمت مختلف ألوان التراب الأحمر والأبيض والأسود وغيرها، وتحولت هذه ألوان التراب كلها إلى جينات وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء. وأعطى الله يعني لكل سكان وإقليم في الأرض يعني لونهم الخاص بهم، وكل إنسان لونه اللي اختاره يعني بحكمته جل وعلا. فهناك أقاليم ألوان يعني ألوان سكانها سوداء، وهناك أقاليم ألوان سكانها بيضاء، أخرى حمراء وأخرى بنية، وهكذا كلها هذا موجود. والله جل وعلا يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يعني لون الإنسان هذا لا إرادي في حياته، فلا يصلح أن يكون هو أساس التفضيل بين البشر، يعني لا يجوز أن يتفاضل أناس بشيء لا دخل لهم فيه ولا قدرة لهم على اختياره. فهم يتفاوتوا في يعني في جانب يقوم على اختيارهم وجهدهم وسعيهم، واللي هو الإيمان بالله جل وعلا، العمل الصالح، التقوى، هذا هو معيار التمايز ومعيار التفاضل. يعني في أمم كثيرة ضلت لأنها جعلت أساس التفاضل هو اللون، فضلت لون أفرادها واحتقرت ألوان الأفراد الآخرين ومارست التمييز ضدهم وبيبشع الصور وبيبشع الأشكال. وشوفنا احنا اللي صار في النازية في ألمانيا بسبب الجنس اللي هو في الجنس الآري، اللي نفضلوه على سواه من قالوا اللون الأحمر هذا هو اللي يلون يعني أفراده، والأمريكان فضلوا الجنس اللي هي الأنجلسكوني هذا على غيره، واحتقروا السود في
0: هذه العنصرية.
1: نعم، احتقروا السود والعنصرية المعروفة هذه، ما عندهم مش دم إلا لأن لونهم أسود فقط،
0: دخلوها على ما أعتقد حتى في التوراة عندهم إنها أساس عقوبة ليهم هذا علاش لونهم أسود. في عند المسيح، في طوائف من المسيح عندهم شيء،
1: ليش تفاصيل بسبب ذلك، يعني هل عندهم نصوص يعني أثبتوها من الإنجيل أو نحو ذلك، المحرف هو أصلا الإنجيل. لكن المعروف الآن هو، وهذا معروف في تاريخ أمريكا، وقصة العنصرية يعني لما حصل السود على مدى التاريخ وما حصل للهود الحمر في تاريخ، ماذا كله داروا أن اللون هو معيار، وهذا يخالف المنهج الإسلامي الواضح الذي جعل الناس تفاوتهم في هذا الأمر لا علاقة لهم به. هذا أمر يعني لا يصلح أن يكون معيار التفاضل بين البشر، إن معيار التفاضل حاجة هم لهم دخل فيها، حاجة هم لها دخل فيها، لكن اختيار لونهم وشكلهم هذا لا علاقة لهم به، فهم ما عندهم مش دم في أمريكا إلا لأن لونهم أسود مثلا. ف يعني وهذا يعني لا يصح أن يكون معيارا للتفاضل، لا يصح أن يكون معيارا للتفاوت بين البشر. المعيار هو العمل الذي يعني يكونون هم أساس في اختياري، حاجة اختارها بيدهم حاسب عليها، لكن حاجة لم يكن له دم فيها لا يحاسب عليها. نعم، فلهذا يعني أجل الله جل وعلا يعني لكل الكون هذا، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني من خلاصة الأرض، هذه هي الحقيقة بعينها. فالله جل وعلا تبارك الله أحسن الخالقين، هو أعلم بنا كما ذكر الله جل وعلا، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم. نعم. هذه مرحلة الأولى اللي هي مرحلة التراب، بعدين جت مرحلة الثانية اللي هي مرحلة الماء. الله جل وعلا يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آيات كثيرة في هذا، وهو الذي خلق من الماء بشرا، والله خلق كل دابة من ماء، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذه الآيات كلها تدل على أن آدم خلق من ماء، كما أن كل شيء حي وكل دابة تدب على الأرض خلقت من الماء. وآية سورة الفرقان هي واضحة تدل على أن البشر تحديدا خلقوا من الماء، ثم تبين الآيات بعد ذلك اللي هو الخلق التالي لآدم وحواء وذريتهم أيضا حتى هم خلقوا من ماء مهين، وهو ماء الرجل المني. وإن كانت الحقيقة الأولى وهي أن كل الدواب بما فهم الإنسان خلقت من الماء، كذلك يعني الماء هو معروف حتى الآن، الإنسان يكون 70% أصلا الماء ده من جسم الإنسان، فخلق آدم من تراب ومن ماء، خلق بهذا التراب ليكون المادة الأولية اللي خلق منها آدم، وهي الطين. وجاءت في وصف الطين الآيات الأخرى الكثيرة اللي هي المرحلة الثالثة مرحلة الطين، إذن تراب ثم ماء ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة اللي هو الطين. فأخبر الله جل وعلا أن آدم خلق من طين، وهذه مرحلة مزج التراب بالماء فصار طينا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والله جل وعلا يقول في الآية الأخرى قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والآيات كثيرة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فالطين اللي خلق منه آدم وصف في القرآن بثلاث صفات، يعني الصفات هذه مذكورة في آيات كثيرة، منها الطين اللازب والحمأ المسنون والصلصال، وهذه مراحل الطين اللي هي يعني مراحل الطين، الطين اللازب والصلصال والحمأ المسنون. فالحمأ المسنون هذا في مسام الجسد، فاحتاج لمعالجته يعني هذا العلماء ذكروا في هذا من عدة تفسير، قالوا الطين هذا شيء خصب يعني قابل للإنبات وتكون فيه الورود والأزهار والأشجار النافعة ونحو ذلك، والطين هذا يعني فيه يعني مرونة وفيه نحو ذلك. جت بعد ذلك الطين اللازب اللي هو المرحلة الرابعة، الطين اللازب، وهذا ذكر الله جل وعلا في سورة الصفات، فاستفتهم أهم أشد خلقا أما خلقنا إن خلقناهم من طين اللازب. شنو اللازب؟ اللي هو التابت شديد التبوت، يعني المتماسك يعني ناتج عن يعني طين رخو، بعدين حصل يعني زاد يعني خلط الطين بعضه ببعض فأصبح لازب كتيف، يعني زي ما نقوله تمهيدا لمرحلة التجميد ومرحلة مرحلة التيبيس. يعني خلقناهم من طين لاصق، وصفه الله جل وعلا باللزوب لأنه هو مخلوط بالماء هنا، فإذا خلط بماء صار طينا لازما اللي هو طينا لاصقا. جينا بعدين للمرحلة الخامسة اللي هي الحمأ المسنون، الله جل وعلا ذكر هذه ذكر الحمأ المسنون في سورة الحجر، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون. كلمة يعني حمأ هذه جت في القرآن في سورة الحجر كلها وثلاث مرات تكررت، ومسبوقة كلها بالصلصال. فهذا الأمر اللي هو مسألة الحمأ المسنون الذي ذكره الله تبارك وتعالى من صلصال من حمأ مسنون، يعني من طين يبس بعد ما يعني حمر حتى صارت له صلصلة وأصبح له صوت زي صوت الفخار. الحمأ المسنون هو الطين المتغير لونه وريحه من طول المكث. وهذه مرحلة الثانية اللي هو بعد الطين اللازب اللي هو اللاصق، ترك الطين اللازب الغليظ هذا إلى أن جف ويبس، تحول إلى طين أسود متغير، ولما ازداد الجفاف صار جاف ويابس وصلصال. فإذا نقر نقر لما تضرب كداي يخرج منه صوت، وبعد وصول الجفاف واليوبس هذا للغاية بعدين شبه في ذلك بالفخار. فوصف الطين اللي سيخلق منه آدم بالحمأ المسنون، وهذا استفدناه من معاني كثيرة، منها أن لون الطين يعني كان أسود، وتشكيل وتخليق يعني جسد آدم كان في مرحلة الطين اللازب، بعدين التشكيل والنحت لجسم آدم هذا ترك فترة من الزمن لا يعلمها إلا الله جل وعلا حتى حصل جفة وجيل المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الصلصال. الله جل وعلا قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال اللي هو اليابس اللي يسمع له صوت إذا ضرب،
0: اللي يصنع منه في
1: الأواني، يشبه الفخار اللي نصنع منه الآن في الجرار وأواني الفخار اللي تتميز بحفظ الماء وتبرده وتعبيه بواسطتها، أيضا يتسلل الهواء لأعماق الماء ونيمنح معنى جديد. فجسد الآدمي هو وعاء، هو منجم صغير مكون من نقدر يعني بعضهم قال من 23 عنصر موجود في الأرض. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرحلة يعني ما قبل الروح لما قال إني عبد الله لا خاتم النبيين وإني آدم عليه السلام لا منجد في طينته، يعني كلمة المنجد على الأرض يعني تشكل فيها التراب وبعدين الطين اللي هو عجن بالماء، وثم ترك ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح هذا طين لازب ملتصق ببعضه البعض، وبعدين ترك فترة يعني ما شاء الله من الأزمنة حتى أصبح يعني حمأ مسنون أسود يعني، وبدأ تظهر عليه ملامح تكوين الإنساني، بعدين ترك ما شاء الله حتى صار يعني صلصالا كالفخار. فهذه مراحل ذكرها الله تبارك وتعالى، فلا بد من يعني جمعنا لهذه الآيات المتفرقة التي تحدثت عن قصة آدم عليه السلام. فالآيات اللي تحدثت عن أبينا آدم عليه السلام قبل نفخ الروح ما فيهاش تعارض فيما بينها، وإنما كل فترة من الفترات أخبرت عن مرحلة من المراحل التي مر بها الخلق. فأخبرت آية عن خلق من تراب، والتاية عن تراب وماء، وحدة مرحلة الطين، وحدة عن طين اللازب، وحدة عن صلصال من حمأ مسنون، وحدة عن صلصال كالفخار.
0: نعم تمام شيخنا بارك الله فيك. شيخنا لو تحدثنا عن مرحلة تصوير آدم عليه السلام وتسويته.
1: الله جل وعلا في سورة الأعراف ذكر هذه المرحلة من المراحل، وهي مرحلة تصوير الإنسان، مرحلة تصوير الإنسان وتسوية الإنسان. بعد ما مر آدم بالمراحل اللي ذكرناها من تراب، وبعدين التراب مشي لطين، وبعدين الطين إلى طين لازب، ثم تحول الطين لازب إلى صلصال من حمأ مسنون، وبعدين الصلصال مشي إلى صلصال كالفخار، وأصبح تمثال يعني مجسم وجسد بدون روح. هذه مرحلة هي مرحلة تصوير، يعني تمهيدا لنفخ الروح فيه، تمهيدا لنفخ الروح فيه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فالخطاب في الآية هذه لبني آدم، والحديث فيه كلام عن خلق وتصوير يعني أبيهم آدم عليه السلام. لذلك عطف على مرحلة التصوير، عطفت على مرحلة الخلق بحرف العطف اللي هو يدل الفاعل اللي هو يدل على التراخي والبعد الزمني بين المرحلتين، وبين والتصوير اللي هو في الآية هذا تصوير مادي مجسم، يعني لما خلق الله آدم من الطين اللازب وصار كصلصال من حمأ مسنون كالفخار، صوره الله بأن جعل له أجهزة الجسم اللي هو البشر المعروفة والظاهرة والباطن، هذا كله تمهيد لنفخ الروح فيه، تمهيد لنفخ الروح فيه. هذه أجهزة جامدة ما فيهاش حياة، التصوير المجسم هذا بتسويته ذكر الله جل وعلا تسويته في آية أخرى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. التسوية هي من التصوير، وفيها إنشاء مختلف أجهزة الجسم وتهيئتها للعمل. واللي جرى لآدم من تصوير قبل نفخ الروح فيه يجري لكل واحد من ذريته حتى قيام الساعة. غير الفرق بين التصويرين أن تصوير آدم كان خارجي ظاهر، جاءت الصورة مادية يعني تمثال مجسم كبير، وتصوير الذرية يكون داخل الرحم صورة يعني مصغرة جدا. لهذا الله جل وعلا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فآدم هذا تمثال ملقى في الجنة، كان تمثال ملقى في الجنة، كان خلق آدم وتصويرة اللي خلقه الله جل وعلا قبل تصويره بقي تمثال ملقى في الجنة فترة زمنية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفترة الأولى اللي هي كانت بداية البداية في تركيب جسد آدم اللي هو المصور، واللي يبدأ منها تركيب يعني بعد ذلك في الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه ينعم يركب ويبعث. في لفظ آخر يعني ليس من الإنسان شيء إلا عظم واحد اللي هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. لهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. يعني في الحديث آخر ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا، لكن ما هو عجب الذنب هذا؟
1: عجب الذنب هو آخر فقرات العمود الظهري من عمود الظهر، أصغر تلك الفقرات اللي هو معروف باسم العصعص، هذا كانت بداية خلق آدم من عجب الذنب. ثم تمت التسوية وأكمل تصويره بعد ذلك، لأن الحديث قال منه خلق، هذا عام يشمل كل إنسان آدم وبني آدم. عندما يموت الإنسان ويضع في قبره كل شيء يبلى ويصير ترابا إلا تلك الفقرة الصغيرة في أسفل العصعص، الله شاء ألا تبلى ليركب الخلق منها يوم القيامة عندما يشاء الله جل وعلا بعث الإنسان من جديد. يعني عندما تتأمل الإنسان حينما يموت أول نقص لبنيته أن يعني تخرج منه الروح، وكانت يعني آخر شيء في بنائه آخر شيء اللي هو الروح، ثم يتصلب الجسد ويتجمد كما كان في مرحلة اللي الصلصالية ويتعفن ويعني تتبختر الرائحة كما كان في مرحلة الحمأ المسنون، ثم تمتص الأرض ما فيه من المياه اللي فيه مش يصير إلى التراب كما يعني بدأه الخالق من تراب. إذن صدق الله جل وعلا في هذا المشهد حينما بيّن لنا الموت، فبذلك يعني بيّن لنا ذلك. وتبدو هذه يعني مرات الحقائق هذه للمستمعين الكرام بعض منها واضح وبعض منها بديل، لكن هذه كلها مهمة في غاية الأهمية لما رد عليه غير المسلمين يعني اللي عندهم مات العلمانيين ولا دينيين
0: والحوالي.
1: نعم هذه وردوا يعني بعض النظريات الأخرى اللي هي زي نظرية داروين وغيرها اللي هي كلها هو تطور ومتحول من بعض الأجناس ولا فيروسات ولا القرود زي الشمبانزي ونحو ذلك، ويطلقون لبعض القرود أصلا يسموه في إنسان الغاب، وهذا كله يعني رد عليهم. نعم رد عليهم رد واضح.
0: بارك الله فيك شيخنا، بما أن الوقت قارب على الانتهاء، تكلمتم شيخنا بارك الله فيكم عن العصعص، وقلتم بأن الإنسان يبدأ الخلق من تلك العظمات، وكما يبعث أيضا يوم القيامة من تلك العظمات. سؤال شيخنا يخطر على المستمعين، هناك عشائر في بعض الدول يقومون بحرق الجثث، فهل هذا يعني أنه لن يبعث أو أن العصعص يختفي من جسده؟
1: نعم هذا يعني سؤال نشر وتكلم عنه حتى كثير من المعاصرين حتى المتخصصين، وشيخ المتخصصين حتى في علم الأجنة ذكروا أن جسد الجنين ينشأ من شريط دقيق للغاية، سواء في الشريط الأول اللي هم يتخلق في اليوم الخامس عشر من مسألة تلقيح للبويضة وغيرها، وبعدين بعد يعني حتى كثير من الأخصائيين منهم فذكروا أن ما إن ينتهي الشريط الأول من هذه المهمة حتى يبدأ في الاندثار ويبقى منه جزء يسير جدا في نهاية العمود الفقري اللي هو يعرف بالعصعص ولا يكاد يرى بالعين المجردة. هذا ما ذكره الأخصائيين وممكن نرجو إليه. حتى حاول مجموعة من العلماء الصينيين وغيرها يعني من خلال تجارب مخبرية حاولوا إفناء هذا الجزء نهاية العصعص، حاولوا يذوبوه في أقوى الأحماض وبالحرق وبالسحق وتعريضه للأشعة المختلفة فلم يستطيعوا ذلك. هذا كله جزء من الإنسان اللي هو عجب الذنب اللي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عديد من الأحاديث، ذكره قبل 1400 سنة وبين أنه يركب منه أول مرة وأنه هو الذي يبقى بعد وفاته وفناء جسده ومنه يعاد خلق مرة أخرى. فإذا أراد الله بعث للعباد للحساب والجزاء فينزل الله جل وعلا مطرا من السماء فيموت كل فرد من عجب ذنبه كما تنبت النبتة من بذرتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث يعني ليس فيها ما يطعنون بل حقيقة علمية ما توصلوهاش إلا الآن في السنوات العلم في الحديث في السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه يعني هذا الأمر عن الخالق جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أظهره الله جل وعلا في هذا العصر إعجازا وتحديا لكل جاحد ولكل مكذب، وهذا كل مصداق لقول الله جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. هكذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الوقفة المباركة مع أول إنسان خلق وأول نبي اصطفاه الله عز وجل آدم عليه السلام. نسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين لقصص القرآن المتعظين بها. فباسمكم مستمعين الكرام أقدم جزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، بارك الله في علمه ونفع به. والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: صلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم على قناة دار الإفتاء المسموعة 90.9 FM في برنامج فتوى الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس لاستقبال استفتاءاتكم واستفساراتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0 وعبر الواتساب الاتصال عبر الرقم 092-092-17-0. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر الواتساب إذا لم يكن هناك اتصالات. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر الواتساب. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نشتغل في إحدى السفارات، ووزارة الخارجية عند العمل بالخارج تجيز لنا إجازة كل سنة، إما نقضيها داخل البلد محل العمل أو نسافر إلى ليبيا لقضاء الإجازة. في حال السفر تتكفل وزارة الخارجية بحجز تذاكر السفر لي ولكل أفراد أسرتي، فهناك من قال لي إنه يجوز أن أخذ مقابل هذه التذاكر حتى ولو لم أسافر لليبيا، والبقاء في البلد محل السفارة. والطريقة تذهب إلى شركة حجز، يصدر لك فاتورة ويأخذ منك نسبة، وغالبا ما يختار أغلى خط عودة مثلا من $1,000 إلى $3,000 ليكون الرقم كبيرا. بعد ذلك ترفق الفاتورة مع طلب كتابي لاسترجاع القيمة والتي لم أدفعها أصلا، وتذكر في الطلب أني دفعتها وأريد استرجاعها. ونحن لم نسافر نقبض ثمن التذاكر دون أن أسافر. يا ريت الإجابة، ويا ريت تكون على التلفاز لكي تصل الجميع إن كانت صحيحة أم محرمة. هذا حقيقة من التلاعب ومن أكل أموال الناس بالباطل. أنتم الآن عندنا اتصال، استقبل الاتصال أولا. السيد أحمد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا بس عليك سيد أحمد،
2: بارك الله فيك، جزاكم الله خير إن شاء الله،
1: أجمعين يا رب العالمين.
2: الشيخ عندي موضوع حبيت أن نوه عليه، أن في الظروف الحالية اللي عندنا هي موجودة نتاع التسيب رب العائلة، بدنا نزل اللبس هذا اللبس
1: البنات، يعني
2: بالله عليه توجيه لهم، يعني نصيحة لهم يا أولياء الأمور، نصيحة أنهم هم يراعوا الشيء هواي.
1: يعني تقصد لبس البنات أنت؟ يعني
2: لبس البنات هذا اللي انتشر في مجتمعنا بشكل غير عادي، يعني وإحنا سابقا هذا ما نعرفوش شيء كلامه المظاهر وبدل
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى وتسمع التوجيه بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك يا شيخ، إن شاء الله بميزان الحسنات
1: أجمعين يا رب العالمين.
2: ماشي، شكرا.
1: ماشي. فقلت هذا التحايل على الدولة لأخذ الأموال، أولا أنت تأخذ في أموال لا يحلم بها أي ليبي. يعني إذا كان تأخذ في 10,000 دولار ولا 11,000 ولا 12,000 ولا أكثر من ذلك، هذا المبلغ اللي تحكي فيه رأو فوق 90,000 ليبي، هذا حتى الوزير في ليبيا ما يحلمش به. بالتالي أنت الآن ربي رازقك، وهذه أموال الناس الليبيين أنت المفروض مؤتمن عليها. أبدأ بأبسط شيء، إنه بيحجز لك أكبر قيمة بدل أقل قيمة، وهذا من التزوير ومن أكل أموال الناس بالباطل. وزيد عليها إنك أنت تبي تقول لهم أني مشيت لليبيا وأنت ما مشيتش، وهذا كذب وتزوير أيضا. إذا كان الدولة تسمح بذلك، سافرت ولا ما سافرتش، أخبرهم بالحقيقة واكتب في الطلب أنك ما مشيتش وشوف يردولك ولا لا. طبعا 90% أو 100% مش حيردولك. إذا لما أنت تكتب أني والله روحت لليبيا ودفعت هذا المبلغ، أنت تكذب وتبي تأخذ مال بالكذب، وهذا أمر محرم وخيانة للشعب الذي ائتمنك. يعني لما تبي تكذب في هذه، بعدين معاش نعرف أنت شو بتدير في الباقي. إذا كان طامع في 2,000 دولار هذا متاع نقوله 6 أنفار، طامع في 12,000 الزيادة ولا اللي هما ولا الأكثر حتى 18,000 دولار، مالا لما تبدأ عندك خزينة بمئات الملايين كيف يصير فينا؟ يعني كيف لما نشوفوك زورت هني وكذبت هني، كيف بنتمنوك على بقية الأموال التي ربما بالملايين وربما أكثر؟ وبالتالي هذا كله من التلاعب ومن الكذب ومن التزوير ومن خيانة الأمانة، وكل جريمة فيها كبيرة، فما بالك إذا اجتمعت هذه الكبائر جميعا. فأنصح كل من هو تبع الدولة ألا يستبيح المال العام، لأن استباحة المال العام رو أشد من استباحة المال الخاص. في النهاية ذاك أنت وياها رأس براس، مرات يسامحك مرات، لكن مش حيسامحوك 7 مليون ليبي ولا مش حيسامحوك 6 مليون ليبي كلهم الذين أخذت أموالهم. عندنا اتصال. سيد أسامة، السلام عليكم.
3: مرحبتين عم الشيخ.
1: الله يبارك فيك.
3: بارك الله فيك عم الشيخ. بالله عندي سؤال يا عم الشيخ.
1: تفضل.
3: أنا عندي الوالد انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه.
1: الله يرحمه ويرحمه.
3: يا عم الشيخ، الوالد خلى لنا عمارة.
1: بأه.
3: والعمارة فأخوتي الأولاد الزوز.
1: بأه.
3: وعندي 3 أخوات بنات.
1: بأه.
3: والبنات متجوزات، 3 مجرات، 3 إيجار.
1: بأه. إيه.
3: معي عم الشيخ.
1: إيه نسمع فيك إيه.
3: والوالد مع الأولاد الزوز، طبعا الأولاد فوق في العمارة شقة، والوالدة قاعدة لوطة في الحوش بروحة ومتحيزة للأولاد الزوز اللي معها. وأنا نكلم فيك صاحب 5 صغار ونفس الموضوع ماشي ريجار.
1: باه.
3: فما عرفتش كيف بنديرها مع الوالدة، فتحت لها الموضوع قلت لها يا أمي الوضع قصدي غير صحيح، الأولاد ما شاء الله كل واحد براتبه وبسيارته والعقار يسوى الحوش، يعني يدير مبلغ لا باس فيه. ياخي نديروا رأي كل واحد ياخذ احتياطه بالتي هي احسن، وبالقران وبالشرع وبالدين. وانت تبي اولادك توكل الله بري خذي معهم، تبيني هنا ما عندناش مشكله معك. ما عرفت الشبه فيها معهم يا احمد الشيخ، ما عرفت.
1: وباش نقالوا لكم؟
3: قالوا لي مشكو فيك. ايه
1: بقوله مشكو فيا، قوله مشكو فيا. لا ما ولي لي
3: وللعلم والله العظيم حتى مركوب ما عندي يا عم الشيخ،
1: ارسمني
3: الدنيا شنو ولا، ولكن الاولاد مسكر الرخصه عندي اخوي يخدم في قطاع النفط ما شاء الله، راتبه كمان سيارة تجسين ما شاء الله، اللهم لا حسد، رب يزيدك
1: غير شوية.
3: لكن معقولة انت قصدي ساكن في رزق المرحوم رحمة الله عليه، وانا قصدي وانا البيت العلم يا عم الشيخ راه
1: موهب لهم شم الشقتين يا وسامة. هو اللي بانيهم ولا هم اللي بانين؟
3: هو لا كل شيء قاعد باسم المرحوم رحمة الله عليه، عمارة فوق شقتين والوالدة بروح على طيام الشيخ.
1: لا موهب لهم وش

0: عليه.
1: وعندك شهود على الكلام هذا؟
0: عندي شهود انا اخواتي البنات نفس الكلام نقول لك فيه انا يقولوا فيه هو، لكن حتى ما بيقولش يوجع الوالدة.
1: لا لا شهود من غيركم انتم.
0: أه؟
1: شهود عماتك خالاتك حد من غير الورثة اللي بيستفيدوا من التقسيم؟
0: والله لا يا عم الشيخ ما فيش خبزي هكي في مداخل الأهل الوالد بعد الوالدة بعد أخوتي الولادة مفزوز
1: بيهما
0: هما ساكنين شقة شدة
1: بيهما مقرين إن الوالد قال بعد ما نموت أني وزعوا ولا مش مقرين؟
0: لا ما عارفين الكلام هذا عارفين. انا لما مشيت ندرت مع الوالده قلت لها باي طلع الاولاد الزوز اللي ساكنين في الشقه واجريهم ووزعي الايجار على العائله بالكامل مثلا.
1: ما حتى هذا راي
0: هذا مقتدر ياخذ في 4-5 آلاف جنيه في قطاع النفط والثاني نفس الموضوع مقتدر. قالت لا
1: قالت لا خلوا كل خلوهم هذوما يسكنوا. قالت خلوا الأولاد يقعدوا ساكنين هكي.
0: قالت لي ايه قالت الأولاد يقعدوا وانت ما زال تتكلم انا نمشي نشكي فيك.
1: بقيت تسمع الإجابة. هو انا ليش قلت لك قولهم اشكي فيك؟ لان هم لو شكوا فيك انت اللي حتستفيد، انت صاحب الحق مش هم. الا لو كان
0: الا لو كان انت جاي للقران والدين والشرع ونسمع كلام الشيوخ شنو يقولوا. انا نضبط ولد ذكري مثل حظ الانثيين.
1: ايوه الا اذا كان يا سيد وسام الا اذا كان ابوك كتب لهم هبه وانت ما تدريش.
0: لا لا لا لا الحوس قاعد يدفن المرحوم يا عم الشيخ.
1: ما تسمع الاجابه باذن الله تعالى، تسمع الاجابه وتسمع نصيحه ان شاء الله. سيد جمال السلام عليكم. قطع السيد جمال. أنا متصل. السلام عليكم.
2: ألو.
1: أيوة سيد تفضل. من معي؟
2: ألو.
1: من معي؟
2: طاهر. طاهر
1: طاهر تفضل السيد الطاهر.
2: لا شيخ عندي زوز أسئلة معي.
1: تفضل.
2: عندي والدي توفى يوم 21/4
1: 21 أربعة به.
2: أولا نبي نحسب العدة الوالدة، وثاني حاجة عندي هو كان في غيبوبة يفيق وينوز مرات يفيق قايق مرات يفيق هكي ساعة ويجرح مجيد فترة هذه 35-40 يوم. الفترة الصلاة بتاعها هل
1: فعلها
2: دفع فلوس ولا حاجة؟
1: يعني هو في غيبوبة.
2: غيبوبة بالضبط.
1: في غيبوبة ومرة مرة يفيق ويولي مرة تانية
2: يرجع مرة تانية.
1: ولما يفيق ولما يفيق يفيق شوية بس.
2: لا
1: غير بك
2: لا ما حتى
1: النوم
2: ما يقدر.
1: يعني حتى لما يفيق يفيق يعني ملخبط هيك العقل.
2: بالضبط.
1: أيوة بالضبط. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: وحاجة ثانية بالنسبة للوالدة يعني الحجر اللي مديهاش يعني طلوع فترة العدة
1: يعني أحكام العدة تبي.
2: بالضبط صح عليك.
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أن السيد مفتاح. سيد مفتاح السلام عليكم. يبدو أن الخط انقطع مع سيد مفتاح. أنا سيد سعد السلام عليكم.
3: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل سيد سعد.
3: تحية لك شيخ. تحية للعمليين.
1: الله يبارك فيك.
3: في هذا اليوم
1: مبارك. امين يا رب.
3: الحمد لله على كل ما مجهود كان في البرنامج. سؤالي يا شيخ عن
1: بارك الله فيك
3: الحمد لله يا شيخ عن لك نصيحه منك.
1: تفضل.
3: اسمعني يا شيخ.
1: ايه نصيحه على ماذا؟
3: ايه نصيحه على قطع رحم يعني قطع امه في كذا كذا.
1: قطع امه رحم امه
3: علاقات الرحم في لقاطة عديد
1: في أمه في أخوه. تسمع الإجابة بإذن الله.
3: جزاك الله خير وكثر الله.
1: ما شاء الله.

0: مبروك.
1: شكرا شيخ.
0: ماشي. عندنا الأخت مبروكة.
2: أيوه.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلي أختي.
2: يعني سي الشيخ أنا عندي 5 بنيات.
0: باهي ربي يبارك فيه.
2: أيوه. والخمس بنيات متوفي لها 3 سنين. وقال لي وقالوا لي احنا من ورثوا، وان عديت لقيتهم ما يورثوش.
0: كيف ما يورثوش؟
2: ما يورثوش مخال السيارات اللي معجبهن الراجل. انا عندي حب معه.
0: كيف اشرحيلي بالله؟ معلش شي اخت مبروكة. لا ما سمعتكش الباقي. ما سمعتكش الاول.
2: يعني قلت لك عندي 5 بنيات.
0: باي يا ربي يبارك.
2: وابوه المتوفي
0: لي 3 سنين.
2: باي وقالوا لي وني والسيارات هذين مقدموا علي. قالوا لي هذين ونعدم شدنا الشغل نفاق ما يورثوش فين
0: الشيخ.
2: قالوا لي البنات كل وحدة تاخذ حقها. وانا جيت مؤخري 200,000 مؤخري نفس هذا. قالوا لي هذول ما يورثوش. وتوقع وين جيت ببيع السيارات وبندير عمل لبناتي قالوا لي 2 ما نوقفوش ما نوقفولكش.
0: غير شويه سامحيني معلش. تو انت البناويض قالوا لك نبوا نورثوا في السيارات ولا؟ البناويض قالوا لك بنورثوا في السيارات.
2: المصاري قالوا له بنورثوا في السيارات.
0: علاش من اللي قالك ما يورثوش؟
2: قال لنا الشيخ قال لنا ما عندهمش حق لانك انت تورثي عندك 5 بنيات.
0: وباه كان عندك 5 بنيات ان شاء الله حتى عندك 100 بنت. غير شويه بس هو الشيخ قال لك انت دينك واخذ التركه كلها ما يورثوش ولا قال لك ما يورثوش بس؟
2: قالوا لي ما يورثوش.
0: هذو بنويته طول هم بنويته طول ولا حفيداته؟
2: لا لا بناتي مي بناتي بن بلاتوني هن بلاتوني مجيب
0: لها 5 طنطات.
2: ايوه.
0: والطنطة قداش تسوى؟
2: في المتاعات مش الطنطات التاليات اللي هذاك 25,000 تسوى الطنطة.
0: وانت تبي 200,000؟
2: وانا نبي موخري قلت لي 200,000.
0: باي تمام. عندها رزق تاني ولا ما عندهاش رزق تاني؟
2: لا ما لا لا ما عندهاش. قالوا لي وين جيت تاني من نبيع قالوا لي ما تبيعيش. يا تعطينا يا ما فيش. كل واحد قال نبي 20 وواحد قال نبي 25 وين ما بنيش يعطي يتحلهم هذه كلها.
0: يعني انت لما نبيعوا تركتها كلها ما تجيبش 200,000 ولا تجيب؟
2: قالوا لي 160 200.
0: هذا رزقه كله 160,000.
2: هذا رزقه هذا ما عقب لي.
0: باي الحوش ولا ساكنين
2: بالجوار؟ الحوش قاعده فين يا بنويتي؟
0: ايه باي ما حتى الحوش من الميراث معناه تو
2: يا اخو. انا يعني حاجه واحده بسم الله بيني وبين الميراث اللي ما لقيتش من عندهم حق ياخذوا غير يوقعوا لي نشكي فيهم. انا كان نشكي فيهم معناه هاديو.
0: باي تسمع يعني انت تبي تبيعي باش تاخذي حقك وهم قالوا لك لو ما تعطيناش مش حنوقعوا لك هيك ولا؟
2: ايوه. لو ما تعطيناش فلاش نوقع لك.
0: وانت تبي تشكي فيهم باش يوقعوا بالسيف عليهم.
2: ايوه وانا اللي بنشكي فيهم باش يوقعوا لي.
0: باي تسمعي الاجابه باذن الله تعالى.
2: اسمعني وعندي سؤال اخر. انا عندي بنيه معاقه معناها فكرتها ما معناها مش كانت تفطر وقامت تصيم فطرتها شهر رمضان معناها عليها قمر.
0: الدكتور قال لك كان شني؟
2: قال لي تفطر فطريها تاكل فطريه الشرعه.
0: وهذه من اللي بلغت هيك ولا بلغت باهيه وبعدين مرضت؟
2: لا لا لا في سنتين كان صيم فيها كان مفطر فطر متعلمش على روحها نصيم وبس. لكن السنه فطرها الدكتور قال لا ما فيك ما تصيمهاش.
0: يعني حتى لما انت تصيمي فيها ما تعرفش معنى الصيام وقيمته.
2: ما تعرفش معنى الصيام وصيم فيها بروحي.
0: تسمع الاجابه باذن الله تعالى. هاي
2: بارك الله فيك.
0: ماشي. عندنا السيد مبروك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: والله يا شيخ ندلوك بسيطه.
0: تفضل.
3: امس الواحد على رفع يدين أثناء الصلاة وما يرفعوش يدين في اللي يرفع وفي اللي ما يرفعش.
0: بأه.
3: الو
0: نسمع فيك.
3: نحكي القصة. مرة صلى بينا واحد لكن ما صلاة المغرب صلى بينا لكن ما رفعش يديه الإمام، ما رفعش يديه،
0: ما رفعش يديه في تكبيرة الإحرام ولا في بقية الأماكن؟
3: تكبيرة الإحرام.
0: با
3: فبعد ما كملنا الصلاة قلت له شيخ
0: ايه
3: أظن ما فيش حاجة في الصلاة ما دارت عبث. قلت له رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام احنا اعتبرنا بكتيش، ما نعرف لا نسمعوا لا نتكلموا، كيف نعرفوا بخلق الصلاة؟ بالإشارة، وإذا كان نعمي نسمعوا الصوت. قال لي والله عمري ما فكرت فيها بهالطريقة هذه.
0: هو هذا الشخص جبالي ايه ما
3: تسمع. انا بيش نقول ما بيش نقول جبالي.
0: لا لا ما هم هكي مذهبهم، مذهبهم عدم الرفع مطلقا.
3: هذه حاجه ضروريه تكبيره الاحرام رفع الايدي والصوت. هذه ما درتش عبث، ما سنتش عبث، لان واحد بكوش ما يعرفش انت تدخل الصلاه ما ترفع ايديك، والاعمى ما تدرش ما يعرفش انك دخلت الصلاه الا بالصوت. وبالتالي مهم الاشاره والصوت مهم في الصلاه. هذا اللي
0: حبيت نقوله. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي. السيد أسامة والله السيد أحمد ظروف شني السيد أحمد يسأل على يعني توجيه نصيحة لرب العائلة ولبس البنات. يعني الإنسان إذا لم يكن له حظ في إطاعة أحكام الباري عز وجل فليكن له حظ من اللخوة ومن الشهامة ومن العروبة. يعني هذا لجيه هكي لهكي. يعني في ناس تلقى ليصلي ليصيم لكذا لكنه شديد الغيرة على بناته وعلى زوجاته وعلى أخواته، وهذا خلق حسن. وورد في الحديث إن أتعجبون من غيرة سعد، أنا أغير من سعد والله أغير مني. يعني هذا خلق حميد الغيرة على النساء. فإذا وجد الإنسان في نفسه عدم الغيرة على النساء معناه عنده خلل في الطبيعة، عند خلل في الطبيعة يجب أن يراجع نفسه. يا إما في إثم كبير، يا إما في ماكلة معينة يأكل فيها، يا إما متربي غلط، يا الله أعلم شن يصير له. يعني توا فقد الغيرة عند الرجال هذه من صفة الأوروب الذين يأكلون لحم الخنزير، لأن كل يعني هكذا علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولوا كل شعب يكثر من أكل حيوان معين يصاب ببعض صفات هذا الحيوان. فقالوا الزنوج يأكلون من لحم القرود فأورث فيهم الخفة والطرب، وإما تلقى موسيقى بدون ما يشعر تلقى يرقص حتى في مكان مش، وهذا لاحظناه يعني حتى في مكان ما مش معد للرقص. مثلا العرب أكلت خيول الإبل فأورد فيهم الغلظة والجلد، الأتراك أكلوا لحوم الخيول فجت فيهم التسرع مش عارف شن تاني، الأوروب أكلوا لحم الخنزير فأورث فيهم هذه الصفة. فهذا اللي ما يغيرش على نسائه أول شيء في الشرع هو مذموم، يسمى الديوت، اللي هو لا يجد ريحة الجنة وخطر كبير عليه هذا الديوث الذي لا يغار على نسائه. فالشخص يعني لما يرى تخش لجامعة ولا ماشي لسوق ولا كذا وتلقى البنت لاصقة في بوها وامها ولابسة من اللبس ما الله به عليم، يعني لن تستغرب. تلقى الأب هيئته طيبة وكذا وواحد، وتلقى بنتها ما تعرفش كيف، وتلقى الأم متحجبة، وتلقى بنتها ما تفهمش اني لابسة بالضبط يعني. وبالتالي هذا أمر خطير عليه رجولة الشخص بالدرجة الأولى. أو تو ممكن نسوين يقول والله يخلي البنت تعيش وخلي تشوف مستقبلها والكلام هذا، لكن الأب الأخ الإبن هذا كلهم مطالبين راهو يعني. كان الأب طلع ما ينفعش وما عنداش غيرة وديوت، ينبغي للإبن إذا صار كبيرا أن يحجم أمه عن هذا العمل، بوه وأمه ما يدوروش يشد أخته، وهذا عليهم مسؤولية أقل من مسؤولية الأب على بناته. هو السيد أحمد يعني قال لأن الغيرة هذه، الغيرة هي درجات في الناس، منهم ما يتحملش حتى مش دقة الشوكة، حتى ما فيه شيء يدير شيء، ومنهم من هو على النصف، ومنهم اللي رايحة من الخريطة بكل زي ما قلنا. فأحيانا بعض الناس مثلا يبالغون، هو أمر حسن ما كان بالإقناع يعني، يقنع البنت ويقنع الأخت ويقنع الأم بأن هذا الأمر غلط وأن هذا يؤدي إلى مشاكل وأن وأن هذا هذا أمر حسن حتى وإن كان شديد الغيرة على نسائه، أمر حسن ما لم يؤدي إلى الحبس، لأن في بعض الناس ما يبيش يخلي بنته تطلع بكل ولا مرته تطلع بكل، وكان غر لين تصير مرض يعني، وكان غير تكلموا بتلفون بيجي يفتش، وكان ضحكوا بيجي، لا هذا هذا غلط. لكن الغيرة التي تؤدي إلى حفظ الحرمات وعدم يعني جعل البنات والزوجات والأخوات يمشوا كيف ما يبوا، هذا أمر محمود شرعا كما قلنا، كما هو محمود من حيث الفطرة الإنسانية، لأن في بعض الناس حتى من مش مسلمين وتجده يغار على زوجته، هو مش مسلم لكن هكذا الفطرة السليمة هكذا تقتضي. كما أن الفطرة السليمة مثلا تقتضي أن الإنسان يقلم ظوافره، أن يزيل شعر الإبطين، يزيل شعر العانة، هذه أمور تقتضيها الفطرة السليمة لأن هذه أوساخ زائدة، فأي واحد فطرة سليمة تجده يفعل في خصال الفطرة. كذلك هنا أي واحد فطرة سليمة سواء كان مسلم ولا غير مسلم تجد عند الغيرة على بناته وعلى أخواته وعلى زوجاته إذا كان عنده زوجات. هو السيد أحمد قال والله الموضوع ملخبط بكل، لا والله للأمانة هذا هو ممكن ما شافش زي ما شفنا احنا قبل في الجامعات وكذا، لكن الوضع الآن أحسن من زمان بهلبة. ما نقولش إنه مثالي وإنه 100%، لا ما هوش 100% ولا هو مثالي، لكن غالبا ما تلقاش الكلام هذا إلا في أماكن خاصة، زي لما يديروا حفلة من الحفلات هذه المشؤومة غنية وكذا، مش حيجيها الآن إلا اللي ما ينفعش. أما باش راجل مصنع منا يرفع بنته لواحد يغني والحكاية مخلطة ذكورة وانتيات، والله أعلم بالكلام اللي ينقال والموسيقى ويلقى بنته بعدين ولا ما يلقهاش، هذا إشكالية. فاللي يشوف هذا الأمر يقول البلاد والله ضايعة، وخاصة شديد الغيرة. أما اللي يمشي للمحلات ويمشي حتى للبحر ويمشي للأماكن العادية، الأماكن العادية حقيقة الأمر حسن في ليبيا، لو تقارن بتونس ولا بالمغرب ولا حتى بمصر والله الأمر حسن جدا الحمد لله، ما هوش مثالي لكنه حسن. ممكن تخش لبعض المنتجعات الخاصة متاع البحر تلقى كلام ما ينقالش، تخش لبعض الحفلات الخاصة المختلطة تلقى كلام ما ينقالش، لكن هكي كعامة الاستراحات أيضا هذه اللي كترت في البلاد وبدت تتخذ في غالبها أوكارا للدعارة تلقى كلام ما ينقالش، لكن في غالب البلاد الحمد لله معقول جدا، مش نبو أحسن من هكي لكن ليس بالسوء اللي يرى السيد أحمد. ممكن زي ما قلت هو في بيئة محافظة فأي بنت يشوفها ماشية مع أبوها هكا يحسب الدنيا خربت. وهذا أمر حسن، أن الإنسان يرى أي شيء بسيط يراه خادش للحياة ومخالف للدين، هذا أمر حسن. لكن في الغالب كما قلت الأمر يعني مقبول جدا في ليبيا، ويكفي أنك تمشي لتونس يومين ثلاثة تعرف الفرق بعد ذلك بين ليبيا وبين تونس، أو بين ليبيا وبين مصر، أو بين أنا بوش نقوله دبي الآن ولا تركيا ولا كذا، لا نحكي في البلدان العربية. قاعد الأمر الحمد لله نوعا ما خير من غيرنا، لكن هذا لا يعفي إذا كان واحد خلي بنويته ماشيات هكي ولا زوجته ماشي هكي ولا كذا، هذا أمر لا يصح. وينبغي يعني مرة نذكر يعني ما حضرتهاش لكن حكولي عليها بعض الطلبة، لما كنت طالب وحدة جت لابسة فوق الركبة في جامعة القاطع بالي هو يقولوا له ناصر، فلادوا بيها الشباب وقعدوا يقولوا في كلام يعني ما ينفعش، لان البنت يعني يحكي لي اللي شاف القصة، لان البنت معاش قدرت تمشي خلاص بدت تتلخبط حتى في رجليها وقريب طاحت. هذا أمر صحيح هم ما داروش باش يحملوها على هذا الأمر وداروا معاكسة ومشاكسة، لكن إن المخطئ في أمر زي هذا أمر عام. الآن أنت ما اخطأت في في في حوشك تفرجت على حاجة ما تنفعش ولا ما صليتش ولا سبيت بينك وبين ربي، واني سمعتك صدفة نمشي نفضحك، هذا لا يجوز. لا أنت جاي في جامعة، بنت جاية في جامعة لابسة فوق الركبة بشوية، فمثل هذا الأمر أنا متأكد البنت هذيك بعدها تحجبت على طول وحسنت سيرتها نتيجة الضغط اللي لقاته في ذلك الأمر. فممكن هذا يديروا الناس إذا كانت دولة تنازلت عن حقها، ممكن يديروا الناس زي ما دار يعني قصة يعني في مصر، واحد مطلع مرته الله أعلم وضعها كيف، فقعمز قدامهم شباني، من الأول الشباني مش لابس النظارة والمرأة يعني ما ناكش الحكاية بكل، فلبس النظارة وقرب هيك من جهة صدرها وأفخاذها يشبح، فذاك قال له شنو يا عم الحق وكذا، وقعد تقال له انت شنو انت مش جايبها باش نشبحوها، تو انت مش شايفها المرأة كيف طالعة من الحوش، يعني انت مطلعها بالطريقة هذه باش اني ما نشبحش، قال له تبيني ما نشبحش راك غطيت صدرها وفخاذها لكن انت جايبها بالطريقة هذه معناها تبيني نشبح. فمثل هذه الأمور هو الشباني مش قصد الكلام هذا، وإنما قصد نصيحة بطريقة الصدمة زي ما يقولوا، نصيحة قد تكون بطريقة الصدمة. هذا لو كان عنده غيرة الشخص هذا الله أعلم بعدين شن صار هو، لكن لو كان عنده غيرة وعنده نوع من العقل ما عاش يطلع مرته بالطريقة هذه، ولو ما عنداش وكرره إلا 5-6 مرات أنا متأكد تضرب الغيرة حتى لو كان هو أبرد من التلج. فالأمور هذه يعني خطر على المجتمع ككل وخطر على الـ الـ الـ العائلة وخطر على البنت بالدرجة الأولى أو المرأة. ما تطلعش بنتك هكي ويبدي عكسه فيها وتستلفت، هذه راه حتى لما تتزوج ما تمشيش لقدام. بنت اللي بالطريقة هذه لما هي ماشية لحل شعرها زي ما يقولوا وتسمع في كلمات الإطراء من الصبح لليل والمعاكسات والكلام هذه وانتي وانتي، هذه حتى لما تتزوج ما عاشك فيها كلام الزوج، تقول انت ما تديرش، لان الزوج يشبح فيها عاديه الان مش زي ما ذوك يشبحوا فيها محرم وكل ممنوع مرغوب زي ما يقولوا، لا هذا يشبح فيها زوجته عاديه عادي تقعد امامه في ملابس كذا، فمش حيسمع الاطراء زي لما يكون برا، فيكون سبب لفشل العلاقه. هذا هذا هذا اخف السيء. خلينا اذا كان بعدين اغتصبت ولا كان زاد هذا الأمر لين مشت في طريق الحرام والزنا، هذا كأمر أسوأ، لكن أقل ما فيها مش حترتاح مع زوجها ولا مع من تكون معه في البيت حلالا. الدولة ينبغي عليها أن تعتد بهذا الأمر. إحنا الآن أصبحنا في مشكلة أخرى ممكن هذه أكثر شيوعا من هذا الأمر اللي هو الشباب، تخش لسوق تلقى واحد لابس شورت فوق الركبة بشبر، ولا تمشي للبحر تلقى مثل هذا المنظر، شاب لابس سروال مصنع منع وفاتح السروال يتهوى من جهة الأفخاد يعني بطريقة مستفزة، مثل هذا ينبغي أن يمنع. يعني صاحب السوق يحط واحد في الحراسة يشوفك يقول له روح ما تخشش، شوف امرأة خاشة بلبس سيء جدا يقول له روحي ما تخشيش. في الجامعات كذلك، في المستشفيات، كل المصالح الحكومية. خير الآن كل المصالح الحكومية في الغرب تمنع التدخين، الناس استجابت لهذا الأمر، مع أن التدخين أشد، ترك التدخين في هذه الأماكن أشد من اللبس هذا. يعني التدخين هذيك عادة ويقولك صعب نسيبها ولي سنين، لكن هذه مش عادة. فلو الدولة تأخذ بهذا الأمر في الجامعات وفي المستشفيات وفي المصالح الحكومية، أي واحد يجي في شرطي للزوه يبي يدير معاملة ولا يبي يقرأ، لا روح، مش هذا، هذا مش لبس علم ولا مش لبس تخش بي لسوق ولا تخش بي لأماكن معينة. فالدولة لها نصيب من هذا الأمر، والشعب أيضا له نصيب، مش كل شيء على الدولة. هو إحنا ماذا بينا كل شيء تأخذ الدولة، لكن هذا حلم بعيد المنال. لكن زي ما قلنا صاحب السوق ما يخليش هؤلاء، لأنه يؤذي الناس حقيقة. تبدأ ماشي أنت ومرتك وبنتك وكذا، يجيك واحد لابس شرط ومداير تو واحد بيش يكتر دوة، لكن مداير فخاضة بالحلوة، شاب مصنع منع مداير فخاضة بالحلوة وخاش للسوق هكي في شرط فوق الركبة بشبر ولا شبر ونص. يعني أنت تبدأ محافظ على نسائك وعلى بناتك وكذا من جهة، وخش لك واحد بالطريقة هذه يلخبط البرنامج كله، فيقدر الناس يمنعوه أو يهزبوه أو يديروا لأي شيء معين، بحيث أن معاش الراجل الدولة في كل شيء لا يكون حتى إحنا لنا نصيب من المبادرة. على كل حال يعني إن شاء الله ربي يهدي الجميع، لكن كما قلت الدولة والناس لهم تأثير كبير في منع هؤلاء من التبرج إذا كنا نساء، أو من اللبس المخل بالأعراف إذا كانوا رجالا. سيد أسامة قال ورت من بوي، ورت خوت الزوز ساكنين وعندهم فلوس وخدمتهم باهية، وعندي ثلاثة بنويت أخوات متزوجات ومأجرات إيجار، وأني مأجر إيجار، والوالدة متحيزة مع الأولاد وقال راهو نبي نشكو فيكم، إذا كان أنت تبي تقول بيع ونبي نشكي فيكم. أني لو كان الكلام اللي تقول فيه صحيح وما فيش عقد هبة، قولوا مروا شكوا فيها، لأن أنت اللي مفروض تشكي فيه مش هم اللي يشكوا فيك، هم اللي مدايرين غلط مش أنت اللي مداير غلط. من يمنع تقسيم الميراث هو المخطئ وهو الآثم، مدام فيه من يطالب بالتقسيم هو المخطئ وهو الآثم. بعد ذلك أنت الآن بين خيارين، بين أنك تقعد صابر على هذا الأمر وتاكل في روحك وليك أجر الصبر، وبين أنك تطالب بحقك ولو بالقانون. قولهم كان عندكم هبة طلعونا، ما عندكمش هبة رانيني نبي نمشي ونبي نشكي ونبي تقسيم الورث. قالت لك لا والله أمك مش مسامحة، هذا أمر مخالف للشرع، ما تقسيم الميراث هذا حدود الله عز وجل، واللي ما يبيش يقسم الميراث مغير لحدود الله ومتعدي لحدود الله فهو آثم. وبالتالي يقول يا أمي والله ما عندي منديلك، أنا راني نبي نقسم، تبي تحرجي حرجي، تبي ترضي أرضي، مدبية ترضي ويهمني رضاك وكذا، لكن هذا أمر أتى به الشرع، وقولك أنت الآن مخالف للشرع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتمشي للدولة وتقول عندنا كذا وكذا ويفصلوا في هذا الأمر. ما يفرقش في الكلام هذا إن أنتم اللي مؤجرين وهم اللي أغنياء ولا العكس، راو حتى هم الفقراء وانتم الأغنياء من حقكم تأخذوا العمارة. هذا ورث، ما قالش الباري عز وجل أعطوا للفقير بس ولا أحرموا الغني ولا كذا، لا قال أعطوا للجميع، مأجر ولا عنده 20 فيلا، فقير ولا مليونير، متزوج ولا مش متزوج، يبي يتزوج ولا ما يبيش يتزوج، المرأة رجلها فقير ولا عنده محوازة 90 هكتار، هذا كله ما ليش تأثير في الميراث. فاللي يبي يوقف في بيع هذا البيت ولا في تقسيم أي ميراث يطالب بقية الورثة بقسمته فهو الآثم، اللي بيوقف في الموضوع هو اللي آثم. نقول والله احنا بنحوله من شرعنا وكذا، هذا كله غير معتبر في الشرع. كان وين والله في اللي يقولك لا والله تو احنا مأجرين، وكان بعنا بنطلع كلنا نبدو مأجرين لأن اللي بناخذه ما يبني ليش حوز زي الشقة اللي ساكن فيها، هذا كله غير معتبر في الشرع، كله غير معتبر في الشرع. بتطلع مليون وعندك كيف تشري وتبني باهي، بتطلع 100,000 وما عندكش كيف تشري وتدير، ما هذا كله غير معتبر. المعتبر إن ما دام فيه من يطالب بتقسيم التركة أن تقسم التركة، ومن مستفيد من الوضع ولا حتى مش مستفيد ويقول لا والله ما نبوش نوزعه باش ما خشوش السبات ولا كذا في الأرض ولا في الحوش، أراه آثم، هو الذي يتحمل الإثم. والتانيين لهم الحق يرفع الأمر للقضاء، يرفع الأمر للقضاء والقضاء يجبرهم على توزيع الميراث. السيد طاهر قال والدي توفي يوم 21/4، 21/4 اللي هو يوافق 4 ذو ثلاثة ذو القعدة، يبدأ من يوم 4/22/23/26، بعدين عندنا ذو الحجة والمحرم وصفر، بعدين 14 ربيع الأول، تخرج من العدة يوم 14 ربيع الأول، هذا إذا كان توفي بعد الفجر ساعة 8-9-10، المهم بعد الفجر. إذا كان قبل الفجر معناه 13 ربيع الأول تخرج من العدة. قال يفيق كان أبي يعني في غيبوبة رحمه الله، ويفيق قليلا ثم يرجع في الغيبوبة، ما حكم صلاته، ماذا نفعل؟ سألته يعني قلت له هل لما يفيق واعي وهكي ويهدرز عادي، ولا يفيق يعني راجع للمرض بحيث عقله غايب؟ قال لي لا شبه عقله غايب. إذا كان بهذه الطريقة حتى عند إفاقته، يعني الإفاقة ما هيش إفاقة حقيقية، لا يقدر يوقف، لا يقدر يقعمز، لا يقدر يتكلم باهي، قاعد زي ما نقول المرض مغيب لعقله، هذا لا شيء عليه، الصلاة غير واجبة عليه أصلا، وما دام غير واجبة عليه لا يطالب بقضاء ولا بغير ذلك إذا توفي وهو بهذا الحال. قال أحكام المعتدة، المعتدة تخرج للحاجة نهارا، تخرج حتى للعرس، تخرج حتى للموت، تخرج لعيادة مريض، تخرج لجلب حاجاتها الأساسية، تخرج لعملها إذا لم تعطى إجازة، وإن كان تقريبا الدولة الليبية تعطي في إجازة، كل هذا تفعله نهارا للحاجة. أما ليلا فلا تخرج إلا للضرورة القصوى. العرس يبدأ من بعد العشاء، لا ما تمشيش، العشاء هذا بعيد ومات بعد المغرب، وبتمشي تقعد تعزي بتروح الساعة 1، لا ما تمشيش، تمشي لهذه الأشياء لكن بشرط أن يؤذن عليها العشاء وهي في بيتها لتبات في بيت العدة كما ورد. الضرورة الملحة في الليل مرضت وتبي من يرفعها المستشفى، ما لقيناش من يجي عالجها والموضوع خطير ما يصبرش، صار أمر غير عادي، جي خانب انحرق الحول، المهم صارت أمر خطير هكي، بعد ذلك يجوز لها أن تخرج حتى ليلا. لكن الفرق بين الحاجة والضرورة، الحاجة ما يحتاجه الإنسان في حياته العادية، والضرورة زي ما قلنا الظروف الطارئة التي لا تستطيع معها المرأة البقاء في البيت. بهذا وصلت إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم، ألتقيكم بحول الله وتوفيقه في الحلقة الجزء الثاني بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أن اتصال سيد يونس. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيد يونس سبس عليك.
1: حياك الله دكتور عبد المحسن.
0: الله يبارك فيك. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
1: الله بارك الله فيك. وبنقول طرحت منا جزء من التمارة على المتاعة. في حاجة أنا حتى شفت عليها بس بروسع شوية شوية، هي حكمة من العدة وبك في هذا تو سيئة جدا بتاع فكر الرباط يقولوا يديرهم هذا ما أنا حقيقة مبالغ فيها. وحاجة ثانية يعني وصلت على الحاجات هذه، لأن يعني في فكت يعني في المثالة والأسف يعني هذه من الظواهر الحقيقة اللي المفروض تشوف الحكم الشرعي فيها وراي ونصح ليها من الناس فيها يعني هاي المالة كبيرة لازم تغط في الصلاة وفي الإلام من الحقيقة في الشرع والنصيحة الإكلام الصحابة يدخل القلب. وبارك الله فيك.
0: بارك الله فيك سيد يونس. بارك الله فيك أجمعين يا رب. أخت أسماء. السلام عليكم. أخت أسماء يبدو أن انقطع الأخت أسماء. أخت ريم. السلام عليكم.
2: كم يا شيخ؟
0: وعليكم السلام، تفضلي أختي.
2: شيخ من سنتين اخترت بقيمة مالية ذهب، فقعدت نطلع لها في الزكاة. واحد من التواكم البسطة جتني مناسبة، لكن لما حسبت قيمة القيمة بتاع الذهب طلعت أقل من 85 بعد البسطة التواكم. هل الزكاة واجبة أو لا؟
0: الآن أنت أخذتي طاقمين وهكي مثلا
2: أخذت مجموعة. إيه؟
0: أخذتي مجموعة فوق 85 جرام.
2: فوق 85
0: عيار شني معليش سامحيني
2: 18.
0: ما هو عيار 18 والنصابة 113 مش 85. عيار 18 نصابة 113 الجرام وحاجة وسبعة من عشرة، قولي 113. فأنت لو كان اللي خذتيه أكثر من 113 ما فيش زكاة.
2: لأن أكثر من 113 ما فيش زكاة.
0: كان أقل ما فيش زكاة، كان أكثر فيه.
2: لو بتكون أكثر الحسبة.
0: إيه بقى كان أكثر. تمام، توا مبدئيا نقوله عندك زكاة. بعدين واحد من التواكم أخذتيه البستي. البستي مرة واحدة ولا طلعتيه من الكنز للقنية؟
2: هو صدقة من نيجة أمام الله أنا واخذتهم باش كنز الحقيقة.
0: وصار لك ظرف في البستي واحد.
2: ايه صارت لي مناسبة لبست واحد.
0: ايه لكن اللبس هذا مش ديما للمناسبة هذيك وبترديه.
2: بس ايه لا
0: باي باي باي باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي أخت فاطمة.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عندي سؤال يا شيخ بفتوى.
0: تفضلي تفضلي أختي.
3: ألو.
0: أيوة نسمع فيك، تفضلي.
3: نبي نسأل عن حكم الشرع في الشخص لما يسافر لدولة أجنبية برا، لا يجوز حمل المصحف معه يعني لدولة برا أجنبية. هذا جاي دولة.
0: وين هو مسافر؟
3: لدولة أوروبية.
0: أمام بك بالتحديد وين يعني؟
3: ماشي
0: لبريطانيا. بتسمع الإجابة.
3: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. معنا السيد محمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله شيخنا الكريم، بياكم وزادكم علما إن شاء الله.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
4: شيخنا بالله عندي مقترح في موضوع، يعني أنا واحد من الناس مضايقني موضوع الشحاذين اللي على أبواب المساجد وخاصة يوم الجمعة. نتمنى عليكم كدار أفتاء أنكم توجهوا المساجد بنصيحة بفتوى أنهم يشكلوا لجان، عضو من المجلس المحلي وعضو من المسجد، عضو من الزكاة، يدرسوا حالة الناس هذوما، لأنهم للأسف نقول كلمة كمان مزعجين، نبدو بعد ما تتم الصلاة نسبوا عياط مرة موش طلب عياط. فإذا كان في رأي شرعي يمنع هذوما الناس الله مبارك، إذا كان في رأي تنظيمي ينظم ويراجعهم المستحق فعلا يعطوه اللهم بارك، يعني لأن الموضوع زاد عن حده. بارك الله فيك يا شيخ.
0: بارك الله فيك يا سيد محمد، بارك الله فيك. معنا محمد آخر. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد جمال لبس عليك، شو حالك بهي؟
5: الله يبارك فيك يا شيخ محمد، الله يبارك فيك.
0: شو حالك بهي؟
5: والله نشكرك بها يا هذا البرنامج خير دار التار ودار التناطع، بارك الله فيك، نشكرك بها جدا جدا، الله يا رب يحفظكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. أجمعين يا سيد جمال.
5: مرة كلمت الشيخ على ماسل تحت برمية، مرة لو قلتها لك يا شيخنا، والله يا شيخنا أنا بقول والله العظيم محتاجين، والله في حتى واحد معايا مريض فراغة في حوشة، مريض هلو راح أطورة مع شوية، والله مريض وغلب حكي خلاص
0: جماعة.
5: والله في الناس عندهم زين يا شيخ، معقول أنا صوم لي فترة يا شيخ، هم قالوا جزء معاشة، وفي سوى في الناس والموظفين جزء معاشهم، وإحنا نصوم معاشهم جزء معاشهم يا شيخنا.
0: التضامن
5: شيخ محمد،
0: التضامن، تحكي على التضامن انت؟ تحكي على التضامن،
5: صوت بصوت يا شيخ،
0: قلت لك تحكي على التضامن
5: يا شيخ، مصرح يا شيخ تعالي مصوت مصوت
0: انت تحكي على معاش التضامن، يعني التضامن سيد جمال. سيد جمال، سيد إبراهيم.
6: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مبارك سعيد يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
6: بالله يا شيخ سؤال، هل الحجامة تبطل الوضوء؟
0: بتسمع الإجابة، عندك سؤال تاني؟
6: لا، هل صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء من غير الشفع والوتر تعتبر صلاة في ليله؟
0: تعتبر قيام ليل؟
6: تعتبر قيام ليل ركعتين بعد صلاة العشاء قبل الشفع والوتر.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
6: إن شاء الله. أنت طيب، بارك الله فيك.
0: ماشي. السيد سعد من الجزء الأول من الحلقة قال نصيحة لقاطع الرحم، يعني قطع الرحم من الكبائر، قطع الرحم من الكبائر، ورد في صحيح البخاري أن قطع الرحم لا يدخل الجنة، ورد في الحديث أيضا في البخاري، يعني الباري عز وجل تعهد للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن قطع الرحم هذا من الكبائر، لكن يعني هنا لابد من معرفة قطع الرحم وصلة الرحم. البعض يظن أن القاطع فقط هو من يأتم الأول، والثاني اللي كان يراجع فيها في السماء يلقاها في الوطابع ليه شيء، وهذا ليس حقيقي. يعني أني هو اللي جاء قال لي معاش تكلمني واني قريبي للرحم، واني واتي قلت له يلا خير طريق اللي تودي زي ما يقول السوريين، لا هذا ما ينفعش، حتى انت راه قاطع للرحم، لأن ورد في الحديث أيضا في البخاري أن ليس الواصل بالمكافئ، رواصل الرحم هو الذي يصل من قطعه ما لم يؤدي إلى استنقاص أو ضرر أو خطر عليك في دينك أو دنياك. فأنت اللي يقول لك هكذا مش تقول له باهي فكة، لا ما بتقول له فكة معنى حتى انت قاطع على الرحم ره، لا تمشي وتتصل به وتكلمه ومرة واثنين وثلاثة. فإذا رأيت أن مثلا بيقعد يسبك قدام الناس ولا بيسكر عليك الحوش ولا بيقولوا الناس والله هذا فقير وماشي شح للغني وكلام زي هذا، بعد ذلك يجوز لك أن تتأخر. أما إذا كان لا عادي راك أنت مطالب بالوصل. فهذه ينبغي التنبيه إليها، أن ليس البادئ فقط هو من القاطع للرحم، بل حتى الآخر إذا أحب ذلك الأمر، إذا أحب ذلك الأمر وجع لهواه وقال هيا الحمد لله جت منه ومني معاش من واسطة، هذا ما يمشيش إلا زي ما قلنا إذا أدى إلى أن يزري بك في دينك أو دنياك أو ضرر في دينك ودنياك، بعد ذلك يجوز لك أن تقطع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هي حدود صلة الرحم. هل صلة الرحم معناه كل أسبوع لازم ما نمشي لعمي وعمتي وخالي وخالتي، ولا في الشهر مرة، ولا في الشهرين، ولا بحسب العرف، ولا من العيد للعيد، ولا كيف بالضبط؟ يكفي الآن الناس تعارفت الآن أن حتى من العيد للعيد وفي الظروف غير الطبيعية يكفي، فيش ليبي الآن تلقى يمشي لعمته ولا عمه ولا خالة ولا خالته ولا ولد عمه ولا بنت عمه إذا كان متزوجة وكذا كل يوم، هذا كل أسبوع ما الناس مش فاضية. ولو مشيت أسبوعين ثلاثة ثالث مرة يقول لك بارك الله فيك ووصلت صلتك للرحم وقاعد مزفحوشك نتيجة الظروف غير الطبيعية اللي احنا فيها، والناس يعني انكفأت على أنفسها وصار مجتمع الصدقات أقوى ارتباطا من مجتمع الأرحام. يعني عاد الواحد يمشي لصديقه كل أسبوع وبرات حتى كل يوم، لكن صعب يمشي لعمته كل يوم ولا عمه ولا خالة ولا خالته كل يوم ولا كل يومين ولا كل ثلاثة، هي تقلق وهو يقلق ويقولك ثالث مرة حسيت بروحك بايخ في المرة الأولى جابوا ماكلة وكذا، والمرة الثانية نقصوا الماكلة، والمرة الثالثة ما عادش دوروني بكل، والمرة الرابعة بكون حتى نشري ما يبوش يفتحوا، نعرفهم الداخل لما عرفوني ني ما عادش بو يفتحوا. فحدود صلة الرحم المهم الهجر الكامل اللي قالوا يكفي حتى السلام في بعض الحالات، إذا الاثنين راضيين من بعضهم بذلك يكفي حتى السلام. إذا كان عمك ولا عمدك لا لازم ما تجيني كل مرة ونحرج عليك، أو لازم ما تجيني كل شهر ونحرج عليك كم ما جاتش، بعد ذلك يجب. أما هو مش مدور يعني ولاهي في خدمته وشغله وانت لاهي في خدمتك وشغلك ويكفيهم من العيد للعيد، ولا إذا كان فيه مرض ولا عرس ولا عزاء يكفي، خلاص يكفي، هذا من صلة الرحم ليس قاطعا. هذا نقولوا له إذا كان صار عرس وما مشيتش قاطع، إذا صار عزي وما مشيتش قاطع، من العيد ما مشيتش قاطع، مدام مكتفي منك بهذه الأمور خمسة ست زيارات في العام وما يقول لكش وينك ولا خيرك ولا علاش ولا كذا ما جاتش، يكفي ذلك شرعا ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك. أحيانا تكتفى حتى بالهواتف، يعني واحد بعيد في منطقة بعيدة ويعرف الأشغال والظروف ولا ما عنديش سيارة ولا غيره، يصير لعزين نعزي بالتلفون، يصير لفرح نفرح معاه بالتلفون، يصير لمرض أعوده بالهاتف وهكذا. فالموضوع مش مسألة لازم كل أسبوع نمشي نزوره، مش هو هذا المقصود، بل ما تعارف عليه الناس وتراضى عليه الأرحام من أن هذا يعتبر صلة للرحم ولا يعتبر تقصيرا فذلك يكفي. الأخت مبروكة قال عندي خمسة بنويت وعندهم خمسة بنات وعندهم سيارات ولا شني، وقال لهم الشيخ ما يورثوش، ما فيش بنت ما تورثش، ما فيش بنت، عندنا ستة أصناف لا يسقطون من الميراث أبدا مهما كان عدد الورثة، الأب والأم المباشرين، مش الجد والجدة، الجد والجدة قد يسقطون، الابن والبنت المباشرين صلبيين، ابن الابن ولا بنت الابن قد يسقطون، والزوج والزوجة، الستة هذو مستحيل يكونوا في تركة. طبعا الزوج والزوجة مع بعضهم ما يتلاقوش، يعني المقصود إما الزوج وإما الزوجة، مستحيل واحد من الستة هذو يكون في تركة ويقولوا لا ما عندكش، مستحيل. وبالتالي لما سألتها قلت لها هذو بناتها من الصلب، قلت لها ابنويتها، بالتالي لا يسقطنا بحال. سألتها لما قلت لها السيارات، قالت 160 ألف، وهي تبي دين 200 ألف. ممكن قلت الشيخ من هني قال لهم راهو الدين يستغرق التركة وبالتالي لا ميراث، فلما قلت لها عندكم حوش، قالت عندي حوش، وقل حوش بالتأكيد أكثر من 40 ألف. وبالتالي يا أخت مبروكة، اشكي فيهم إذا كان ما بوش يوقعوا على البيع، اشكي فيهم، وفي المقابل ما تحرميهمش من حقهم، مش عاد تقولهم وقعوا لي واني مانيش عطيت لكم حقكم، حتى هيك ما يوقعولكش بعدين. هم الصواب ان تبيعوا كل التركة او تقيموها وتاخذ انت حقك 200 ألف، وما بقي بعد ذلك فللبنات منه نصيب. اذا كان معاهم ولد وانت انت بتاخذ التمن، وهم بيقسموا مع الولد ولا الاولاد، للذكر مثل حظ الانثيين. وكان ما معهمش ولد انت بتاخذ التمن، وهم هن ياخذن ثلثين، والباقي لأقرب رجل عاصب، إذا كان عند أبوه ولا عمه ولا أولاد عمه ولا أولاد خوه ولا اللي هو هكي. فمسألة أنهم ما يبوش يوقعوا هذا حرام، إلا إذا كنت أنت قلت لهم لا أنتم مش وارتين ولا مش وارتات. لا هم وارتات، قطعا وارتات، هلبة ولا شوية هذا كأمر آخر، لكن ما يسقطوش البنات. يعني ما همش قاتلين الأب باش نقول لهم أنتم قاتلات ولا ميراتة لكم، هناكش الدوة هذه، ولا هم مختلفات الدين ولا هم هن أرقة، وبالتالي البنات يورثوا قطعا. فاللي قلت لك عليه هو الصواب، لو أنت مشيت شكيتي تبيهم يبيعوا، حتى هم بيمشوا يشكوا فيك يبوا حصتهم من الإرث. فبيعوا البيت وبيعوا طنطات هذو اللي قلت عليهم، الشاحنات، وكل حاجة تتقدر بثمن بيعوها، وقسموا الثمن حسب الفريضة الشرعية بعد ما انت تاخذي حقك اللي هو اللي قلتيه انت 200 ألف. السؤال الثاني، قالت عندي بنت معاقة، وفطر صيمتها شهرين وهي ما تعرفش معنى الصيام كما قالت. قال الطبيب، قالها توا لا ممكن هذاك الوقت كانت إمكانية أن تصيم مقبولة، الآن غير مقبولة. إذا كان من صغرها صار لها هذا الأمر فهي غير مكلفة، ما دامت غير مكلفة لا يلزمها شيء، زي الصبي لنقول لك عليك فدية ولا عليك قضاء ولا غيره. أما إذا بلغت عاقلة وحصل لها هذا المرض بعد ذلك، ففيه الفدية على كل يوم 5 دينار أو مد من طعام لمسكين، ولابد من توزيعهم على 30، مش على نفر ولا نفرين بس. وهذا الأمر ليس على الوجوب، يعني لو بلغت عاقلة وفطرتيها الشهر هذا، هو حتى الشهرين اللي قلت صيمتهم إذا كانت لا تعي رأوه ما هو الصيام رأوه. ولذلك اللي عنده حد كبير بالزهايمر وخلاص راحت عليه الخريطة بكل، هذا ما تصيماش، خليه يفطر، لأن العقل مناط التكليف، وهذا لا عقل له، أنت هيك تجوع فيه وخلاص بدون أي فائدة، لا عنده حسنات ولا كان أكله عليه إثم، فخلوهم يأكلوا ولا شيء عليه. إذا كان عليها هذه البنت من البلوغ كانت بهذه الطريقة لأنها لم تكلف أصلا، وإذا بلغت عاقلة وعاقلة ثم حصل لها هذا الأمر فيندب لكم ندبا ولا يجب، يندب لكم ندبا ولا يجب إنكم تخرجوا عنها فدية عن كل يوم. شو معنى يندب؟ يعني مش واجب. لو كان مثلا عندها دواء غالي ولا كذا ألهوا بدواها وما ما تطلعوش عليها فدية. الأخ مبروك يصل على رفع اليدين أثناء الصلاة وإن ما فيه شيء إلا لحكمة. بالتأكيد ما في شيء إلا لحكمة، لكن هذه الحكمة ما دامت ليس منصوصا عليها ما يصحش نعتبرها دليل قطعي زي الدليل اللي جبت أنت، إن باش كان أطرش يشوف بعيونه وكان أعمى ومش أطرش يسمع التكبير. هذه علة مقبولة يعني، لكن لا تجعل علة للحكم بحيث نقوله يجب ولا مش يجب. يعني لو لم يأتي الرفع في السنة لما كان لهذه العلة معنى، بدليل أن المالكية والأحناف يقولوا في الرفع من الركوع ما فيش رفع اليدين، ما نقدر نحتج عليك ما دام رفع اليدين في تكبيرة الإحرام مربوط بهذه العلة، ما حتى الرفع من الركوع نفس الشيء والرفع من الركعة الثانية نفس الشيء نقولوا لك. لكن لا، هذه أمور راجعة إلى ونحتج عليك بعدين باللي لا يسمع ولا يرى. كيف بنديروا لهذا؟ هذا يبي حد بجنبه يبين له في وقت الركوع ووقت التكبير وكذا. وبالتالي مذهبنا مذهب المالكية أنه الرفع مسنون في تكبيرة الإحرام إلى المنكبين، إلى المنكبين هذا اللي هو الاكتاف، ورد إلى شحمة الأذنين وورد إلى الصدر، كل طرق موجودة في السنة. لكن كل من قال ذلك ما فيش واحد قال واجبة، فيش واحد قال لو ما رفعش يديه تبطل الصلاة، لا، هي

في الحكم. العلة لا تكون، أو الملحظ هذا لا يكون علة في الحكم إلا إذا كان منصوصا عليه، زي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف؟ قال نعم، قال فلا إذن. لما كانت العلة هذه منصوصة عليها في الحكم نقدر نطبق عليها بعد ذلك الأحكام. أما إذا استنبطناها استنباطا، زي مثلا سلام هي حتى مطلع الفجر، كلمة هي جت 27، وليلة القدر 3 مرات في 7، ولا شن هو في 9 ب27، ما نعرفش في حاجة ثالثة. هذه الأمور حسنة، هي مقبولة، ولكنها ليس لا نستطيع أن نجعلها علة حقيقية في الحكم إلا لو لقينا حديث يقول هي 27، بعد ذلك نأخذ بالحديث. أما الملاحظ هذه يقولوا من ملح العلم وليس من عزائمه، يعني زي ما تقول نقدر نقوي بها مذهبنا لكن ما نقدروش نبنوا عليها مذهبنا رسمي. يعني اللي بيقول 27 بناء على حديث معين يقوي بالكلام هذا، لما يقول سلام هي جت الكلمة 27 في السورة، أو ليلة القدر تكرر 3 مرات وفي كل واحدة 9 حروف في 3 تطلع 27، ها ماشي قوي بها مذهبها، لكن ما يجعلش هذا هو الأساس. يعني لو في حاجة ثالثة هي مش عارف تو نسيتها عشان هي لو في الكلام هذا وما فيش حديث يدل على أنها 27 ما نقدرش نعتمد الكلام هذا، لكن نقدر نقوي بها الحديث اللي يقول 27، لأن ما فيش مثل هذه الأدلة الخفية في 25 ولا في 21 ولا في 29 ولا 23. هم مذهبهم هكذا، مذهب أهل الجبل لبضية أن لا يرفعون أيديهم في كامل الصلاة، ومذهبنا احنا نرفع فيها في تكبيرة الإحرام فقط، وغيرنا يرفعوا فيها في 3 أماكن أخرى اللي هي في الركوع والرفع من الركوع وفي الرفع من الركعة الثانية. كلها اجتهادات وكلها بإذن الله نقدر نقول كل مجتهد مصيب. احنا الأدلة متاعنا نراها أقوى، وهم يروا الأدلة متاعهم أقوى، والثالث يرى الأدلة متاعها أقوى. فهذا الأمر، وزي ما قلت حتى لو كان مالكيا وفعل ذلك فلا تبطل الصلاة. أنت نقدر ننصح، أقدر أنصح عادي، لو اقتنع بالحجة اللي قالها وبدأ يدير بها يدير فيها خير وبركة، ما اقتنعش وقعد عليه ما هو، أنت الآن بين خيارين، يتمشي تصلي في جامعة تانية تقدم عليه أنت. هذا السيد يونس قال الحكمة من العدة، الحكمة من العدة هي التحقق من براءة الرحم، هما أمران، التحقق من براءة الرحم وأمر تعبدي، أمر تعبدي لأن الباري عز وجل ذكر العدة في كتابه، وأمر اعتيادي اللي هي التحقق من براءة الرحم، ولذلك هي مجموع أمرين، لأن التحقق من براءة الرحم يتم بالحيضة الأولى، خلاص ما دام حاضت ما هيش حامل، فعلاش ننتظر في 3؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال لي أن الشرع قال إن هكي. الآن جاء العلم الحديث وأعطيها شوية إضاءات على هذا الموضوع، إن الرحم لي شفرة معينة مع الذكر، فهذه الرحم لو دخل عليه ذكر آخر قبل المدة هذه تصير مشاكل جسدية. وهذا قبل شوية بس كيف كنت نسمع في تقرير للدكتور راغب السرجاني إن أمريكا منتشر فيها أمراض جديدة كلها تصيب المتعددين في العلاقات الجنسية، ما تصيبش واحد مكتفي بزوجتي أبداً، وأرقام مفزعة، وصارت حتى للي عمرهم 65 فما أكثر، زادت من 22 ل23 أو 25. هذه واحد من الأسباب، إن لو
دخل أكثر من ذكر في رحم واحد.

0: قبل هذه المدة تصير أمراض. هذا قبل ما يعرفوش شيء، قبل عندنا الحكم الشرعي وخلاص. وللآن عندنا الحكم الشرعي، سواء هذه المعلومة حقيقية أو غير حقيقية. بعضهم قال باي إذا كان الأمر كذلك، لماذا كانت العدة 4 شهور و10 في الوفاة؟ جاوب عليها نظرني دكتورة ألمانية. والمهم قال لأن محي الشفرة هذا مع الحزن يحتاج إلى وقت أطول، يعني الشفرة هذه في حالة الطلاق ما فيش حزن، تبي 3 قروء، 3 شهور غالبا. بعلاش في الوفاة؟ قال لأن في حالة الحزن مسح الشفرة هذه يبي أكثر. قالوا لها قداش بالضبط؟ قالت 4 شهور و10 أيام. هذا إضاءات من العلم الحديث. هذا أمر ليس هو معناه أن احنا ولقينا أمر طبي معناه خلاص نكبش، ولا لا، هو العبرة في النهاية بأمر الباري عز وجل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هكي قال الشرع. قال الطب هكي ولا قال عكسك؟ نفرض قالوا لا لا ما هناكش الدواء، وهذا كل كلام زايد، ولا فيه شفرة ولا تمتسح ولا كلام، هذا يبقى عندنا الحكم الشرعي. جت آية في القرآن لابد أن نلتزم بها بغض النظر طبيا ثبت أو لم يثبت، والحمد لله أن طبيا ثبت بهذا اللي قلت، واللي قالوا مش أطباء مسلمين، اللي قالوا أطباء غير مسلمين أصلا. قال الهيلمان أنه يفك الرباط في الصالة ويجمع ولا كذا، هذا أمر حقيقة ما أنزل الله به من سلطان، لكن هل هو حرام ولا مش حرام؟ هذه كمسألة أخرى. نقدر نقول حرام للي بيتفك رباطها في الصالة، لما نقول لها علاش تقول والله فرحانة أني بنديرها في الصالة باش الناس يعلموا أنني طلعت من العدة واللي بيجي يتزوجني بهي. نقدر نقول لها حرام الآن؟ صعب تقول لها حرام. قالت لا والله يعني هذا باش مبين الفرح، هني نقول لها بدعة، ما قالش الشرع ديروا عزومة في الصالة ولا في غير الصالة باش تبين الفرح ولا الخروج من الإحداد، ما قالش، ولا قال غسلي، ولا قال حني حنة، ولا قال تزيني ولا مكجي، هذا كله ما قالش. غاية ما في الأمر أن ما كان ممنوعا من المبيت خارج المنزل ومن الزينة أثناء العدة يصير جائزا بعدها. الآن عندنا حاجتين، يا بتقول واجب علي أني ندير حنة، ولا واجب علي نصبغ، ولا واجب علي نمكيج، ولا واجب علي نبات برا. نقولوا له هذا ابتداع في الدين، ما قالش واجب هو تديري الكلام هذا. أو تقول لا والله أني بنزيد 5 6 أيام، نقولوا له ابتداع في الدين، وزيادة على المدة شرعية بدون دليل فهو بدعة. قالت لا والله ما عندي نية توا في الحنة، ولا عندي نية في الحنة ليست لأنها واجبة، ولكن لي وقت نبي نحلني ولا نمكيج ولا اللي هو، ما فيش بس. فالمبالغة حقيقة غير مطلوبة شرعا، لكن من صعب أن نقوله حرام هيك بهذا المعنى، إلا إذا صار ذلك عرفا عاما. بعدين هني نقولوا والله نخاف الناس يعتقدوها أنها واجبة، وأن اللي تطلع من العدة لابد تدير عزومة في الصالة، ممكن. لكن الآن درتها 1 ولا 2 ولا 10 من آلاف، ما نقدرش نعتبر هذه ظاهرة ونقولوا والله نديروها في الصالة حرام. طبعا هذا ما لم يرتبط بإسراف، أما إذا ارتبط بإسراف حتى وليمة العرس نشوف فيها إسراف التي تقع في الصلاة، والله يعني نشوفه في شيء والله يشيب لهوله الولدان مع ما يحصل لأهلنا في غزة. يجي واحد هو ما يبيش يأكل، يخش يحطوا له الصينية يبلبز اللحمة شوية وينوض، يجي العامل يلقى الوحدة متلخبطة يشد الصينية يفلتها طول في الكناسة، ولما يفلتها يا ريت يدير في الماكلة بروحها، لا يدير على صواني البلاستيك على الحديد اللي هو الحكاك على البرش على الماكل على الدنيا كلها يفلت فيها مع بعضها. يعني هذا ماشي الكناسة، هذا إسراف حقيقة، ونادر جدا اللي كمل حصته في الصلاة. واللي كمل حصة بياخذ واحدة تانية بياكل منها شوية والباقي بيتلوح. فالإسراف شيء، هذاك في أمر حتى عزيمة وليمة العرس، هذا أمر مطلوب شرعا أولم ولو بشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن ما يقع فيه من مبالغات وتلقاه أصلا هو عليه دين ومتسلف 5-6 آلاف باش يدير عزومة، هذا لا يقره الشرع من هذه الناحية، ليس من ناحية الوليمة في الأصل. فحتى احنا هنا إذا حصل مبالغة وإسراف نقوله حرام لأنه إسراف، لكن هل نقدر نقوله حرام من هدارة في الصالة بكي مباشرة ولا حرام من هدارة عزومة؟ يعني ما نقدرش نقول، الله أعلم، ربما بعض الناس ولا دار الإفتاء ولا غيرها عندهم اجتهاد آخر ويقولوا هكي، لكن أنا الآن صعب أنك تقول حرام على حاجة ما لهاش محرم واضح. عندنا اتصال سيد محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ عبد المحسن، نهارك طيب.
0: الله يبارك فيك.
1: بارك طيب إن شاء الله، شيخ بارك فيك، ربي يحفظك إن شاء الله.
0: أجمعين يا رب العالمين. يا رب. آمين يا رب العالمين. تفضل سيد محمد.
1: يا شيخ عبد المحسن، عندي سؤال.
0: تفضل.
1: أنا عندي السكر ضعي وعندي قدم السكر وعندي رجلي مجروحة، وأنا سمعت بعض المشايخ أن يصلي على الكرسي.
0: أول شيء
1: أنا في الصلاة بتاعي في الجمعة في الواحد يمشي يصلي على الكرسي.
0: أيوة
1: يقول اللي ما يصلش معناها الجبين بتاعها للأرض، معناها عبد الله ما صلاش الصلاة بتاعها.
0: بغراج شوية، أول شيء إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك
1: أنا عندي خدم السكر يزقط مجروحة والجرح بتاعها ماذا ما باش يبرى، تو نعالج فيهم قريب السنة
0: تو. أنت لما تبي تصلي وبتسجد يضرهم السجود، ممكن يأخر البرة.
1: يعني توقع تنزيل هاي حتى ليش بنسألك، يعني لما قعدت نصلي لقطة على السجود لقطة مجربت لما سمعت المشايخ، يعني لما قولي يجبينك ما يصلش الأرض، ما أنا عبد الله ما صليتش
0: با
1: جربت، قلت بنجرب، جربت لقطة صليت يوم واحد وخات تامة بعدين انفتحوا لي الجروح من جديد.
0: باهي بابا لا ما لا بارك.
1: بعد الواحد الجروح انفتحوا لي من جديد.
0: لا لا لا لا، صلي على الكرسي، انت لما تصلي على الكرسي ما ينفتحوش الجروح.
1: لا
0: والسجود هو اكثر حاجه تعبك.
1: هي في السجود ما بين الركعتين الاولى والثانيه.
0: بال الوقوف والركوع عادي؟
1: لا لا الوقوف تمام الحمد لله. لا
0: يعني مش كنتك في السجود بس
1: العادي كله تمام ان شاء الله.
0: ايه يعني لا لا لا لا، صلي على الكرسي اذا كان لما تسجد لوطا وانت جربت هو فعلا لأنه بيجي عليهم ضغط وبيكونوا في وضع غير طبيعي، مدام لما تسجد يصير لك الأمر هذا اجلس على الكرسي وأومئ للسجود من الجلوس على الكرسي، ووقف للباقي مدام تقدر توقف وللركوع من وقوف، وصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا كلامهم صح، كلامهم صح، إن اللي ما يحطش جبينه على الأرض تبطل صلاة. يا سيد محمد دقيقة بس، كلامهم صح إن اللي ما يحطش جبينه على الأرض تبطل صلاته، لكن بقيد آخر إنه يقدر يحط بدون ضرر. فإذا كان ما يقدرش يحط أو ما يقدرش يحط بكل، ولا يقدر يحط ولكن بمشقة زيك أنت، فلا تبطل. لا لا لا لا ذاك لا لا، مربوط بقيد معين، مربوط باللي يقدر، لكن اللي ما يقدرش لا لا لا لا
1: كامل من الفجر لا حتى
0: لا لا لا لا لا، اسجد من على الكرسي.
1: لقيت الجروح انفتحوا من جديد.
0: لا لا، اسجد من على الكرسي ما فيش باس.
1: بارك الله فيك. وعندي سؤال ثاني، علاج وطالبين علي علاج اني نمشي لمصر.
0: اه
1: وحق عندي الضحيه، حق الضحيه معناها عندي 4000 دينار حق حصلت 4000 مع مرتبي مع العيديه اللي عارفين هذه الشيخ العامل بتاعي. نبي ناخذ باعه واحده بعدين، لاني عندي ملزومه برنامج العلاج او نمشي لمصر، لان طالبين علي الرجوع لمصر حق الدكاتره.
0: لا لا، برا العلاج واترك الاضحيه. العلاج
1: العلاج
0: قد يكون واجبا والأضحية ليست واجبة، والأضحية أصلا يجوز تركها حتى للقادر عليها، وإن كان هذا خلاف الأولى، لكنه يجوز كما فعل أبو بكر وعمر ليعلموا أنها سنة رضي الله عنهما. فأنت امشي عالج، وكان ربي رزقك بعدين بأضحية خير وبركة، ما رزقكش بأضحية ما تديرش أضحية، وانت حتى الماكلة ربما ما تقدرش تاكلها بعدين. إن الأخت أم محمد.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نسألك سؤال يا شيخ، أنا عندي لما نسلم السلفي بالمصافحة حرام؟
0: أي وقت تسلمي على سلفك بالمصافحة؟
2: إيه بالسلام يعني باليد، إيه؟ حرام ولا مش حرام؟
0: بقى تسمع الإجابة، عندك لي دعوة
2: ولا؟ لا تو الإجابة معلش.
0: لا حرام، لا لا حرام.
2: حرام؟
0: حرام، لا يحل لامرئ من لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف البيعة، هو يعني من أقوى المواقف التي كانت في نصرة الإسلام، ما صفحش النساء، حط لهم في
2: ولد الخال ولد العم. لا لا لا،
0: أي واحد ليس محرما على التأبيد لا يجوز مصافحته.
2: أي واحد أنا ولد محرم الخال ولد العم،
0: ولد الخال ولد العم ولد العمة ولد الخالة والأصدقاء والزملاء في العمل كله لا يجوز.
2: بان شاء الله مشكورة يا شيخ.
0: ماشي الحالة ماشي. سيدة ريم قالت خذيت الذهب بنية الكنز وسألتها، قالت عيار 18 وأكثر من 113. علاش عيار 18 113 جرام نصابة؟ لأنه مخلوط بأكثر من المعادن الأخرى، فلو ذوبنا 113 جرام وحاجة من عيار 18 حيطلعوا لنا 85 جرام من الذهب الصافي، ولو ذوبنا 97 جرام وسبعة من عشرة من العيار 21 يطلع لنا 85 جرام من الذهب الصافي، فلا زكاة في عيار 21 حتى يبلغ 97 وسبعة من عشرة، ولا زكاة في عيار 18 حتى يبلغ 113 تقريبا 3 من عشرة أو شيء من هالقبيل، نقوله من 113 هادو لما تدوبهم يديروا 85 جرام ذهب صافي. الآن هي قالت تقريبا أكثر من 113 وبالتالي عليها الزكاة. هي سؤالها أن الذهب واخذتها للكنز، لكن في عزومة من العزومات ولا عرس ولا اللي هو مناسبة طلعت واحد من الخناق ولا طاقة من هذا الذهب ولبسته مرة واحدة ثم أرجعته مرة أخرى، فهل يجب الزكاة ولا لا؟ ولما نحو الطاقم هذا من الحسبة معاش عندها نصاب، لا تجب الزكاة، تجب الزكاة. لماذا؟ لأن العبرة بالنية وليس بالواقع، يعني اللي نيتها بتلبس الذهب لا زكاة فيه، ولو مثلا جاها سنة ولا سنتين ما لقيتش مناسبة باش تلبسها، نحكي على الذهب العادي مش الذهب الغليظ بكل بكل، زي ما صار في كورونا الناس كلها قعمزوا في حياشة معاش في عراس، قعد الذهب شبه مكنوز ما لبستاش، هذا لا زكاة فيه ما دام اتخذته للبس. والعكس اللي اتخذته للكنز فيه الزكاة ولو لبسته مرة أو مرتين أو ثلاثة، زي الأخت ريم الأصل فيه للكنز، وبدأت لما قلت لها قعدت تستعملي فيه قالت لا أنا لبست اللبسة هذيك ورديتها، فما دام العبرة بالكنز أو النية هي الكنز فلا تسقط الزكاة بلبسه مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا حتى أكثر شوية، عادي قاعد في حكم الكنز، وما دام النية اللبس فلا زكاة فيه حتى لو لم يلبس فترة معينة نتيجة عدم وجود ظروف تقتضي لبسه. السيدة فاطمة قالت ما حكم الشرع لمن يسافر، هل يحمل يجوز أن يحمل معه المصحف أم لا؟ بيمشي لبريطانيا، طيب بريطانيا ممكن فيها مصاحف أكثر من ليبيا وفيها مساجد ممكن أكثر من ليبيا. أم الصدفة كنت متفرج على مقطع عدد المساجد في البلدان، في بريطانيا مساجد أكثر من كثير من دول العربية، وما سمعناش إن يعني حتى الأماكن اللي صار فيها حرق رغم خداش من واحد مسلم، رغم سهل جدا يطلب بالأمازون ولا علي بابا ولا واحد من المواقع هذه، كان هو ناوي الشر، يطلب مصحف من أي مكان في العالم ويجي يدير فيه الليبي. وبالتالي الآن السفر بالمصحف نقوله 95% فأكثر مأمون، ويحترموا فيه ربما حتى أكثر من بعض الدول الإسلامية نتيجة قوانينهم، مش لأنهم يحترموا في القرآن. وبالتالي الظاهر والله أعلم أنه لا حرج فيه، لكن العبرة نقولوا له أنت زمان رفعت مصحف وأهنوه كذا، يقول إيه؟ نقولوا له لا ما ترفعش، خاصة أن تقدر مثلا تنزل على الجوال وتقرأ من الجوال. قال لا لا والله ماشي جاي بيه ومصاحف مكدسة في المساجد وكذا وعمرهم ما تقوا فيهم، نقولوا له أرفع. يعني هذا لاش سألتك على البلاد، ربما في السويد ولا بعض الدول اللي هيك يعني فيها المتطرفين هلبة وكذا ممكن نقولوا جربوا قبل، لكن في بريطانيا عمرنا ما سمعنا الأمر هذا قد وقع. وبالتأكيد ملايين المسلمين غادي موجودين وعندهم مصاحف، والمساجد والمراكز الإسلامية فيها مصاحف، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. سيد محمد يسأل على الشحاتين على أبواب المساجد، هذه تحتاج إلى الدولة، والباري عز وجل يقول وأما السائل فلا تنهر. إذا كان أهل المنطقة تضرروا من هذا الأمر يرفعوا الأمر للأوقاف ولا للدولة ويجوا يشوفوهم. يعني هو قال طريقة كويسة، أحسن من هيك إن يشكلوا لجان ويشوفوا الناس اللي تطلب مستحقة ولا لا، باش كان مستحقة يعطوه من صندوق الزكاة ومعاش يجوا. هو في ظاهري هذا الاقتراح جيد، لكن صعب التطبيق حقيقة. ما هو أنت بتشد 5 بيجوك 10 بدلهم، بتشد 10 بيجوك 20 بدلهم. يعني هذا أمر إما أن تمنعه الأوقاف إذا رأوا أن فيه فعلا إزعاج للمصلين، وحتى اللي بيسبح ولا يصلي تحية المسجد معاش يقدر، والمساجد ينبغي أن تنزع عن مثل هذا، يديروا لهم مكان برا بعيد من المسجد بحيث اللي بيصلي ولا بيسبح برا من المسجد بكل، اللي بيعطي يعطي واللي لا لا. هو غالبا ما نبوش نضمنه ونقوله 100%، لكن 90% من هؤلاء أروا مهنة ماهوش فقر حقيقي، أروا 10% هذه زيادة منيني. أروا الفقير غالبا لا يلجأ لمثل هذا الأمر غالبا، نقوله ممكن في حالات بسيطة اضطرت لهذا الأمر، واللي اضطر هو فقير لما يحصل كفايته معاش يجي. لكن هذا ترى تعالى وقف واعطيه اليوم 1,000,000 جنيه حتلقاه الجمعة الجاية اللي جايك، اعطيه 1,000,000 جنيه في الجمعة اللي بعدها يجيها الجمعة اللي بعدها. يخي يبدأ يجيك حتى يقول مدام الدنيا فلوس يجيك حتى لحد واثنين وثلاث. وبالتالي في غالبهم حقيقة ما همش محتاجين فعلا، وغالبهم من خارج أهل البلد، وفي اللي لقوه لابس خمار وهو راجل، وفي اللي المهم قصة طويلة عريضة. الدولة هي التي يجب عليها أن تفعل ذلك، تراقب مرة واثنين، لأن رأينا حالات يعني لا تعد ولا تحصى إن هؤلاء غير مستحقين أصلا، وبدو يديروا فيها بالعين القوية. يعني معاش حتى يعني واحد صور مقطع وكذا ريتوه في الفيس ولا شنو، امرأة ماشية تتسول من الجامع بينها وبين سيارتها السوبرتاج اللي ما قدرش نشريها ني واني أستاذ في الجامعة، بينها وبين الجامعة ما يجيش حتى 50 متر، طلعت من الجامع ومشت ركبت وهي اللي تسوق مش جايبينها، ركبت ولعت السوبرتاج متاعها ولا المهم سيارة عالية ما نعرفش، تقريبا الجماعة اللي يفهموا قالوا سوبرتاج وطلعت بها. طيب هذه عندها سيارة زي هذه ومستحقة فعلا؟ قد تكون، لكن لو هي فعلا يعني حارصة على هذا الأمر تبيعها وتشري سيارة أقل وتنفق. لكن زي ما قلت لك أعطيه 300 جنيه حتى لقاه تاني يوم، أعطيه تاني يوم 300 حتى لقاه ثالث يوم، رابع يوم حتى لقى معاه 2-3 يقول لك مدام الجهة هذه. وسمعت أنه يبيعوا في الأماكن، يعني اللي واقفة على مطبة في مكان يعطوا فيه الناس تتنازل عنها ب 15,000 و20,000 للفقير الثاني، وبعد فترة جو يتعاركوا قالوا لهم خيرك، قال شريت منه المطبة ب 20,000 وتوى يبي يردها ما عجبتاش، يعني جاء قال خذ العشرين مسوين هما خذ العشرين ألف وردي للمطبة متاعي لأن جرب مطبة تانية لقاها ما تجيبش فلوس زي المطبة هذه. بالتالي هذا أمر يجب على الدولة، أنت كمسلم وأما السائلة فلا تنهر، قدرت تعطي أعطي، ما قدرش تعطي خليهم لله ورب يأخذ فيهم الحق. لكن الدولة ينبغي عليها أن تحد من هذا الأمر، لأن يعني بعض الدول لن خلاص يلصق فيك معاش يسيبك لن تكره أنك جات سياحة ولا جات خدمة ولا جات يعلق فيك علقة معناها بعدك إفساد قريب نص كيلو وهو يجري في جرتك ويكب ويمسع اليدين يعني هذه ينبغي الدول الثانية ما تلقاش الكلام هذا، يمنع من مثل هذا الكلام لأنه يؤذي الناس وكانوا سواح ولا غير سواح. سيد جمال قال على مسألة التضامن، تكلمنا على مسألة التضامن بإذن الله تعالى، والآن قالوا بيزيدوا الضمان من شهر 6 إن شاء الله يكون صح. وأهل التضامن أحق من الضمان حقيقة، هما الاثنين والله مستحقين، لكن التضامن 600 جنيه وغالبا صاحبه من ذوي الاحتياجات الخاصة، يا إما كفيف يا إما مقعد يا إما الله أعلم به عنده صرع ولا اللي هو ما يقدرش يخدم معاه، فهم أولى بالزيادة والضمان محتاجين للزيادة، فيرد زي ما داروا للضمان يديروا للتضامن. لكن ما سمعته مرات كثيرة إن الفلوس عندهم ولكن مستوج عادي هو اللي ما يبيش يعطي، يعني والله ما نعرف حتى من هو مستوج عادي، لكن أكثر من مرة في التناصح وهنايا يقولوا إن الفلوس فيه هو ما يبيش، فترة صارت ضغطة هيك قوية نزل لهم حاجة يقولوا لها الإعانة المنزلية سنة وكلاهم في الباقي. تواني نقول في الكلام هذا كلاهم لأن ظهر الأمر إنه في فلوس، هو عمره ما طلع ولا تكلم ولا قالهم ما فيش ولا وين ولا، فالظاهر ان في سوء نية مبيت في هذا الامر. وان شاء الله زي ما الدولة الهت بجماعة الضمان يلهو بجماعة التضامن ايضا، فنحن انما ننصر ويستجاب لنا بضعفائنا. الحجامة تبطل الوضوء، في مذهبنا لا تبطل، تبطل عند الاحناف باعتبار أي خارج نجس يبطل الوضوء من الدبر ولا من غيره، إحني لا، إحني الذي يبطل الوضوء الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. فإذا كان الخارج غير معتاد غير بول ولا غائط لا يبطل عندنا، إحني نزل دود أو حصى أو كذا. من المخرج المعتاد إذا خرج البول أو الغائط من غير المخرج المعتاد فلا يبطل، وعلى سبيل الصحة والاعتياد إذا نزل على سبيل السلس الملازم فلا يبطل. قيام الليل ما استطعت أن تزيد من الركعات أقل الشفع والوتر، وما استطعت أن تزيد من الركعات فهو في ميزان حسناتك. تطيل القيام، تطيل السجود، تطيل الركعات، تكثر عدد الركعات، المهم تصلي. هل احني ملزمين بحداش زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لعنا لذن، قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة، صلي قداش ما تبي، اللي يحفظ هلبة واللي يحفظ شوية واللي بيطيل السجود واللي ما يبيش يطيله صلي الركعتين اللي تستفيدهم تلقاهم قدامك يوم القيامة. صليت ثلاثة بتلقى ثلاثة، صليت خمسة بتلقى خمسة، صليت سبعة بتلقى سبعة، صليت 101 بتلقى 101 وهكذا. السؤالين الآخرين محمد وأم محمد أجبت عنهما، بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تكلم علي رواتب المتقاعدين المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم يعني، ومن الظلم الكبير أيضا، ليس من الظلم